في جولة الراديو للحين قبل 9 ساعات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعزي هاتفيا وهو لابس أسود في أسود في وفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي بيعزي هاتفيا. هذا شكل عدو عبار زيد معزي بعد يومين هاتفيا مجدده كل لحظة. هم يقولوا هكذا في السعودية. ما بلا الظاهر محمد بن سلمان كان بيقول لهم وينو عبد ربه؟ قالوا لما قال ليش ما تقولوا لنا نعزي ونلبس أسود ونوجل؟ ده الحين محمد بن سلمان هو تحنى في العيد. ده الحين ما بالله يسود تحنى في العيد يسود محمد بن سلمان كادو عزو ومعزة. بعدها بيقولوا محمد بن سلمان ما تشي منه كيف لو ما ذكرت قال يسري الشريل يشقاره.

في جولة الراديو وصلتني رسالة. صدق ما هو الذي بيحلي بيمن الصمود لو ما تسعل؟ نسعل ذا العي. ضحكني وأنا بين أسعل.

قال لك ما بيحلي من صمود الله زعلتك. الله الله الله الله الله، ما لو تسمع العصة لا تقول أين أم كلثوم أين عبد الحليم.

طبعا بالأخبار المتداولة جدوا على جولة الراديو، وساعتنا تشير إلى 3:03 بتوقيت المجاهد مع الله. طبعا نتنياهو المجرم كان بيهدد أنه يضرب الضاحية الجنوبية، قال أي دمرها. إيران يعلم الله ما قالت، مدري من هو الوسيط، ما نقدرش نتكهن ولا نتكهى، احتمال العماني ما أظنش، احتمال الباكستاني يجي لك التركي، ناهي لك. الإيراني يعلم الله ما قال لأحد الوسطاء يوصلوا لترامب. طبعا الأخبار بتتكلم يقول لك ما هو هذا أعلام صهيوني، واشنطن تتدخل في اللحظات الأخيرة وتوقف ضربة صاروخية قاسية على الضاحية الجنوبية لبيروت. يعلم الله ما قالوا لترامب، ما استهدفوا، قالوا لا، إذا نتنياهو ضرب ضاحية بيروت احنا نضحيهم. بس ما حددش اين يضحوهم، في الكويت، في الامارات، في السعودية، في قطر، في الامارات، مدري ما قالوا لهم. يا الله ما قال.

كان مال ترامب قال له اتصل نتنياهو قال له يا مجنون، ما قال له يا مجنون، قال يا مجنون مدفون. قال له انت مجنون كبير. قال له وانا اتحداك. قال له وانا امك. طلع عنه شوي سفله.

جولة الراديو. للحين واحد من المستمعين أي رسل رسالة يقول يعني ما قد شو وقت قبل أنه غادي رقم ال قبل أنه غادي رقم. وقدوا جولة الراديو والكل العالم في طرفك ونشل مشتيت. أنقولش كل الأخبار، مول الأخبار، مول بكله، في حديقة الأخبار، في الكباب، في الشيبس، يبيعوا شيبس أخبار والكل. $5 مليون غرامة على كل من يطلق النار في الأعراس بعدن المحتلة، يعني ما يتزوجوش، 5 مليون. قال لك المطلقة الأعراس، المطلقة النار في الأعراس في عدن المحتلة يسرجوها بالخمسة المليون يسرجوها.

كده نظفوا مطار عدن ب 2 مليون دولار، ما عندهم حتى لو ما يقولوا 5 مليون غرامة الذي يقرح في الأعراس في عدن، ما عندهم حتى لن قدهم ولا شيء. 5 مليون لأن العملة في المناطق المحتلة ولا تسوى قرش، القرش ولا يسوى قرش. مئة وخمسة وتسعين أسرة في عدن وحضرموت تستفيد من مشروع الأضاحي لهذا العام. 195 ما عندي حجة. هلمات عبد الرباه في ظروف غامضة ومحمد بن سلمان بيدور من يلقض له البوري، قال لهم وينو عبد الرباه؟ قالوا لما قال وكيف انقرقر. سار من كل شيء أحسن، احتدت نبوح.

مناشدة إنسانية لتعبئة برميل ماء السبيل في حي الجرشب بمودية. برمي ما قدرش يعباو، ما عندها حجة عدن إني ضافية.

0: الهلال الأحمر التركي يوزع لحوم أضاحي العيد للأسر الفقيرة والأيتام في البساتين بعدا المحتلة. الهلال الأحمر التركي، من الهلال الأحمر الإماراتي للهلال الأحمر التركي لا قباض الأرواح. نشاهق لا داهق لا نهق، نقولوها كذا ولا تخلي
1: في تركيا.

اتصال من ولي العهد السعودي بأسرة الرئيس هادي يحمل رسالة تعزي وموازاة. شغله اتصال بيسأل وينو عبد ربه. قال ما أدري إيش. قال ماشي إحنا بنحج. حج يا حج. حج ولا مش حج؟ مش حج.

جمعية الهلال جمعية الهلال الأحمر بأبين توزع لحوم الأضاحي بالشراكة مع الهلال الأحمر التركي. مشعب ياول نا التوضلا من تركيا ما بفعل حميد الأحمر هناك ما هو قالك التو أضاحي من تركيا ساعة القمارة هيدبحون ولا يحسنوا الناس تخيل يعني كلهم زاروا فنادق الرياض والقاهرة إلا حزب الإصلاح سار فنادق تركيا ما زارش حتى الفنادق سار المقاهي يحسن الناس أين شيشان وين البسنتي والهرسك والفرسك الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار والنفط يعني دحين لو واحد يشتي يصير سوق الذهب علق النفط والذهب والدولار ضربوا واحدة أن يزيد واحد يصير بصليضة مول الأخبار يا أخي كل الأخبار يا أخي قدو مول بتسمع ما بيقول لك الذهب والدولار والنفط وال شوي وقد احنا بنتحكم من الوعاص ارتفاع

يجي لك وهن يجي لك عند أنا قدرش نتكهن ولا نتكهى. الموسيقار محمد القحومي يعبر عن قلقه على أوضاع الشباب. هذا الذي بيخطي هذا في دار الأوبرا المصرية. ها ونحن شعب مغني من الدرجة الأولى في دار الأوبرا. ما لك أنت أسمر عبر مثل القمر. أطفال عدن يرفعون مناشدة مؤثرة، الحرارة تحاصر أجسادنا الصغيرة. إنا لله وإنا إليه. لا كهرباء وحماء. الله يلطف بأهلنا في المناطق المحتلة. صدقوا إننا بندور لكم من أول منوعات الأخبار وما لقيت. ما فيش منوعات. لذا وقال لك هروب ثلاث النزلاء من سجن بالكويت. دحين متسطوا لهجوم صاروخي ومسيرات ولا قضى بهروب المساجي من سجن بالكويت، والسلطات تحذر من التستر عليهم. يجي لك هم الذي يطلقوا الصواريخ والمسيرات.

عاجل عاجل. إعلام العدو: استهداف موقع عسكري في شلومي بطائرة FPV. ذي نعرف احنا ما بابيل حق حزب الله، بس هذا VBV هذا شكله نوع جديد. فضل من الله، فضل من الله. المفاجآت المفاجآت والتطوير والتصنيع.

أخبار نصكم بسروا على حماء ما تشي أخبار بكم الله دعلك من كل شعره أخبار نصكم

بدال ان انا ضلت اعطي لكم الخبر هذا نوصلكم من على والدولة ما يخرجنا هذا الخبر لا في الصيف بنصكم لا نأهى.

إعلام صهيوني: جيشنا ينزف. سلامات سعلا ذي تفاج سلامات ما وقعدكم. إعلام العدو الإسرائيلي: جيشنا ينزف. أو شي ولد ولا شي. جيشنا ينزف جراء ضربات حزب الله وتضاريس الجنوب المعقدة قبل يكونوا يرصفوا لهم الطريق. اشتوا تضاريس سابرة، اشتوا التنياس هدي مهدي. ايه من هذا

أخبار نصكم. من صحيفة عكاظ السعودية يتصدر هذا الخبر: أمريكي يهدم منزله على زوجته. ناين ما هدمتش زوجته البيت على رأسه. أمريكي يهدم منزله على زوجته بجرافة. وسخي على الجرافة. الجرافة عندنا يقولوا حراثة. إنه وسخي على الحراثة. قصي سخي على على البيت. أخبار نصكم. بلوتوث مشبوه يجبر طائرة أمريكية على الرجوع إلى المطار. جاع جاع جاع جاع جاع بيحاسبوا للطيار. أخبار نصكم. السعودية ترفض بشكل قاطع التوغل الإسرائيلي في لبنان. على من يا عيال الكلب الذي مولت حرب الإبادة في غزة؟ يقول لك السعودي ترفض بشكل قاطع التوغل الإسرائيلي في لبنان، هذا إذا ما بيدعموا الصهاينة. عيال الكلب. واللي ما أفعل السعودية ما أفعل حاجة معهم ترفيه مش وقت. إقرار أسعار الوقود في البحرين. عيرخصوه

أخبار نصكم. بعثة المنتخب السعودي تصل إلى أوستن الأمريكية. أنا عند أبستاي. فورين أفرز. الولايات المتحدة وجدت نفسها في فخ الحرب الأبدية مع إيران. ترامب يعين توم براك مبعوثا للعراق. عاد كان مبعوثا في لبنان مزرعة يا علم الله ما بيغزوا للعراق. ثلاثة قرارات من الرئيس السيسي والحكومة تمس حياة المواطنين. لا توجعوناش سيسي. ثلاث قرارات من الذين

يعني ثلاث قرارات السيسي يصدرها مع الحكومة تمس حياة المواطنين في مصر. ما هو الذي يمس حياة المواطنين؟ بلا الإعدام يلبسهم بدلة حمر. موقع أكسيوس الأمريكي موقع قال ترامب أكد لنتنياهو هاتفيا بالنص: لولاي لكنت في السجن الآن يا نتنياهو، عليك اللعنة، عليكما اللعنة. ترامب، موقع أكسيوس الأمريكي، ترامب اتهم نتنياهو خلال مكالمة هاتفية بتوسيع الحرب بشكل غير متناسب. إنه بفصل الله، بفصل الثوب للحرب، ولا ما بيفعل، يفعل الجيوب وياقة، ولا يفعل التسليم من طالع عازب لتحاصر، يفك التسليم من طالع عند السطر ومنزل. أكسيوس الموقع الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين، كان مسؤول ده حنقل لك دون مسؤولين أمريكيين الذي بنقوله الخبر. ترامب يهاجم نتنياهو هاتفيا ويصفه بأنه مجنون تماما. هاتفيا ما تحسبش، هذا إذا ما ببرموش جمعة لاحتلال بيروت. نوفستي الوكالة الروسية: ثلث المرتزقة الأجانب في القوات الأوكرانية يقاتلون في خاركوف، كل المرتزقة اليمنيين في فنادق الرياض ولا القاهرة ولا في مقاهي تركيا، البعض طلب اللجوء في السويد. أزمة غير مسبوقة في قطاع التوليد مع بيولدوش في بريطانيا. أجنال

0: ترامب: سنتوصل لاتفاق مع إيران يتضمن وقفا لإطلاق النار وفتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل.
1: نعم، يبدأ الترازف في مضيق هرمز.

كل الأخبار. فاجأتك يا حفصة. قبل 10 ثواني خبر عاجل، وكالة فرانس بريس سمعوا دوي انفجارات في كييف. سرجوها قبل شوي، قالوا انفجارات في كييف، وقالوا انقطاع التيار الكهربائي في أماكن واسعة في كييف في العاصمة الأوكرانية. الحين قال لك دوي سمع دوي انفجارات في كييف، يعني سرجوها. ضفي ويسرج الروسي كيف مشته، شكله العتاد عنده. انتبهوا للماء، يطفى الكهرباء ولا ينقطع الماء. ما عبي ولدوش، أزمة توليد في بريطانيا، توليد من والله ما أعلم.

والله حرائق تنتشر الآن، وصلتني صور عن إصابة مباشرة لمسيرات حزب الله في شلومي شمالي فلسطين المحتلة. حريق يا ولد، هذا شكلها ظاهرة، هذا شكلها مسيرة، بس مسيرة

هيئة الطيران الروسي فرض قيود مؤكدة على استقبال وإقلاع الطائرات في مطاري ساراتوف وبنزا. مستشار قائد الثورة الإسلامية علي أكبر ولاية إيران ومحور المقاومة سيبقيان إلى جانب الشعب اللبناني حتى النهاية. انفجار عنيف ناتج عن نصف الاحتلال مباني سكنية في بني سهيلة جنوب شرق مدينة خان يونس سمع دويه في شمال غزة. نوفستي الفلبين وجهت دعوة لبوتين لزيارة قمة الأسيان في نوفمبر القادم. حزب الله استهدف مجاهدون دبابة مركبة هي الثالثة في منطقة البالوع بالصواريخ المباشرة ما أدى إلى تدميرها خلال المعارك في حدافة.

الجزائر تدين التوغل الإسرائيلي في لبنان وتدعو لردع المحتل. ورجعت ترقد. نعم عام لا يدينه، لكن عمل على الأرض ولا عربي.

حياها جينا لكم خبر منوع. أصالة تحتفل بعيد ميلاد علي وآدم. عيال من مولى حتى دوش، وتشارك جمهورها مشاعر الأمومة وسط نجاح ضريبة البعد. إنهم زوجها الأول

محمد صلاح يوافق على الانضمام للدوري السعودي، جن لكم بعافيته. يدخلوا مكان الولاد ما دام يصير محمد صلاح اللاعب المصري يصير الدوري السعودي، يدخلوا مكان الولاد ما يعبش غيرها. الله يسمعنا خير. نظام كييف يرصد ميزانية سرية لتمويل حملة مناهضة لترامب في الخريف المقبل.

وفي الأخبار المنوعة، لا ذي خبر منوع جوه، مقترح برلماني لتصدير الكلاب بدلا من قتلها. أنتو دارين أينه؟ أين هذا الخبر يا ولد؟ تروح الحصول على الهدوء والسكينة. النائبة سحر عثمان: تصدير الكلاب أفضل من قتلها، لدينا ثروة موجودة في مصر ويمكن الاستفادة منها اقتصاديا. إن ثروة الكلاب، قال لك بدل ما يقتلوه يسطروا الكلاب، يجوا عندنا أمان بالكلاب. لا أنا مصر قد معها ثروة قومية اسمها ثروة الكلاب. أيامنا هذا الخبرها بندور لكم أخبار منوعة.

كل الأخبار. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة أمريكية إسرائيلية ردا على استهداف مماثل. طهران تحذر واشنطن والكيان: أيدينا على الزناد وأيام عصيبة تنتظركم إذا لم تتوقف الاعتداءات على لبنان. حزب الله ينفذ سلسلة عمليات نوعية ضد تجمعات وقواعد الاحتلال، وجيش الكيان يقر بمقتل ضابط وإصابة 7. عقب التهديدات الإيرانية ترامب: إسرائيل لن تهاجم بيروت. حزب الله يستهدف العمق المحتل ويخوض معارك استنزاف ضارية جنوب لبنان، والكيان يقر بخسائر بشرية. برلماني غربي سابق: إسرائيل قد تحاول تدمير العالم والاتحاد الأوروبي لن يدينها بل سيواصل تجارته معها. أزمة الذخائر الأمريكية تتفشى. إن هذا قدو مرض، هذا قدو وباء. قال لك أزمة الذخائر الأمريكية تتفشى. أبل الذي يعطس يكون يفعل صماده. طهران تؤكد شمولية وقف إطلاق النار على جميع الجبهات وتحمل واشنطن وتل أبيب مسؤولية أي انتهاك. مسؤول إيراني: الملف النووي لم يكن ولن يكون مطروحا للمفاوضات. انتهاكات جديدة للاحتلال جنوب سوريا: توغل في درعا وتجريف للأراضي بريف القنيطرة. وأبو محمد الجولاني شكلها يفعل الجزء 18 من باب الحارة. الرئاسة الإيرانية تنفي شائعات استقالة بازشكيان وتؤكد محاولات كسر الوحدة الوطنية لن تتحقق. الأمريكي ما قدرش يفتح مضيق هرمز، رجع ينشر الإشاعات. المقاومة الفلسطينية: مخططات إدارة غزة ابتزاز سياسي والاحتلال ينقلب على بنود الاتفاق.

إعلام العدو الإسرائيلي: الجيش يقر بالعجز عن مواجهة المحلقات ويشكك بجدوى تعميق العملية البرية بالشمال. الخارجية اليمنية تستهجن قرار الاتحاد الأوروبي بتوسيع العقوبات على حماس والجهاد وتعتبره ارتهانا للصهيونية.

المندوب الفرنسي في مجلس الأمن: لا يمكن تبرير استمرار وحجم العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. العملية العسكرية الإسرائيلية تسببت في سقوط آلاف القتلى والجرحى المدنيين وتهجير السكان قسرا. التوغل الإسرائيلي المتزايد داخل الأراضي اللبنانية يشكل خطأ استراتيجيا كبيرا. المندوب الروسي في مجلس الأمن: وقف إطلاق النار الذي تم في 17 أبريل برعاية أمريكية تحول للأسف إلى غطاء لتوسع العدوان ضد لبنان. مجرم الحرب الكافر الصهيوني الإبستيني ترامب يقول: الاتفاق مع إيران قد يكون أفضل حتى من نصر عسكري. أفضل من نصر عسكري؟ هكذا هي مبررات الفاشل المهزوم ترامب. ترامب كانوا بيقول اليد الذي ما تقدرش تكسرها حبها.

صحيفة إسرائيل هيوم الصهيونية، شركة الطيران الإسبانية إيريا تمدد إلغاء الرحلات إلى إسرائيل حتى 24 أكتوبر.

0: رادار الأخبار. في رادار الأخبار، فوضى ورعب في الشيخ عثمان بعد اندلاع عراك عنيف بين مجموعة من الأفارقة. $5 ملايين غرامة قرارات صارمة في عدن ضد الدراجات النارية.
1: قالوا اطلاق النار في العراس، لحن على أصحاب المطارات.
0: عدن أمام مرحلة أمنية جديدة، قرارات صارمة لإعادة الانضباط إلى الشوارع.
1: كان مالهم فعلوا 5 مليون غرامة على المقرحين والمقرحات يا أخي، على أصحاب المطارات.
0: تحركات عسكرية للانتقال هي الأولى منذ إعلان حله. ١٢ مهنة بالقطاع الخاص في السعودية تغلق أبوابها أمام الوافدين بقرار وزاري صارم. موسم الحج يكشف المستور، كيف وصلت الخلافات السعودية الإماراتية إلى نقطة لا عودة.
1: سكن بسر دي تفاصيل الخبر. يلا يلا الآن موسم الحج يكشف المستور.
0: في مؤشر لافت يعزز فرضية تصاعد حدة الخلافات بين الرياض وأبوظبي ووصولها إلى نقطة لا عودة، رصد نشطاء ومراقبون سعوديون غياب التهاني الرسمي من دولة الإمارات للسلطات السعودية بمناسبة اختتام موسم الحج لهذا العام.
1: يا أخي هم أيهنوهم بمناسبة نجاح هيئة الترفيه والمهرجان الرياض، أيهنوهم بمناسبة نجاح الحج. مالك؟
0: يقول لك في سابقة دبلوماسية كسرت عادات السنوات الماضية، وهو ما وصفوه بالخبث السياسي الإماراتي، باعتبار أن الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي كفلت أحمد عفاش
1: هي الدولة العربية الوحيدة التي امتنعت عن التهنئة حسب قولهم.

أخي مات الدنبوع ولا حضر مسؤول سعودي. عبد محمد بن سلمان بعد 3 أيام شكله افتقد الدنبوع بيقول وينه عبد ربه صلى قال وينه قالوا مات هكذا الدنيا قالوا ولد قالوا مات وهكذا. الخارجية الليبية نؤكد رفض التوطين ونحذر من الانجرار وراء الشائعات بشأن الهجرة غير الشرعية. رئيس المؤتمر اليهودي العالمي إسرائيل أصبحت أكثر دولة مكروهة على وجه الأرض فيما بلغ التعاطف معها أدنى مستوياته على الإطلاق. هكذا الذي زهير الإمارات. رادار الأخبار. في رادار الأخبار يا سادة يا كرام، فصائل المقاومة الفلسطينية تشيد بالموقف الإيراني وتؤكد وحدة ساحات المواجهة. جيش الاحتلال يعلن مقتل طبيب عسكري وإصابة عدد من أفراده خلال معارك في جنوب لبنان. ما عصر بمه، كان أفتح للصيدلية في تل أبيب بدل ما زر يكحش رأسه في جنوب لبنان. قال لك طبيب عسكري، يا طبيب الهواء، وهذا يا طبيب الهواء بالله داوي جروحي. هذا الساعة موسكو تصاعد لهجتها ضد كييف بعد هجوم ستاروبيلسك وتصفه بالجريمة الإرهابية الدموية. تقول الاسم صحيح الذي قريته ولا تخلي. طهران تعيد رسم قواعد الملاحة في مضيق هرمز. النفط يقفز 6% بعد توقف التواصل الإيراني الأمريكي ومخاوف من اتساع التوترات. طهران ترفع سقف التحذيرات، لبنان وغزة خط أحمر. ترامب يعلن تفاهمات لاحتواء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله ويؤكد استمرار الحوار مع إيران، رغم أن إيران قال والله ما يتيش كعه. إيران تكثف تحركاتها الدبلوماسية وتحمل واشنطن وتل أبيب مسؤولية تقويض وقف إطلاق النار. قضايا فاتح 110 في سماء الكويت، رسائل طهران البالستية ومأزق الردع الأمريكي. عضو الفريق الاقتصادي الإيراني المفاوض حسين قربان زادة، في مفاوضات قطر حصلنا على ضمانات لضمان وصول إيران إلى الأصول المفرج عنها. محور المفاوضات الأهم خلال زيارة قطر هو الحصول على الضمانات اللازمة للوصول الحقيقي والمستدام إلى هذه الأصول. في الخبر العاجل، بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على سياسيين إسرائيليين بسبب أسطول الصمود.

تراجع حاد في أسعار الذهب عالميا، وجريمة هزت دار سعد، شاب يقدم على ما أنكملش.

وفي المناطق المحتلة لحكومة المرتزقة والخونة والعملاء. في آخر خبر، فساد عابر للأزمات. رئيس الوزراء وثلاث وزراء متورطين في نهب 10 ملايين دولار. إنه لا حكم الفضائح ما بتوقفش حكومة المرتزقة والخونة والعملاء. ما عبش أكبر خبر في فساد موت التنبوع، ولا وزير سعودي ولا مسؤول سعودي ولا يعزي. دعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله، أي تحركات مشبوهة بلغ على الرقم 100 أو 199. والوش من الوش أبيض. المخرج حفظ الله، والمجاهد مع الله، والحمد لله مع الله يا مؤمنين مع الله.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا.

0: إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليماً.

إن الله كان غفورا رحيما.

أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا.

له سنة الله في الذين خلوا من قبل

وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة حديث الولاية، والتي كانت كلمة ألقاها الشهيد القائد السيد حسين رضوان الله تعالى عليه في يوم الغدير. وقبل أن ندخل في القسم الثالث منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن كلمة هذا في قول الرسول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، كلمة هذا تعني أن هذا هو اللائق بهذه الأمة التي يراد لها أن تكون أمة عظيمة تتحمل مسؤولية عظيمة يناط بها مهام جسيمة. ثانيا أكد أن الرسول يعبر في قوله من كنت مولاه فهذا علي مولاه يعبر عن الله، لم يكن أكثر من مبلغ عن الله بعد نزول قول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ثالثا أكد أن أمريكا تريد أن يترسخ في مشاعرنا جميعا في أذهاننا جميعا أنها هي التي تملك أن تقول لنا هذا، وسيمشي هذا يوم أن ضيعنا قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشيرا إلى الإمام علي عليه السلام. هذا أمريكا تستطيع أن تعمل انقلابات سرية وتغير، لكنها تريد أن يترسخ في مشاعر الأمة أنها هي من لها الحق أن تقول لنا هذا، هذا ولي أمركم، هذا الحاكم عليكم، هذا من له الشرعية أن يكون حاكما، وهكذا. رابعا أكد أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أشار إلى علي فإنه في نفس الوقت الذي يشير إلى شخص علي إنه يشير إلى ولاية الأمر، إلى ولاية أمر الأمة، إلى ولاية الأمر المتجسدة قيمها ومبادئها وأهدافها ومقاصدها في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه هذا شيء مؤسف أيها الإخوة. وإن الأمة شيء مؤسف أن تصل الأمة إلى درجة أن تثقف بثقافة مغلوطة من قبل علماء البلاط وعلماء السوء، هذه الثقافة تدجنها ليكون بإمكان أي ظالم أي انتهازي أي مجرم أن يلي أمرها، وليس فقط لأن يلي أمرها جاهل ظالم من أبنائها، بل أن يلي أمرها يهودي صهيوني. عندما يثقفون الأمة بثقافة سيكون بعد أئمة لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنتي، قالوا ماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال أطع الأمير وإن قسم ظهرك وأخذ مالك. هذا من تهيئة الأمة ليحكمها ظالم مجرم أو يهودي أو نصراني. وهذا الحديث المفترى على رسول الله تجد بينه فارق كبير وبين قول الرسول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. فالرسول لم يترك المسألة هزلا لمن أراد أن يتحكم برقاب هذه الأمة وأن يجعل الأمة قابلة لمن أتى، بل حدد هو من الذي يجب أن يلي أمرها. وكذلك قولهم هذا الذي افتروه على رسول الله لا ينسجم أبدا مع قول الله عندما قال إبراهيم أو قال الله لإبراهيم قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. هذا شيء مؤسف أيها الأخوة، وإن الأمة لأحوج ما تكون إلى أن تفهم ما هي ولاية الأمر في دينها، ما هي ولاية الأمر في إسلامها، ما هي ولاية الأمر في قرآنها. يجب أن تفهم، وإذا لم نتفهم فسيفهمنا الأمريكيون وعملاؤهم ليقولوا لنا هكذا ولاية الأمر وهكذا يكون ولي الأمر، وستراه يهوديا أمامك يلي أمرك. إن الجهل، إن جهل الأمة في ماضيها بولاية الأمر وأهمية ولاية الأمر هو الذي جعلها ضحية لسلاطين الجور، وإن الجهل الذي امتد من ذلك الزمن وفي هذا الحاضر هو نفسه الذي سيجعلها ضحية لأن يملك تعيين ولاية أمرها وتثقيفها بمعاني ولاية الأمر فيها وتعيين من يلي أمرها، هم اليهود الصهاينة من الأمريكيين والإسرائيليين. نقطة مهمة، إن جهل الأمة في ماضيها بولاية الأمر وأهمية ولاية الأمر هو الذي جعلها ضحية لسلاطين الجور. إن الأمة أحوج ما تكون إلى ثقافة صحيحة بكل ما تعنيه الكلمة، ثقافة حديث الغدير، ثقافة حديث الولاية. أيها الناس، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. إن هذا الحديث مع تلك الآية القرآنية تعطي ثقافة كاملة لهذه الأمة، تحصنها من الثقافة التي تقدم إليها لتكون قابلة لأن تفرض عليها ولاية أمر يهودية. هذا الحديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، إلى نهايته مع قول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا الحديث مع هذه الآية يعطون الأمة، هذا الحديث مع تلك الآية تعطي ثقافة كاملة لهذه الأمة، تحصنها من الثقافة التي تقدم إليها لتكون قابلة لأن تفرض عليها ولاية أمر يهودية. إن من واجب من يسمون أنفسهم اليوم وهم في الرمق الأخير من حكام هذه الأمة الذين تتجه أمريكا وتعلن أنها متجهة لتغييرهم في هذه المنطقة، لو أنهم يعملون معروفا واحدا بعد أن فشلوا في أن يقدموا للأمة أي شيء يدفع عنها خطر ذلك العدو الهاجم عليها، خطر ذلك العدو المحدق بها، بعد أن أعلنوا عجزهم عن عمل أي شيء في هذا المجال عسكريا أو اقتصاديا أو ثقافيا، لم يعملوا أي موقف الزعماء، لم يعملوا أي موقف. لو أنهم يعملون قضية واحدة حتى لا يكونوا ممن يظلمنا في حياتهم وبعد مماتهم، لو يعملون لهذه الأمة أن يحصنوها حتى لا تظلم من بعد تغييرهم، وحتى لا يكون في مستقبل هذه الأمة من يلعنهم بعد تغييرهم، أن يثقفوها فيما يتعلق بموضوع ولاية الأمر، بثقافة الإسلام، بثقافة حديث الولاية الذي هو صحيح عند المسلمين جميعا. وإذا لم يعملوا ذلك فما هو المتوقع؟ عندما يغيرون وعندما يتجه اليهود فيفرضون علينا ولاية أمرهم، فإن من يحكمون اليوم على طول البلاد الإسلامية وعرضها سيكونون هم من يتلقون اللعنة من البر في هذه الأمة والفاجر. البر في هذه الأمة، المؤمن في هذه الأمة سيلعنهم بأنهم هم من هيأ هذه الأمة لأن تصل إلى هذه الوضعية السيئة، وإلى أن يكون في الأخير من يحكمها يهودي، والفاجر في هذه الأمة والمصلحي في هذه الأمة هو أيضا من سيلعنهم عندما يأتي اليهود فيديرون أوضاع الأمة بشكل أحسن مما يديره هؤلاء. سيقولون والله هؤلاء أحسن من أولئك، أولئك الذين كانوا هم ملاعين، هم الذين كانوا اليهود وليس هؤلاء. وهذا هو المتوقع أيها الإخوة، وهذا هو المتوقع. هنا نقطة ثالثة أكد فيها أن من واجب من يسمون أنفسهم حكام لهذه الأمة، وأمريكا متجهة إلى تغييرهم، أن يعملوا معروف لهذه الأمة، أن يثقفوها ثقافة صحيحة قبل أن يغيروهم. على الأقل يفعلوا للأمة هذا المعروف، وإن لم يفعلوا فعندما يغيرون سيلعنون من البر في هذه الأمة والفاجر. وفعلا اتجهت أمريكا وتغير الكثير، تغير زعيم مصر، تغير زعيم تونس، تغير زعيم دول كثيرة جدا تغيروا، ولكن ماذا تركوا؟ ماذا فعلوا لهذه الأمة؟ إن اليهود اليوم يعملون على أن يقدموا أنفسهم كمخلصين للشعوب، ولديهم في الداخل في كل بلد عربي من يعمل على خلخلة مؤسسات أي دولة عربية، على ضعضعة مؤسساتها، على انتشار الفساد المالي والإداري داخل مؤسساتها، حتى يخفق الجميع وحتى يظهر الجميع عاجزين، ثم بالتالي يأتي اليهودي فيدير أوضاع البلاد بشكل أفضل، ليقول للناس وليقول الناس قبل أن يقول هو والله كان الأولين الذين هم يهود وليس هؤلاء. انظروا اليوم في اليمن، أليس التعليم متدهورا والصحة متدهورة والأمن والقضاء وكل قطاعات الدولة؟ لا تجد قطاعا واحدا تقول إنه يسير على أحسن حال. من الذي يخلخل هذه الوضعية؟ من الذي يعقد الناس على بعضهم بعض؟ إلا من يريد أن يحكم الأمة فيما بعد، إلا من يريد أن يقدم نفسه وهو يهودي كمخلص للأمة فيما بعد فتقبله. لنقول جميعا فيما بعد هؤلاء الذين هم يهود، هؤلاء الذين كانوا يهودا. عندما يأتون بمن يحكم اليمن، عندما يأتون بمن يحكم الحجاز، سيقول السعوديون، سيقول اليمنيون والله كان علي عبد الله هو الذي هو يهودي، وفهد هو الذي كان يهودي، أما فلان وقد يكون اسمه غير عربي، انظر ماذا عمل لنا، ماذا عمل لنا. لأن اليهود أولا ثقفونا بثقافة أن تكون المقاييس لدينا هي الخدمات، فمن قدم لدينا خدمات فليحكمنا وليكن من كان. إن هؤلاء يرتكبون جريمة كبيرة إذا ما تركوا هذه الأمور على هذا النحو، إذا ما تركوا التعليم بهذا الشكل متدهورا، وقطاع الصحة متدهورا، والأمن وكل مؤسسات الدولة تعاني من فساد مالي وإداري. وعندما يظهرون وقد أخفقوا في هذا الموضوع، فسيكون من السهل على اليهود أن يغيروهم، وبالتالي سيكون من السهل على الجميع أن يرحبوا بأولئك، وأن يكون من يحكمهم من يريدونهم وليس من يريد هذا الشعب. أيها الإخوة الأعزاء، هذا ما نريد أن نفهمه، أنه يجب على هؤلاء الذين يحكمون هذه الأمة اليوم، وقبل أن يغادروا قصورهم أو قبل أن يغادروا هذه الحياة، يجب عليهم أن يثقفوا الأمة بثقافة حديث الولاية، بثقافة القرآن الكريم في موضوع أمر ولاية الأمة. الكثير من الزعماء آنذاك غادروا قصورهم ولم يفعلوا، والحكماء والزعماء اليوم يجب أن يثقفوا الأمة ثقافة صحيحة، وإلا فهم يرتكبون جريمة كبيرة. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن جهل الأمة في ماضيها وحاضرها بولاية الأمر وأهمية ولاية الأمر هو الذي جعلها ضحية لسلاطين الجور، وهو نفسه الذي سيجعلها ضحية لأن يملك تعيين ولاية أمرها وتثقيفها بمعاني ولاية الأمر فيها، هم اليهود الصهاينة من الأمريكيين والإسرائيليين. ثانيا، أن الأمة أحوج ما تكون إلى ثقافة صحيحة بكل ما تعنيه الكلمة. وإن هذا الحديث حديث الولاية مع تلك الآية القرآنية تعطي ثقافة كاملة لهذه الأمة، تحصنها من الثقافة التي تقدم إليها لتكون قابلة لأن تفرض عليها ولاية أمر يهودية. ثالثا، أكد أن اليهود اليوم يعملون على أن يقدموا أنفسهم كمخلصين للشعوب، ولديهم في الداخل في كل بلد عربي من يعمل على خلخلة مؤسسات الدولة، أي دولة عربية، حتى يخفق الجميع، ثم بالتالي يأتي اليهود فيديروا أوضاع البلاد بشكل أفضل، ليقول الناس والله كان الأولين الذين هم يهود، ما هم هؤلاء. رابعا، أكد أن اليهود أولا ثقفونا بثقافة أن تكون المقاييس لدينا هي الخدمات، فمن قدم لنا خدمات فليحكمنا وليكن من كان، والمعيار الخدمات، هذا مشكلة. خامسا، أكد أنه يجب على هؤلاء الذين يحكمون هذه الأمة اليوم، وقبل أن يغادروا قصورهم أو قبل أن يغادروا الحياة، يجب عليهم أن يثقفوا الأمة بثقافة حديث الولاية، بثقافة القرآن الكريم في موضوع أمر ولاية الأمة. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من أوليائه وأولياء رسوله وأولياء الإمام علي وأولياء أوليائه، كما نسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في حجة الوداع في العام العاشر للهجرة أخبر النبي صلوات الله عليه وعلى آله الناس في خطبته في يوم عرفة أنه قريبا سيرحل من هذه الدنيا، وكان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يريد من ذلك أن يتفاعل الناس مع ما يقول وأن يهتموا، لأن الرسول حينما يودع الناس ليس مجرد وداع عاطفي، إنما يريد أن يكون هناك اهتمام بما سيقدم لهم من توصيات ختامية ستمثل ضمانة للأمة إذا تمسكت بها، ضمانة للاستقامة، ضمانة للقوة، ضمانة للعزة، ضمانة لعدم الانحراف. ولذا فإن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله حينما كان يقدم توصياته كان يقدمها للبشرية إلى آخر أيام الدنيا، لأنه يعلم أنه رسول للعالمين وأنه خاتم المرسلين، وأن توصياته ليست لعشر سنوات أو لمئة عام أو لألف عام، إنما توصيات للأمة وللبشرية إلى آخر أيام الدنيا، لأنه نبي للعالمين إلى من تلك الفترة إلى يوم القيامة. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله قدم للأمة تعليمات كثيرة في العام العاشر للهجرة في أواخر حياته في حجة الوداع. تلك التعليمات قدمها في أدائه للحج بشكل عملي، وعلم الناس مناسك الحج بشكل عملي، طبق المناسك وطبق أكثر من 100,000 مسلم معه تلك المناسك، وهو من يعلمهم منسك بمنسك حتى يكون الحج حجا إسلاميا كما أراد الله سبحانه وتعالى. ثم قدم للأمة تعليمات في خطبته في يوم عرفة. في تلك الخطبة قدم قضايا أساسية يجب أن تلتزم بها الأمة وتحذر من أن تفرط فيها. قدم حرمة الدماء، وركز الرسول صلوات الله عليه وعلى آله على حرمة سفك الدماء، وأيضا على حرمة الأموال والأعراض، وحث على الوحدة وأن تكون الأمة متوحدة معتصمة بحبل الله، أن لا تتفرق، أن لا تتمزق، وحث على الاستقامة. هذه من أهم القضايا التي ركز عليها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وركز في خطبته في يوم قدير خم في يوم عرفة ركز على قضية التمسك بالثقلين. أورد للناس الحديث إني وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إذن هنا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يركز على قضايا أساسية، ويركز على ما يضمن قوة الأمة ووحدة الأمة وعزة الأمة، وأيضا ما يضمن أن تبقى الأمة على هذا المسار دون أن تنحرف. هذا ما قدمه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في العام العاشر في أدائه للحج. أكمل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله مناسك الحج، ثم عاد إلى المدينة. وعندما وصل إلى منطقة بين مكة والمدينة تسمى الجحفة، في منطقة داخل منطقة تسمى خم، عندما وصل إلى تلك المنطقة التي تبعد عن مكة 164 كيلومتر وتبعد عن المدينة 450 كيلومتر، معنى أنها أقرب إلى مكة. في تلك المنطقة في منطقة خم ورسول الله مسافر في وقت الظهيرة والناس ما زالوا مجتمعين قبل أن يصلوا إلى مفترق الطرق، لأن هناك مفترق طرق عندما يصلوا إليه سيتفرق الحجاج من كل بلد إلى بلدهم، لكن قبل أن يفترق الناس في منطقة خم نزلت آية على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، آية من سورة المائدة. وسورة المائدة هي من آخر السور نزولا من القرآن. هذه الآية قال الله تعالى فيها: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. حينما يتأمل الإنسان لهذه الآية منطقها عجيب. كيف منطقها عجيب؟ أنها تأمر الرسول أن يبلغ وقد أمضى من حياته 23 سنة في تبليغه لرسالة الله، بمعنى أنه قد بلغ كل ما أمر بتبليغه، بلغ الصلاة، بلغ الزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، وبلغ القيم والمبادئ والأخلاق والمعاملات والعبادات والتشريعات الإلهية، قد بلغ مبادئ الإسلام الكبرى وتوحيد الله، حارب الشرك، قدم المواقف أيضا في الجهاد في سبيل الله والتصدي للطغاة والظالمين، وجاهد في سبيل الله وحارب الشرك وحارب الكفر وحارب اليهود وحارب النصارى، وقدم للأمة عمليا كل أركان وشرائع ومناسك وعبادات وكل ما هو في الإسلام من المواقف إلى التشريعات إلى الفرائض إلى المبادئ، كل شيء قدمه وبطريقة عملية. إذن ما هو الشيء الذي يريد الله سبحانه وتعالى من الرسول أن يبلغه؟ يريد الله سبحانه وتعالى من الرسول أن يبلغ ما يمكن أن يشكل ضمانة لهذا الدين، لتلك التشريعات، لتلك الفرائض، لتلك التعليمات، ما يشكل ضمانة من عدم من الانحراف، حتى لا تنحرف الأمة، حتى لا يصبح الدين اسما ورسما وليس له واقع، ليس له شيء في واقع الحياة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أنا إذا لم تفعل هذا الشيء فكل شرائع الإسلام وفرائضه لن تقدم ولن تؤخر ولن ترفع من قدر الأمة ومكانة الأمة. والله يعصمك من الناس، هذا الموضوع له حساسية لأنها قضية حساسة في النفسيات، والكثير يتحسس منها، قد يظنوها مجاملة وعصبية وعنصرية، ولذلك جاءت الضمانة من الله: والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الله سبحانه وتعالى هو من يأمر الرسول أن ينفذ، وهو من يضمن له أن تكون القضية سليمة من أي مؤثرات تأتي لدى الناس. ضمانة من الله سبحانه وتعالى، عصمة، دفع لشر الناس، تمكينه من أداء هذا البلاغ بنجاح. أيضا حينما يتأمل الإنسان آخر الآية: إن الله لا يهدي القوم الكافرين، لم يبقى في الجزيرة العربية كافرين، الناس كلهم أسلموا آمنوا. إذن ماذا تعني الآية إن الله لا يهدي القوم الكافرين؟ من معاني الكفر في اللغة العربية الرفض، ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية بين أن من معاني الكفر الرفض: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. معناها من رفض أن يحج وهو يستطيع سماها الله كفر، والله سبحانه وتعالى سمى هنا: والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الرافضين لهذا المبدأ الذي ستبلغه، الذين سيتحسسون، فالله سبحانه وتعالى يجعل من هذا الأمر رفض البلاغ النبوي قضية خطيرة جدا، ربطها بهذا المسمى الذي ينفر منه الناس الكفر، لأن الرفض العملي لبلاغ الرسول صلوات الله عليه وعلى الخطير، ولذا جاءت القضية فيها تشديد في الحكم على من يرفض، ليعلم الناس قبح الأمر، ليعلم الناس الجريمة التي سيتسببون بها إن رفضوا ما بلغ الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله له مقام عالي بين الأنبياء، مقام عالي عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك حينما يؤمر بهذا الأمر فإنه سيتجه مباشرة لتنفيذه، لتبليغ رسالات الله، لا يمكن أن يتوانى، سيقوم بمسؤوليته على أرقى مستوى في إقامة دين الله، في تبليغ رسالة الله، في العمل على هداية عباد الله، في إيصال الهدى إلى الناس. الرسول عرف بأنه من تميز في تبليغه للهدى إلى الناس من بين كل الأنبياء على أرقى مستوى، ولذلك له موقع متميز بين كل الرسل والأنبياء، متقدم، راق، مستوى عظيم في أدائه، في حرصه، في رحمته، وكل قضية مهمة يعطيها ما تستحق من الأهمية.
2: في كيفية إيصالها إلى الناس، في طريقة تبليغها إلى الناس، في أسلوبه، في بيانه. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله حينما نزل عليه هذا الأمر اتجه لتبليغه، وعمل ترتيبات مهمة جدا يريد من خلالها أن يصل البلاغ إلى كل من حضروا، لأن من حضر مع رسول الله كما تقول بعض التقديرات للمؤرخين 120,000 جمعهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، ونادى من تقدم أن يرجع، وانتظر لمن لا يزال متأخر حتى يلحق، واجتمع الناس جميعا، ثم اتجه في ترتيبات عملية لإيصال ذلك البلاغ إلى من هو موجود لديه، وكيفية إيصاله إلى بقية من هم في الجزيرة العربية ومن هم مؤمنون من أي بلد كانوا. إن شاء الله نستكمل الحديث عن بقية تفاصيل حادثة غدير خم في الحلقات القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على رسوله محمد الخاتم وعلى كل الرسل من آدم وعلى آل محمد وصحبه الصالحين وعلى أتباع المرسلين المخلصين، وبعد، السلام على المستمعين ورحمة الله. وهذا قبس من نور آية، سنقبس اليوم بإذن الله وعونه وتوفيقه من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت الكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، إلى آخر الآيات 136 من سورة آل عمران. ومن المعروف أن هذه الآيات تأتي ضمن الآيات التي تسبقها وتليها، وهي التي تتحدث عن غزوة أحد، فلقد بدأت الآيات بقوله تعالى مخاطبا رسوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، وهكذا تتوالى الآيات إلى أن نصل إلى هذه الآيات التي نقبس منها، ثم تليها آيات أخرى تتحدث من جديد عن المعركة. وبهذا الشكل فإنكم قد تسألون: لماذا استعرضت هذه الآيات بهذا الشكل وماذا أردت؟ والجواب أن الله هو الذي يريد، والله هنا يريد أن يوضح لنا بشكل لطيف يفقهه المؤمنون الصادقون، ويؤكد لنا بشكل بين أن على المؤمنين إذا أرادوا النصر في أي معركة يخوضونها في كل زمان ومكان ضد الذين يصدون عن سبيل الله من الكفار أعداء الله، فإن شروط النصر والتأييد من الله كثيرة، منها أن تخلو حياتهم من الفحشاء، وأن يزكو سلوكهم من حب الدنيا، وأن يرتفعوا عن كل ما يربطهم بمتاع الدنيا الفانية، ولا يغرهم ما زين للناس من حب الشهوات، وأن يتخلوا عن كل ما يهبط بهم إلى وحول الأطماع، وأن يتطهروا عن أكل المال بالباطل. ولو عدنا إلى الآيات التي نقبس منها لنحصر الشروط اللازمة للنصر لوجدناها: أولا، عدم أكل الربا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وهذه هي خلة اليهود، هذا هو شأن اليهود، وهذا هو الذي نشره اليهود بين الناس، عدم أكل الربا. فالربا يمثل أرذل وسيلة للعيش وأحط طريق إلى الكسب، ويجسد الباطل في أشنع صوره. ثانيا، الذي يجب على المؤمنين إذا أرادوا النصر طاعة الله والرسول، فإن هذه هي طريق الرحمة. ثالثا، الحرص على الجنة والمسارعة إلى الفوز بها، ولن تنال الجنة إلا بالتحلي بصفات والتخلي عن صفات تترتب على الشرطين السابقين، ذلك أن الجنة أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، إذن فهم لا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، ولكنهم يتصدقون في السراء والضراء، يظنون أن المضاعفة للمال هي الصدقات للربا. وما أتيتم من ربا ليربوه في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. رابعا، ثم هم مع ذلك لا يؤذون الناس ولا يقابلون السيئة بالسيئة بل بالإحسان، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. خامسا، ثم هم مع ذلك يلجؤون إلى الله ويستعينون به لتطهيرهم من ذنوبهم، فهم لا يدعون لأنفسهم القدرة ولا يزكون أنفسهم، ولكن يتركون ذلك لله فهو يزكي من يشاء. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. سادسا، أنهم حين يعلمون بالذنوب والخطأ لا يصرون عليها ولا يستمرون، بل يبادرون إلى المتاب، ويرجون من الله أن يهديهم إلى الصواب، ويسارعون إلى الإنابة إلى الله. هؤلاء هم المتقون حقا، هؤلاء هم الذين ينالون المغفرة والتطهير من الذنوب، وإذا نالوا ذلك استحقوا النصر والعزة في الدنيا والجزاء الحسن في الآخرة، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. وهكذا ندرك أيها الإخوة أن النصر والفلاح والعز والنجاح في صراع المؤمنين مع الكافرين الذين يصدون عن سبيل الله له شروط ضرورية هي ما ذكرناها، وهو ما تضمنته الآيات التي نقبس منها. وبهذا ندرك سر ذل المسلمين اليوم وسر ضعفهم وإخفاقهم في كل مسعى، فهم مخذولون وهم خانعون للكفار، لأنهم لم يتصفوا بتلك الصفات التي تؤهلهم لرحمة الله ولنصره وتمنحهم الفلاح والعز من ربهم. كلا، بل هم لا ينفقون رغم الرخاء ولا يتزكون رغم الثراء، بل هم للربا لا يتقون، يظنون أن ذلك يسوقهم إلى التنمية، فلا غروة إنهم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ولا غروة أن يؤذنوا كل يوم بحرب من الله ورسوله ولكنهم لا يفقهون. على أن هناك شروطا أخرى للنصر على الكافرين، هو أن لا نتخذ منهم بطانة، لا نطيعهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، هكذا يقول الله. ولكننا نرى المسلمين اليوم يتخذون من اليهود والنصارى بطانة ومستشارين، ويطمئنون إليهم في كثير من قضاياهم، ويسارعون فيهم ظنا في أنهم ينالون منهم العز والنصر. كلا، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. أسمعتم؟ إن الناصر هو الله والمولى هو الله، فاطلبوا النصر في طاعته واطلبوا العز في موالاته، يعطيكم من قوته وقدرته. واسمعوا، ها هو الله يعدكم وهو الصادق الوعد، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذا وعد من الله، هل تعقلون؟ هل تفقهون؟ أسمعتم الوعد أيها المسلمون؟ فكيف لا تصدقون وعد الله؟ ثم ها هو الله قد صدق المسلمين وعده وهم مع رسول الله، وصرف عنهم الوعد وهم أيضا مع رسول الله لأنهم عصوا. استمعوا، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ لقد صرف الله الوعد عنهم رغم أن الرسول بين المؤمنين، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. أسمعتم؟ ها هو الله قد صرف المؤمنين عن الكفار، وصرف الوعد عن المؤمنين مع أن الرسول بينهم. لماذا؟ لأنهم بل بعضهم عصوا، ولأنهم بل بعضهم أحب الدنيا، فكيف بنا الآن ونحن كلنا نحب الدنيا، وكلنا نعصي الله والرسول، وكلنا نوالي أعداء الله، وإلى حبهم نميل ونتوجه لرضاهم ونفعل ما يقولون لنا. إن من البديهي أن يذيقنا الله لباس الجوع والخوف، وأن يجرعنا كأس الذل والهوان والضياع والخسران. وعلى هذا فإن المتأمل للآيات التي نقبس منها، بل المتأمل لسورة آل عمران كلها، يدرك أنها مكرسة لتحذير المؤمنين من حب الشهوات ومن اتخاذ الكافرين أولياء، وأن يعتصموا بالله، وبهذا يكونون خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم اسمعوا، اسمعوا كيف يقول الله عن الكفار، عن اليهود والنصارى الذين نوليهم الآن: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ثم ماذا؟ لن يضروكم إلا أذى، وإن قاتلوكم يولكم الأدبار ثم لا ينصرون. هل نعقل أن هذا وعد من الله؟ فلماذا نخافهم؟ ولماذا نخشى؟ ولماذا نواليهم؟ ولماذا نخضع لهم؟ صدقوا ربكم تنصروا على كل من عاداكم. نسأل الله أن نكون من الموقنين بآياته وأن نعمل بما أمر وننتهي عما نهى. والسلام عليكم ورحمة الله.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة.

وكفيتني شر من عاداني، فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقات عزك يا أكرم الأكرمين، وباعد بيننا وبين أعدائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسين.

المجيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك، فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي؟

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية
1: صاحب السجدات والقول الأسر.
2: يوه ما شاء الله كم الحجاج يجود رجعوا لهم يا جد.
3: أولاد جمعوا في صعبة من كل مناطق اليمن. يا
4: يا رجال وصلنا ضحيا يا رجال.
5: يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي
6: يدي
7: يدي
8: يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي
9: يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي
8: يدي يدي يدي
10: هذا احمد فايع رفيقنا على مكة ان شاء الله.
11: اكيد اكيد يا خال قد حاقيت انا من لو ما رجعت من ضحيا.
8: والله ونعم ما شاء الله حياك.
0: تنومة الحقد الدفين. اخراج محمد شرف. الحلقة الرابعة عشرة.
12: استريح يا شيخ احتيبان، انا راح اراقب بدالك.
13: تعرف يا اخي ان العين التي تسهر في سبيل الله لا تمسها النار.
12: ايوه يا شيخ والنعم بالله.
13: انت متوكد ان هذا طريق الحجاج الزيود؟ متاكد يا اخي في الله؟
12: ايوه يا طويل العمر.
13: هنا يذبح وبيد هذا لازم يصير، لازم يصير.
12: تقتل الحجاج يا شيخ؟ ما يجوز يا شيخ التيبان، حجاج بيت الله آمنين.
13: ترى لا يزال إيمانك ضعيف يا أخي في الله، كنت أتوسم فيك خيرا لكن للأسف.
12: لا طويل العمر.

0: اسمع مني.
1: روحي فداك يا شيخ عتيبه، ايش تؤمر؟
0: افتح عيونك واسمع الكلام. حنا مجاهدين وما علينا الا نقول سمعنا وعطانا.
1: روحي فداك يا شيخ عتيبه.
0: اكسر الهرج وراقب الطريق. راقب يا اخي، راقب الطريق. لا اله الا الله.

0: الله يعينك ويكتب أجرك يا حبيبي ويشفي في حالك. قل لي كيف قدر رجلك الحين؟
1: الحمد لله. الضربة الأولى في ياسر والثانية في رجلي. يعلم الله أن أقبع الثالث.
0: اتبع الخير، اتبع الخير يا حمادي، والمؤمن مبتلى.
1: يا رب. قل يا أخي يحيى، أين أحمد فايع صاحب خالك الذي من ضحيا؟
0: هو ذا قبال أنا. اقرب اقرب اقرب خلي أعرفك عليه. السلام الله عليكم يا أخي أحمد.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. ورحب يا أخي يحيى.
0: حياك حياك. اشتياق عرفك بافي وصديقي حمادي، صديق الطفولة ورفيق السفر.
2: يا مرحبا، حيابك يا حمادي، أتشرف بك وبمعرفتك.
1: الله يحييك. ارحب طير أخواتك.
2: بقيت يا حمادي، الله يبقيك. حيابك.
1: النقيب حسي وأخي يحيى بيفكروك بكل خير.
2: فيهم الخير إن شاء الله، فيهم الخير. ومعرفتكم الصدق خففت عني ألم الفراق لأهلي وأحبابي.
0: حمادي يا أحمد، أنت سمعت تنسيك هموم العالم كلها، بس هو تعب شوية.
2: سلامات، ما بك يا أحمادي؟
1: حاجة بسيطة، صوف النص ذراع دخلت في رجلي. ودالحين الحمد لله أشكل.
2: شفاك الله يا أخي أحمادي.
1: جميعا إن شاء الله. لا قل لي يا أخي أحمد، أنت تعرف هذا البلاد؟
2: كيف ما أعرفها بلادي؟ أنا أعرفها وطرقها ومسالكها، طريق طريق.
0: ما بالله حمادي، هو تاجر يا أخي أحمد، ومعه بضاعة. إشي تأكد الطريق آمنة وماشي.
1: والله أديت المفيد يا أخي يحيى.
2: الصدق الصدق، يعني به شوية نهابة وقطاع طرق، لكن إذا العدد قليل. أما إحنا الحمد لله العدد كبير، حجاج ما يقدروا يقتربوا منهم. ما به قلق.
1: ضمنتني الله يضمنه، يد الله مع الجماعة.
2: بس أقول لك يا أحمدي، إذا لقيوا ناس متأخرين عن القافلة، أو شاه أو غنم خرجت أو ناس غافلين ولا أي حاجة ابتعدت، والله قد وعدها وعد الجن، يهجموا عليها ويشلوها ولا عاد لك رايده.
0: تسمح يا أحمدي، اجلس وسط القافلة ما يقع بك شيء.
1: أنا راكن معي أخي يحيى بالبندق حقه والنقيب حصي حفظه الله، وباقي زيت بالفأس.
2: كل هذا المتاعب اللي قد لاقيناها أجرها عند الله عظيم، وبقي شوية مسافة قليل وصلنا باقم، وبعد باقم إن شاء الله ندخل عسير، وما يكون إلا خير بإذن الله.
0: بإذن الله بإذن الله. وبعدها به من هم أخضر من النحاب وقطاع الطرق؟
1: من هم يا أخي يحيى؟
0: الوهابين يا أحمدي.
2: صدقت يا أخي يحيى، الله يكفينا شر
1: فينا شر. هيا مادام قدوم بي اجلس معانا يا أخي أحمد، نتعشى جمعة ونتجابه.
0: مو معانا، أنا عايز زيد أو تشتري غيره يا أحمدي.
1: والله نتجابه.

0: سبحان الله العظيم، مسرع نزل المطر كانت مفرقة.
1: الحمد لله رب العالمين، ما أكرمه. هيا عتشل العشاء يا يحيى وتصير تتعشى أنت وخالي، قدو جاهز قبل ما يبرد.
0: هي ما شاء الله، يكفيني هذا العشاء الدافي يا فاطمة. الله يقويش، الله يقويش. ها يا محمد،
2: هابا
0: اسبق بالعشاء لعند جدك علشان الحق بعد افضل عيش.
2: حاضر يابا.
0: لا ينقع، ايش بحسوي
2: الدو
0: والقهوه يا فاطمه؟ عيني القهوه جاهزه؟
1: لا جاهزه، قد فعلت لكم 3 جنين قشر محوج.
0: تشتهي صدق يا فاطمه، احسن حاجه ان انتي معي هنا تهمالي اللقمه.
1: لكن لا عاد تقلب بعد شويه يا يحيى وتقول لو جلستي في صنعاء قد فعلت رش مدرها.
0: ايوه إذا قلبتي أقلب يا فاطمة.
1: لا تقلب ولا أقلب ولا جدال في الحج يا يحيى.
0: كلمة. حاضرش، إيش اللي قاعد؟
1: لحظة يا يحيى، كنت إيش أسألك؟ أين الغنم حقنا الذي أنا ذبحهم في مكة؟
0: موجودات، راح نشوعي عند راعي وبهلهم لما نوصل مكة إن شاء الله. حاضرش، هيكملوا العجاء.
1: وداع.

0: يمكن انا تمي لا تغرق البحر حق عمك حمادي يا زوايا شوي مطر ما بيصير شنده وماشي عايش خلنا حمادي
1: حاضر حاضر يا عم شوعي بعده وضحك في المطر ها
0: يا زي
1: يا عم شوعي
0: معاه ما حطب من قدوم
1: الحطب علي انا كنت جهزته وغطيت من المطر اعطيك لك يا عم شوعي
0: كيف قال المثل اوصيك يا جمال لا تسافر بين السماكي والمغيبة الظافر
1: بس عمو هذا اشرح لي يا عم شوعي
0: السماكي والظافر نجوم تظهر في موسم الأمطار يا زين الله ينور قلبك
1: وانت ما دخلك يا عم شوعي من نجوم
0: وش وانا يا خوش وعلي بن زايد قال اوصيك يا جمال يا سحمنا تقصدني انا لا اسافر وقت موسم المطر تهم لك هم
1: تسطع علي ولد زايد لا عاد تخبص بين المطر ويش لك سيد انت وجب الحكا او ما يا عم شوعي
0: هو زايد قلت لك انظر عند زايد قلت لك من هذا قلت قرب الحطب نوكر
1: حاضر حاضر يا عم شوعي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هذا المرة الثانية الذي أحلم عن الحلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد. يا الله.

0: جد احنا نوصل عصير الذي احتلوها الوهابيين.
1: قد احنا قريب، قد احنا قريب يا محمد.
0: ويحين اتعلمون الرماية يا جد، انتو قلتوا اتعلمون
1: اليوم ان شاء الله يا محمد.
0: بعد الغداء يا جد
1: ان شاء الله يا محمد. وبعدها مالك مستعجل شي تعلم الرماية؟
0: على سب احارب معاكم يا جد، على سب احارب معاكم.
1: من تحارب يا محمد؟ ها
0: احارب معاكم الوهابيين والنهابي. وبعدها يا جد الصوت انا يعجبني شم البارود.
1: كل هكذا اول ثياب زي. ولا يهمك يا محمد، اوضع لك النصائح بيدي
0: وانا عدرك عن كلهن ان شاء الله.
1: خير ان شاء الله. ماذا؟ يا الله ستر. خير، خير ان شاء الله. يعلم الله ما. اكيد قطع طرق ولا نهب.
2: روض يا خال، اسمعوا الرخاء والغوايين،
1: الصوت من الخلف، اكيد نهب. سير ابتر ما هو الموضوع يا اخي، وجي يقول لي فيزا. لا تلحق انت بعد اللصوص، ابتر ما بوجي.
2: حاضر يا خال، حاضر.
0: خلوني يا جد اشير معابي الحق السرق.
1: احنا حجاج مسافرين، ما احناش مقادرين يا محمد. هجع قر

0: يا خير ما وقع يا يحيى.
1: أبله سرق سرق يا أخا سرق سرقوا ولم الأخرين في القافلة وهربوا.
0: أها ما بشقلك هيا أمسك محمد عندك.
1: أين أسر يا أخا؟
0: بهانا قريب قريبة أسير أبصر الشيخ حقهم وأتفاهم معه. أكيد أنه سرق من هذا المنطقة عجيب وهو يعرفهم. انزل مع أبوك يا محمد.
2: حاضر يا جد.
1: أوه جي معك يا أخا.
0: ماشي يا يحيى اجلس هنا مع الرجال وحرزوا القافلة. انتبه يا يحيى معك أسرتك ونساف القافلة انتبه.
1: حاضر حاضر يا أخا. من عجي معك؟
0: عاد أشل معي الحج علي مصلة واثنين من أصحابنا. حج علي تحرك تحرك معي. خاطرك يلا
1: لا تأخروا يا أخا.

0: يا الله استر. اسمع يا زيد.
1: ها عم مادي، ها
0: جهز الفاس حقك، اذا حد قرب مننا افلق راس ابوه.
1: ولا يهمك يا عم حمادي، جاهز جاهز.
0: الله يستر الله يستر. وانت يا شوعي اربط الجمل حقي وسط القافله، تمام؟ لا تخليهن مطرفة.
1: حاضر يا عم حمادي، بعد لا تقلق. عمي يحيى والرجال بيحرسوا القافله من كل بعض، ولا تقلق.
0: وهؤلاء النهابين ما سرقوا؟
1: سرقوا الغنام، لأن الراعي تأخر بعض القابلة وعيرجعوا إن شاء الله. قد سار الشيخ حسين وخبرتي اتكسوا في هذا الموضوع. لو كان شلوني معاهم أرد قلبي في هؤلاء سرق بهذا الفسحة.
0: شلوني الجن مديت، شلوني الجن مديت. يا سيد برد على قلبي أنا، الله يستر علينا.
1: عادك ما قد بصرت من الجمل الأذنية يا عم حمادي.
0: ما قد به
1: عند الطاعة ترك تجانا في الطريق ملا.
0: الله فينا شر.
2: تتابعون في الحلقة المقبلة.
3: طالبه من يرده، لقينا الشيخ حقنا شاه وأصلي، هذا الغنم حقنا رجع وسرق أدبهم. سلامتك
0: بارك الله يسلمك يا
4: رحمكم
1: الله يا رجال. سلمتوا سلمتوا
4: يا حج البيت. الله
1: تبشر يا حج حسان على كلام دي الله الأوادم.
5: الله يتقبل مننا ومنهم. الدم واحد كلنا يا مني. أو ما قلت يا علي
1: أكي، بس بسرعة هذا الزلط مخبى يفل دماي.
6: والمرة الثانية كملن علينا المعابر، قاتلت بالجنبية حاجة قريبة ومزعجية الحين.
1: تخبيت الزلط حكاكم.
0: ينزلت يا شوعي رحلك مني.
1: اتيهن أخبيه لك لو ما تكبر.
7: صعبة يا شيخ خالد، ولذلك طلبت أقابلك لوحدك.
8: خير يا شيخ، أنا وكل الأخوان في خدمتك وخدمة الدين.
7: الزيود يا شيخ الزيود.
8: الزيود ألام.
2: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصولة عبد الكريم البوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة الشطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي، للمخرج محمد شرف. كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية. مواقف أدبية. مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
9: مواقف أدبية.
10: مواقف أدبية.
9: مواقف أدبية.
10: مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأدبي مواقف أدبية.
12: حماماك تقول يا فاق

0: جميل الكامل قد كتب قصيدة بالفصحى، كنا قد بدأنا جزءا منها في الحلقة الماضية، اليوم نواصل استعراض بقية أبيات هذه الحلقة، وبالتأكيد هذا الاستعراض هو بصحبة الأديب والشاعر والناقد هائل عزيزي الذي هو معنا الآن عبر الهاتف من مدينة الحديدة. مرحبا بكم أخي هائل.
1: أهلا وسهلا
0: أخي الكريم. كنا قد توقفنا عند كأني أرى نجدا تلي أشقياءهم توجههم أن قتلوهم وكتموا، هنا يعني بدأ بالشوق هؤلاء الحجيج وحبهم لرسول الله وحبهم لله وحبهم للحج، بالمقابل يصور طبيعة أعدائهم الذين جاءوا إلى هنا، ربط المؤمنين ربط الحجاج بمكة وبالمدينة وبمحمد صلوات الله عليه وعلى آله، وربط القتلة بنجد، يعني وكأنه يستحضر حديث الرسول عليه صلوات الله عليه وعلى آله من هنا يطلع قرن الشيطان.
1: نعم
0: تفضل. كأني أرى نجدا
1: هنا يشخص نجد. طبعا هذا التشخيص هو تشخيص من واقع ثقافة قرآنية.
0: نعم.
1: يعني حينما يقول هو يقصد هنا قرن الشيطان.
0: صحيح.
1: تمام.
0: نعم.
1: هنا وكأنه يتحدث عن قتل الملائكة. تمام. كأني أرى نجدا لأشقياءها توجهوا أن قتلوهم وكتموا، يعني بعد تصوير هؤلاء الحجاج الذين هم الحجاج لبيت الله سبحانه وتعالى، ينتقل إلى تصوير هؤلاء الشياطين، يعني تقول نجد هي قرن الشيطان، وهي تقول لأشقيائها قتلوهم. يتخيل منطقة نجد وكأنها يعني هي هناك مصدر كل هذا الشر، أوامرها على تلقي على أوامرها على أبنائها الأشقياء، التوجيه مزدوج، التوجيه هنا مزدوج، نجد توجه أشقياءها توجيها مزدوجا، وهو قتلهم ثم كتموا، أي أمح الأثر بالمرة، يعني ما عاد تقلوا لهم ولا حاجة.
0: أيوة الله. نعم. الله، كأني أرى أشقى الوراء حين أقدموا على قتلهم، والله أعلى وأعلم، وقد كفروهم واستحلوا دماءهم، وحولهم الشيطان يلوي عليهم. الله، كفروهم بينما أنتو الشيطان يعني ملوي عليكم لي زي ما يقولوا.
1: نعم.
0: وقد بيتوا سوء النوايا ليمتطوا إلى الشر مكرا محكما ليس يثلم. تفضل
1: أستاذ مطيع. هنا حور هؤلاء الشياطين أنهم يمتطون المكر، تمام، ولكن حينما تحدث في أحد أبيات هذه القصيدة الذي تحدثنا عنه سابقا، قال 3000 مساكين كلهم إلى الله شدوا العزم.
0: أيوة.
1: لبوا وأحرموا. نعم.
0: نعم. هناك لله سبحانه وتعالى، وهنا
1: نعم.
0: للمكر.
1: هؤلاء شدوا العزم إلى الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء انبطوا المكر، وهذا في أدوات رائعة استطاع الشاعر أن يخاطب بها المشاعر. نعم.
0: نعم. يقول بعد ذلك لهم كمنوا في أضيق الطرق مسلكا. طبعا الآن يصور كأنه بيرسم فيلم سينمائي.
1: نعم. نحن قلنا نعم، انتقل من السردية إلى المشهد.
0: لهم كمنوا في أضيق الطرق مسلكا، وحين دنا الحجاج منهم تجهموا. هنا الصورة السينمائية، الوصف المشهدي كما ذكرت أخي هايل. تفضل.
1: نعم. قبل هذا البيت أستاذ مطيع، يعني ما قال وقد بيتوا سوء النوايا ليمتطوا إلى الشر مكرا محكما ليس يسلموا، هنا يعني أن النية كانت مبيتة، أن التخطيط كان دقيق، تمام، الموضوع ما أتاش من فراغ، يعني
0: صحيح.
1: يعني الناس كانوا مخططين لهؤلاء الحجاج ليقتلوهم ليبيدوهم، كان تحدي الشاعر يريد أن يقول لنا هكذا أن النية كانت مبيتة، وهو نعم. بالفعل كانت النية مبيتة. ثم هذا البيت في هذه الصورة التي يجعلنا الشاعر كما قلت لك يريد من الشاعر أن نكون شهود عيان على هذه الجريمة، مع
0: صحيح.
1: لأنه نقلنا من حالة تجديد للذكرى إلى المشهد الحي. لهم كمنوا في أضيق الطرق مسلكا، وحين تنى الحجاج منهم تجهموا. هنا الكمين، هذا الصورة الشعرية الدرامية وصف الكمين، اختاروا أضيق طريق لا مفر منه
0: علشان يعني مبيتين النية انه ما ينجو احد.
1: ايوه، واختاروا طريق هنا في هذا الكمين ان يكون هذا الطريق ضيق. عندما اقترب الحجاج تجهموا، اي ظهرت على وجوههم علامات الشر، علامات القسوة، علامات الوحشية.
0: صحيح.
1: نعم،
0: وصبت عليهم. تفضل.
1: نعم، وهو تجهم هذا فعل يعبر عن قبح الوجه.
0: صحيح.
1: في اللغة معروف أن كلمة تجهم هي فعل يعبر عن قبح الوجه وقبح النية الباطنة.
0: صحيح. هذا أكيد.
1: نعم.
0: حتى مذكور في الأثر أنه يعني هذه مفردة تجهم لا تأتي إلا بال يعني من هو المتجهم هو الذي موقفه السلبي دائما.
1: نعم.
0: لم تأتي التجهم في وجه أي شخص مستبشر أو راضي أو حتى ربما زعلان، حتى الزعلان ما يقولش تجهم وجهه للزعلان.
1: نعم.
0: وإنما يأتي دائما للجانب السلبي دائما، وهي نقطة مهمة تطرقت إليها.
1: نعم.
0: يواصل أيضا، وصبت عليهم كل موت بنادق، على حامليها لعنة الله تقسم.
1: لعنة الله عليهم. نعم.
0: صحيح. تكاد بأن تلوي البنادق خشية، ولولا نوايا السوء ما طاوعتهم. الله، والصورة الرائعة،
1: قصيدة رائعة أستاذ مطيع، أنا عجبتني كثيرا.
0: صحيح صحيح.
1: والشاعر عاش الحدث، جعلنا موجودين داخل هذا الحدث.
0: بس شوف الصورة الرائعة، تكاد بأن تلوى البنادق خشية، البنادق تستحي أن تقتل هؤلاء الحجاج، تشتي تلتوي وتقتل القاتل. شوف.
1: نعم.
0: الله.
1: نعم.
0: الله، والصورة. تفضل أخي.
1: البنادق هنا تكاد أنها تنتني، تتراجع من هول هذه الفعلة. يعني أنت داري، شفت لو تذكر الحلقة الأولى أو الأخوة المستمعين، لو نعد بالذاكرة للحلقة الأولى، كان هو على فعل جرم ليس يرضاه مجرمه.
0: ليس يرضاه مجرمه. صحيح.
1: يعني كان هذا وصلوا إلى قمة الشيطنة.
0: صحيح.
1: يعني ما عاد مجرم فقط، هو أصبح يعني في مرتبة الشياطين. نعم.
0: صحيح. تكاد بأن تلوى البنادق خشية، ولولا نوايا السوء ما طاوعتهم. تكاد الدنا تنشق من جرمهم، إذا أعاد لنا ذكراه شهر محرم.
1: نعم.
0: نعم، شهر ذي الحجة طبعا من الأشهر الحرم، أو في 19 ذي القعدة، أيضا ذي القعدة من الأشهر الحرم.
1: أيضا يا أستاذ مطيع، هنا تكاد الدنا تنشق من جرمهم، إذا يعني تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض. تمام.
0: صحيح صحيح.
1: من جرمهم إذا أعاد لنا ذكراه شهر محرم،
0: يعني هو يعارض
1: ذلك بعودة ذكرى الجريمة. كلما جاء شهر ذو الحجة وكأن الزمن في دورته يعيد فيه تمزيق الكون، يعيد فيه تمزيق هذه المشاعر الذكر التي تحل علينا بحزن وألم وأسى. هذا الاقتباس القرآني أيضا مع هذا يلائم هذا السياق، ربط الشهر هذا الشهر يعني، وأعطاه هذه الاستمرارية، أن الذكرى لن تنتهي، وأن وهو بداية، حتى في بداية القصيدة وهو يتحدث أننا يعني نواجه آل سعود من أول بيت. وبدأ قصيدته الأستاذ جميل الكامل بمقدمة مختلفة تماما عما تبدأ به القصائد التقليدية.
0: صحيح.
1: وهنا الشاعر يحول الذكرى الزمنية إلى قوة مادية، تكاد يعني قوة مادية يجب أن نتزود منها بالوقود، أن نستحضر، أن نستعد، أن نعد، أن نأخذ بالثأر فيما بعد.
0: نعم. أيضا ونحن في الأبيات الأخيرة هنا،
1: الأخيرة يتبقى بيت واحد فقط هنا.
0: لا باقي 4 أبيات، مهم أن نتوقف عندها إن شاء الله بشكل سريع. هنا يقول: تكاد الدنا تنشق من جرمهم، إذا أعاد لنا ذكراه شهر محرم، فما سمعت جرما كهذا ولا رأت له، زفرت غيظا عليهم جهنم. هنا يجعل الدنا كأنها شاهد أيضا، وأنت تتحدث عن أن الشاعر يريدنا أن نكون شهود وشهداء على هذا الجرم. أيضا الدنيا وهي شاهدة الدنا وهي تشهد على هذا المشهد ليست راضية. يقول: فما سمعت جرما كهذا ولا رأت له زفرت غيظا عليهم جهنم.
1: نعم، لا عين رأت ولا أذن سمعت بمثل هذا الجرم.
0: نعم.
1: يعني هنا أنه حتى جهنم من الغيظ تزفر. تمام.
0: نعم.
1: على يعني هنا يريد الشاعر أن يقول يظهر لنا جهنم هناك كائن حي يعني تزفر تتنفس بقوة من الغيظ على المجرمين متشوقة لالتهامهم. تمام.
0: الله.
1: فما سمعت جرما كهذا ولا رأت له زفرت غيظا عليهم جهنم. وكأنها
0: تريد أن تكون أكثر من السعير، أكثر من اللظى، أكثر.
1: نعم.
0: من أي عذاب تعذبهم به.
1: نعم، هذا بشوف قوة القصيدة. نعم، قوة. صحيح. التعبير، قوة المعنى.
0: نعم، هنا يعود إلى الحجاج في الأبيات الأخيرة، يعود إلى الحجاج: لربهم الرحمن غذ السرى دجا ليلقاهم في الدرب من ليس يرحم. الانتقال من الظالم إلى المظلوم هنا في الانتقال الدرامي، ماذا يريد الشاعر؟ وكأنه يعود يختتم القصيدة ليعود بنا إلى أصل الموضوع. تفضل.
1: طبعا هذا الانتقال الذي انتقل إليه الشاعر في نهاية القصيدة حينما انتقل من الفعل الذي كان يتعجب له ويستغرب له، فعل هؤلاء الوهابيين المجرمين الذين بيتوا النية كما تحدث في الأبيات السابقة، والذين كانوا مخططين بدقة لهذا الأمر لذبح الحجاج وهم ملبين محرمين يحملون القليل من الزاد والكثير من الإيمان. هنا انتقل إلى دور المظلومين الحجاج، وقد تحدث عنهم أيضا في أبيات في وسط القصيدة: إن لربهم الرحمن غد السرى دجا أو جد السرى دجا ليلقاهم في الدرب من ليس يرحم. يعني حينما تصور أيضا هم أنهم تعرضوا لكمين، وهذا الكمين وقف لهم في طريق ضيق جدا. هنا الشاعر ذكر أشياء في الأبيات، في أبيات في وسط القصيدة يا أستاذ المطيع قد لا تخطر على يعني على بال بعض القراء أو المتلقين أو المستمعين. وأنا أريد أن أتحدث عن بيتين، يعني أعود بهذا البيت ربط لهؤلاء المظلومين الحجاج، لهذا البيت الذي يتحدث عن المظلومين الحجاج الذين ذاهبين لله سبحانه وتعالى حينما قال لربهم الرحمن جدت السرى دجا ليلقاهم في الأرض من ليس يرحم. هنا أبيات تحاكي هذا الواقع الذي هو: إلى الله يحدوهم من الشوق ما حدا الحجيج وكم شوقا تغنوا ترنموا إذا هجروا أرخوا من الشوق غيمة. هذا البيت بالذات: إذا هجروا أرخوا من الشوق غيمة وإن ضمئوا أسقاهم الشوق زمزموا وإن طال درب السير أدناهم هوى محمد كم صلوا عليه وسلم. هؤلاء ثلاث الأبيات الذين ربطتهم أنا بالبيت الأخير، الشاعر هنا وضعنا خارج الاحتياجات الفيزيائية.
0: الله.
1: يعني وضعنا خارج الاحتياجات الفيزيائية، لأن الذي يرتبط بالله سبحانه وتعالى هو يحظى بعناية ورعاية من الله سبحانه وتعالى، يعني صحيح. غير يختلف عن الآخرين. تمام.
0: نعم.
1: ثم ينتقل في البيتين الأخيرين: وقد قتلوهم مرة يوم قتلهم وقد قتلوهم حين غطوا وعتموا كأن دجى الفكر الوهابي
0: ظلمة دجى فكر صهيون وأجى وأظلم
1: وأظلم. الله.
0: صورة.
1: هذا الختام الجميل لهذا النص الرائع للأستاذ جميل الكامل. طبعا هذه القصيدة بكل ما تحويه من تفاصيل هي من أجمل القصائد التي قيلت في هذه الفترة الزمنية في هذا العهد المبارك، عهد المسيرة القرآنية، عهد الذي أعاد إلينا وعينا، أعاد إلينا صوابنا.
0: نعم.
1: وجعل الشاعر الشعراء حينما كانوا يا أستاذ مطيع والأخوة المستمعين، هل تسمحوا لي بهذا الكلمتين؟ يعني قبل أن ينضموا إلى المسيرة القرآنية جميعنا يعني كشعراء كأدباء لم نكن نعرف ما هو الهدف. الله. يعني لا نكتب شعرا ولا نعرف ماذا نقول يعني.
0: الله.
1: صح.
0: صحيح.
1: قد تكون فيها التركيبات التراكيب اللغوية أصوار الشعرية،
0: نريد أن نكتب شعرا لنعجب القراء فقط.
1: الشعراء اتجهوا إلى البوصلة الحقيقية، يعني كتبوا عن القضية، كتبوا عن تنومة، كتبوا عن فلسطين، تحدثوا عن قضايا الأمة. ولعلمك ولعلم الأخوة المستمعين، أنا أرى أنه لا توجد أي نظرية أدبية يعني في الشعر الحديث، خاصة حينما دخل شعر التفعيلة والقصيدة النثرية وما إلى ذلك. نعم هناك شعراء كبار، ولكن ليس هناك نظرية أدبية لهذا الشعر، ما عدا باستثناء شعراء المسيرة القرآنية الذين هم أسسوا لهذه النظرية والنظرة القرآنية.
0: الله.
1: في قصائدهم، في كتاباتهم. نعم،
0: كتابة شعرية لهدف جمعي، لهدف ديني.
1: نعم.
0: لهدف كبير، هدف سامي، وليس.
1: نعم.
0: لأهداف شخصية وفردية، أن نعجب القراء أو نعجب المحبوبة ربما، وتلك الأهداف التي كانت في السابق قبل أن يتثقف الناس بالثقافة القرآنية.
1: نعم.
0: طبعا القصيدة رائعة، وكل بيت فيها يريد أن نتوقف
1: كل
0: عندها.
1: كل بيت فيها بقصيدة.
0: نعم.
1: خاصة الأستاذ جميل الكامل، تكاد بأن تلوى البنادق خشية ولولا نوايا السوء ما طاوعتهم.
0: الله الله.
1: يعني قصيدة رائعة جدا للأمانة.
0: صحيح. أنا أشكرك كثيرا الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي، وقد استعرضت معنا خلال هذه الحلقات هذه القصيدة الرائعة مجزرة تنومة للشاعر جميل الكامل. شكرا جزيلا لك أخي هائل.
1: شكرا جزيلا.
0: كما نشكركم مستمعينا الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة. عيدكم مبارك، كل عام أنتم بخير.

0: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: إذاعة صنعاء
4: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
5: جزيرة الأحلام.
6: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
7: الخطو يا شيبور.
8: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
7: ما بال حذيفة يا شيبور؟
8: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
9: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
3: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
10: كمن تعجبك الفشر قوي
11: ألا يا سيلاه.
3: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
12: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
13: أنديت المرأة والحباب.
14: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
3: من الإرشيف
15: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
3: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان.
16: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
17: ولمدة نصف ساعة.
3: من الإرشيف
18: وكما يقول المثل اليمني في الزوايا خبايا.
3: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول. روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
19: فالحين ما قال مجلس الأمن.
20: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
19: وأمريكا
20: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: ليلى.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف، من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
3: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء. إذاعة صنعاء الصوت الأول لكل اليمنيين، وحكاية لا تنتهي فصولها ولا تنتهي مشاهدها الصوتية. وما يزال إرشيف إذاعة صنعاء مليئا بالكثير والكثير من الدرر البرامجية والأصوات الساحرة والأعمال الخالدة التي تؤكد أن إذاعة صنعاء ما تزال هنا. ومن الإرشيف اخترنا لكم

0: الإعداد
1: دكتور محمد عبد الخالق الزبيري. التقديم
0: محمد باحمران
1: وزينب عبد الرحمن.
2: أيها الأعزاء والعزيزات، طابت أوقاتكم سامعينا، ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم ورحلة مع الوصايا، والتي نستهلها بوصايا مباشرة نقلا عن الحكماء.

0: أوصل الحكماء من واقع التجربة بأربع وصايا للراحة الحقة، فقالوا: راحة الجسم في قلة الطعام،
1: راحة اللسان في قلة الكلام،
0: وراحة القلب في قلة الأوهام،
1: وراحة الروح في قلة الآثام.

0: ووصولا إلى أولى محطات رحلتنا في رحاب الوصايا ومن عيون التراث،
1: تطالعنا سطور عن الوصايا ومكانتها في التراث والتاريخ، وهي وصايا غير مباشرة فسر بها علماء التاريخ قديما بناء أشهر المعالم الحضارية.
0: لقد قيل إن بناء الأهرامات في مصر كان بناء على وصية نقلت إلى خوفو وحيا من الآلهة، وأخذ بها خفرع ومنقرع.
1: لا غرابة في ذلك، فلقد اعتمد الرواه والمؤرخون وكتاب الأساطير على الوصايا للإجابة على أسئلة هامة مرتبطة بأشهر الأماكن التاريخية، ومنها صنعاء عاصمة اليمن.
0: من الذي اختط هذه المدينة؟ ومتى؟ ومن أوصى بها؟ وما هي الوصية ومكانتها التراثية؟

0: الإجابة على كل تلك الأسئلة توضح بعدا هاما للوصية في التاريخ والأدب والفن أيضا. فقد قيل أن الوحي طائر ومن مصدر إلهي يعلمه الله، أما الموحى إليه والمكلف بالتنفيذ فهو سام بن نوح عليه السلام.
1: صنعاء مدينة الأساطير وأسطورة المدن اتخذت أبعادا لا تحد في تفسير بناها وتاريخها، أشهرها ما يعتمد على وصية مباشرة فقالوا:
0: بعد وفاة نوح عليه السلام أخذ ولده سام بن نوح يبحث عن أنسب مكان للبناء والاستقرار، فاتجه إلى اليمن وبلغ منطقة قريبة من صنعاء قرر البناء فيها.
1: اسم المنطقة حتى اليوم دبر خيرة، والدبر هو ما يوضع عليه حبل في زاوية البناء كي يستقيم ويمتد الخيط إلى الجهة الأخرى من البناء.
0: المهم أن طائرا وهو الوحي التقط الخيط أو الحبل وطار به نحو صنعاء وألقاه في عمقها أو غمدها، وسام يترقبه، فقرر تنفيذ ذلك الإيحاء كوصية، وبموجبها كان أول من اختطها وبناها.
1: لقد انعكس بعد تلك الوصية على كل جوانب التراث الفكري والأدبي، فإلى جانب تعريفها بمدينة سام وتعريفها بأنها حاضرة الساميين والعرب بصفة خاصة، كانت موضوعاً تواصى الشعراء والأدباء بتناقله حتى اليوم، بدءاً من قول الشاعر:
0: ما زال سام روض الأرض مطلباً للطيب خير بقاع الأرض يبنيها، حتى تبوأ غمداناً وأسسها 20 سقفاً يناغي النجم عاليها.
1: انطلاقاً من تلك الوصية والتواصي ومن وحيها، كتب الشعراء ملاحم لا تحد وتغنوا بها وفيها كأول حرف خط في لوح القدم.

0: ولم تكن الوصية والتوصية تقف عند حد التاريخ القديم وتفسير أسماء المعالم التاريخية، بل إن لها بعد التاريخ الإسلامي.
1: فمن أشهر الأحداث في التاريخ الإسلامي هو تاريخ الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، حيث استقبل بحفاوة كبيرة وتسابق وجهاء القوم إلى الأخذ بزمام الناقة كي تطرح ما عليها من نور مشرق ضيفا عليهم.

0: ويوضح الرسول الكريم بأن الناقة وبوحي إلهي تحمل وصية في صيغة أمر ملزم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها مأمورة.
1: ولم يقف الأمر عند ذلك، إذ بلغت الناقة في سيرها دار أحد وأعظم زعماء الأنصار والفتح، وهو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه.
0: هذا العظيم من الأنصار كانت له مع الوصية بعدا سجله بأحرف من نور، لا في المدينة أو مكة ولا في الجزيرة العربية، ولكن فيما وراء البحر الأبيض المتوسط وفي تركيا بالتحديد.
1: وفي مدينة اسطنبول التي تعتبر من أكبر وأشهر مدن التاريخ، يوجد حي من أكبر الأحياء يحمل اسم أيوب، ويتوسطه جامع له قداسة خاصة، وبالذات لدى الأتراك الذين يتبركون به وبضريح صاحبه أبو أيوب الأنصاري.
0: بلوغ ذلك المكان وشهرته باسم أيوب يفسر بنص وصية لشهيد يلفظ أنفاسه الأخيرة في معركة فتح تطرق أبواب القسطنطينة، حيث قال بعد أن أصيب:
1: وصيتي أن تستمروا في الجهاد ولا تضعفوا عزائم الرجال، ودعوني على حصاني في المقدمة، ولا تخبروا أحدا بمصابي، وإذا جاء أجلي فقبري حيث يأتيني الأجل.
0: وتقدم وسار الركب وسقط الشهيد، ليبقى اسمه ووصيته حدث الأحاديث تفسيرا لمعنى اسم حي أيوب والجامع أيوب ومكانة الوصية من كل معطيات التراث.
1: إلى جانب البعد الموضوعي للوصايا في التراث، فهناك البعد الفني، وهو الذي جعل منها إطارا لترسيخ الكثير من القيم والمفاهيم، وأساسا لكثير من الإبداعات الأدبية والأعمال الروائية التاريخية وغيرها.
0: لقد تناول الرواة والقاصون والشعراء الوصية كأساس لعملهم، ومنها ما كان الهدف منه هو غرس قيم الإيمان بالله والتوحيد، كالوصايا في التاريخ والأدب اليمني، ومنها وصية الملك زهير لابنه الوحيد عريب، وفيها يقول:
1: يا بني، أوصيك بتقوى الله فآثره على ما سواه، وأعظك مع جميع حمير بمصارع هود، فاجعلوها نصب عيونكم وسماع آذانكم، فما أجيب لها نداء ولا قبل منها فداء، ولا ملك قبلها حذرا.
0: ويسترسل زهير في وصيته بسرد الكثير من المواضيع، مع لفتة مهمة لبعد هذه الوصية تاريخيا ورسمها لمعالم يوصي بها للمستقبل، حيث يقول:
1: ثم أوصيك أن تعمل لدنياك بسنة آبائك، ولقد انتهى إليك ما كان من وصية آبائك ووصية جدك سبا بن يشجب، وما افترق عليه يوم الوصية والقسمة، وهما جدك كهلان وحمير، فلا تجري الأمور إلا على ما جرت به الرسوم من عصرهما.
0: وهكذا سامعين الأعزاء، نجد من هذه الوصية التركيز على القيم والأخلاق، إلى جانب اعتبارها وثيقة مستندة إلى الماضي، ويحث الموصي فيها على إبلاغ الوصي لها من بعده، حيث يقول:
1: ووصي بذلك من صلح لذلك الأمر من ولدك أو بني عمك، وأوصيك بالاستقامة على ما وجدتني عليه من العدل في الرعية والتجاوز عن المسيء والكف عن أذى العشيرة والنحيب إليها، فما المرء إلا بقومه.
0: ولم يكتف الرواة بسرد تلك الوصية نثرا، ولكنهم أوردوا من الشعر المنسوب إلى زهير موجزا لها يقول في مطلعها:
1: عريب، لا تنسى ما وصى أبوك به، إن الوصية لما يفدها الرشد.
0: ذلك

0: والتراث، والتي فيها الإقرار بوحدانية الخالق عز وجل والاستغفار والتوبة. وهذان البيتان اللذان حسد النواس عليهما هما قوله:
1: يا رب، إن كثرت ذنوبي جهلة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرمون.

0: كريم منعم بر لطيف جميل الستر للداعي مجيب حليم لا يعجل بالخطايا رحيم غيث رحمته يصيب.
1: وإذا كان هناك شك في صحة الوصايا المنسوبة إلى شخصيات مغيلة في القدم، إلا أن أحدا لا ينكر بعدها الأدبي والموضوعي، كونها تحث على معان سامية كالتوحيد.
2: وهناك وصايا في التوحيد ومبشرة بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، يكاد يجمع العلماء والمؤرخون على صحتها.
1: هذه الوصايا وإن تميزت من حيث الكيفية أو الصفة الخاصة كالوصي والموصي والمستوصي، لكنها لا تخرج عن كونها وصايا ومرتبطة بموضوع حلقتنا، وهو التوحيد بالله والتبشير بمقدم ميلاد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم.

0: أعزائنا المستمعين، رحلتنا تصل بما قدمناه إلى حد يوصي به المخرج ملوحا لنا بانتهاء زمن رحلة اليوم مع الوصايا،
1: وفي نهايتها نستوصي ونوصي بها خيرا للجميع. وبالحب والخير والسلام أيها الأعزاء، نودعكم وإلى اللقاء.

0: الإعداد
1: دكتور محمد عبد الخالق الزبيري. التقديم
0: محمد باحمران
1: وزينب عبد الرحمن.
2: من الإرشيف
3: إذاعة صنعاء منارة للوعي، والأثير الحي في قلوب أوفى المتابعين وأغلى المستمعين.
2: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
4: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
2: من الإرشيف،
5: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
6: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم

0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المشاهدون الأعزاء والمشاهدات الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا التاريخي تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها في التعامل مع الواقع المعاصر، وأبرزها الدرس الأول: التهاون مع العدو الوحشي وعدم قراءة رسائله المبكرة يؤدي إلى تكراره للمأساة بأشكال أشد وأكثر تدميرا. الدرس الماضي بيّن لنا أن اليمنيين أدركوا خطورة قرن الشيطان منذ مجزرة تنومة، لكن التهاون الرسمي الذي تعاقب على مدى الأنظمة السابقة ولا سيما بعد قيام ثورة 26 سبتمبر حال دون الاستعداد الاستراتيجي لمواجهته. هذا التهاون أدى إلى كارثة أكبر بعد 2015 الميلادية، حيث تكررت المجازر الوحشية ولكن بأسلحة أفتك وغطاء إعلامي أوسع. في واقعنا المعاصر كثير من الشعوب تتعرض لجرائم متكررة من نفس العدو لأنها لا تتعلم من دروس الماضي. أي تحليل استراتيجي يجب أن يتنبه إلى أن الرسائل المبكرة كالمجازر الأولى هي إنذارات يجب التعامل معها بجدية قصوى، ومن يستهين بجرائم الأمس يدفع ثمنها غدا بأضعاف مضاعفة. الدرس الثاني: العدو قد يستخدم التعويض والاعتراف كساحة حرب نفسية. تبين لنا أن ابن سعود عندما رفض التعويض ودفع الديات للحجاج لم يكن هذا عن عجز مالي، بل كان جزءا من تثبيت أثر المجزر النفسي في وعي اليمنيين، لأن الاعتراف بالحق ورد الديات كان سيعني ترميم النفوس وكسر صورة القوة المتوحشة التي أرادها المعتدي السعودي أن تبقى هكذا في الوعي اليمني. وهذا يكشف أن المعركة ليست على الأرض والمال فقط، بل على الوعي والكرامة والمعنويات. في واقعنا اليوم يجب فهم سياسات العدو بوصفها أدوات لكسر الإرادة وليست مجرد مواقف تفاوضية عابرة. الاستقلال النفسي والمعنوي شرط أساسي لأي مقاومة ناجحة. الدرس الثالث: تغييب الذاكرة من التعليم والثقافة يضعف وعي الأمة. فقد أشار لنا الدرس الماضي أن النفوذ السياسي والمالي ساهم في طمس مجزرة تنومة من الوعي التعليمي والثقافي، وعندما تغيب الجرائم من المناهج والمنابر تنشأ أجيال لا تعرف طبيعة عدوها ولا تاريخ مظلوميتها. وقد كنا الكثير منا من اليمنيين لم يكن يسمع عن هذه المجزرة شيئا، ربما 90% من اليمنيين أو أكثر من 90% لم يكونوا يعرفون عنها شيئا، وهذا يسمح للقوى المعادية بصناعة ولاءات ناعمة داخل المجتمع تخدمه أو تخدم تلك القوى أكثر مما تخدم وطنها. وفي واقعنا يجب إدخال الذاكرة الوطنية العادلة في التعليم والإعلام والبحث العلمي والعمل الثقافي، والأمة التي تحرم من ذاكرتها تصبح أكثر قابلية للاختراق والتضليل. أما الدرس الرابع فهو أن جرائم الحرب والإبادة لا تسقط بتقادم العهد، ويحق لأولياء الدم مقاضاة الجناء أمام المحاكم الدولية مهما مضى من الزمن. وقد تبين لنا أن معاهدة الطائف لم تسقط حق أولياء دم شهداء تنومة في المطالبة بالديات والتعويضات، لأن الجريمة لا تسقط بالتقادم. كما أن الحرب الحالية على اليمن تقدم فرصة جديدة لمحاسبة النظام السعودي على جرائمه التاريخية والحديثة عبر المحاكم الدولية، حيث تنص الاتفاقية على أن اعتداء طرف من أطراف هذه الاتفاقية على الآخر يجعل من هذه الاتفاقية لاغية، وبالتالي من حقنا أن نعتبرها هذه الاتفاقية لاغية وأن نطالب بحقوقنا في جيزان وفي عسير وفي نجران، وفي أيضا ونطالب بالتعويضات اللازمة لهؤلاء الشهداء. في واقعنا المعاصر نرى جرائم حرب ترتكب ثم يمر عليها عقود دون محاسبة، لكن الفقه القانوني الدولي يقر بعدم سقوطها بالتقادم. أي منظمات حقوقية أو عائلات ضحايا يمكنها رفع دعاوى مدنية وجنائية ضد الجناة أمام المحاكم الدولية أو الوطنية طالما أن الجناة على قيد الحياة. والدم لا يموت والحق لا يبلى والتاريخ ينتظر من ينتصر للضحايا ولو بعد قرن من الزمان. كنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، وقلنا السؤال الأول: ما قصة الفدائيين الثلاثة من بيت حاضر الذين حاولوا الثأر في الحرم المكي، وما دلالة صرختهم صرخة أحدهم وقائدهم عندما قال أنا الحاضري والحاضر الله؟ السؤال الثاني: كيف كان رد ابن سعود على محاولة الاغتيال التي كادت أن تودي بحياته، ولماذا برأ الإمام يحيى وحكومته من التهمة رغم أن بعض الفدائيين كانوا ضباطا وجنودا في جيش الإمام؟ والسؤال الثالث: بأي طريقة استخدمت السعودية البترودولار لاحقا لشراء عملاء في اليمن، وكيف نجحت في تدمير الهوية الوطنية، وكيف كشفت ثورة 21 سبتمبر 2014 ميلادية حقيقة ضعف هذه القوى الناعمة التي استغلتها السعودية؟ والواقع أن حركة آل حاضر الشعبية جاءت بعد أن وقوع معاهدة الطائف 1934 ميلادية التي لم تحمل أي حل ولا إنصاف لشهداء قضية تنومة، بل طوت القضية وأدتها سياسيا تحت وطأة الانتصار العسكري لابن سعود، وحينها شعر اليمنيون بمزيد من الغيظ والحنق والإحباط أكثر، ولمسوا خسارة أراضي يمنية طالما أملوا في عودتها لبلدها الأم، وأن هذه الاتفاقية وتلك الحرب لم تنصف اليمنيين في قضية شهداء تنومة. لهذا تحرك الجانب الشعبي اليمني لأخذ الثأر والقصاص بنفسه، ففي الساعة 7:30 صباح يوم الأضحى 10 ذي الحجة سنة 53 و300 ألف هجرية 17 مارس 1935 ميلادية، انبرى ثلاثة رجال انبروا من قرية بيت حاضر من سنحان للاقتصاص من ابن سعود حينما كان يطوف طواف الإفاضة في الحرم المكي. هم الثلاثة هم هؤلاء: واحد النقيب علي بن علي حزام الهجام الحاضري، طبعا عرفته الخارجية السعودية بتاريخ 15 ذي الحجة 1353 هجرية بأنه ضابط برتبة نقيب في الجيش المتوكل اليماني رقم جواز 98 صادر من جوازات صنعاء بتاريخ 10 شوال 1353 هجرية، بينما وصفه بيان الحكومة اليمنية بأنه لم يعلم بنيته للحج إلا في وقت متأخر، وكان هذا البطل أحد أبطال بيت حاضر السنحانية. يقال بأنه كان يلقب بنقيب المجاهدين، وأنه كان قد التحق بالإمام يحيى حميد الدين في قفلة عذر في عام 1323 هجرية 1905 ميلادية، وتدرب على الأسلحة ومنحه الإمام رتبة نقيب، ثم تعين قائد بلوك، يعني وحدة من وحدات الجيش لما يقال قائد بلوك الحاضري في عام 1329 هجرية 1911 ميلادية، وشارك في حروب الإمام ضد الأتراك حتى خروجه من اليمن. هذا هو الأول. الثاني وهو صالح بن علي الهجام أخوه السابق، طبعا وصفه بيان الخارجية السعودية بأنه مزارع رقم جوازي 34 صادر من جوازات صنعاء تاريخ شوال 1353 هجرية. الرواية اليمنية تقول بأنه شقيق الضابط علي، قدم إلى اليمن بعد أن كان مغتربا في جيبوتي لسنوات، ثم التقى بأخيه، وكان الإصرار منه على أخيه الضابط علي بالعزم إلى مكة لأداء فريضة الحج. أيضا الشخص الثالث هو مبخوت بن حسين النجار الهجام من نفس الأسرة السابقة، لكن لا تذكر عنه الرواية السعودية سوى أنه حصل على جواز سفر من جدة. أما الرواية اليمنية فتقول عنه بأنه فار من الجيش قبل وقت غير قصير، وأنه سافر إلى أخيه المقيم بالحجاز واغترب في الجوار. طبعا تحاول الرواية اليمنية أن تقول بأنه ذهب بعيدا عن رقابة الحكومة اليمنية حتى لا تتحمل مسؤولية ما قام به هو وزملائه. تضيف الرواية السعودية لهم رابعا وتسميه مساعد بن علي سعد، وأنه عسكري في الجيش المتوكل اليمني رقم جواز 63 صادر من أمير الحاج اليمني تاريخ 5 ذو القعدة 1353 هجرية، بينما لا تعرف عنه الرواية اليمنية شيئا، ولعله أمكنه الفرار من قبضة السعوديين بعد الحادثة، وربما لم يكن له علاقة بالحادثة أصلا. قضية آل حاضري الشعبية وحركتهم الشعبية بمحاولة الاقتصاص طبعا من عبد العزيز بن سعود في يوم العيد وهو يطوف، يذكر السيد علي المرنة من أحد أهالي صنعاء القديمة أنه في ذلك الحج صادف أن لقي أولئك الفدائيين من أهل بيت حاضر، وأنهم قبيل الحادثة طلبوا منه الانضمام إليهم، جاءوا إليه وقالوا له: يا ابن الجدين، اليوم يوم النقى، هكذا خاطبوه. لعلهم عندما قالوا يا ابن الجدين نسبة إلى أنه طبعا السيد علي المرنع من الهاشميين، وعندما يقول له يا ابن الجدين يعني جد رسول الله من جهة الأم، وجدته علي بن أبي طالب من جهة الأب. فقالوا اليوم يوم النقى، يعني يوم الاقتصاص، وكانوا قد أصروا على النزول لطواف الإفاضة بعد رمي الجمرة مباشرة، رموا الجمرة مباشرة وتحركوا اتجاه مكة، ولعلهم يجدون ابن سعود فيقتصون منه. وبالفعل فإنهم ما إن رأوه يطوف حول الحرم وكان خلفه ابنه سعود وحرسه حتى هجم أولهم، ولعله النقيب صالح بن علي الهجام الذي قال أنا الحاضر والحاضر الله، وأخرج جنبيته الحادة وهي تلمع وهجم على ابن سعود، ثم لحق به الآخران. غير أن سعود بن عبد العزيز كان قد اتقى الطعنات نيابة عن أبيه، يعني اتقى الطعنات نيابة عن أبيه، وبحسب الرواية السعودية فقد أصيب سعود بن عبد العزيز الذي كان ولي العهد بطعنة في كتفه، وأفادت مقتل شرطي يدعى أحمد العسيري طعنا، ومقتل شرطي آخر طعنا أيضا ويدعى مجدوع بن هيثان. يقول بيان الخارجية السعودية طبعا إن المهاجم الأول كان منتظيا خنجره وهو يصيح بصوت مرتفع وبكلام غير مفهوم تماما، ولعل السعوديين لم يفهموا تلك العبارة التي طارت في الآفاق والتي أطلقها ذلك البطل الحاضري السنحاني عندما قال أنا الحاضري والحاضر الله. ويبدو أن الفدائية أطلق أيضا عبارات أخرى، وصفها الزركلي في سياق كلامه عن الحادثة بقوله فلما كان عبد العزيز عند باب الكعبة برز رجل من فجوة في شمالي حجر إسماعيل يماني البزة وقد سل خنجرا وصاح صيحات منكرة فيها تهديد ووعيد وسباب، وقفز منقضا على الملك من ورائه. وذكر أن سعود ألقى نفسه على أبيه يقيه الطعن، وأنه دفع المهاجم بيده، وأن حراس الملك أردوه قتيلا، وكذلك كان المهاجم الثاني والثالث، غير أنه بقيت للثالث بقية حياة قبل موته أو الإجهاز عليه، ربما تحقق لهم من خلاله هوية المهاجمين. وسرعان ما تلقى ابن سعود برقية من الإمام يحيى يستنكر ما حصل ويتبرأ من الحادثة. هذه الحادثة باختصار من رواية السعوديين أنفسهم. نجد أن ثلاثة أبطال من آل الحاضري من هم الذين أعدوا أنفسهم، حجوا، رموا الجمرة بعد النفر من مزدلفة إلى منى، رموا الجمرة ثم نزلوا للطواف طواف الإفاضة سريعا، وبهذا يكون قد انقضى حجهم. طبعا ما شاء الله أكملوا حجتهم، وانتظروا هناك في الحجر حجر إسماعيل منتظرين لأن يأتي ابن سعود، وكأنهم كانوا يعلمون متى يأتي للطواف. فمجرد أن ظهر هو والمرافقون معه ومنهم ابنه سعود انقضوا على عبد العزيز وتوعدوه، بسبب أنهم رأوا أنه هو غريمهم الأول، يعني ابن سعود هو الذي ارتكب تلك المجزرة ومن حقهم أن يأخذوا بالقصاص. طبعا ابن سعود تفهم مدى الغيظ والحنق الذي كان يجتاح المجتمع اليمني تجاه جرائمه التي ارتكبها بحق اليمنيين ومجزرة تنومة، وأن هذه زفرة من زفرات غضبه وغيظه، وأنه أخذ الدور على عاتقه. لذا فإنه حين أشارت أصابع الاتهام إلى الإمام يحيى في تدبير هذا الحادث كان عبد العزيز أول من تصدى لهذه التهمة، ثم أشارت أصابع الاتهام إلى ولده سيف الإسلام أحمد. طبعا أثبت التحقيق أن المهاجمين لابن سعود من آل الحاضري لم يكونوا مدفوعين من طرف حكومة اليمن، بل كانوا يطلبون الثأر لبعض أقاربهم، ولهذا سرعان ما أغفلت الحادثة وتبادل أبناء البلدين الزيارة وذهب اليمنيون إلى مكة للحج بعد ذلك. طبعا هناك أقارب للفدائيين الثلاثة تفيد إفادة من أحد أقاربهم أن كل من محمد بن مبخوت النجار وصالح بن مبخوت النجار أخوي مبخوت بن مبخوت النجار كان في الحج أيضا، وأنه ألقي القبض عليهما وبقي 7 سنين تحت التعذيب والاعتقال. ولما أطلق سراحهما ووصل إلى سيف الإسلام أحمد كافأ كل منهما 100 ريال فرنسي، لكنه حرم ذوي الشهيد النقيب علي بن علي الهجام من تلك المكافأة قائلا النقيب لا له ولا عليه، وذلك بسبب تركه موقعه العسكري في باقم وذهابه إلى الحج بدون إذن الحكومة. إن هذا أمر يشير إلى عدم علم الحكومة اليمنية بل وحتى سيف الإسلام أحمد بما أزمع عليه الفدائيون الثلاثة، ويشير إلى صدق الرواية الرسمية اليمنية. لكن البعض يقول كيف لكم أن تفرح بحادثة وقع فيها اعتداء غادر من 3 أشخاص موتورين ضد ابن سعود. نقول له إذا كان لنا اعتراض على طريقة الاقتصاص من ابن سعود وهي الغيلة وكونها في بيت الله الحرام، فإن لنا 1000 اعتراض واعتراض على مجاز ابن سعود في الحجاز وفي نجد وفي اليمن وفي العراق وفي الشام، ومعظمها نفذ بطرق غادرة وحشية ومجززة وبعيدة عن كل معاني الإنسانية. يعني فإذا كان الاعتراض على هؤلاء فلماذا لا تعترض على ابن سعود نفسه وتدينه بسبب ما ارتكب من مجازر كثيرة، على أن هؤلاء الأبطال الفدائيين من أهل الحاضر تحركوا بإرادة شعبية وبطريقة نادرة، وهو وجيشه ووراث مملكته نفذوا أسوأ المجازر بطرق وحشية وغادرة ورسمية منظمة. على أثر ذلك طبعا، على أثر هذه الحادثة والقضية، منع الحجاج اليمنيون من دخولهم بالجنابي الخناجر الشعبية إلى الحرمين الشريفين. أيضا رغم استقرار العلاقات النسبي الذي حققته معاهدة الطائف بين البلدين، إلا أن محاولات التدخل في الشأن اليمني قد بدأت منذ أواخر العهد الملكي، ولكن مع تعاظم قوة آل سعود المالية واستقرار حكمهم في مقابل الاضطراب اليمني المستمر في العهدين الملكي والجمهوري. يعني للأسف الشديد اليمن مضطرب دائما، بينما نجد على المقلب الآخر عند السعوديين استقرارا. هذا الأمر أتاح للسعوديين الفرصة للتدخل والهيمنة بشكل أكبر، فرأينا السعوديين دعموا الملكيين في البداية، حتى إذا وجدوا في القوى الجمهورية من يعطيهم المساحة الكافية في الهيمنة على القرار اليمني وأمنوا من خطورة مصر الناصرية، ركضت حلفائها الملكيين بعيدا عن اليمن. ومن خلال تلك القوة في المعسكر الجمهوري أمسكت السعودية بزمام القرار السيادي والسياسي والاجتماعي والفكري والثقافي، حركت قوافل الدعاء الوهابيين الذين ينتمون إلى ذات الفكر الذي نفذ المجزرة الوحشية بحق الحجاج، والذين أوكل إليهم تغيير ثقافة وفكر المجتمع اليمني وإغراق اليمن الزيدي والشافعي معا، اليمن المعتدل بمجموعات إغراقه بمجموعات أفكار متطرفة وتكفيرية تدعو إلى القتل والوحشية بكل مخالف بحق كل مخالف لها في الرأي. وهذا أثمر ثمرا مرا طبعا، خلق قاعدة تشكل عنصرا هاما في القوى الناعمة التي باتت السعودية تمسك بها في اليمن، وهذا الأمر يفسر وجود هذه القوى المنافقة العميلة التي نراها اليوم تقاتل في صف العدوان السعودي الأمريكي، وهذا أيضا يفسر هذه المظاهر الوحشية التكفيرية التي تظهر في معسكر العدوان بين الحين والآخر. طبعا السعودية قامت بتأطير عملائها في كيان ارتزاقي سمته باللجنة الخاصة، وضمت في قوائمها أسماء مسؤولين وشيوخ قبائل وقادة عسكريين ووزراء وعلماء ومثقفين وصحفيين وكتابا وأكاديميين حصلوا على مرتبات شهرية، وهؤلاء ظلوا عصا السعودية السحرية التي من خلالها تدير اليمن وتؤثر في قراراته المختلفة وتوجهاته الحضارية السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية. هذا الفريق السعودي في الحاكم في اليمن كان يظهر بأكثر من حجمه طبيعي بسبب قدراته السياسية وإمكاناته المالية والإعلامية وسيطرته على القرار التربوي والثقافي والإعلامي، فأعطى لنفسه مظهرا مخادعا وغير حقيقي. ولذلك سرعان ما تبين في أحداث ثورة 21 من سبتمبر 2014 ميلادية أنه أقل وأضعف من ذلك الظاهر، عندما اتخذ المجتمع اليمني الذي استفاق فاستعاد ثقافته التاريخية واعتز بتراثه العريق وهويته الإيمانية وأخذ قراره بالثورة والتصدي لهذا المشروع الوهابي الأمريكي المدمر في اليمن. على كل حال النجديون هؤلاء لم يؤمنوا بأحقية اليمنيين بحياة حرة كريمة وبوطن قومي يستفيد من إمكاناته الطبيعية المكتسبة، ولهذا ظلوا حجر عثرة أمام أي مشروع وطني يلوح ولو من بعيد أن فيه مصلحة الأمة وقوتها. ولهذا افتعلوا كثيرا من الأحداث التخريبية، منها اقتيال الرئيس إبراهيم الحمدي إلى الحروب الست على صعدة، ثم الحروب التي نشأت باسم القبائل والسلفيين والأحمر وحجور والرضمة والجوف وعمران ضد أنصار الله، التي كشفت وثائق ويكليكس أنها كانت كلها مدفوعة الثمن من السعودية، إلى وصولنا إلى العدوان الشامل، العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي الشامل على اليمن منذ 2015 وإلى اليوم.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
1: والآن إلى إضاءة من تراجم الناجين من شهداء تنومة، أولهم السيد حمود بن عبد الله بن يحيى بن أحمد بن يحيى بن إبراهيم الذاري، وهو من السادة أهالي هجرة الذاري مديرية الرضمة محافظة إب، نجا من مجزرة تنومة ثم نجا مرة أخرى من قطاع الطرق وهو في طريقه إلى الحج، ثم توفي في 9 سبتمبر 1989 ميلادية وعمره في 88 عاما تقريبا. أيضا من الناجين صالح سراج من جبل عيان مديرية حجة، نجا من المذبحة بارتمائه بين دماء القتلى، واستطاع النجاة أيضا بامرأة من قبيلة خولان الطيال، نجت هي الأخرى من المذبحة، وقد أوصلها بعد ذلك إلى أهلها في خولان الطيال فأكرموه وأعزوا جانبه. وهذه القضية تثبت وجود العنصر النسائي في قافلة الحجيج، بالإضافة إلى تصريح الرحالة النزيه العظم بذلك. أيضا صالح ابن صالح ابن علي الحيي من بني جبر من خولان الطيال كان مرافقا لأبيه الشهيد، أمره والده الشهيد بالنجاء بنفسه قبل وصول القتلة، ولعله كان بين أولئك الذين نزلوا إلى الساحل. والآن إلى الأسئلة الختامية، وهي السؤال الأول: كيف عبر الشعر اليمني الفصيح والشعبي عن وجع مجزرة تنومة وغضب اليمنيين من قتلة الحجاج؟ السؤال الثاني: كيف وصف الشعراء اليمنيون مشاهد الجثث المتروكة للوحوش والطيور في تنومة؟ ولماذا قالوا عن مرتكبيها بأنهم كلاب أهل النار وحثالة أهل النهروان؟ السؤال الثالث: لماذا أعلن السيد العلامة يحيى الذاري أنه لا يأسى على شيء في حياته إلا على أمرين لم يفعلهما: قتال الصهاينة في فلسطين المحتلة وقتال آل سعود الوهابيين؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. استودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام. بعنصريتهم الإجرامية المستكبرة المستعلية يرمون الآخرين بأدوائهم وعاهاتهم الخطيرة التي تنزع بهم نحو بوهيمية متوحشة ضارية ومتفلتة من كل قيد أخلاقي أو قيمي أو قانوني أو إنساني في التعامل مع ضحاياهم وفرائسهم من الأغيار كما يسمونهم أو يعرفونهم، انطلاقا من ثقافتهم اليهودية التلمودية الخرافية الإجرامية الظلامية المنحرفة. من الواضح أن أمتنا في هذه المواجهة الكبرى معهم تواجه كائنات محكومة بعقلية الغاب بكل ما فيها من دموية وضراوة وتوحش واحتكام غريزي ظلامي لمنطق القوة وحدها، قوة ليست محض ذاتية لديهم في فتكها وبطشها وأفعالها الإبادية المهلكة للضحايا، بل إن قسطا وفيرا من إمكاناتها وطاقاتها الشيطانية المختلفة الفاعلة في ممارساتها العدوانية ومسالكها الإجرامية الغاشمة الظالمة تستمده من تواطؤات وخيانات المصطفين في طوابير خدمة هؤلاء الأعداء الألداء من المحسوبين دائما على ضحاياهم أو المستهدفين بعدواناتهم وجرائمهم. وهنا تحديدا أو ضمن هذا السياق تقول الحقيقة الواضحة الكبرى المستخلصة من سياق صراعنا المرير الطويل مع أعدائنا الصهاينة والأمريكان ومن دار في فلكهم هؤلاء الأعداء البرابرة المستكبرين. تقول تلك الحقيقة إن هؤلاء الأعداء أو مركبهم الشيطاني النهم لثروات ومقدرات ودماء شعوب العالم التي يرمقها بعين الاستضعاف والطمع، ومن بينها شعوب أمتنا العربية والإسلامية المبتلاة ما كان لهذا العدو الهجين المركب الأخطبوطي رغم هيلمانه وصولجانه وتفوق قواه وإمكاناته المادية أن يحقق شيئا من مشاريعه ومخططاته ومآربه وغاياته ومطامعه الخبيثة في هذه الشعوب، وأن يرتكب ما ارتكبه في حقها من جرائم وفظاعات وإبادات لولا افتقاد البوصلة الولائية الضامنة والمؤمنة والهادية ذات المفهوم أو القضية الكبرى التي غيبت عن وعي الأمة، والتي نعيش في هذه الأيام ذكراها العيدية الغراء، ذكرى يوم الولاية والغدير. ما كان للعدو أن يصل إلى ما وصل إليه من نجاح في الفتك والإضرار بأمتنا لولا هذا الانحراف، وأيضا لولا أيادي الخيانة والتواطؤ والخدمة المنكرة الممدودة له من داخل هذه الشعوب والأوطان المستهدفة المستضعفة ومن محيطاتها الإقليمية وحكام السوء المحسوبين عليها وجيرانها المعدودين في بني جلدتها. وهذه حقيقة قائمة في تمام وضوحها عبر كل محطات استهداف شعوبنا وتجاربها المريرة، وآخرها وليس بآخر ما تواجهه الجمهورية الإسلامية في إيران وشعبها المسلم اليوم مع بقية شعوب أمتنا المستهدفة. وليس ببعيد ما جرى للعراق منذ نحو عقدين أو أكثر من الزمن وإلى اليوم من ويلات العدوان والغزو الأمريكي وحصاره وجرائمه وجرائم صنائعه من قوى التكفير والذبح الوهابي القاعدي الداعشي، وكذلك ما تعرضت له سوريا وشعبها وصولا إلى ما آلت إليه الأمور فيها اليوم، وما كان أيضا في ليبيا والصومال وأفغانستان والسودان وسواها، وما صب على اليمن من جحيم إجرام العدوان المتوحش الذي هو في أصله وجوهره أمريكي صهيوني غربي، وأيضا ما يتصل بحصاره القاتل وما اكتوى ويكتوي به لبنان من سعير وسعار العدو الصهيوني الأمريكي المستكبر ذاته. وذروة وتاج كل هذا الجنون العدواني الدموي ما تعرض ويتعرض له الشعب الفلسطيني والذي تبلغ رحاه الإبادية المهولة الدموية، ومنذ أكثر من 30 شهرا أعلى مستويات دولتها المجنونة والمهلكة للحرث والنسل والمدمرة. كل ذلك ما كان له أن يكون لولا تفريط الأمة بصمام أمانها، كل ذلك ما كان له أن يكون لولا تفريط الأمة بصمام أمانها الولائي الهدائي ذي الوسم الإلهي القرآني المحمدي العلوي الإيماني الناصع، وأيضا العثرات القاتلة التي جرى ذلك التفريط الأمة إليها، وأخطرها الخيانات والتواطؤات من دواخل القوم الضحايا وذوي قرباهم. والكل يعلم من أين انطلقت الطائرات التي قصفت العراقيين بالفوسفور واليورانيوم المنضب، كما هو حادث اليوم تماما، حيث تنطلق الطائرات التي تمارس الجرائم المختلفة بحق الشعب الإيراني وتقصف بناه التحتية وتغتال قادته وتبيد أطفاله في مدارسهم. وأيضا معلوم للقاصي والداني حقيقة التحالف الذي اتخذ من الأعراب واجهة وغطاء ماليا وتنفيذيا ولوجستيا له مع حصاره الشيطاني الذي أونى بحياة ومعيشة اليمنيين على مدى أكثر من عقد من الزمان. ولا يختلف الأمر في كنهه وجوهره لدى تعلقه بسائر الجرائم الأخرى والجنايات والإبادات التي تنزف بها بقية الجروح في جسدنا العربي الإسلامي، وأشدها إيلاما وأغزرها نزفا بكل تأكيد هو الجرح الفلسطيني المزمن.
0: في العمق في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نتعرف وإياكم مستمعينا على درجات الحرارة وأحوال الطقس، ومعنا من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر الأخ صلاح الحميري. أهلا وسهلا بك وأسعد الله صباحك بكل خير.
4: أهلا وسهلا بكم، طبتم وطابت أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير.
3: كل التحية لك. ماذا في جديد أحوال الطقس لهذا اليوم؟
4: نعم، نود فقط أن نشير إلى يعني هطلت أمطار متفاوتة الشدة خلال 24 ساعة الماضية، كانت أعلاها في على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية، كانت أعلاها على محافظة تعز. كذلك سجلت أعلى درجات حرارة خلال اليوم السابق، كانت على محافظة سيئون، سجلت 41 درجة مئوية، تلتها عبس 38 درجة مئوية. أما الطقس المتوقع بمشيئة الله تعالى 24 ساعة القادمة على المناطق الجبلية، أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا خلال الليل والصباح الباكر، غائمة جزئيا إلى غائمة نهارا، مع نشاط نسبي للرياح السطحية وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، الضالع، بريمة، غرب محافظة ذمار، المحويت وحجة، وكذلك أمطار متفرقة يرافقها الرعد أحيانا على أجزاء من مرتفعات محافظتي لحج وأبين وغرب محافظات صنعاء، عمران وصعدة، مع احتمال تكون الشابرة المائية على أجزاء منها. أما المناطق الصحراوية، أجواء صحوة وحارة إلى شديدة الحرارة، تتراوح فيها درجات حرارة عظمى ما بين 37 و43 درجة مئوية، والرياح معتدلة إلى أنشطة سرعة مثيرة للأتربة والرمال. المناطق الساحلية، أجواء غائمة جزئيا حارة ورطبة، مع احتمال هطول أمطار متفرقة يرافقها الرعد أحيانا على أجزاء من ساحل تهامة وجنوب الساحل الغربي، وخفيفة على أرخبيل، صخضرة والسواحل الشرقية، والرياح معتدلة إلى نشط السرعة، تصل أقصى سرعة لها إلى 27 عقدة على أرخبيل صخضرة. وعليه ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الأخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان، ومن التواجد في ممراتها وعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار. كذلك في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلي والسهول الساحلية من الأجواء الحارة وشديد الحارة، وينصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة. أما مرتادي البحر والصيادين وربابين السفن في أرخبيل صخطرة، فينبه المركز من اضطراب البحر وارتفاع الموج. الآن درجة الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بمشيئة الله تعالى 24 ساعة القادمة، ابتداء من العاصمة صنعاء، العظمى 31 والصغرى 15، عدن 39 30، تعز 32 19، المكلا 34 30، الحديدة 35 31، سيئون 42 22، سقطرة 38 28، ذمار 29 11، إب 29 14، الغيضة 34 27، زنجبار 38 29، الضالع 31 20، الحوطة لحج 39 29، لبعوث لحج 32 15، عبس حجة 39 30، عتق 38 24، مأرب 39 25، صعدة 32 17، المحويت 28 15، عمران 30 14، شعيب 24 8 درجات، المخا 37 31، حزم الجوف 39 24، حجة 30 19، البقع 41 24، السد إب 27 15، البيضاء 31 13، الجبين ريمة 26 19، الحبيلين 35 24، وأخيرا على بيحان العظمى 37 والصغرى 23.
3: شكرا جزيلا لك من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر الأخ صلاح الحميري، ونتمنى دوام الصحة والعافية للجميع. كل التحية.
4: شكرا جزيلا لكم.

نشرة إخبارية مفصلة نقدمها لكم من استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

سامعين الأكارم، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. فعاليات رسمية وشعبية في عموم المحافظات إحياء لعيد الغدير ودعوات للاحتشاد الواسع الخميس المقبل. جرائم صهيونية متواصلة على المدنيين في فلسطين ولبنان، وحزب الله يستهدف قواعد وسكنات ومواقع، وجنود العدو آلياته بضربات نوعية. طهران توقف التفاوض مع واشنطن نظرا لاستمرار الجرائم الصهيونية في لبنان، وتتوعد الصهاينة في حال الاعتداء على بيروت. الكرملين يؤكد أن احتجاز فرنسا لناقلة الروسية غير قانوني. أهلا بكم. نظمت في عموم المحافظات الحرة فعاليات خطابية وثقافية وأنشطة متنوعة احتفاء بذكرى يوم الولاية إمام علي عليه السلام، وجدد خلالها المشاركون العهد بالسير على نهج الإمام علي عليه السلام والتمسك بالهوية الإيمانية والنهج القرآني واستلهام قيم العدالة والشجاعة التي مثلها الإمام علي عليه السلام، والعمل على تعزيز وحدة الصف في مواجهة التحديات. وتطرق إلى دلالة الاحتفال بيوم الولاية مؤكدين أهمية استحضار الدروس من سيرة الإمام علي عليه السلام في الثبات على الحق وإقامة العدل ومواجهة التحديات، ودعوا أبناء المحافظات إلى التفاعل مع أنشطة وفعاليات ذكرى يوم الولاية والحضور المشرف في الفعاليات المركزية الخميس القادم. أصيب طفل فلسطيني مساء أمس بنيران طائرة مسيرة صهيونية جنوب شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، واستشهد وأصيب آخر جراء استهداف العدو دراجة هوائية في منطقة بلوك 9 في ذات المخيم. كما أحرقت قوات العدو عشرات المنازل وممتلكات المواطنين في المناطق الشرقية من مخيم الجبالية وفي الضفة المحتلة. اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي مساء أمس عددا من القرى والبلدات شمال شرق رام الله وبلدة الخضر جنوب بيت لحم، كما اقتحم المستوطن والصهاينة بلدة بيتا جنوب نابلس. استشهد مواطنان لبنانيان وأصيب 23 آخرون مساء أمس جراء عدوان إسرائيلي استهدف أكثر من مبنى مقابل مستشفى جبل عامل في صور جنوبي البلاد. كما استشهد 6 مواطنين إثر غارة شنتها طائرات العدو على بلدات بريقة وتول وكفر السير. وشن العدو سلسلة من الغارات على مناطق واسعة في البلاد، وارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 3433 شهيدة و 10395 جريحة منذ بداية التصعيد الصهيوني الأخير في 2 مارس الماضي. أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان بأن مجاهديها استهدفوا بمسيرات انقضاضية مبنى يتحصن فيه جنود العدو الإسرائيلي ودبابة ميركافا في الأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف، ومقرا قياديا تابعا للعدو في ثكنة يارا ومنصة قبة حديدية في موقع المطلة، وآلية اتصالات في بلدة القنطرة وغرفة في موقع العباد. وأشارت إلى أن المجاهدين دكوا تجمعات لجنود العدو وآلية بمحيط قلعة الشقيف التاريخية وفي الأطراف الجنوبية لبلدة ديبين وفي الأطراف الجنوبية لبلدة العديسة وفي بلدة القنطرة وفي بلدة القوزح وفي مستوطنتي معلوت وتشريحة وكرية شمونة بصليات صاروخية. ولفتت إلى أن المجاهدين دكوا تموضعات لجنود العدو في الأطراف الجنوبية لبلدة ديبين وقاعدة ميرون لمراقبة وإدارة العمليات الجنوبية الصهيونية وسكنات زرعيت وشوميرة ويفتاح وموقعي حد بيارون والصدح ومربض مدفعية قرب تقاطع غومة جنوب كرية شمونة وموقع نمر الجبل المستحدث بصواريخ نوعية. وأوضحت بأن مجاهديها قصفوا تجمعات لجنود العدو في الأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف وموقع المطلة بصليات صاروخية وقذائف مدفعية.
وفي وقت سابق أصدرت غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان بيانا تفصيليا حول تطورات الأوضاع الميدانية ووجود قوات العدو الإسرائيلي في قلعة الشقيف التاريخية في الجنوب. وقالت المقاومة إنه مع التأثير السلبي الكبير الذي تسببت به المواد المصورة التي تبثها المقاومة الإسلامية لعملياتها ضد قوات العدو في وعي المستوطنين داخل كيان العدو، سعى جيش العدو جاهدا للحصول على صور يروج لها على أن انتصار ساحق علّه يسكن من خلالها روعة ورعى مستوطني الشمال. وأكدت أن المقاومة تخوض معركة استنزاف ضد قوات العدو الموجودة في تلك المنطقة، وأشارت إلى أن المشاهد المصورة المقبلة ستثبت ذلك. قصفت قوات العدو الإسرائيلي بعدد من قذائف المدفعية على الأراضي الزراعية شمال قرية سيسون بريف درعا الغربي جنوبي سوريا، مما أدى إلى اشتعال نيراني فيها. كما نفذت قصف مماثل على قرية المسيرتية في منطقة حوض اليرموك، وأطلقت قوات العدو نيران رشاشاتها باتجاه الأراضي الزراعية في وادي معرية بذات الريف. هذا وأفادت مصادر سورية في ريف القنيطرة بقيادة آليات صهيونية بعمليات تجريف جديدة في محيط تل العكاشة قرب قرية بريقة ضمن مشروع التحصينات المعروف باسم سوفا 53 الذي يمتد بموازاة خط الفصل مع الجولان السوري المحتل. وتأتي هذه الانتهاكات المتكررة في مناطق سورية في ظل صمت السلطات الحالية. أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية مساء أمس بيانا بشأن الانتهاكات المتواصلة لوقف إطلاق النار قبل من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، مؤكدة أنه أو أن أي خرق للاتفاق على إحدى الجبهات يعد خرقا لجميع الجبهات. وأشارت إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار في 8 أبريل ارتكبت الولايات المتحدة انتهاكات صارخة ومتكررة للاتفاق، بما في ذلك الهجمات المتواصلة على السفن التجارية الإيرانية. وأضافت بأن الكيان الصهيوني انتهك بدوره وقف إطلاق النار بشكل صارخ من خلال الاعتداء على وحدة أراضي لبنان وسيادته الوطنية، مما أدى إلى استشهاد وإصابة آلاف اللبنانيين وتشريد مليوني شخص وتدمير البنى التحتية للبلاد ومنازل المواطنين. وأوضحت الخارجية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حذرت مرارا من العواقب الوخيمة لانتهاكات وقف إطلاق النار على السلام والأمن الإقليميين، ودعت إلى وضع حد لهذه الاعتداءات والجرائم. وجه قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران أمس تحضيرا إلى مستوطنتي المناطق الشمالية والمستوطنات العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعليهم مغادرة المنطقة فورا في حال تنفيذ نتنياهو تهديده بقصف الضحية وبيروت. وفي السياق، قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية أنه وبعد تحذير واضح من القوات المسلحة الإيرانية بشأن عواقب أي هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت، زعمت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي أن الهجوم تأجل بسبب التدخل الأمريكي. إلى ذلك كشفت وكالة تسنيم الإيرانية مساء أمس أن طهران أوقفت التفاوض مع واشنطن احتجاجا على الجرائم الصهيونية المستمرة في لبنان، مؤكدة عزيمة القوات المسلحة الإيرانية وجميع محاور جبهة المقاومة على التصدي للجرائم الصهيونية وفتح جبهات جديدة. ونقلت الوكالة عن المسؤولين والمفاوضين الإيرانيين تأكيدهم على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية العدوانية والوحشية للكيان الصهيوني في غزة ولبنان وضرورة انسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة.
فيما مثلت فصائل المقاومة الفلسطينية الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية بتجميد مفاوضات وقف إطلاق النار مع العدو الصهيوني الأمريكي والتأكيد على شرط وقف الحرب والعدوان الصهيوني الأمريكي في كافة الجبهات والساحات بما فيها لبنان وغزة. ودعت أحرار الأمة إلى النفير العام لنصرة الشعبين الفلسطيني واللبناني في مواجهة الإبادة الجماعية والعدوان الصهيوني الأمريكي المتواصل والذي يستهدف البشر والحجر تنفيذا للمخططات الصهيونية التلمودية والمشروع الصهيوني الإجرامي المسمى إسرائيل الكبرى. دعا الاتحاد الأوروبي أمس الكيان الصهيوني إلى وقف التصعيد العسكري في لبنان واحترام سيادة البلد العربي ووحدة أراضيه، وذلك على خلفية تصاعد الغارات الجوية على بلدة في جنوب لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار، فيما أدان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز أمس بشدة استخدام الكيان الصهيوني القوى المفرطة في عدوانه على جنوب لبنان بما في ذلك الاستخدام الغير القانوني لقنابل الفوسفور الأبيض وعملية الأرض المحروقة، وأكد أن هذه الأعمال تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ضد دولة ذات سيادة. بدوره حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أمس من التداعيات الخطيرة للتصعيد العسكري الصهيوني الواسع في لبنان وما يرافقه من تهجير قسري لمئات آلاف المدنيين وتدمير ممنهج للقرى والبلدات والأعيان المدنية. أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسيكوف أن الكرملين يعتبر تصرفات فرنسا في احتجاز ناقلة النفط تاغور غير قانونية ووصفها بالقرصنة. هذا وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن البحرية الفرنسية احتجزت ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قادمة من روسيا في المحيط الأطلسي حسب تعبيره. سمعنا الأكارم، كان ذلكم هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الأولى، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. فعاليات رسمية وشعبية في عموم المحافظات إحياء لعيد الغدير ودعوات للاحتشاد الواسع الخميس المقبل. جرائم صهيونية متواصلة على المدنيين في فلسطين ولبنان، وحزب الله يستهدف قواعد وسكنات ومواقع، وجنود العدو وآلياته بضربات نوعية. طهران توقف التفاوض مع واشنطن نظرا لاستمرار الجرائم الصهيونية في لبنان، وتتوعد الصهاينة في حال الاعتداء على بيروت. الكرملين يؤكد أن احتجاز فرنسا لناقلة روسية غير قانوني. سمعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بنشرتنا الإخبارية الأولى.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة صنعاء. مستمعينا أهلا ومرحبا بكم في فترة مفتوحة. تحية اليمن ولكم التحايا من طاقم الفترة، إعدادا وتقديما أمل إبراهيم وأماني عامر.

من الإشراف طاهر الحرازي، من الإشراف العام عبد الرحمن الحمران، من إدارة الأخبار صايمة إبراهيم، عبد الرزاق الباشا وميسون الرديني. نظم معلومات هشام العيزري. ومن المكتبات بسام الحمامي. هندسة صوتية أمين السنحاني. ومن الإخراج جميلة الورافي. أهلا ومرحبا بكم وأسعد الله صباحكم بكل خير.

اللهم في هذا اليوم نسألك راحة البال وصلاح الحال وطمأنينة القلب وسعادة النفس وانشراح الصدر. وارزقنا يا الله من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت بعدهما. اللهم إنا نسألك يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، ارحمنا برحمتك وأزح الغمة عن الأمة، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

صباح التوكل على الله. صباح الخير لكل الذين يستمعون إلى هذا الأثير الصامد، لمن يستمعون إلى الأمل والتفاؤل والمحبة والفرح، إلى الصمود، إلى التفاؤل، إلى القوة، إلى الإرادة، إلى العزيمة، إلى كل إنسان يستفيق كل صباح ويقول يا الله كل يومي وكل أعمالي وأشغالي لك يا رب في وجهك الكريم ولك وبرحمتك يا أرحم الراحمين. تمر الأيام والسنين ونحن نمتطي جواد رحمتك ولطفك يا حنان يا منان.

0: إلى كل روح أرهقها الركض في صحراء الدنيا بحثا عن وحة أمان، وإلى كل قلب جرب أن يستند إلى جدران البشر أو يحتمي بمظلة المال والمناصب، فاكتشف في النهاية أن كل ما على الأرض قابل للزوال، وأن الطمأنينة الحقيقية التي نستمدها من الأشياء الفانية هي طمأنينة هشة تنهار عند أول اختبار. هل جربت أيها المستمع الكريم يوما ذلك الشعور بالخاوي ورغم امتلاكك لكل شيء، حين تكون محاطا بالناس ومكتفيا ماديا ومع ذلك ينهش القلق أطراف روحك وتطير من عينيك سحب النوم؟ هذا القلق الوجودي يا صديقي وجرس إنذار رباني لك يخبرك أن الروح التي نفخت فيك من روح الله لا يمكن أبدا أن تجد شبعها وسكينتها في طين الأرض. لقد جبلت القلوب على ألا تسكن إلا لمن خلقها، وكل محاولة لإشباعها بغيره هي محض وهم وسراب. فاطمئن.
1: وفي هذا الإطار هناك قصة جميلة وهي قاعدة 99، حكاية عن النعمة التي نغفل عنها دائما. سأل الملك وزيره يوما: لماذا أجد خادمي أكثر سعادة مني وهو لا يملك شيئا، بينما أنا أملك كل شيء ومع ذلك يعكرني الضيق؟ ابتسم الوزير وقال: دعنا نجرب معه قاعدة 99. تعجب الملك وقال: ما هي هذه القاعدة؟ قال الوزير: ضع 99 دينارا في سرة عند باب بيته ليلا، واكتب عليها 100 دينار هدية لك، واطرق بابه ثم راقب ماذا سيحدث. نفذ الملك ما قيل له، واستيقظ الخادم على الهدية، عد الدنانير مرة ومرتين وثلاث، ثم قال بقلق: لابد أن دينارا واحدا قد سقط خارجا. خرج هو وأهل بيته يفتشون، ومضى الليل كله بحثا عن الدينار الناقص. توتر، غضب، ارتفعت الأصوات، وتحول الهدوء إلى شجار من أجل دينار واحد. ومع طلوع الصباح ذهب الخادم إلى عمله متجهم الوجه، متكدر الخاطر، ناقما على حاله بعد أن كان راضيا مطمئنا. هنا أدرك الملك معنى قاعدة 99. نحن في كثير من الأحيان نملك 99 نعمة، لكن أعيننا لا ترى إلا النعمة الواحدة الناقصة. ننسى ما بين أيدينا ونتعب أرواحنا في ملاحقة ما لم يقدر لنا، نسخط على ما منع عنا وقد منع لحكمة لا نعلمها. والعبرة: السعادة ليست في اكتمال العدد، بل في الامتنان والشكر لما هو موجود. استمتعوا بال99 نعمة واسألوا الله من فضله واشكروه على نعم لو عدت لما حصيت.

نبض السماء نستمع إليه بنبض قلوبنا، فمحراب الأمل ونداء اليقين الخفي يتشع هناك بعيدا لكننا لا نراه، في زوايا المحراب الهادئة حيث تتنزل السكينة وتتعانق الأرواح مع السماء. كان يقف شيخ جليل أثقلت السنون كاهلة، واشتعل رأسه بشيب وقار، ورقت عظامه من طول القيام. إنه نبي الله زكريا عليه السلام، رجل طاعن في السن وامرأته عاقر، وقد أغلقت قوانين الطب والبيولوجيا أبواب الإنجاب في وجههما منذ عقود، لكن قلب النبي لا يعترف بجفاف الأسباب، بل يشرئب دائما نحو غيث المسبب.

كان زكريا عليه السلام يكفل مريم العذراء، وكلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا لا يشبه رزق الأرض، فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. تعجب وسألها: يا مريم، أنى لك هذا؟ فأجابته بيقين زلزل كيانه: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنا التمعت في روح زكريا عليه السلام ومضة الأمل العظمى، وأدرك أن الخالق الذي يرزق مريم بفاكهة في غير موسمها قادر على أن يرزقه بولد في غير موسم الشباب. هنالك دعا زكريا ربه في تلك اللحظة، وفي ذلك المحراب انطلقت أعظم مناجاة.

0: نداء خفي وشكوى رجاء. لم يصرخ زكريا بدعائه بل اختلى بربه، إذ نادى ربه نداء خفيا. همس، لا همس لا تسمعه آذان البشر، لكنه اخترق حجب السماوات السبع. تأمل هذا الأدب النبوي الرفيع في الدعاء. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أك بدعائك ربي شقيا. بدأ بعرض ضعفه وعجزه الكامل، ثم ذكر نفسه والكون برصيده مع الله. يا رب عودتني ألا تردني خائبا قط.
1: لم يكن زكريا يطلب الولد لزينة الدنيا أو للتفاخر بالتكاثر، حاشا لمقام النبوة، بل كانت غيرته على رسالة السماء هي المحرك. وإني خفت الموالي من ورائي، كان يبحث عن وريث للنبوة والعلم والإمامة، يحمل مشعل الهداية لئلا تنطفئ شعلة الحق في قومه. ولذلك قال: يرثني ويرث من آل يعقوب.

0: وهنا تجلت المعجزة. يحيى من رحم اليأس، ولأن الدعاء الصادق الممزوج باليقين لا يرد، جاءت الإجابة سريعة، بل وجاءت وهو لا يزال غارقا في صلاته. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: إن الله يبشرك بيحيى. لم يهبه الله ولدا فحسب، بل تولى الحق سبحانه تسميته بنفسه يحيى، اسما يحمل شفرة المعجزة، ليحيى به أقم الأسباب، ويحيى به قلب أبيه، وتحيى به رسالة السماء.
1: وحين تعجب زكريا عليه السلام بلسان البشر عن كيفية حدوث ذلك، قال: ربي أنى يكون لي غلام؟ جاءه الرد الذي يختصر كل قوانين الكون، قال: كذلك قال ربك هو علي هيّن.

0: إنها نبضة السماء، قاعدتك الذهبية. لا تقتل أحلامك بسيف المنطق البشري، ولا تدع الأطباء والخبراء وقوانين المادة تقنعك بأن أمنيتك مستحيلة، حين تغلق في وجهك كل أبواب السماء وتشتعل محطات حياتك بيأس الأيام. اصنع لنفسك محرابا،
1: اصنع لنفسك محرابا من الخلوة مع الله تعالى، وارفع لربك نداء خفيا، واجه ضعفك بيقينك وقل يا رب لم أكن بدعائك شقيا. تذكر دائما أن ما تراه أنت معجزة تفوق الخيال، هو في ميزان قدرة الله علي هين. ازرع أمنيتك في المحراب وانتظر حصادها ولو في غير موسمها.

0: مستمعي الكرام، لعلنا كلما نفيق في الصباح ونتنفس الأمل نتساءل، ولعلي أسأل أماني هذا السؤال: ماذا يعني لك الصباح؟ آية الصباح ومعجزة الصباح.
1: في الحقيقة يوم جديد، يعني دائما الإنسان بيحاول مهما كانت تضغط أنه يبدأ بأنه في شيء جديد ممكن ينجزه. قيمة الإنسان في، يعني عشان يحس بقيمة الصباح، أنه يكون له هدف في كل يوم. أنه مثلا أيش العمل الصالح الذي ممكن أن أفعل اليوم؟ أيش الخير الذي ممكن أن أنا أفعل اليوم؟ أيش الأثر الذي ممكن أن أنا أتركه اليوم؟ يعني في الأخير كل شخص بيعرف أنه هذا اليوم من حياته لا يمكن أن يتكرر ولا يمكن أن يعاد الزمن بأي شكل من الأشكال. من المهم جدا أن يحافظ الإنسان على السكينة والروحانية التي دائما بيبدأ بها هذا الصباح: خشوع، ذكر لله، تسبيح، تهليل، قراءة الأذكار الصباحية، بتساعد الإنسان أنه يستمر بنفس النفسية والروحية أطول فترة ممكنة. يعني إحنا للأسف مبتلين في هذا الزمن، زمن السرعة، بالمشاعر المؤقتة. مثلا أنا فارح، حصل لي حدث جميل لكن فترة مؤقتة فقط، بعدها بنرجع للأسف للتشتت، للقلق، للتوتر. لكن إذا الإنسان ما حاول أنه يعيش مشاعر الرضا، يعيش مشاعر فعلا أنه أنا اشتي أنفع الناس بهذه الحياة، مش لأجل الناس أو لأجل الناس يقولوا علي، لأجل أنه يكون في رصيدة لا يوم القيامة، بيكون الصباح مختلف فعلا.
0: بالفعل
1: مختلف جدا.
0: إذن صباحكم مختلف مستمعي الكرام، وصباح خير لكل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله.

0: لعل هذه الصباحات دائما ما تنشر على مشاعرنا وقلوبنا فيضا من رحمة الله سبحانه وتعالى وكثيرا من لطفه. لعلنا نتساءل طيلة هذه سنية العدوان والحصار ونحن نرزح في لطف الله سبحانه وتعالى، لم يحدث لنا شيء، بل مضينا في هذه الحياة، بل تطورنا أكثر، تعلمنا أكثر، انصقلنا أكثر، صرنا أقوى وأكثر شجاعة ومواجهة للظروف الصعبة.
1: نعم، الأهم في هذا الميدان أن الإنسان كل ما عانى من ويلات ومن مشاكل كل ما ازداد وعي، كل ما ازداد قرب من الله سبحانه وتعالى، وكل ما حاول أنه يبتعد عن مصدر الأمان الحقيقي الذي هو الله سبحانه وتعالى، وكل ما حاول يلهي نفسه بهذه الدنيا دائما الدنيا بتصفع عشان يرجع فعلا لله سبحانه وتعالى. لله سبحانه وتعالى مهما كانت الظروف هي في الأخير تربية لنا، تربية لأنفسنا، وما ننساش قصص الأنبياء اللي دائما سيد القائد بيحاول أنه من خلال هذه القصص الذي بيديها لنا نستلهم العبرة. يعني دائما كنا بنمر على القصص مرور الكرام، نعم. لكن اليوم بالعكس الوعي بيصبح مختلف. يعني أذكر قصة هاجر عليها السلام لما وضعت في واد ما بش فيه لا زرع وصحراء قاحلة، وهي وابنها ما كان ردها، يعني الله أمرك، فكان رد نعم، لا سألت ولا كثرت بالأسئلة ولا ليش عتفلتنا ولا اغتاظت وضبحت، قالت إذن لن يضيعنا الله. فهذا هو اليقين الذي احنا في الحقيقة بحاجة له، واليقين معناها أنه تتحول المعلومة إلى عقيدة راسخة. هذا الذي إحنا بنحتاجه فعلا في حياتنا. يعني البعض مننا بيمتلك معلومات كبيرة وزاخرة في حياته، لكن عمره ما طبقها، عمره ما شعر بقيمة هذه المعلومة الذي لديه. إحنا بنحتاج فعلا لأن إحنا نعمق إيماننا بالله سبحانه وتعالى وثقتنا ويقيننا أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتركنا لوحدنا،
0: حاشاه ذلك.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. نظمت في عموم المحافظات الحرة فعاليات خطابية وثقافية وأنشطة متنوعة احتفاء بذكرى يوم ولاية الإمام علي عليه السلام. جدد خلالها المشاركون العهد بالسير على نهج الإمام علي عليه السلام والتمسك بالهوية الإيمانية والنهج القرآني، ودعوا أبناء المحافظات إلى التفاعل مع أنشطة وفعاليات ذكرى يوم الولاية والحضور المشرف في الفعاليات المركزية الخميس القادم. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخر جراء استهداف العدو الصهيوني دراجة هوائية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. استشهد مواطنان لبنانيان وأصيب 23 آخرون أمس جراء عدوان إسرائيلي استهدف أكثر من مبنى مقابل مستشفى جبل عامل في صور جنوب البلاد. كما استشهد 6 مواطنين إثر غارات شنتها طائرات العدو على بلدات بريقع وتول وكفر صير، كما شن العدو سلسلة من الغارات على مناطق واسعة في البلاد. ذكرت غرفة عمليات المقاومة الإسلامية بلبنان في بيان أنه مع التأثير السلبي الكبير الذي تسببت به المواد المصورة التي تبثها المقاومة الإسلامية لعملياتها ضد قوات العدو في وعي المستوطنين داخل الكيان، سعى العدو جاهدا للحصول على صورة يروج لها على أنها انتصار ساحق علّه يسكن من خلالها روع مستوطني الشمال. أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية أمس بياناً بشأن الانتهاكات المتواصلة لوقف إطلاق النار قبل الكيان الصهيوني والولايات من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، مؤكدة أن أي خرق للاتفاق على إحدى الجبهات يعد خرقاً على جميع الجبهات، وأوضحت أن الجمهورية الإسلامية حذرت مراراً من العواقب الوخيمة لانتهاكات وقف إطلاق النار على السلام والأمن الإقليميين، ودعت إلى وضع حد لهذا هذه الاعتداءات والجرائم. وجه قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران أمس تحذيرا إلى مستوطني المناطق الشمالية والمستوطنات العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعليهم مغادرة المنطقة فورا في حال تنفيذ نتنياهو تهديده بقصف الضاحية وبيروت. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
7: بينكتب رسالة حب واعتذار.
6: لمن؟
7: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
6: ما رأيك تغني لهن؟
7: وهذا يسبر، أشي يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
6: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
7: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
6: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
7: كلام في محله.
2: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية: أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولاً إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولاً إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: الإمام علي عليه السلام لم يكن شخصية عادية في هذا التاريخ، بل كان مدرسة متكاملة في الإيمان والعلم والعدل والشجاعة. نشأ في كنف النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان من أوائل المؤمنين برسالته، وحمل راية الحق في أصعب المواقف حتى أصبح رمزا للثبات والتضحية والإخلاص.
1: جعل الإمام علي علامة فارقة بين الإيمان وبين النفاق، فكان حبه علامة الإيمان علامة الإيمان، وكان بغضه علامة بارزة للنفاق. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحبك، يخاطب علي عليه السلام، لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. وقال بعض الصحابة من الأنصار، قالوا: كنا نعرف منافق الأنصار ببغضهم لعلي بن أبي طالب. الإمام علي عليه السلام في هذا الموقع الكبير والعظيم، أن يكون حبه علامة للإيمان، وأن يكون بغضه علامة للنفاق، هذا بحد ذاته يكشف لنا موقع الإمام علي عليه السلام المهم في الإسلام، باعتباره علامة فارقة ومعيارا يعبر عن الحق وعن الإيمان الحقيقي والصادق وعن الامتداد الحقيقي لمشروع الإسلام الذي لا بد أن تلتف حوله الأمة.
0: كان الإمام علي مثالا فريدا للإنسان الذي جمع بين قوة الميدان ونقاء الروح وقوة الإيمان، فإذا حضر القتال كان شجاعا لا يهاب، وإذا وقف في محراب العبادة كان خاشعا متضرعا، وإذا جلس بين الناس كان عالما حكيما ينشر العلم ويهدي إلى الحق. وقد عرف بعدالته التي لم تفرق بين قريب وبعيد ولا بين غني وفقير، فكان يرى أن كرامة الإنسان وحقوقه أساس بناء لأي مجتمع كان.
2: من حامل الراية وفاتح خيبر غير الفتى حيدر،
3: من حامل الراية هذا الفتى حيدر، من نصره آية غير الفتى حيدر.
4: أخرجوا إلينا شجعانكم،

0: من أنتم يا محمد؟ أخرج إلينا نظراءنا من قومنا.
1: ارجو،
0: أخي شيبة وولدي الوليد وأنا.
2: انتظر أنت.
1: عبيدة، وأنا وعلي. يقول رسول الله والذي نفس محمد بيده: لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة.

Oh!

0: هانيبال تقدموا.
1: من نصره آية خير الفتى حيدر.
2: إنه الإمام علي، ذلك الشجاع العظيم في مبارزته، الشجاع في كل مواقفه، سلام الله عليه وعلى مسيرته العطرة، يوم عاش مخلصا لله، ويوم قدم للأمة نموذجا فريدا من القيادة الإنسانية، ويوم بقيت سيرته العطرة منارة تهدي الباحثين عن الحق والعدل والكرامة، فهو رمز من رموز التاريخ الإسلامي، ومثال يستلهم منه الصبر والحكمة والإخلاص في خدمة الناس وإعلاء القيم النبيلة.

0: لقد اختارت أمتي اسما آخر لي. أنا هو الموت، وأنا هو حبل الإلفة ما بين الأرض والسماء. من ذاك الذي سيقف أمام سيفي ورمحي؟
1: سمعت خطابك يا حارث، هل من سبيل آخر غير السيف؟ سأخبرك بما هو صلاحك مجددا يا حارث. نحن أقرب إليكم من أهل مكة الذين يغررون بكم من سلالة واحدة، وديننا هو ذاته الذي كان يعتنقه موسى الكليم. واليهود الحقيقيون نسلا بعد نسل كانوا في انتظار ظهور نبينا هذا. نحن معكم لا عليكم.
0: اسمع جيدا ما سأقوله لك، وهو أنني لن أكون لطيفا معك مقدار ذرة. إن كنت رجلا فلتكن لديك القدرة على تحمل سيفي ورمحي، وألا تهرب من أمامي مثل قومك.
1: أهدأ يا حارث، فنحن جيران جيدون في الدين، فلا تتعجل العداوة معنا بهذه السرعة.
0: ها!
2: من حامل الراية هذا الفتى حيدر، من نصره آية خير

يا فارس الإسلام، يا علم الهدى، يا منبع الإيمان والمجد السني، يا ابن أبي طالب وفيك شمائل سمت العلا وتألقت عبر الزمن، أنت الشجاع إذا الوغى

0: نادى له: وأنت بحر العلم والحكم الحسن، أنت العدالة حين يشتد الأسى، وأنت نور الحق في وجه الفتن. ما لنا عزمك للشدائد مرة، بل كنت كالجبل الأشم على المحن. فيك البطولة والإباء جميعها، وبك المكارم قد سمت فوق الظنن. يا سيف حق لم يزل متألقا في كل موقف عزة وشموخ فن، تبقى بسيرة مجدك المتجدد رمزا يضيء الدرب للأجيال دوما في الوطن. هذا هو الإمام علي عليه السلام، الذي ملأ تاريخ البشر وفكر الإنسان بالعدل والرحمة والإنسانية والصدق مع الله ومع الآخرين.
1: أما إلى الغاية باب سوى حيدر،
2: كم أنزلت آية في فضل الأكبر، فما إلى الغاية باب سوى حيدر.
3: إن كنت متعطشا لدمائنا فإن إلفة تجمع فيما بيننا.
4: نحن وأنتم على خطي نقيض،
3: طرق الأنبياء كلها واحدة.
4: لا تقل عبثا، فطريق نبينا موسى مختلفة.
3: نبيكم موسى هو نبينا نحن كذلك.
4: إن لكم دينكم ولنا ديننا.

شعبنا اليمني العزيز ويحتفل بهذه المناسبة كل عام، وهذا من ضمن إرثه الإيماني الذي ورثه عبر الأجيال واستمر عليه قرنا بعد قرن على مدى الزمان الماضي وإلى اليوم. والاحتفال بهذه المناسبة هو أولا من الفرح بنعمة الله تعالى، كما قال جل شأنه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا إحياء هذا اليوم والاحتفال به هو من إظهار الفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى وبفضله. ويصاحبه أمور مهمة جدا، في مقدمتها الشهادة لله سبحانه وتعالى بكمال دينه، والشهادة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله بأنه بلغ ما أمره الله بتبليغه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهو أيضا عملية توثيقية في غاية الأهمية لذلك البلاغ التاريخي العظيم، تتناقله الأجيال من جيل إلى جيل لأهميته الكبيرة جدا. وفي نفس الوقت ترسيخ للمبدأ الإسلامي العظيم في ولاية الله تعالى على عباده في مختلف شؤون حياتهم، وفي التولي لله وامتداد هذا التولي وفق الآيات القرآنية المباركة، وما يترتب على ذلك من نتائج مهمة، ومن ضمنها التحصين للأمة للمسلمين من الولاية والولاء لليهود وأوليائهم من النصارى. والأمة في هذه المرحلة أحوج ما تكون إلى ذلك.

0: وأنا وليي علي. هذا هو الإمام علي عليه السلام، ونحن من محبيه، محبين هذا الرجل وتاريخ هذا الرجل العظيم الذي تحدثت عنه الأمم المتحدة، والذي قالت أنه أحكم رجل على هذا التاريخ وأعدل رجل على هذا التاريخ، يمتلك الكثير من الكلمات التي كتبها في قلب التاريخ، والذي تحدث فيها إلى مالك الأشتر، واستشهد بها أحيانا في نقاشات ودراسات تتعلق بالحكم الرشيد والعدالة وحقوق الإنسان. هكذا هو الإنسان، لا يذهب من هذه الحياة إلا وترك بصمة عظيمة إنسانية.
1: شنو أكثر شيء أستاذ أحمد في عبقرية ومعجزة علي يهزك؟
2: أنا أعتقد رجاحة عقله وجزء من إنجازات الإسلامية اللي اليوم موجودة، اللي هي نظام القضاء. حتى أوروبا وأمريكا اليوم استلهام القضائي، وضع النصوص، ترتيب أدوار القاضي، طريقة الحكم، كيفية الاستنباط، أخذت من فقه علي.
1: أنا من الأشياء اللي سحرتني وهو يوصي الحسن بالعدل وقت القضاء، بالعدل حتى في النظرة للمتخاصمين، لأن هذه عدالة النظرة، عشان ما واحد يحس أنه يأخذ القرور والثاني يحس أنه سيهضم حقه. هو إعجاز.
2: لذلك هو يعني اليوم النظام البريطاني أخذ هذا الأمر، المسلمين ويعترفون بهذا الأمر. ومن حكم من سل سيف البغي قتل به، وبالتالي لم تعدل فيوم الأيام سيغرر بك كما حكمت على الغير بالباطل. فمدرسة
1: لو نتكلم عن حكمة، لأننا نستطيع على حبه.
2: أنا أتفق مع على حب علي،
1: على حبه، لأننا أسوياء.
3: الناس صنفان، إذا تروح نيويورك تدخل مبنى الأمم المتحدة في نيويورك وتمر تشوف هذه مكتوبة باللغة الإنجليزية واللغة العربية: فإن الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. تتشرف جمعية الأمم المتحدة بمقولة الإمام علي عليه السلام، أول مقولة في عالم الحقوق تفرز وتحدد المواطنة: فإن الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. ما دام هو مواطن، حتى لو لم يكن معك على دين ولا على مذهب، ولا عرقك عرقه، ولا لونك لونه، ولا لغتك لغته، ويعتبر شنو؟ مواطن. فإن الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق.
0: أيها الأفاضل، ونحن في معية ضيف عظيم، تحدثنا عن سيرته، عن شيء قليل عما أورث البشرية من عظيم أخلاقه وكرمه وشجاعته وأدبه وشعره. إنه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. للحديث عن هذه الشخصية العظيمة معنا على خط الهاتف الدكتورة ابتسام المتوكل، رئيسة الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان. مرحبا بكم ضيفتنا الكريمة.
4: السلام عليكم، وكل عام وأنتم بخير، وغدير مبارك بإذن الله.
0: سيدتي الكريمة، تسألت قبل اللقاء بماذا أبدأ، أبالولاية مفهومها العظيم أم ببطلها الأشم الإمام علي عليه السلام؟ فمن هو هذا الرجل العظيم موقفا وأدبا وشجاعة ورجولة؟
4: الإمام علي عليه السلام هو النموذج المحمدي الإنساني المتكامل، هو ابن المدرسة المحمدية وتربية النبي صلوات الله عليه وسلم، ليعطينا النموذج البشري الذي يمكن أن نصل إليه إذا أردنا أن نكتمل، إذا أردنا أن نكون مؤمنين حقا، إذا أردنا أن نكون إنسانيين حقا، فعلينا أن نسلك درب الإمام علي. الإمام علي يعني كون واسع لا نستطيع أن نحيط به، نحن كالقطرة في محيطه. هل تستطيع القطرة أن تتحدث عن المحيط؟ أو أن تلم به أو أن تتخيل إلى أي مدى هو واسع وعظيم. نحن تلاميذ صغار في حضرة الإمام علي، نحاول أن نتهجى أدبه وبلاغته، شجاعته، إيمانه، عدالته، إنسانيته، كماله البشري. كل هذه الأشياء وأشياء أخرى أيضا من شخصية الأب والزوج والحاكم العادل والشجاع الذي لم يفرط في أي من مواقف الإسلام العظيمة طيلة حياته حتى استطاع أن يفوز بالشهادة في شهر رمضان في ليالي القدر المباركة. الإمام علي هو نموذجنا الإنساني، ليس فقط للمسلمين فقط ولا لشيعته وأنصاره فقط، ونموذج إنساني ملك للإنسانية كلها.
0: نعم سيدتي الكريمة، ونحن نتهجى بلاغته، فماذا ترك الإمام علي عليه السلام من إرث ثقافي وأدبي وشعري أذهلنا كرمه في الكلمة والموقف البهي؟
4: نعم، ميراث الإمام علي همش طويلا لدرجة أننا لم ندرس نهج البلاغة. تخيلي أنه على مدار سنوات الدراسة التي درسنا فيها من الأدب العالمي والأدب العربي والأدب الجاهلي لم ندرس للإمام علي نصا، لم يحضر نهج البلاغة ولا شعره ولا خطبه ولا أدبه. فقد همش كما همش أهل البيت عليهم السلام جميعا في خطة محكمة مدروسة من أعداء الأمة لتغييب هذه القدوات وهذه النماذج الحقيقية عن الأجيال. لهذا علينا أن نهود إلى مائدة الإمام علي الثقافية والأدبية وأن ننشرها، أن يقرأها الصغار والكبار، وأن نتعرف على الأدب العربي في أجلى بلاغته وفي أنصع صوره وفي أفضل حالاته تمكنا وقدرة على الإيصال. الإمام علي كان معروفا أنه يستطيع أن يقول الخطب الطويلة ارتجالا، ويمكن أن يتجنب حرفا معينا أو أن لا تكون منقوطة كل خطبته أو أن تكون بحرف معين. إن كان لديه من التمكن من اللغة العربية ما يجعله يشكل هذه اللغة في خطبه كيف يشاء بدون أن يعيا، بدون أن يحس بالتعب، وهو يرتجل وهو يتحدث هكذا بداهتا بدون أن يعد حتى تلك الخطبة أو تلك القصيدة. فالإمام علي مزاياه الأدبية والبلاغية التي وجبت طويلا، وربما آن الأوان أن نعود إليها وأن نعيدها إلى أذهان الناشئة والكبار أيضا.
0: نعم، والسؤال هنا، لماذا غيبت هذه الثقافة العظيمة عن البشرية؟
4: الإمام علي هو مدرسة الحق، هو باب مدينة العلم، هو حليف القرآن، القرآن مع علي، علي مع القرآن، والقرآن مع علي. لهذا كان لابد أن يغيب القرآن ويغيب الحق في معركة بين الحق والباطل مستمرة حتى هذه الساعة. أليس إلى اليوم يشوه الإمام علي ويغيب بمزايا الحقيقية ويحارب أنصاره وشيعته؟ هي نفس المعركة، لكن الأدوات تغيرت إلى حد ما بتغير العصر. لهذا يغيب الإمام علي رمز الحق ورمز القرآن وباب مدينة العلم وأمير المؤمنين وسيد الوصيين، وهو الولي بعد رسول الله ومولى كل مؤمن ومؤمنة، كما جاء في نص حديث الغدير: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذه الولاية تحارب، تحارب رمزيا، تحارب فعليا، تحارب دينيا، تحارب ثقافيا، تحارب في كل تجلياتها. ولهذا كان لابد أن يغيب الإمام علي، ومنذ وقت مبكر قال أهل الشام: وهل كان علي يصلي؟ إلى أي حد غيب شخصية الإمام علي الذي كرم الله وجهه
0: وشوهد
4: شخصيته؟ وكان أول الناس إسلاما.
0: نعم
4: يقول أهل الشام في تغييب من السلطة آنذاك لشخصية الإمام علي عندما سمعوا باستشهادة، وهل كان في محرابه وهو يصلي، وهل كان علي يصلي؟ لم يغيب الإمام علي منذ تلك المرحلة المبكرة، وما زال هذا التغييب مستمرا والتجريف لشخصيته مستمرا. ولكن هناك الآن حراك حقيقي، هناك معركة يقودها الحق ورايته المرفوعة باسم الإمام علي موجودة اليوم على الساحة أمام الباطل الذي تمثله إسرائيل وأمريكا.
0: صحيح.
4: لهذا لابد من استعادة الإمام علي، لابد من أن نستحضره في أذهاننا، في أذهان أطفالنا، في ثقافتنا، في ديننا، في كل ممارساتنا في مواجهة الباطل الذي يحيط بنا ويريد أن يلغي حقنا في الحياة وفي الكرامة وفي الدين وفي كل مجالات الحياة.
0: نعم سيدتي الكريمة، أيضا يعني ومتى نزيل الغبار عن فكر وأدب الإمام علي عليه السلام؟ وأنتم رواد الكلمة، أليس لكم دور في هذا المجال؟ يعني آن الأوان أن يتم إظهار هاي النور لإرساء أو لنعطي البشرية الكثير والكثير من هذا الأدب الرفيع.
4: نعم، هذا يا سيدتي يريد عملا مؤسسيا،
0: نعم.
4: عمل دولة ما يخص الإمام علي. كأفراد نستطيع أن نتداول الكتب، أن نقرأ، أن نبحث، أن نعود إليه ونرتاد مائدته الأدبية العظيمة ونقتات منها ما شاء لنا من طيبها. لكن كعمل كبير يقدم أدب الإمام علي وكتبه و ما تركه لنا من إرث ثقافي، فهذا لابد أن تقوم به مؤسسات
0: وزارة،
4: على مستوى وزارات، على مستوى دول. تخيلي أن من أنصف إلى حد ما الإمام علي هو واحد مسيحي لبناني، وليس من المسلمين، حتى من تحدث عنه، من كتب عنه الكتب، ومن يعني تناول جوانب من شخصيته، هو أحد المسيحيين اللبنانيين اسمه جورج جورتاق. هذا جزء من إنسانية الإمام علي ومما يمكن أن يمثله الإمام علي للإنسانية، التقطها هذا المسيحي، بينما نحن المسلمون لم نفعل شيئا للإمام علي،
0: غافلون عنه.
4: نعم، كنا غافلين ونائمين ونقتات ما يقدم لنا من فتات الثقافة، في حين أن لنا إرثا عظيما هو إرث الإمام علي الثقافي والبلاغي والأدبي.
0: بالفعل، يعني وهنا نقول أولى زمان الاقتتات مما يأتيه الآخرون لنا من شخصيات إسلامية نحن أحق بأن نبحث عنها ونبحث عن أغوارها وما تبثه لنا من صور جميلة ومائدة أدبية ثقافية رفيعة المستوى. إذن هي رسالة لوزارة الثقافة أن تهتم بمثل هذه الشخصيات الكبيرة والعظيمة، والذي تتشرف الوزارة والدولة بأسرها بالحديث عن الإمام علي والبحث عن ما لدى الإمام علي. فكيف تجلت سيدة الكريمة شخصية الإمام علي عليه السلام أدبا وشعرا وشجاعة وموقفا وعدلا ورحمة؟ كيف اجتمعت كل هذه الخصال في شخص واحد؟
4: يعني هذا النموذج الذي اتفقنا منذ البداية أنه الثمرة الأولى في بيت النبي، في مدرسة النبوة. الله سبحانه وتعالى عندما أعطى الأنبياء عصمة معينة جعل بيننا وبينهم مسافة كي نقول هذا نبي، لا نستطيع أن نصل إلى مداه، لا نستطيع أن نصعد إلى عليائه. فلهذا جاء نموذج الإمام علي ليقدم النموذج البشري المتكامل الذي ينبغي أن نجاهد أنفسنا كي نصل إلى ما وصل إليه. عندما نشأ الإمام علي في بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أول الناس إسلاما، لم يسجد لصنم ولم يتربى على التربية الوثنية وإنما على التربية الإسلامية، فكانت هذه الخصال من الوفاء والشجاعة والعدل والكرم والتضحية والبلاغة والأدب، خصوصا أنه كان في البيئة في حضرة النبي الذي هو أيضا يعني سيد الفصاحة والبلاغة. صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. فابن هذه المدرسة كان هذه الصورة المتكاملة التي تعطي للإنسان أنه يمكنك أن تكون إنسانا كاملا في المدى الإنساني في كمالك الإنساني إذا ما صعدت إلى مقام الإمام علي. وهذا لا يتهيأ إلا لقلة ممن يجاهدون أهواءهم ويراودون أنفسهم ويحاولون أن يكونوا تلاميذ وأبناء للإمام علي عليه السلام.
0: عليه السلام. والآن سيدتي سنعود إلى مفهوم الولاية، فماذا عنها في ضوء خطبة الغدير؟
4: مفهوم الولاية واضح جدا، ليس هناك أي ريب ولا شك في حديث الغدير، واضح جدا. الله سبحانه وتعالى هو الولي ثم الرسول ثم الإمام عليه، هكذا يقول الحديث النبوي بصراحة أمام جميع الناس الذين كانوا حاضرين أكثر من 10,000 حاج. يوقفهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في موقف مشهود، في مكان مشهود، في زمان مشهود، ليقول حديث الولاية الذي ينص أنه إن الله مولاي وأنا مولى المسلمين أولى به من أنفسهم. فمن كنت مولاه، بعد أن يرسخ الولاية أولا لله سبحانه وتعالى ثم لرسوله ثم يتفرع عن ذلك، فمن كنت مولاه، يعني كل إنسان لابد أن يتولى الرسول وقبلها يتولى الله، فمن كنت مولاه هذا شرط. لا تتحقق هذه الولاية أو تولي الرسول فهذا علي مولاه، هذا جواب الشرط. الإمام علي عندما حدثه عمر بن الخطاب في اليوم التالي قال له بخن بخن يا علي، أصبحت مولى كل مسلم ومسلمة. كان واضحا لدى الجميع، لدى من حضر هذا الحديث، لكن أسلوب التحريف وأسلوب المراوغة وعدم الانقياد لأوامر الله ورسوله جعلت هذا الحديث يوضع جانبا وترسم خطة أخرى لاستلام أمور الأمة بعد موت الرسول مباشرة. فحديث الولاية يعطينا النص النبوي المقدس الذي لا شبهة فيه. يقول الشيخ حسن فرحان المالكي أن هذا الحديث هو أصح حديث بعد القرآن الكريم، لأن جميع الناس الذين حضروا ذلك اللقاء في غديرهم قد رووا، فرواته كثر ومعظمهم من صحابة رسول الله، واختلفت بعض مفرداته، لكن بشكل عام هذا الحديث وثق وصح حديث بعد القرآن الكريم الذي يعيد الأمور الأمة وأمور المسلمين في الدين والدنيا إلى الإمام علي كرمز ديني وإسلامي لا بد من اتباعه واتباع من يمشي على نهجه. يعني المسألة أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يترك الأمة هكذا لتضيع بدون أن يحدد لها من يقود أمورها ويهتم بكل التفاصيل الصغيرة إلا الشأن العام السياسي الذي هو أهم شؤونها، بدليل أننا نجد الآن من يقود الأمة إلى التحالف والتطبيع مع إسرائيل. بل هؤلاء يستحقون أن يكونوا أولياء أمور المسلمين، أن يلوا أمر المسلمين، أن يتحدثوا باسم الأمة حديثا فيه الذلة والمهانة أمام أمريكا وإسرائيل، بل أن يهاجموا الفلسطينيين واللبنانيين الذين هم الآن سادة المجاهدين والمقاومين للعدوان الإسرائيلي والأمريكي. وهل رأينا أن النهج الذي اتبعه هؤلاء هو نهج الإمام علي؟ الإمام علي الذي فتح خيبر، الذي كان اليهود ومن زالوا إلى اليوم يعادونه ويشوهون سيرته ويحاولون أن يغيبوه عن الناس، أمر الولاية ليس بالأمر الهين، إذا كانت كل الأوامر الإلهية قد اهتمت بتفاصيل الحياة الصغيرة فكيف لا يشير الله سبحانه وتعالى إلى من سائل الأمة بعد رسوله صلى الله عليه وعلى آله. نتحدث الآن عن اضطراب في المفهوم، عندما نقول أن القرآن الكريم والله سبحانه وتعالى قد أعطانا كل شيء في ديننا ودنيانا، ثم نفاجأ أنه بعد موت الرسول لا يوجد أي إشارة للطريق السوي والآمن والذي هو الطريق الحق. كيف بعد حديث الولاية أن يتولى الآخرون وأن تنحرف الأمة عن المسار الذي أراده الله لها؟ نحن ندفع اليوم ثمن ذلك الانحراف ونعاني من هذا التشظي والابتعاد عن النبي وعن آل بيته بسبب تلك المواقف التي حرصت على الدنيا واهتمت بالمنصب واهتمت بأمور الدنيا وتركت حديث الرسول عرض الحائط. لهذا عندما يعود أي منصف إلى لحظة الغدير نلاحظ أنه كان في حجة الوداع وهي آخر حجة الرسول أوصى المسلم فيها بكل شيء، وعندما توقف في غدرهم كان ذلك خاتم التوصيات أنه يضع الإمام علي في الموضع الذي أراده الله له.
0: صحيح.
4: ذلك على الناس جميعا، ثم يأتي من يقول أن هذا الحديث فقط هو لمدح الإمام علي، يعني يوقف 10,000 حاج في عز الظهيرة من أجل أن يقول لهم الإمام علي هذا رجل مؤمن ورجل جيد وليس أكثر من ذلك.
0: نعم.
4: يعني هذا أيضا نوع من التسخيف للرسول حشاه
0: وللحدث نفسه
4: صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللحدث نفسه وللدلالات ولما بعد هذا الحدث مما كان يفترض أن تقوم به الأمة.
0: نعم بالفعل. إذن دكتورة ابتسام، الإمام علي عليه السلام الحديث عنه يحتاج إلى ساعات طويلة وأيام كثيرة، خاصة أن توقفنا بالفعل يعني حتى أن توقفنا قليلا عن حتى قصائده أو مقالاته أو خطبه الشهيرة أو حتى مواقفه السياسية والاجتماعية والإنسانية، نحتاج الكثير والكثير ولا يسعفنا الوقت أبدا للحديث والتشبع بهذه الشخصية النورانية العظيمة. شاكر لكم سيدتي الكريمة الدكتورة ابتسام المتوكل رئيسة الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان، شكرا جزيلا لك.
4: أنا أشكركم على إتاحة الفرصة للتشرف بالحديث عن الإمام علي في حضرة إذاعة سماع.
0: شكرا جزيلا لك، في أمان الله.

الأدباء، من الكتاب، من الشعراء، من المفكرين المسيحيين كتبوا وأشادوا وتغزلوا بعشق عن هذا الإمام العظيم. الإمام علي عليه السلام ليس ملكا للطائفة الشيعية، الإمام علي ليس ملكا للإسلام، الإمام علي قيمة إنسانية عالمية كبيرة. هيك أنا هكذا أرى الإمام علي، هكذا علمنا الأجداد، وهكذا علمنا الكبار كيف ننظر إلى هذا الرجل العظيم الذي طبع الإنسانية ببصمته الروحانية والأخلاقية والعلمية والإنسانية.

علي يعتبر أن سجوده وعبادته ليست سجود في المحراب وعبادة في المسجد فحسب، بل علي يعبد الله في إيواء الأيتام وفي قضاء الحاجات وفي التخفيف عن المتعبين وفي إنجاز مهمة المحتاجين وفي إصلاح شأن الناس وفي الأمور العامة. فهو كما يسجد في المحراب يسجد مع اليتيم ويسجد مع الفقير ويسجد مع المحتاج. يرى أن الصلاة دون الاهتمام بأمور الناس، بإصلاح حاجات الناس، بإصلاح شؤون الناس، بإيواء الأيتام، بالسعي في بقاء الأمة عزيزة كريمة، ليست بصلاة ولا تقبل صلاة من لا يهتم بشؤون الآخرين. علي هذا منطقه.

سلام على الإمام علي يوم عاش للحق ويوم قدم للأمة أروع شخصية في التضحية والوفاء، الذي علم أن القيادة الحقيقية هي خدمة الناس والسعي إلى خيرهم، فسلام عليه. والذي علم أن العلم لا يثمر إلا بالتقوى وأن القوة لا تكتمل إلا بالعدل.

أيها الناس، إني تارك فيكم وديعتين قيمتين وثقيلتين، إحداهما القرآن والأخرى أهل البيت. الحق أن البعد عن القرآن وعترتي في يد وهلاككم في اليد الأخرى. الله مولاه وأنا مولى المؤمنين، ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاد.

مبدأ الولاية في الإسلام هو مبدأ عظيم ومبدأ مهم. الإسلام بكله مبني على هذا الأساس، مبني على أن الله سبحانه وتعالى هو ولي الذين آمنوا. أهمية هذا المبدأ أنه يحمي الأمة من الاختراق من جانب أعدائها ومن جانب المنافقين في داخلها، لأنهم يحرصون على أن يسيطروا على الأمة في كل مسيرة حياتها، في وجهتها، في مواقفها، في ولاءاتها، وفي منهجية حياتها. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بإعلانه هذا بيّن للأمة أن الذي يصلها بمنهجه، بهديه، بما كان عليه، يواصل مشوارها على هذا الأساس، هو أمير المؤمنين علي عليه السلام.

0: 10 صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون اليوم جراء قصف نفذته طائرة العدو الإسرائيلي على بلدة الزويدة وسط قطاع غزة. أجرى وفد من قيادة حركة حماس برئاسة رئيس المجلس القيادي للحركة المجاهد محمد درويش مباحثات مع رئيس المخابرات التركية تركزت حول تصاعد العدوان الصهيوني على قطاع غزة وتنكر العدو لالتزاماته في اتفاق شرم الشيخ وعدم استكمال لتطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق. أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب حسن فضل الله أن موقف حزب الله يتمثل بوقف إطلاق النار شامل كمقدمة انسحاب العدو، مشددا على أنه لا عودة لما قبل 2 مارس. قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية أنه بعد تحذير واضح من القوات المسلحة الإيرانية بشأن عواقب أي هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت، زعمت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي أن الهجوم تأجل بسبب التدخل الأمريكي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن منظومة الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 148 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق أراضي مقاطعات روسية عدة. أكد نائب وزير الخارجية الروسي غيروغي برينيسكو أن الولايات المتحدة الأمريكية بحربها ضد إيران لم تظهر للعالم قوتها بل ضعفها. سامعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
3: قمامة الجيران الطيبين
4: مالها؟
3: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
4: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
3: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
4: إلا وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
3: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
4: أيضاً تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحياناً ما يقدرش يرفعها للبرميل فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوماً من الجمايم.
3: كلامك صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
4: ولا تنسى إن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
3: كلام في محله مع تحيات
5: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
7: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
8: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجاهرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجاهرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجاهرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجاهرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

دخلت المواجهة بين إيران والولايات المتحدة مرحلة جديدة من التصعيد المتبادل بعد إعلان واشنطن تنفيذ ضربات عسكرية داخل الأراضي الإيرانية ورد طهران باستهداف القاعدة التي انطلق منها الهجوم، بالتزامن مع تأكيد المسؤولين الإيرانيين أن بلادهم لن تتراجع عن حقوقها الاستراتيجية وستواصل الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية في مواجهة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ما وصفتها بالضربات الدفاعية ضد مواقع رادار ومنشآت قيادة وسيطرة للطائرات المسيرة في منطقتي غوروك وكشم داخل إيران، بزعم الرد على إسقاط طهران لطائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-1. القيادة المركزية قالت إن الضربات نفذت على مدى يومين السبت والأحد، وشملت تدمير منظومات دفاع جوي ومحطة تحكم أرضية للطائرات المسيرة، إضافة إلى مسيرتين قالت أنهما شكلتا خطرا على حركة الملاحة، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر في صفوف القوات الأمريكية. وفي المقابل أعلن حرس الثورة الإيرانية أن قواته الجوية استهدفت القاعدة التي انطلق منها العدوان على برج الاتصالات في جزيرة سيريك بمحافظة هرمزجان، محذرا من أن أي تكرار للهجمات الأمريكية سيقابل برد مختلف وأكثر قوة. الحرس الثوري الإيراني أكد أن المسؤولية الكاملة عن التصعيد تقع على عاتق النظام الأمريكي المعتدي، وشددت على أن القوات المسلحة الإيرانية تحتفظ بحق الرد على أي اعتداء يستهدف أراضي الجمهورية الإسلامية أو مصالحها. وفي سياق متصل، اعتبر رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين أن إيران تمر بمرحلة استثنائية ومفصلية من تاريخها، مؤكدا أن ما وصفها بالمؤامرات التي استهدفت البلاد خلال الفترة الماضية انتهت بالفشل رغم حجم الضغوط العسكرية والسياسية والاقتصادية. وقال أيضا إن خصوم إيران باتوا يعترفون بتنامي مكانتها الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن محاولات إحداث اضطرابات داخلية ودفع البلاد نحو والانهيار لم تحقق أهدافها في ظل التماسك الشعبي والمؤسساتي.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بكائي شن هجوما حادا على الاتحاد الأوروبي متهما إياه بإزدواجية المعايير وتجاهل الهجمات الأمريكية والصهيونية مقابل إدانة الردود الأمريكية. وأكد أن الضربات التي تنفذها إيران ضد القواعد والأصول المستخدمة في شن هجمات عليها تمثل ممارسة مشروعة لحق الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأضاف أن الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي يشكلان طرفا واحدا في مختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة. وفي الملف التفاوضي أوضح بكائي أن المحادثات الجارية مع واشنطن ما تزال تجري في أجواء من انعدام الثقة والتناقض في المواقف الأمريكية، مؤكدا أن الدبلوماسية لا يمكن أن تكون بديلا عن عناصر القوة. وأشار أيضا أن من بين الملفات المطروحة على طاولة التفاوض قضية التعويض عن الأضرار والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، مؤكدا أن استعادة هذه الأموال تمثل حقا ثابتا للشعب الإيراني وليست منحة من أي طرف. وأكد مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أن إيران وسلطنة عمان تمتلكان وحدهما حق ممارسة السيادة على المياه الإقليمية، مشيرا إلى أن حركة السفن تتم بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية. وحذر المسؤولون الإيرانيون من أي وجود أو تحرك جديد لحلف شمال الأطلسي في منطقة الخليج، معتبرين أن ذلك من شأنه زيادة تعقيد الأوضاع ورفع مستوى التوتر الإقليمي. وفي خضم هذه التطورات نقلت مجلة ميرور البريطانية تقييما يفيد بأن إيران خرجت من جولة المواجهة الأخيرة دون تقديم تنازلات استراتيجية تتعلق ببرنامجها النووي أو بنيتها التحتية، معتبرة أن طهران نجحت في الحفاظ على أوراق قوتها الأساسية رغم الضغوط الأمريكية والصهيونية المتواصلة.

وكالة تسنيم شبه الرسمية الإيرانية تقول أن الوفد المفاوض الإيراني أوقف تبادل الردود مع الوفد الأمريكي نتيجة الانتهاكات في لبنان، في الوقت الذي يذهب المفاوض اللبناني الحكومي ليضع يده بيد المفاوض الإسرائيلي الذي يريد أن يجتاح بيروت العاصمة اللبنانية، والذي يقتل منذ 2 مارس أكثر قرابة 4,000 لبناني. هلأ قولوا عني شيعي، قولوا عني متأير، وقولوا عني أني أنا عم بقبض من الحرس الثوري. هذه وقائع. إيران توقف المفاوضات كرمال عيون لبنان، ولبنان الرسمي كرمال عيون إسرائيل ونتنياهو يذهب إلى واشنطن.

0: مجموعة من الأهداف في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا التصعيد الأخير يعني كيف يعكس طبيعة العلاقة اليوم بين الولايات المتحدة وإيران رغم وجود ملف التفاوض وجلوس الاثنين على طاولة مفاوضات واحدة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا كما هو معروف عن الولايات المتحدة الأمريكية كونها عزمت من قبل إيران ومحور المقاومة، اليوم هي تريد ورقة لكي تستطيع أن تضع شروطها للتفاوض، لأنها قبلت في النقاط العشر الأولا في خلال 39 اليوم والكل يعرف ذلك، ووافقت على الجلوس في باكستان في إسلام أباد على أساس العشر النقاط الإيرانية، لأن إيران هي التي انتصرت في الحرب والكل يعرف ذلك. وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية، واليوم ترامب هو في مأزق بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، ومأزق استراتيجي بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. اليوم الضربة الذي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران بMQ-1، أي بمعنى MQ-1 كما هو معروف، MQ-9 هي أحدث في غالية الثقيلة وأيضا أحدث، أما MQ-1 هي من الأقدم، وعلى أساس أنها ماذا الضربة كانت على أساس أنه لكي يشعر الداخل الأمريكي بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي ما زالت مسيطرة وهي صانعة النصر في كل مكان وكل تاريخ، وهذا الذي كان يعمل من أجل ترامب. ولكن أنا في اعتقادي بالأمس كان خاتم الأنبياء وكذلك حتى على مستوى رئيس مجلس النواب الشورى الإيراني وكذلك على مستوى قائد الجيش الإيراني، عندما أعلنت إيران بأنها ستوقف المفاوضات بخصوص لبنان، هنا الضربة هذا الذي قامت بها أمريكا انعكست على الداخل الأمريكي وكذلك على مستوى الداخل الصهيوني. لماذا؟ لأن إيران ومحور المقاومة استطاع أن يقوم بعمل ليس فقط تحقيق انتصار فقط في حرب قامت بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، ولكن الضغوط التي اليوم وضعتها إيران، وهناك أيضا ملفين رئيسيين لإيران أمام الولايات المتحدة الأمريكية فيما إذا قامت حرب مرة أخرى.
0: نعم دكتور محمد، اليوم كيف يمكن قراءة الرد الإيراني السريع على الهجوم الولايات المتحدة؟
1: طبعا الهجوم الأمريكي ومن ثم الرد الإيراني في أسرع وقت ممكن، أي بمعنى أن إيران مستعد للحرب سواء كان للسلام أو للحرب. فالرد السريع من قبل إيران هو كالرد السريع الذي تم في بداية الحرب في 39 اليوم، عندما قامت إيران بضرب القواعد الأمريكية في الساعات الأولى من الضربة الأمريكية الصهيونية. وهنا اليوم الولايات المتحدة الأمريكية اضطرت ترامب إلى ماذا؟ وهنا تكمن المشكلة اليوم والمأزق السياسي الذي وضعت إيران الولايات المتحدة الأمريكية فيه في الداخل الأمريكي اليوم، وكذلك حتى على مستوى الداخل في لبنان أيضا انعكست هذه الردود، وكذلك القوة العسكرية الإيرانية الذي قامت بالرد السريع، الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بأن ليس لها القدرة في وضع أي شروط تريدها بالنسبة للتفاوض.
0: نعم، وهذا يجعلنا نضع سؤال، كيف يمكن قراءة إصرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ضمن بنود الاتفاق على حقوقها وتمسكها بالحقوق الاستراتيجية ومنها الملف النووي وأيضا إعادة الإعمار ودفع التعويضات لما تم استهدافه في إيران؟
1: طبعا كما هو معروف بأن النقاط الخمسة الأخيرة التي سمعت فيها كل الشروط الإيرانية، وعلى أساس أن هناك اتفاق سري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهذه الخمسة النقاط الرئيسية كما هو معروف النقد الذي تم الإفصاح عنها، أولا عن البرنامج النووي الإيراني، وأيضا اليورانيوم المخصب الذي لا يمكن التحدث فيه في الوقت الراهن، كذلك أيضا على مستوى البرنامج الصاروخي الإيراني الذي لا يمكن التحدث فيه اليوم، وأيضا النقطة الثالثة وهو محور المقاومة وخاصة لبنان لوقف الحرب كاملة وعدم الاعتداء مرة أخرى. النقطة الرابعة وهي رئيسية ومهمة جدا بالنسبة لإيران، وهي على أساس أن هناك نقاط مهمة إذا خاضت أمريكا الحرب مع إيران، هناك

0: ملفين رئيسيين الذي تخشى منهم الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ماذا؟ البتروكيماويات وكذلك الألياف الضوئية، لأن ضرب هاتين المادتين الرئيسيتين الاستراتيجيتين بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وكذلك حتى على مستوى أوروبا. وهنا هي الشركات الأوروبية ألمانية وبريطانية وفرنسية وأمريكية وغيرها، أي بمعنى أن الخسائر الاقتصادية كبيرة جدا فيما إذا خاضت الولايات المتحدة الأمريكية في هذا في الحرب مع إيران مرة أخرى. وإيران اليوم تمسك بزمام الأمور على مستوى حتى على مستوى المفاوضات، وقد جعلت كل الحرب اليوم إيران هي في الملف السياسي وملف التفاوض أولا.
1: نعم، وهذا يجعلنا نضع هذا السؤال، يعني اليوم هناك تصعيد عسكري جديد، ومع استمرار مسار التفاوض الجاري بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين الولايات المتحدة، يعني إلى متى سيستمر الوضع بهذا الشكل؟ يعني لم يكن هناك نتائج في المفاوضات، والحرب العسكرية تعود بين الفينة والأخرى.
0: طبعا في ملف لبنان عندما قام الكيان الصهيوني بالتصعيد والوصول إلى أنه يريد أن يضرب ماذا؟ بيروت والضاحية الجنوبية. وهنا الملف الإيراني الذي تمسكه إيران خاصة في هذه المفاوضات عندما أعلنت تعليق الجلوس مع الولايات المتحدة الأمريكية والتفاوض، وأيضا عندما أعلنت أيضا على مستوى مجر خاتم الأنبياء بأن على المستوطنين في شمال الأراضي المحتلة في فلسطين المحتلة عليهم الخروج والمغادرة في أسرع وقت ممكن، وأيضا على أنه إذا استمر الكيان الصهيوني في ضرب لبنان وخاصة بيروت والضاحية الجنوبية وأيضا حتى على مستوى الجنوب اللبناني، فإن إيران ستخوض المعركة مع من؟ مع محور المقاومة كاملا وحتى على مستوى باب المندب. هنا الولايات المتحدة الأمريكية أمس على لسان ترامب عندما يقول لنتنياهو يا أيها المجنون لابد أن تتوقف، لماذا؟ لأن الملفات التي في يد إيران اليوم هي كثيرة جدا. الملفين الأولين الذي تكلمت عنهم في النقطة الأولى وهي البتروكيماويات وكذلك الألياف الضوئية، وأيضا على مستوى ماذا؟ وأيضا على مستوى مضيق هرمز، وهذا مهم جدا، أي بمعنى أنه ضرب مضيق هرمز أو إغلاق مضيق هرمز، لأنه تم الإعلان عن إغلاق مضيق هرمز تماما اليوم، هو مقفل أمام كل السفن طبعا خاصة الأمريكية والبريطانية طبعا التي هي في أوروبا. واليوم إيران وضعت حزب الله ووضعت لبنان ذات أهمية استراتيجية لديها عندما علقت المفاوضات وكذلك عندما أغلقت مضيق هرمز، أي بمعنى اليوم على الأمريكي أن يوقف الهمجية الصهيونية داخل لبنان، وأن الملف والمفاوضات لن يتم إلا على أساس أن المفاوضات كاملة متكاملة، أي بمعنى أن اليوم لبنان هو ملف رئيسي بالنسبة لإيران ولمحور المقاومة، وهذا مهم جدا. واليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي تريد ولو حتى يعني تلميح لنصر داخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه قادم على انتخابات، وأيضا حتى على مستوى حزبه الذي أسسه هاغانا اليوم الذي يصارع ترامب، وحتى على مستوى الجمهوريين داخل الكنغرس وكذلك الديمقراطيين اليوم يلعبون بهذا الملفات أمام ترامب لعزله، وهذه هي الإشكالية. أي حتى على مستوى الجيش الأمريكي اليوم يريد ماذا؟ يريد تحقيق انتصار ولكن لا يريد خوض حرب، أي بمعنى أن على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى ترامب أصلا خوض معركة سياسية مع إيران في التفاوض وعلى مقابل الشروط الإيرانية الذي تم وضعها وتم ترخيصها في الورقة أو في الاتفاقية مسودة الاتفاقية الأولية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وإيران لن تسمح لأمريكا ولا بنقطة واحدة لتحقيق أي انتصار داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا في اعتقادي بأن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تشعر بأن الكيان الصهيوني أصبح عبئا على ليس فقط على الولايات المتحدة الأمريكية ولكن أيضا على مستوى حلفاء في أوروبا أو شركاء الولايات المتحدة الأمريكية في الألياف الضوئية وكذلك على مستوى البتروكيماويات. وكأن إيران وضعت على الأساس التالي أن أي دولة من المشاركين يعني في الاستثمارات في البتروكيماويات في دول الخليج وكذلك أيضا في الألياف الضوئية الذي لم ولن تتدخل لن يتم ضرها, لن يتم ضر من قبل إيران, ولكن الذي سيسعى إلى الهجوم على إيران وعلى محور المقاومة وخاصة لبنان سيتضرر بشكل كبير جدا, وسيتضرر الاقتصاد العالمي وكذلك حتى على مستوى أمن المضائق البحرية والتجارة الدولية أو العالمية.
1: نعم, يعني كما يراد, كما تريد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أحكمت قبضتها على الولايات المتحدة في جميع المجالات. اليوم بعد هذا الفشل الكبير للولايات المتحدة, هل يمكن أن ترى هذه المفاوضات النور رغم الاختراقات الأمريكية للجمهورية الإسلامية؟
0: الولايات المتحدة الأمريكية كونها تعتبر نفسها أكبر قوة في العالم وقد تلقت الهزيمة من من؟ من الجيش اليمني الذي استطاع أن يجعل من الولايات المتحدة الأمريكية أن تسعى إلى البحث عن وصاده ووجدت الوصيد العماني, وعلى أساس وقف العمليات العسكرية بين من ومن؟ بين الولايات المتحدة الأمريكية والجيش والجمهورية اليمنية المتمثلة بسلطات صنعاء والتي رفضت الجمهورية اليمنية المتمثلة بسلطات صنعاء بإدخال الكيان الصهيوني في ذلك الاتفاق. اليوم العقدة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي أيضا قائمة مع من؟ مع أيضا مع إيران, وهذه هي الإشكالية التي تعاني منها اليوم الولايات المتحدة الأمريكية. أي بمعنى لابد على الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أن تخلي عن الكيان الصهيوني, وهذا هو الأهم اليوم في الملف السياسي القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ومحور المقاومة وخاصة لبنان. لماذا؟ وهذه هي الإشكالية. اليوم لبنان أصبحت عقدة ليست فقط على الكيان الصهيوني ولكن أيضا على الولايات المتحدة الأمريكية في الملف السياسي القائم اليوم بين الطرفين.
1: نعم, ماذا عن مضيق هرمز دكتور محمد؟ يعني ما هي الرسائل التي تحملها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتصريحاتها المستمرة بأن هناك مجموعة من السفن دخلت ومجموعة من السفن طلبت الإذن بالدخول وأكدت بأن الأولوية للحلفاء؟ ما لماذا يبقى هذا المضيق ورقة ضغط استراتيجية أساسية على الولايات المتحدة؟
0: لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعتقد بأن حصارها لإيران في مقابل إغلاق أو مقابل الورقة التي وضعتها إيران على أساس أنها تعتبر ماذا؟ نقطة استلام رسوم لإيران وأيضا لإنشاء صندوق لإعمار إيران, لأنها تعرف بأن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت الهروب. اليوم مضيق هرمز يمثل للولايات المتحدة الأمريكية كالبرنامج النووي الإيراني, وهذا هو مربض الفرس. أيضا حتى أمس عندما انضرج طبعا أو عندما الناطق باسم أيضا مقر خاتم الأنبياء عندما قال هناك حلفاءنا في المحور لم يدخلوا إلى هذه اللحظة, وأيضا أشار إلى مضيق باب المندب, وعندما يشير إلى مضيق باب المندب أي بمعنى أن المشكلة اليوم لن تكون برنامج نووي فقط ولكنها ستكون مشكلة عالمية كبرى. وهنا اليوم إيران تقول للولايات المتحدة الأمريكية وتضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بأن مضيق هرمز لم يكون كما كان سابقا, وهذا هو الأهم, وهذا النقطة الذي تستطيع إيران أن تستغلها لأنها تعرف بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد الهروب إلى الأمام ولا تدفع ولا حتى على مستوى الإعمار وغير ذلك وعلى الدول الخليجية أن تدفع اليوم لإيران, وقد حدد ترامب ذلك. أي بمعنى أن اليوم إيران تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية على أساس أنها تقبل بكافة الشروط وخاصة المجتمع مقابل 15 شرط والعشر الشروط التي كانت 10 وتم ناقشت 15 شرط واليوم أصبحت 5 ومنها مضيق هرمز, بأنه لن يكون مضيق هرمز كما كان قبل الحرب الذي بدأت بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والذي أتى الهجوم الأمريكي الصهيوني على إيران. وهذه هي الإشكالية أيضا تكمن هنا, أي بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ستدفع رسوم وستدفع أيضا حتى على مستوى البيئة وكل ما تريده من رسوم إيران ومع أيضا مع عمان, وقد قام الرئيس الأمريكي بتهديد عمان بأنه ماذا؟ سيهجم عليها أو سيدمرها أو غير ذلك. ولم ينبت النظام العربي الرسمي ببنت شفاة. أقل شيء كان المفروض أن ماذا؟ أن ولو حتى على مستوى أن يدين ذلك الكلام، ولكنه أدان إيران في الهجوم، أي أن الحرب الذي قامت بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، أن إيران هي التي اعتدت على أمريكا، وقام النظام العربي الرسمي بمن؟ يعني بإدانة الحرب، وأدانة إيران على أساس أنها هي التي قامت بالحرب. وهنا تكمن إشكالية النظام العربي الرسمي المنبطح للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، والذي يسعى على أساس تقديم ماذا؟ تقديم المشروع الأمريكي الترامبي بإقامة إسرائيل الكبرى في المنطقة العربية، واحتلال هذه الأمة 100 سنة قادمة، وكما قال لينسي جراهام 1000 عام قادمة. وهذا الذي لم ولن يكون،
1: وكما يقول
0: السيد في خطاباته السيد عبد الملك حفظه الله، عندما قال لم ولن، كما قال في بداية الحرب علينا، لم ولن ماذا يحكمون أولئك الأوغاد، ويفضل أن نكون ماذا يعني رماد أو يعني جزيئات تتضايق في الهواء، لأن يحكمنا أولئك الأوغاد. وهذا هي اليوم طبعا مشروع محور المقاومة في إخضاع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، وحتى على مستوى حلفاء أمس المنطقة، لأنه كما هو معروف بأن إيران قد ماذا؟ قد فضحت الدول الخليجية على أن الهجوم على إيران يقوم من أين؟ وآخر عملية قامت من أين؟ بMQ-1 من دولة خليجية وهي الكويت، وعلى أساس مرتين، وكذلك حتى على مستوى الإمارات وبأسماء الأشخاص، بأن محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، وحتى على مستوى ولي أو شيخ قطر أيضا تميم، أن هؤلاء هم أساس الحرب، وما تم دفع 5 تريليون إلا للقضاء على النظام في ماذا؟ في إيران، وأيضا على محور المقاومة لكي يحصلوا على الكعكة الذي ستأخذها الولايات المتحدة الأمريكية من إيران ومن اليمن ومن لبنان وكذلك من العراق.
1: نعم، وهذا ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية تتجرأ وتهدد سلطنة عمان بمضيق هرمز، لكن حتى الرد الإيراني جاء مساندا لسلطنة عمان، وأن من يسيطر على مضيق هرمز هو من يشرف على هذا المضيق. اليوم يعني كما ذكرت هناك تواطؤ عربي دولي، وهناك أيضا توحد في الجهة المقابلة لمحور المقاومة. إيران تربط اليوم الرد بإيقاف كما تحدثت العدوان على الجنوب اللبناني. ماذا يعني هذا الربط اليوم في إطار محور المقاومة الموحد والمتكامل، وفي إطار التواطؤ أيضا مع الولايات المتحدة؟
0: وهذا دليل قطعي أيضا حتى على مستوى اليمن، في البيان الذي أصدره السيد عبد الملك بأن أيضا اليمن ستكون جزء لا يتجزأ من المعركة، وهذا دليل قطعي على أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت أن تخسر كل شيء، هي وحلفاء الأوروبيون وحتى على مستوى الدول الخليجية، فإن الحرب الكبرى قادمة لا محالة. وهذا هو الدليل القطعي اليوم بأن كل محور المقاومة سيشارك بما فيها أيضا غزة، حتى على مستوى غزة أيضا إيقاف العمليات العسكرية ضد غزة، ليس فقط على لبنان ولكن كل لبنان، والأهمية الاستراتيجية اليوم للبنان ولمحور المقاومة، لأنهم ليسوا أدوات مع إيران، فمحور المقاومة هم حلفاء ولكن الأذناب للولايات المتحدة الأمريكية وكذلك للكيان الصهيوني، على أساس يحصلوا من الكعكة في حال انتهى ماذا؟ انتهاء النظام في إيران وسقوط إيران ومحور المقاومة. فاليوم يختلف تماما كل ما أرادت الولايات الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيقه لم ولن يحصل. إذن اليوم على الجميع أن يعرف بأن الحرب الكبرى قادمة لا محالة، فيما إذا أصرت الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني بإدخال هذه الأمة العربية والإسلامية في هذه الحرب وفي هذا الصراع، فإنهم الخاسرين، يعني الخاسرين بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، لأن الولايات المتحدة الأمريكية أولا ستخسر كثيرا، وكما قلت سابقا ستخسر البتروكيماويات، وستخسر أيضا على مستوى الألياف الضوئية، وستخسر الغاز على مستوى البحر الأبيض المتوسط الذي ممكن أن تستغله الولايات المتحدة الأمريكية، وتكون مع لبنان ليس فقط رسميا ولكن مع الحزب الذي اليوم الكيان الصهيوني يعرف بأنه لم ولن يحقق أي شيء. وأمس العمليات العسكرية التي قام بها حزب الله كانت عمليات نوعية جدا، وتم فضح الولايات المتحدة الأمريكية والإعلام الصهيوني بأنهم اليوم وصلوا إلى الجلعة القديمة التي في بلدة الشقير أو على ما أعتقد، لم يكن ولم يستطيعوا الوصول إليها لأنهم يعرفوا سيكونون البط للصيد من قبل المقاومة اللبنانية. وهنا تم وضع الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، سواء كانوا على مستوى المنطقة منطقة الخليج وخاصة عمان الذي اليوم انتقلت إلى أين؟ انتقلت إلى محور المقاومة وأصبحت جزء لا يتجزأ من محور المقاومة. فكل البيانات التي أتت سواء كانت من إيران أو من اليمن أو من على مستوى حتى المقاومة العراقية والمقاومة الفلسطينية هم يمثلون اليوم محور المقاومة، أي بمعنى أن عمان لن تكون وحيدة فيما إذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية في عملية عسكرية ضد أيضا عمان. والكل يعرف بأن إسرائيل والكيان الصهيوني وعمان وحتى على عفوا والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات كونها قريبة هي قامت بالعمليات السابقة، وحتى على مستوى معمل براك النووي الذي هو في الموجود في الإمارات قام به الكيان الصهيوني يريد اليوم خلط الأوراق، ولكنهم لم يستطيعوا لأن استطاعت إيران كونها تلعب سياسة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى باحترافية كاملة. وهذا مهم جدا. والتي لم تعطي الولايات المتحدة الأمريكية ولا حتى على مستوى الكيان الصهيوني أي انتصار أو أي بصيص أمل لانتصار ولو سوري أو اسمي في هذه الحرب التي حصلت في 39 اليوم.
1: دكتور محمد، تحدثت عما ستخسره الولايات المتحدة في حال استمرارها في هذه العنجهية اليوم. السؤال على العكس، ما الذي ستحققه الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال هذا الخطاب، خطاب الصمود والسيادة والقوة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تحاول الولايات المتحدة الضغط عليها من خلالها؟
0: طبعا كما هو معروف أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر نفسها أنها هي القوة الأوحد على مستوى العالم، وأيضا هي الذي لابد أن تحقق الانتصار والكل يعرف ذلك. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لديها مشروع وهو إقامة إسرائيل الكبرى والسيطرة على كافة الموارد في هذه المنطقة سواء كانت العربية أو الإسلامية. فمصادر النفط أين توجد؟ توجد في المنطقة الإسلامية خاصة في أوزبكستان وإيران وكازاخستان وأذربيجان وأيضا حتى على مستوى أفغانستان وعلى مستوى باكستان وعلى مستوى دول إسلامية كثيرة، أليس كذلك؟ وكذلك على مستوى المنطقة العربية وبالذات منطقة الخليج بالنسبة لمصالح البترول والغاز، وكذلك أيضا على مستوى الدول العربية المضلة على البحر الأبيض المتوسط. أي بمعنى أن اليوم الذي ستخسره الولايات المتحدة الأمريكية ليس بسيطا، وكذلك حتى على مستوى الدول الأوروبية لأنها شاركت في الحرب على مستوى ماذا؟ على مستوى العمليات الاستخباراتية وغيرها. وقد سمحت بريطانيا للولايات المتحدة الأمريكية أثناء الحرب مع إيران باستخدام قاعدة جارسيا في المحيط الهندي، وكذلك حتى على مستوى ألمانيا وغيرها الذي أيضا من تحت الطاولة كلهم شاركوا في الحرب ضد إيران وضد محور المقاومة منذ عام 2000، يعني عفوا منذ طوفان الأقصى. وقد تم تكوين أو إنشاء حلف الازدهار والحلف الأوروبي سبيديزو وغيرها من الأحلاف التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية وخسرت أمام محور المقاومة. أي بمعنى أن كل الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ طوفان الأقصى إلى هذه اللحظة وعلى مستوى غزة الذي استضاعت غزة الذي هي في حدود 350 كيلو متر مربع لم يستضع الكيان الصهيوني ولا الضغط الأمريكي، وخاصة ترامب عندما قال سيجعل من غزة جحيم. اليوم في غزة يعيشون الناس والمقاومة ما زالت مسيطرة، وأيضا حتى على مستوى القضية الفلسطينية ككل وهي كان تهجير الفلسطينيين إلى مصر وغيرها. أي بمعنى اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية والخسائر التي ستكون لو نتكلم على الولايات المتحدة الأمريكية فقط هي بالتريليونات وليس بالمليارات، وأوروبا ستخسر ليس بالملايين ولكنها ستخسر بالمليارات، وكذلك دول الخليج وأيضا الدول الإسلامية التي تقف في المشروع الأمريكي ستخسر كل شيء. لماذا؟ لأن اليوم القوة الإيرانية وقوة محور المقاومة في المضايق أيضا المضايق العالمية، مضيق باب المندب وكذلك مضيق هرمز الذي 40% أو 60% من التجارة العالمية بمصدر النفط تمر من مضيق باب المندب ومضيق طبعا هرمز، وأيضا على مستوى البتروكيماويات والألياف الضوئية والمشاريع الأخرى، وأيضا حتى على مستوى دول الخليج التي ستصبح في الظلام وستبحث عن الماء النقي للشرب.
1: نعم، اليوم دكتور محمد، يعني كما هو الأحداث كما هي الأحداث ساخنة في الواقع في طاولة المفاوضات وفي الجانب العسكري، هي أيضا كذلك في الجانب الإعلامي. في خضم هذه التطورات نقلت مجلة ميرور البريطانية تقييم يفيد بأن إيران خرجت من جولة المواجهات الأخيرة دون تقديم أي تنازلات استراتيجية تتعلق ببرنامجها النووي أو بنية التحتية، واعتبرت أن طهران نجحت في الحفاظ على أوراق قوتها الأساسية رغم الضغوط الأمريكية والصهيونية المتواصلة. ماذا يعني أن تتحدث صحف بريطانية اليوم عن نجاح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كسر هيبة الولايات المتحدة وكيان العدو الإسرائيلي؟
0: طبعا هذا التقرير هو أفضل على وجه الاستحياء، أي بريطانيا تبرر موقفها على أساس أنها لم تخوض الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن إذا انتقلنا إلى الداخل الأمريكي وإلى الداخل الصهيوني اليوم الصراعات كبيرة جدا، وهذا دليل قطعي على أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع أن تصل إلى وضع أي فرض على إيران وعلى محور المقاومة على أساس أنها حصلت على الحرب وأنها حققت انتصار في الحرب، وهذا دليل قطعي على أن الولايات المتحدة الأمريكية قد هزمت بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وهنا طبعا بريطانيا والدول الأوروبية إنما ماذا على أساس تبيض وجهها أمام إيران وأمام محور المقاومة بأنها لم تشارك في الحرب وعلى أساس أنها تريد تحقيق انتصار، وهذا الذي لم ولن يكون، وأنها كانت محايدة بالفعل ولكنها لم تكن محايدة. وأيضا حتى على مستوى دول الخليج فوزير الخارجية السعودي الكل يذكر ذلك الخطاب الذي أعلنه وزير الخارجية في بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لل على ما أعتقد في إحدى قناة الجزيرة وأيضا قناة الإخبارية السعودية وغيرها، بأن إيران لا يجب عليها أن تعرف بأنها هي دولة إسلامية والسعودية هي دولة إسلامية، وأن كل ما يخص على مستوى الكهرباء وغيره هو النفط هو يخص من الشعب السعودي، ولكنه تنازع عندما هجم على اليمن وهاجم سوريا وهاجم أيضا على لبنان وهاجم على ليبيا، وهذه ذلك الدمار الذي حدث في هذه الدول كان خاص بالأنظمة الذي تريد أن تؤيد الذي يعني لم تخص الشعب اليمني ولا الشعب السوري ولا الشعب اللبناني ولا الشعب الليبي ولا الشعب العراقي ولا شيء، والكل يعرف حرب الخليج الأولى والثانية، وكذلك أنا أعتقد بأن هذه هي حرب الخليج الثالثة وهي حرب عالمية بكل ما تعني الكلمة من معنى، وتناست كل هذه الدول ومشاركة أوروبا أيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية والكل يعرف ذلك، أليس كذلك سيدتي؟ وهذا طبعا هذه اليوم الخسائر الأمريكية التي ستخسر والدول الأوروبية التي ستخسر من دخول الولايات المتحدة الأمريكية من حرب مع إيران وخاصة مع مع إيران ومحور المقاومة ستكون حربا كبرى وسيخسر العالم، وهي حربا كبرى بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. فاليوم على الجميع وعلى حلفاء أيضا الولايات المتحدة الأمريكية أن يعرفوا بأن ما أحدثوه من دمار بماذا؟ بالمبالغ الذي دفعوها للولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الأنظمة العربية والإسلامية وإنهاء إيران وإنهاء القضية الفلسطينية، اليوم سيتجرعون فيما إذا خاضت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب مع طبعا محور المقاومة وخاصة مع إيران الذي اليوم هي على أهبة الاستعداد، وكذلك على مستوى محور المقاومة وأيضا اليمن ولبنان وغيرها.
1: نعم دكتور محمد، قبل أن نختم هذا اللقاء أي إضافة أخيرة لك؟
0: إذا سمحتوا لي طبعا أنا أنصح كل من يستمع هذا طبعا هذا اللقاء أن يعرف بأن اليوم على الجميع أن يعرف بأن محور المقاومة قد حقق المشروع الذي من أجله أنشئ هذا المحور، وهو جعل القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة الإسلامية وعلى الشعوب العربية والإسلامية اليوم أن تقف في صف محور المقاومة، لأن الحرب القادمة هي حربا بكل ما تحنيها الكلمة من معنى، وهو من أجل ماذا؟ من أجل الأمة العربية والإسلامية ورفعتها، ومن أجل تحرير نفسها من العبودية الأمريكية الصهيونية. واليوم محور المقاومة قدم مشاريع كثيرة للأمة الإسلامية والعربية بأنه أمريكا ليس يمكن هزيمتها، ولكن هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية طبعا قائمة، وأيضا حتى على مستوى الكيان الصهيوني وهو ليس إلا لا يساوي شيء يا سيدتي. اليوم محور المقاومة فرض شروطه على مستوى المفاوضات وعلى مستوى السياسة وعلى مستوى الاقتصاد وعلى مستوى الحياة العسكرية وأيضا الحرب العسكرية، فلا بد على الجميع اليوم أن يتحدوا لأنهم سيحققوا الانتصار مع محور المقاومة. أما إذا تركوا محور المقاومة فلن يكون لهم نصر، لن يكون لهم نصر، وسيقولون في الأخير يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما.
1: شكرا جزيلا لك الخبير والمحلل السياسي دكتور محمد الحيفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى النصر المبين والثبات على هذا المنهج وعلى هذا الحق، خاصة ونحن على بعد أيام قليلة من يوم الولاية يوم 18 من ذي الحجة. كل التحايا لك دكتور محمد.
0: ولكم الشكر على الاستضافة وشكرا كثيرا، في أمان الله وحفظ مع سلامة.
2: إيران تجمد رسائل المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر باكستان ووسطاء آخرين. التعثر هذه المرة على خلفية تصعيد العدو الإسرائيلي في لبنان وتهديد الضاحية الجنوبية. مقر خاتم الأنبياء ينذر مغتصب شمال الأراضي الفلسطينية بالإخلاء حال تعرض الضاحية الجنوبية لعدوان إسرائيلي. التقدير الإسرائيلي الأمريكي المشترك بأن طهران وجبهات المحور في زاوية ضيقة تقدير خاطئ، فطريق التصعيد لم يكن مفتوحا مثل ما تصور نتنياهو والفريق الصهيوني المحيط بترامب حين بدا لهم إمكانية التعامل مع جبهات المقاومة كمعارك منفصلة. وعلى أنه ثابت جددت الخارجية الإيرانية التأكيد أن وقف إطلاق النار في 7 و8 من إبريل نيسان يشمل لبنان وكافة الجبهات. ويقول عباس عرقجي إن لبنان مشمول بوضوح لا يمكن اللبس فيه في اتفاق الهدنة. من منظور استراتيجي معادلة التشبيك ووحدة الساحات الموضوعة كبند أول في شروط إيران 10 لوقف إطلاق النار قبل أن تنتقل إلى مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، تضع واشنطن والعدو الإسرائيلي عمليا في اختبار صعب قد ينتهي بالعودة للحرب. والتشبيك الآخر أن طهران تقول للبيت الأبيض إن إسرائيل كلب أمريكي يجب أن يربط ولن يتم التعامل معه ككلب منفلت. لا تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية تبعات ما يقوم به. الأمر نفسه موضوع جدل في الداخلين الأمريكي والإسرائيلي حيث يتبادلان الاتهامات. يقول الأمريكيون إن نتنياهو يضع ترامب في ورطة حروب في المنطقة، بينما يقول الصهاينة إن ترامب يقيد نتنياهو عن إكمال ما هو ضروري في الحرب بعد إخفاق طويل في لبنان. تهديد العدو الإسرائيلي للضاحية الجنوبية بعد تعثر طويل في الجنوب اللبناني يجعل نسبة العودة للحرب مرتفعة، إذ لن تتردد إيران في الرد بقصف كيان العدو الإسرائيلي. امتحان خطير يكشف الكثير من المسارات الوهمية التي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية بناءها، ومن بينها أن مسار وقف الحرب في لبنان منفصل مع تصعيد طابور عملاء السلطة اللبنانية على مسرح المفاوضات في البيت الأبيض. المفاوضات العالقة بين طهران وواشنطن رغم التحرك الباكستاني تدخل مرة أخرى نفقا معقدا بفعل جبهة لبنان. التأكيد الإيراني يتجاوز المقاربة الأمريكية المتنقلة بين هرمز واليورانيوم المخصب. تفرض الجمهورية الإسلامية على الولايات المتحدة الأمريكية انتقالا آخر. لبنان ليس وحيدا على السطح الدولي، ثم رفض أوروبي رسمي وشعبي لتصعيد العدو الإسرائيلي في لبنان، ومشروع قرار فرنسي منظور الليلة أمام مجلس الأمن وانقسام أمريكي شديد حول الدعم الأمريكي للكيان. هذه الحالة لم تكن في السابق موجودة وهي الآن مؤثرة، واختيار العودة للحرب مجازفة لكنها غير مستبعدة.

0: إذا أرادت أمريكا تفكيك الشعوب ليس المصير دائما أن يحصل ذلك. في الحالة الإيرانية كان تماسكا أكبر، كان حضورا أوسع في هذه الساحات وفي هذه الميادين.
1: إيقاع خطى الأحرار التي تملأ الساحات عزة وكرامة، نلاحظ أن الشعب الإيراني يواصل حضوره.
2: كل الجهد الذي بذل من الولايات المتحدة ومن إسرائيل في محاولة جر الشعب الإيراني إلى الخروج على قيادته لم تفلح.
3: طبعا محور ليمثل المقاومة وأهل الأرض لن يلجأ إلى هكذا أمور في قضيته، قضية الحق اللي دفع فيها دم.
4: نحن لا نقول أن بيئة المقاومة لا تتألم، لكن لم نجد من هذه البيئة إلا مزيدا من التمسك بالمقاومة، وهذا ليس مجرد تحليل.
2: العنصر الأساسي أمام التفوق العسكري والتقني الإسرائيلي هو مدى مقدرته على أن تبقى الحاضنة الشعبية ملتفة حول فكرة المقاومة.
4: المقاومة تستند إلى مجتمع مضحي وواعي ومدرك ويعرف تماما أنه لا أقدس لدى هذه المقاومة من هذا الشعب ومن أرضه ومن هذا الوطن.

موقفنا كشعب يمني رسميا وشعبيا ثابت في إطار المعادلة المهمة، معادلة وحدة الساحات ورفض معادلة الاستباحة. وفي نصرة الشعب الفلسطيني والسعي لحرية أمتنا والعمل على منع تنفيذ المخطط الصهيوني. موقفنا إذا عاد الأعداء للتصعيد في هذه الجولة ضد الجمهورية الإسلامية في إيران وبلدان المحور موقف ثابت في المشاركة الفعالة وفي إطار مسار تصاعدي في العمليات العسكرية.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وهذا أبرز ما فيها. عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح يتوعد كيان العدو الإسرائيلي برد واسع وشامل على أي انتهاكات أو خروقات يرتكبها داخل الأراضي اللبنانية. وفد من حماس يبحث في تركيا وقف العدوان على غزة وتطبيق اتفاق شرم الشيخ. استشهاد 3 لبنانيين في غارات للعدو الإسرائيلي على جنوب لبنان. رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني يعلن في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني أنه سيتم وقف الحوار والتصدي للكيان الصهيوني إذا استمر في جرائمه. التفاصيل. توعد عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح كيان العدو الإسرائيلي برد واسع وشامل على أي انتهاكات أو خروقات يرتكبها داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن قواته الموجودة في جنوب لبنان ستبقى عرضة للاستهداف ما دامت مستمرة في احتلالها للأراضي اللبنانية. وأشار في منشور على منصة إكس إن كيان العدو لا يزال يتجاهل التحولات التي شهدتها الساحة اللبنانية خلال الأشهر الماضية، قائلا إن العدو الإسرائيلي لا يريد أن يستوعب المتغير الجديد على الأرض منذ 2 مارس الماضي، في إشارة إلى تطورات ميدانية فرضت معادلات جديدة في مواجهة اعتداءات الكيان الإسرائيلي. نظمت في عموم المحافظات الحرة فعاليات خطابية وثقافية وأنشطة متنوعة احتفاء بذكرى يوم ولاية الإمام علي عليه السلام. جدد خلالها المشاركون العهد بالسير على نهج الإمام علي عليه السلام والتمسك بالهوية الإيمانية والنهج القرآني واستلهام قيم العدالة والشجاعة التي مثلها والعمل على تعزيز وحدة الصف في مواجهة التحديات. وتطرقوا إلى دلالات الاحتفال بهذا اليوم مؤكدين أهمية استحضار الدروس من سيرة الإمام علي عليه السلام في الثبات على الحق وإقامة العدل ومواجهة التحديات. ودعوا أبناء المحافظات إلى التفاعل مع أنشطة وفعاليات ذكرى يوم الولاية والحضور المشرف في الفعاليات المركزية يوم الخميس القادم. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخران اليوم جراء قصف نفذته طائرات العدو الإسرائيلي على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. وفي السياق، اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم قرية المغير شمال شرق رام الله ونكلت بعدد من المواطنين خلال مداهمة منازلهم وعبثت بمحتوياتها. وفي بيت لحم اقتحمت قرية بيت تعمر وداهمت منزلا فيها. وفي الضفة الغربية المحتلة شنت حملة اعتقالات طالت 20 مواطنا بينهم 4 طالبات من جامعة بير زيت. أجرى وفد من قيادة حركة حماس برئاسة رئيس المجلس القيادي للحركة المجاهد محمد درويش مباحثات مع رئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن تركزت حول تصاعد العدوان الصهيوني على قطاع غزة وتنكر العدو لالتزاماته في اتفاق شرم الشيخ وعدم استكماله لتطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق. وأكد وفد قيادة حماس التزامه باتفاق وقف إطلاق النار معربا عن تقديره لجهود الوسطاء في تركيا ومصر وقطر لوقف العدوان وتداعي

0: حياته، داعيا إلى موقف واضح وحاسم من المجتمع الدولي تجاه ما يقوم به العدو من عدوان صارخ على الشعب الفلسطيني وتنكر كامل للاتفاق الذي رعاه وضمنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وصل جيش العدو الإسرائيلي فجر اليوم شن غاراته على الجنوب اللبناني رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار في لبنان. وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن 3 شهداء ارتقوا في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة على طريق النبطية، وهم طبيب أسنان من بلدة القليعة وابنه وابنته. كما نفذ جيش العدو بعد منتصف الليلة الماضية عملية نسف واسعة في منطقة عريض دبين، مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل والمحال التجارية الواقعة ضمن نطاق التفجير. أكد عضو كتلة الوفاة للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب حسن فضل الله أن موقف حزب الله يتمثل بوقف إطلاق نار شامل كمقدمة لانسحاب العدو، مشددا على أنه لا عودة لما قبل 2 مارس، ودعا إلى التريث والنظر إلى التطورات التي ستحملها الساعات القادمة. دعا الاتحاد الأوروبي أمس الكيان الصهيوني إلى وقف التصعيد العسكري في لبنان واحترام سيادة البلد العربي ووحدة أراضيه، وذلك على خلفية تصاعد الغارات الجوية على بلدات في جنوب لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار. فيما أدان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز أمس بشدة استخدام الكيان الصهيوني القوة المفرطة في عدوانه على جنوب لبنان، بما في ذلك الاستخدام غير القانوني لقنابل الفسور الأبيض وعمليات الأرض المحروقة. وأكد أن هذه الأعمال تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ضد دولة ذات سيادة. بدوره حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أمس من التداعيات الخطيرة للتصعيد العسكري الصهيوني الواسع في لبنان وما يرافقه من تهجير قسري لمئات آلاف المدنيين وتدمير ممنهج للقرى والبلدات والأعيان المدنية. أعلن رئيس المجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه إذا استمرت جرائم العدو سيتم وقف الحوار والتصدي للكيان الصهيوني. وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء اليوم بأن قاليباف أوضح خلال الاتصال الهاتفي أن حزب الله وحركة أمل يدافعان اليوم عن وطنهما وعن الأمة الإسلامية معا، ومن هذا المنطلق فإن الارتباط بين إيران ولبنان لا يمكن قطعه. من جانبه أعرب بري عن تقديره لجهود إيران الرامية إلى وقف جرائم الكيان الصهيوني، مؤكدا أن لبنان لن ينسى أبدا المواقف الإيجابية لإيران في هذه المرحلة الحساسة. أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا اليوم أن روسيا تدين بأشد العبارات العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، مجددا التأكيد على التزام موسكو الراسخ بسيادة لبنان وسلامته الإقليمية واستقلاله، وشدد على أن استمرار احتلال لبنان والتوسع الجغرافي فيه أمر غير مقبول، إذ ينطوي على تفاقم خطير للتوترات الإثنية والطائفية وحدوث انقسام وطني يحمل في طياته شبح الحرب الأهلية. وتحقق هذا السيناريو سيقوض الوضع الأمني. وأوضح أن هناك سبيلا واحدا وهو عودة الأطراف إلى الامتثال الصارم لالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن 1701 الذي ينص على انتهاء الاحتلال الإسرائيلي للبنان بشكل كامل وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. النبأ الأخير. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن منظومة الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 148 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق أراضي مقاطعات روسية عدة. إلى ذلك أعلن مصدر عسكري روسي أن مقاتلات قوات مجموعة الشمال الروسية دمروا أكثر من 110 محطات ستارلينك للإنترنت الفضائي تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف خلال شهر مايو الماضي. في ختام نشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها. عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح يتوعد كيان العدو الإسرائيلي برد واسع وشامل على أي انتهاكات أو خروقات يرتكبها داخل الأراضي اللبنانية. وفد من حماس يبحث في تركيا وقف العدوان على غزة وتطبيق اتفاق شرم الشيخ. استشهاد 3 لبنانيين في غارات للعدو الإسرائيلي على جنوب لبنان. رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني يعلن في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني أنه سيتم وقف الحوار والتصدي للكيان الصهيوني إذا استمر في جرائمه. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: الاستثمار قطار التنمية في كل البلدان، ومن خلاله يمكن تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل والحد من البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي. معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولاً إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولاً إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجاهرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجاهرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجاهرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجاهرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: تحية لكم مستمعينا الأعزاء.
1: مبدأ الولاية في الإسلام هو مبدأ عظيم ومبدأ مهم. الإسلام بكله مبني على هذا الأساس، مبني على أن الله سبحانه وتعالى هو ولي الذين آمنوا. أهمية هذا المبدأ أنه يحمي الأمة من الاختراق من جانب أعدائها ومن جانب المنافقين في داخلها، لأنهم يحرصون على أن يسيطروا على الأمة في كل مسيرة حياتها، في وجهتها، في مواقفها، في ولاءاتها، وفي منهجية حياتها. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بإعلانه هذا بيّن للأمة أن الذي يصلها بمنهجه، بهديه، بما كان عليه، يواصل مشوارها على هذا الأساس هو أمير المؤمنين علي عليه السلام.

0: تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في إطار هذه الفترة الصباحية المباشرة مستمعين عبر أثير إذاعة صنعاء ننتقل وإياكم إلى المحافظات، والبداية من صنعاء ومع ما جاد به الزميل إبراهيم القرضي تواصل الأنشطة والفعاليات الخاصة بإحياء يوم الولاية للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وإقامة الأمسيات والمهرجانات الشعبية بهذه المناسبة.
1: تحية لكم مستمعي الأعزاء، أجمل تحية في مساء لقانا معكم لهذا اليوم من محافظة صنعاء. أنشطة وفعاليات مختلفة تشهدها محافظة صنعاء كغيرها من محافظة الوطن اليمن الكبير والسعيد، حيث لا زالت المحافظة في عموم مديرياتها وقراها وعزلها تتواصل، وذلك الفعاليات الخاصة بذكرى إحياء يوم الولاية للإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بالجنة وعليه السلام، حيث تقام الفعاليات وكذلك الأمسيات الثقافية والندوات والمهرجانات والتي تجسد أهمية الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة. حول هذا الموضوع يتحدث لإذاعة صنعاء برنامجنا في تحية اليمن الأخ الأستاذ عابد متاش، أبو عابد متاش، مدير مكتب الإرشاد بمديرية بني بهلول، حيث يقول:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نشكركم على تواصلكم بنا من إذاعة

0: أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فأوقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في عودته من حجة الوداع أوقف الناس في منطقة اسمها قدير خم، وهي منطقة تقع بين مكة والمدينة وأدرب ما تكون إلى مكة. فأوقف الحجيج ودعا من قد كانوا تقدموا وانتظر حتى أكتمل الجمع ورصت له أكتاب الإبل كي يسقط عليها، وأسقط معه الإمام علي عليه السلام كي يراه الجميع وتبلغ الحجة الجميع، ونادى فيهم وخطب فيهم فقال إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. فالأمة اليوم والمجتمعات العربية والإسلامية بحاجة ماسة إلى العودة إلى هذا البلاغ الإلهي، البلاغ النبوي، البلاغ التاريخي، بحاجة إلى أن تعود إلى هذا البلاغ، ويترسخ في أوساط المجتمعات هذا البلاغ الذي هو مبدأ ولاية الأمر في الإسلام. لأن الأمة إذا لم تعود إلى هذا البلاغ فإنها ستتولى اليهود والنصارى، ستتولى ترامب الكافر، ستتولى أدوات الصهيونية. لذلك لابد على الأمة إذا أرادت النصر وإذا أرادت التمكين والعزة والكرامة والفلاح في الدنيا والآخرة أن تعود إلى ولاية الأمر في الإسلام.
1: ما هي الرسالة أو الكلمة التي تود قولها سيدي الكريم وذلك الأخوة المواطنين بأهمية الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة كاستعداد للاحتشاد والاهتمام بالاحتفال بهذه المناسبة؟
0: كل من محب الإمام علي عليه السلام ويستوعب ويفهم مبدأ ولاية الأمر في الإسلام، لأن ولاية الإمام علي هي امتداد لولاية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وولاية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي امتداد لولاية الله سبحانه وتعالى. والرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم يقول للإمام علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فمن يحب الإمام علي، فمن يعجب بالإمام علي، فمن يكتدي بالإمام علي، لابد أننا يعني ندعو المواطنين إلى إحداث حراك جماهيري وإلى إحداث حراك شعبي ومجتمعي للاستعداد والتأهب إلى يوم الخميس القادم صباحا للخروج والاحتفال بهذا العيد العظيم، لأنه ليس عيدا كبقية الأعياد، بل هذا العيد يتحدث على أساسه ويترسخ على أساسه الرجوع إلى ولاية الأمر في الإسلام، إلى ولاية الإمام علي. لأن الأمة لن ترفع رأسها ولن تنتصر إلا عندما ترفع اليد التي رفعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الغدير. وأن هذا العيد هو يغيظ الصهيونية، يغيظ أمريكا وإسرائيل، لأنهم يريدون اليهود والنصارى أن لا نحتفل بهذا العيد، يريدون أن تبقى الأمة مرتهنة وذليلة ومقهورة تحت أقدام اليهود والنصارى. فنشاهد ونرى كيف حدث في لبنان عندما تولى الشعب اللبناني السيد شهيد الإنساني حسن نصر الله، كيف أصبح لبنان وكيف أصبح حزب الله يطرد وينفي ويقاتل الصهيونية ولم يتمكنوا من دخول لبنان أبدا. وفي الشعب اليمني رأينا عندما تولينا السيد القائد على ملهودة سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي كيف عدنا إلى القرآن، كيف عدنا إلى ثقافة الجهاد، كيف ضربنا البوارج الأمريكية والسفن الأمريكية في البحر الأحمر ومحيط والخليج العربي والمحيط الهندي، كيف نصرنا غزة، كيف وقفنا إلى جانب أخواننا المستضعفين في غزة وفي لبنان وفي إيران بموقف متكامل، موقف عسكري، موقف اقتصادي، موقف سياسي، موقف إعلامي. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى عندما تولينا أهل البيت عليهم السلام، وهذه نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى. بينما بقية

0: الدول العربية والإسلامية والخليجية كيف رأيناهم يرتجلون تحت أقدام الصهيونية، رأيناهم يدفعون التريليونات للصهيونية ولأمريكا في شكل استثمارات، رأيناهم يهانوا ويدلوا من ترامب الكافر الذي وصف السعودية بأنها بقرة حلوب وعندما يجف حليبها سيتم ذبحها. أما نحن اليمنيين فنحن شامخين ومعتزين بعزة الله سبحانه وتعالى ومتوليين أهل البيت ومتوليين الإمام علي ومتوليين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومتوليين الله سبحانه وتعالى ومتوليين من بعدهم أعلام الهدى السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. لذلك ندعو كل من يفهم كل من يدرك هذا المبدأ ولاية الأمر في الإسلام أن يخرج يوم الخميس القادم وأن يحدث شراكا جماهيريا ومجتمعيا وأن يتأهبوا الناس في القرى وفي العزل في بني بهلول وفي غير بني بهلول من الديرات الأخرى في محافظة صنعاء والأمانة وأن يخرجوا يوم السبت يوم الخميس القادم صباحا خروجا مشرفا يغيظ أعضاء الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ كفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح.
1: كان ذلك مستمعي الأعزاء هو حديث الأخ الأستاذ أبو عابد متاش مدير مكتب الإرشاد بمديرية بني بهلول بمحافظة صنعاء والذي سلط الأضواء عن إقامة الاحتفال وكذلك الأمسيات الثقافية والمهرجانات إحياء لذكرى يوم الولاية للإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بالجنة وعليه السلام. وهكذا مستمعي الأعزاء فإن الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة يمثل الامتداد الحقيقي لرسالة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أن مبدأ الولاية يمثل صمام أمان لتحصين الأمة من الاختراقات والانحراف والانحرافات. وهنا يجب العودة الصادية لنهج الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بالجنة وعليه السلام واستلهام لسيرته في بناء الوعي والبصيرة وتجسيد لقيم العدل والثبات كسبيل للنصر والتمكين. ختام المستمع الأعزاء عودة بكم إلى الاستديو مع الزملاء لمواصلة برنامجنا لهذا اليوم، لا نقول وداعا ولكن إلى اللقاء حتى الملتقى مع رسالة من قادمة. هذه أجمل تحياتي إبراهيم القرضي إذاعة صنعاء، تحية لمن دمتم ودام الوطن بألف خير.

0: سمعنا الأكارم، ومن محافظة صنعاء ننتقل إلى محافظة إب، والذي تشهد الكثير من الفعاليات، ومنها مستشفى مدينة القاعدة بمحافظة إب، والذي يعتبر من المستشفيات الحكومية بالمحافظة، يشهد توسعا في الخدمات الطبية. ومع هذه الرسالة الصوتية والزميل علي عبدو علي عباد.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة صنعاء ممثلة بالبرنامج العام، ممثلة ببرنامجها برنامج تحية اليمن، حيث نزلت ونزلنا أيضا إلى مدينة القاعدة، إحدى المدن الثانوية الرئيسية في محافظة إب، وزرنا مستشفى مدينة القاعدة العام الحكومي الذي يقع في الخط الرئيسي الممتد من صنعاء إلى تعز، إلى عدة محافظات وعدة مديريات يقدم خدماته المختلفة حول ذي الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى، وكذا التوسعة التي وجدناها في هذا المرفق من عدة أقسام. ماذا يقول الدكتور سمير علي سيف العريقي، مدير عام مستشفى مدينة القاعدة العام؟
2: أهلا وسهلا بكم أخي علي. مستشفى القاعدة مستشفى من مستشفيات وزارة الصحة والسكان، تقدم الخدمات في أقسام الطوارئ العامة، ونستقبل جميع الحالات بدعم من منظمة أطباء بلا حدود بصورة مجانية، الحالات الطارئة والمنقذة للحياة. منظمة أطباء بلا حدود السويسرية التي تقدم الدعم للمستشفى وتعمل في أقسام الطوارئ العامة والعمليات والعناية والرقود، وتقدم الخدمات مجانا. بالنسبة لقسم الطوارئ التوليدية والذي يقدمه المستشفى، يعمل بدعم من المستشفى من مشاركة المجتمع. يوجد قسم الطوارئ التوليدية والذي يعمل على مدار 24 ساعة، يستقبل حالات النساء والولادة والإجراء العمليات القيصرية والعمليات النسائية خلال الفترة هذه بدعم من منظمة يمان، وتقدم الخدمات بصورة مجانية في قسم الولادة والعمليات لأبناء مديرية ذي السفال بدعم من مؤسسة يمان والتي يدعمها البنك الألماني. أيضا نقدم خدمات العيادات الخارجية بجميع أقسامها، وهناك الأقسام الرعاية الصحية الأولية تشمل التحصين والتغذية والرعاية، وأيضا قسم الرقود TFC وأيضا الحاضنات. يوجد المختبر، لدينا 2 مختبرات، مختبر تبع الطوارئ العامة ومختبر تبع العيادة الخارجية. أيضا أقسام الأشعة قسمين، قسم أشعة تبع الطوارئ العامة وقسم أشعة تبع العيادات الخارجية. طبعا هناك تطورات في المستشفى من حيث المباني خلال العامين 2025، خلال العام 2025 تم بناء مبنيين، مبنى يتكون من دورين، مبنى للمغسلة وأيضا أقسام المكاتب للمنشآت الطبية داخل المستشفى. أيضا طبعا يتبع منظمة أطباء بلا حدود، ومبنى آخر تم، طبعا هذا المبنى مكون من دورين، ومبنى آخر الآن نحن في صدد إنشاء، وكما تلاحظ تم استكمال الصبة، وإن شاء الله يبقى التشطيبات الداخلية، وإن شاء الله على أساس إحنا المقاولة مع المقاول بيسلم المبنى بعد شهرين إن شاء الله، بيكون كامل التجهيزات في المختبرات. والمختبر هذا عبارة عن 14 غرفة، بيكون مختبر مركزي تقدم فيه جميع الفحوصات إن شاء الله. المنظمة ستدعم القسم بالأجهزة والمعدات الطبية الخاصة بالفحوصات إجراء المزارع والفحوصات الميكروبيولوجي وجميع الفحوصات إن شاء الله، سيكون مختبر مع بنك دم، عبارة عن مختبر مركزي إن شاء الله في مدينة القاعدة. لن نحتاج إرسال الفحوصات إلى خارج المستشفى، وستقدم الخدمة إن شاء الله بدعم من المنظمة أطباء بلا حدود السويسرية، والذي والتي تعمل في المستشفى منذ 10 سنوات طبعا. وخلال 10 سنوات أيضا عملت منظمة أطباء بلا حدود مبنى الإدارة ومباني العيادات الخارجية، كما أنها حفرت بئر ارتوازي بعمق 342 متر وتوفير محطة معالجة للمياه داخل المستشفى. أيضا يعني هناك كما شاهدت المحرقة صديقة البيئة، محرقة دولية صديقة البيئة، ما تبعثش الدخان كثير وإنما تقوم بحرق الدخان حتى. أيضا هناك توسعة قادمة ستكون خلال العام القادم إن شاء الله، سنقوم بتوسيع العناية المركزة وإجراء العمليات تثبيت العظام الداخلي، ستقدمها المنظمة خلال إن شاء الله أواخر العام 26. نحن بصدد التجهيز والإعداد لذلك، وهناك توسيع لقسم الأطفال، وسيتم نقل الأطفال من المنظمة إلى المستشفى، حيث سيتم إجراء مبنى صغير غرفتين مع 2 حمامات إضافة إلى مبنى المختبر، وسيتم تحويله إلى قسم أطفال. أيضا هناك خطة على مدار سنتين سيتم بناء توسعة قسم الرقود، وإن شاء الله بعد ذلك سنعمل مع المنظمة على توفير الأجهزة التي نحتاجها كالأشعة المحورية وغيرها، وتوسيع التخصصات الطبية مثل المخ والأعصاب والقلب. إن شاء الله ستكون هذه ضمن الخطط القادمة. أيضا بناء أو مركز للحروق إن شاء الله. والآن نبحث عن أرضية، نأمل أن الدولة تتعاون معنا بتوفير أرضية كبيرة لبناء، حيث المنظمة مستعدة لبناء مبنى كبير لمركز الكوليرا. الآن طبعا خلال العام هذا والأعوام السابقة منظمة أطباء بلا حدود استأجرت أرضية وفتحنا مركز لمعالجة أمراض الكوليرا مجانا، والآن منتظرين الحصول على أرضية واسعة لتنفيذ مبنى ومركز لمكافحة الإسهالات والأمراض المعدية إن شاء الله. هذا ما تم إيضاحه. شكرا لقناة إب إذاعة صنعاء، البرنامج العام، لزيارة المستشفى ونقل الصورة الحقيقية عن المستشفى. شكرا لكم، شكرا لحضوركم.
1: ونحن أيضا مستمعين الكرام دائما نردد شعار الرئيس الشهيد الرئيس صالح صماد: يد تبني ويد تحمي. هذا ما وجدناه في مستشفى مدينة القاعدة الحكومي بأم عيوننا، من إنجازات، من توسعة لعدة مرافق في هذا المستشفى الذي يعمل من على مدار الساعة. وقد ذكر مدير مستشفى مدينة القاعدة الدكتور سمير علي سيف العريقي بأن أكثر الخدمات التي تقدم مجانا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل بأن هناك جنود وطنيين وأيضا الجيش الأبيض وهو القطاع الصحي أينما تروح، وخصوصا القطاع الحكومي. ختاما مستمعين الكرام، هذه أرقى التحايا مني علي عبد علي عباد، إذاعة صنعاء، البرنامج العام، برنامج تحية اليمن، مدينة القاعدة، محافظة إب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أيها الناس، إني تارك فيكم وديعتين قيمتين وثقيلتين، إحداهما القرآن والأخرى أهل البيت. الحق أن البعد عن القرآن وعترتي في يد وهلاككم في اليد الأخرى. الله مولاه وأنا مولى المؤمنين، ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وارث
1: الشعب القادر، مرحبا البدر المنير، مرحبا.
2: أيها الفاضل، الكثير من الكتاب والأدباء والشعراء والمثقفون كتبوا عن الإمام علي عليه السلام، وجادت الأقلام بما يجيش بالنفس وفي المشاعر نحو هذا الرجل العظيم الذي ترك لنا إرثا كبيرا وعظيما، سواء كان في الأدب أو الشعر أو الثقافة أو في المواقف السياسية والعظيمة، وكذلك في مواقفه الشجاعة وفي خوضه الكثير من المعارك التي خاضها مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاته فأصبح الإمام علي عليه السلام نموذجا بارزا ومهما في تاريخ الأمة العربية والإسلامية.

العلي هذا ليكن فخرنا في غدنا كما هو فخرنا في ماضينا، والنظر إلى الماضي شيء من النظر إلى المستقبل. ما أجدر أبناء هذا الزمان في كل أقاليم الأرض، هؤلاء الذين يمعنون في التعبد لصنم وحش هو المال، وينحرون كل القيم تمجيدا له وتعظيما، ويقدمون له الضحايا من بؤساء الأرض أفرادا وشعوبا. ما أجدر هؤلاء بأن يعشوا إلى النهج السليم العظيم المتمثل بسيرة عملاق العقل والضمير وملجأ المحبة والرحمة والحنان الإمام الأعظم علي بن أبي طالب، وبكل ما فعله وقاله ودونه، وأن يعوه ويطأطئوا رؤوسهم لصاحبه العظيم. لقد كان علي بخصائصه جميعا، وسوف يبقى في كل عقل قويم وقلب كريم ووجدان سليم، ففي كل إنسان حقيقي وسوي شيء من علي، لا لقوم ولا لدين، هو للناس أجمعين.

الإمام علي عليه السلام قال فيه الكثير والكثير من الأدباء، ولعلنا نختار بعضا من هؤلاء. من الدكتور طه حسين الذي قال: كان الفرق بين الإمام علي عليه السلام ومعاوية عظيما في السيرة والسياسة، هناك بون شاسع، فقد كان علي عليه السلام مؤمنا بالخلافة ويرى أن من الحق عليه أن يقيم العدل بأوسع معانيه بين الناس، أما معاوية فإنه لا يجد في ذلك بأسا ولا جناحا، فكان الطامعون يجدوه عنده ما يريدون، وكان الزاهدون يجدون عند علي ما يحبون.

0: نعم، وقال الجحظ أيضا: سمعت النظام يقول علي بن أبي طالب عليه السلام: محضة للمتكلم، وإن وفى في حقه خلا، وإن بخسه حقه أساء، والمنزل الوسطى دقيقة الوزن، حادة اللسان، صعبة الترقي إلا على الحاذق الذكي. فالإمام علي عليه السلام قد أجمع المؤرخون وكتب السير على أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان ممتازا بميزات كبرى لم تجتمع لغيره، وهو أمة في رجل ورجل في أمة.
1: هذا خطاب فيه لوعة الوداع، هذا خطاب مودع، فماذا سيقول وبماذا سيوصي؟ فأوصى فقال: وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله فيه الهدى والنور فاستمسكوا به، فحثت على كتاب الله وأوصى بكتاب الله وناشد الأمة التمسك بكتاب الله عز وجل، ثم قال: وعترتي أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. الحفاوة بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن لا تكون مرتبطة بحضور النبي صلى الله عليه وسلم،
2: اللهم صل،
1: فهو بشر يوشك أن يغادر ويلعب الرفيق الأعلى، فلتبقى لهم رعاية هذه القربة ورعاية هذه المودة ورعاية هذه الصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم،
2: اللهم صل وسلم.
1: ثم خص من أهل بيته، بعد أن خص من أمته أهل بيته، خص من أهل بيته حبيبا، فقال: أيها الناس، ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ لاحظ تكرار الأسئلة، هو نوع من تفريغ الذهن. طيب ايش نقول بعد ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله، لأنت أولى بكل مؤمن من نفسه. ثلاث أسئلة يرددها، طيب ما بعدها؟ فأخذ بيد علي، لاحظ كل الألوف الزحوف حول النبي صلى الله عليه وسلم، علي هو اللي كان قريبا منه، ولك أتخيل أن النبي أتى إلى المكان ويده بيد علي، ووقف وجنبه بجانبه علي، لأنه وهو يخطب أخذ بيده، إذن هو جالس جنبه قريب منه، أخذ بيد علي فأقام. فلما أقام قال: ألا فإن الله مولاي، وأنا مولى كل مؤمن، ومن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه.

0: أيضا قال الأديب والكاتب ميخائيل نعيمة: وأما فضائله عليه السلام فإنها قد بلغت من العظم والجلال والانتشار والاشتهار مبلغا يسمج معه التعرض لذكرها والتصدي لتفصيلها، فصارت كما قال أبو العيناء لعبيد الله بن يحيى بن خاقان وزير المتوكل والمعتمد: رأيتني فيما أتعاطى من وصف فضلك كالمخبر عن ضوء النهار الباهر والقمر الزاهر الذي لا يخفى على الناظر، فأيقنت أني حيث انتهى بي القول منسوب إلى العجز مقصر من الغاية، فانصرفت عن الثناء عليك إلى الدعاء لك، ووكلت الأخبار عنك إلى علم الناس بك. هذا هو الإمام علي عليه السلام.
1: سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وكرمه الله وجهه حينما ذهب ليدفن فاطمة بنت محمد عليه السلام، شوفوا إزاي انصرف عن القبر بيخاطب سيدنا رسول الله: السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، قل عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي، إلا أن لي في التعزي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع تأسم. يبقى اللي ودع محمد وكده يبقى سهل عليه أي إيه؟ إلا أن لي في التعزي بإيه؟ بموضع تعزم، فلقد وسدتك يا رسول الله في ملحودة قبرك، وفاضت بين سحري ونحري نفسك على صدري، أما ليلي فمسهد وأما حزني فسرمد، إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم. هذا وستخبرك ابنتك عن حال أمتك وتضافرها على هضمها، فأصفها السؤال واستخبرها الحال. هذا ولم يطل منك العهد ولم يخل منك الذكر، وستخبرك ابنتك عن حال أمتك وتضافرها على هضمها، وستخبرك ابنتك عن حال أمتك وتضافرها على هضمها وتضافرها على هضمها

علي يا شمس المكارم والعلا، يا منبع الإحسان والجود والندى، يا فارس الهيجاء، كم من وقفة أحييت فيها للبطولة موعدا، يا صاحب العلم الذي فاض الهدى من نوره فغد الزمان موحدا، أنت الإمام إذا العدالة أذكرت، وأنت المثال إذا الفضائل عددا، ما زال ذكرك في القلوب منارة تهدي السائرين إذا الطريق تلبدا، يا أبا الحسن الذي سمت الورى بمناقب حتى علا وتفردا، حب الإمام علي في مهجتي نور يضيء عمر مجدا سرمدا.

0: علي الفارس الشجاع الذي سطر مواقف البطولة في ميادين القتال، العالم الحكيم الذي نهل الناس من علمه ومعرفته، العادل الذي ضرب أروع الأمثلة في الإنصاف بين الناس، الزاهد المتواضع الذي عاش قريبا من الفقراء والمحتاجين، الأب الحنون والقدوة الصالحة في الأخلاق والقيم. إنه أمير المؤمنين الذي أشرقت بمكارمه صفحات التاريخ. كنت سيفا للحق إذا اشتد البلاء، وقلبا رحيما إذا ضاقت السبل، فاجتمع فيك العدل والشجاعة والعلم والتقوى، فبقي ذكرك خالدا في وجدان الأمة.
1: وابناهما والفاطمة.
2: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم. اتابعوا معي تسلسل هذا الحديث، فهو ما نريد أن نتحدث عنه بالتفصيل. وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم، هكذا من عند الله إلى عند رسوله صلوات الله عليه وعلى آله، ولاية ممتدة، ولاية متدرجة لا ينفصل بعضها عن بعض. ثم يقول: فمن كنت مولاه؟ فمن كنت مولاه؟ أليس كل مؤمن فينا يعتقد ويؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو مولاه؟ إن كل مسلم، وليس فقط الشيعة، كل مسلم يعتقد ويؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو مولاه. إذن فمن كنت مولاه؟ أي مسلم، أي أمة، أي شخص، أي حزب، أي طائفة، أي فئة، من أي جنس من هؤلاء، من هذه البشرية كلها، يدين بولايتي، يدين أني أنا مولى المؤمنين؟ فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. في الأسف الشديد أيها الأخوة، أضاعت هذه الأمة، أضاعت عقيدتها في من هو الذي يمتلك أن يقول هذا، ورسول الله بعد أن فهمها أن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، ثم يقول: فمن كنت مولاه فهذا. هذه الإشارة هي إشارة تمتد إلى الله سبحانه وتعالى أنه هو. ورسول الله يقول لنا: إن من يملك أن يقول لهذه الأمة، لعباده هذا ولي أمركم، إنه الله سبحانه وتعالى. لكننا تذكرنا من بعض لتلك الإشارة العظيمة

سمعنا الأكارم، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الفترة الصمودية الموشحة والموشحة بسيرة الإمام علي

0: تقبلوا فائق التقدير والاحترام من فريق فترتنا لهذا اليوم عددا وتقديما أماني عامر وأمل إبراهيم.
1: البلاي أشرار الكائنات بالولاية نصرنا
0: والسحاب يشرف الفترة طاهر الحراسي. الأشرف العام عبد الرحمن الحمراني. من إدارة الأخبار ميسون الرديني عبد الرزاق الباشا وصيمة إبراهيم. من النظم والمعلومات هشام العيسري. الصيانة صالح الشيعاني. مكتبات بسام الحمامي.
1: في زوال النايبة
2: أمياد الغدر يرحب الشعب القادر رحب
0: هندسة صوتية أمين السمحاني.
2: بالولا شعت علي للخلايق تعتلي والمصاعب تنجلي والخنا والله.
0: ومن الإخراج جميلة الوراثي. إلى اللقاء.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. توعد عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح كيان العدو الإسرائيلي برد واسع وشامل على أي انتهاكات أو خروقات يرتكبها داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن قواته الموجودة في جنوب لبنان ستبقى عرضة للاستهداف ما دامت مستمرة في احتلالها للأراضي اللبنانية. نظمت في عموم المحافظات الحرة فعاليات خطابية وثقافية وأنشطة متنوعة احتفاء بذكرى يوم الولاية للإمام علي عليه السلام. اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي 31 فلسطيني بينهم عدد من الأسرى المحررين خلال اقتحامها عدد من محافظات الضفة الغربية تخللتها مداهمات لعشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. استشهد 3 لبنانيين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. أعلنت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني استهدافها لسفينة MCK المملوكة للعدو الأمريكي الصهيوني بصاروخ كروز ردا على الهجوم العدواني الذي شنه الجيش الإرهابي الأمريكي على السفينة الإيرانية ليان ستار في منطقة بحر عمان. أكدت روسيا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع هزيمة إيران وفشلت في تحقيق أهدافها خلال عدوانها الأخير على إيران. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
6: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

إخوة الإيمان، ننتقل الآن إلى الجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هنالك أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، رفعنا لكم من الجامع الكبير في صنعاء أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهج حياة. في حجة الوداع في العام العاشر للهجرة أخبر النبي صلوات الله عليه وعلى آله الناس في خطبته في يوم عرفة أنه قريبا سيرحل من هذه الدنيا، وكان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يريد من ذلك أن يتفاعل الناس مع ما يقول وأن يهتموا، لأن الرسول حينما يودع الناس ليس مجرد وداع عاطفي، إنما يريد أن يكون هناك اهتمام بما سيقدم لهم من توصيات ختامية ستمثل ضمانة للأمة إذا تمسكت بها، ضمانة للاستقامة، ضمانة للقوة، ضمانة للعزة، ضمانة لعدم الانحراف. ولذا فإن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله حينما كان يقدم توصياته كان يقدمها للبشرية إلى آخر أيام الدنيا، لأنه يعلم أنه رسول للعالمين وأنه خاتم المرسلين، وأن توصياته ليست لعشر سنوات أو لمئة عام أو لألف عام، إنما توصيات للأمة وللبشرية إلى آخر أيام الدنيا، لأنه نبي للعالمين إلى من تلك الفترة إلى يوم القيامة. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله قدم للأمة تعليمات كثيرة في العام العاشر للهجرة في أواخر حياته في حجة الوداع. تلك التعليمات قدمها في أدائه للحج بشكل عملي، وعلم الناس مناسك الحج بشكل عملي، طبق المناسك وطبق أكثر من 100,000 مسلم معه تلك المناسك، وهو من يعلمهم منسك بمنسك حتى يكون الحج حجا إسلاميا كما أراد الله سبحانه وتعالى. ثم قدم للأمة تعليمات في خطبته في يوم عرفة. في تلك الخطبة قدم قضايا أساسية يجب أن تلتزم بها الأمة وتحذر من أن تفرط فيها. قدم حرمة الدماء، وركز الرسول صلوات الله عليه وعلى آله على حرمة سفك الدماء، وأيضا على حرمة الأموال والأعراض، وحث على الوحدة وأن تكون الأمة متوحدة معتصمة بحبل الله، أن لا تتفرق، أن لا تتمزق، وحث على الاستقامة. هذه من أهم القضايا التي ركز عليها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وركز في خطبته في يوم قدير خم في يوم عرفة ركز على قضية التمسك بالثقلين. أورد للناس الحديث إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إذن هنا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يركز على قضايا أساسية، ويركز على ما يضمن قوة الأمة ووحدة الأمة وعزة الأمة، وأيضا ما يضمن أن تبقى الأمة على هذا المسار دون أن تنحرف. هذا ما قدمه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في العام العاشر في أدائه للحج. أكمل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله مناسك الحج ثم عاد إلى المدينة، وعندما وصل إلى منطقة بين مكة والمدينة تسمى الجحفة، في منطقة داخل منطقة تسمى خم. عندما وصل إلى تلك المنطقة التي تبعد عن مكة 164 كيلومتر وتبعد عن المدينة 450 كيلومتر، معنى أنها أقرب إلى مكة. في تلك المنطقة، في منطقة خم، ورسول الله مسافر في وقت الظهيرة، والناس ما زالوا مجتمعين قبل أن يصلوا إلى مفترق الطرق، لأن هناك مفترق طرق عندما يصلوا إليه سيتفرق الحجاج من كل بلد إلى بلدهم. لكن قبل أن يفترق الناس في منطقة خم نزلت آية على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، آية من سورة المائدة، وسورة المائدة هي من آخر السور نزولا من القرآن. هذه الآية قال الله تعالى فيها: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. حينما يتأمل الإنسان لهذه الآية منطقها عجيب. كيف منطقها عجيب؟ أنها تأمر الرسول أن يبلغ وقد أمضى من حياته 23 سنة في تبليغه لرسالة الله، بمعنى أنه قد بلغ كل ما أمر بتبليغه، بلغ الصلاة وبلغ الزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، وبلغ القيم والمبادئ والأخلاق والمعاملات والعبادات والتشريعات الإلهية، قد بلغ مبادئ الإسلام الكبرى وتوحيد الله، حارب الشرك، قدم المواقف أيضا في الجهاد في سبيل الله والتصدي للطغاة والظالمين.

0: تلك التشريعات لتلك الفرائض لتلك التعليمات ما يشكل ضمانة من عدم من الانحراف، حتى لا تنحرف الأمة، حتى لا يصبح الدين اسما ورسما وليس له واقع، ليس له شيء في واقع الحياة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أنا إذا لم تفعل هذا الشيء فكل شرائع الإسلام وفرائضه لن تقدم ولن تؤخر ولن ترفع من قدر الأمة ومكانة الأمة. والله يعصمك من الناس، هذا الموضوع له حساسية لأنها قضية حساسة في النفسيات، والكثير يتحسس منها، قد يظنوها مجاملة وعصبية وعنصرية، ولذلك جاءت الضمانة من الله، والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الله سبحانه وتعالى هو من يأمر الرسول أن ينفذ، وهو من يضمن له أن تكون القضية سليمة من أي مؤثرات تأتي لدى الناس. ضمانة من الله سبحانه وتعالى، عصمة، دفع لشر الناس، تمكينه من أداء هذا البلاغ بنجاح. أيضا حينما يتأمل الإنسان آخر الآية إن الله لا يهدي القوم الكافرين، لم يبقى في الجزيرة العربية كافرين، الناس كلهم أسلموا آمنوا. إذن ماذا تعني الآية إن الله لا يهدي القوم الكافرين؟ من معاني الكفر في اللغة العربية الرفض، ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية بيّن أن من معاني الكفر الرفض. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، معناها من رفض أن يحج وهو يستطيع سماه الله كفر. والله سبحانه وتعالى سمى هنا والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين، الرافضين لهذا المبدأ الذي ستبلغه، الذين سيتحسسون. فالله سبحانه وتعالى يجعل من هذا الأمر رفض البلاغ النبوي قضية خطيرة جدا، ربطها بهذا المسمى الذي ينفر منه الناس الكفر، لأن الرفض العملي لبلاغ الرسول صلوات الله عليه وعلى الخطير. ولذا جاءت القضية فيها تشديد في الحكم على من يرفض، ليعلم الناس قبح الأمر، ليعلم الناس الجريمة التي سيتسببون بها إن رفضوا ما بلغ الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله له مقام عالي بين الأنبياء، مقام عالي عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك حينما يؤمر بهذا الأمر فإنه سيتجه مباشرة لتنفيذه لتبليغ رسالات الله، لا يمكن أن يتوانى، سيقوم بمسؤوليته على أرقى مستوى في إقامة دين الله، في تبليغ رسالة الله، في العمل على هداية عباد الله، في إيصال الهدى إلى الناس. الرسول عرف بأنه من تميز في تبليغه للهدى إلى الناس من بين كل الأنبياء على أرقى مستوى، ولذلك له موقع متميز بين كل الرسل والأنبياء، متقدم راق مستوى عظيم في أدائه في حرصه في رحمته، وكل قضية مهمة يعطيها ما تستحق من الأهمية في كيفية إيصالها إلى الناس، في طريقة تبليغها إلى الناس، في أسلوبه، في بيانه. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله حينما نزل عليه هذا الأمر اتجه لتبليغه، وعمل ترتيبات مهمة جدا يريد من خلالها أن يصل البلاغ إلى كل من حضروا، لأن من حضر مع رسول الله كما تقول بعض التقديرات للمؤرخين 120,000 جمعهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، ونادى من تقدم أن يرجع، وانتظر لمن لا يزال متأخر حتى يلحق، واجتمع الناس جميعا، ثم اتجه في ترتيبات عملية لإيصال ذلك البلاغ إلى من هو موجود لديه، وكيفية إيصاله إلى بقية من هم في الجزيرة العربية ومن هم مؤمنون من أي بلد كانوا. إن شاء الله نستكمل الحديث عن بقية تفاصيل حادثة غدير خم في الحلقات القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم قل هذه سبيلي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم والإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. تحدثنا في الحلقة الأخيرة حول جوهرية مبدأ الولاية، وكيف أن الاختلال في الولاءات والانتماءات يترتب عليها خلل في بقية العبادات، وذكرنا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وذكرنا أيضا حديث رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الذي يؤكد هذه الحقيقة: لو أن عبدا قام ليله وصام نهاره وأنفق ماله علقا علقا في سبيل الله وحج بيت الله الحرام حتى يكون آخر ذلك أن يذبح مظلوما بين الركن والمقام، لما رفع إلى الله من عمله مثقال ذرة حتى يعلن الولاء لأولياء الله والمعاداة لأعداء الله الآن ننتقل إلى نقطة مهمة، وهي معنى الولاية وأهميتها وامتداداتها. يعني بالإمكان نناقش ثلاث المواضيع أو حتى موضوعين إذا ما كفت العشر دقائق الذي هي مدة الحلقة. ما معنى الولاء؟ الولاء إيش معنى الولاء؟ الولاء بالمختصر المفيد: مع من أنت، مع من أنت، المعية والانتماءات. هذا بيقول ولاء لحزب المؤتمر، ولاء لحزب الإصلاح، ولاء أهل أنصار الله، ولاء أهل الحزب الاشتراكي، ولاء أهل الشيخ الفلاني. ولاء الولاءات معنى المعية والانتماءات. الإنسان أول ما يبدأ ينتمي إلى فئة كب يبدأ ينتمي ويوالي، تبدأ كحالة نفسية، يعني يبدأ ينسجم ويكيف على مواقف جهة معينة. بعد شوية تصبح المسألة ليست فقط مجرد انشداد عاطفي، تصل إلى قناعات بأفكار هذه الجهة التي بدأت تنسجم وتنجذب إلى مواقفها. بعد شوية ما عاد القضية قناعات وبس وانسجام وانجذاب، بعد شوية قدك بتتخذ نفس مواقفها. كيف؟ حتى مسألة الولاء والانتماء هي درجات. يعني فالولاء معنى المعية والانتماء. المعية بالدرجة الأولى: مع من أنت، مع من أنت. ولخطورة مسألة الولاءات والانتماءات، يوم القيامة الإنسان سيحاسب بطريقتين: طريقة فردية ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، وسيؤتى الإنسان كتابه بيمينه أو بشماله، وطريقة جماعية على حسب الولاءات والانتماءات، من تتولى ومن يقودك ومن هي الجهة التي تنتمي إليها. يوم ندعو كل أناس بإمامهم وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. حتى على مستوى ولاءاتك خلف قائد معين وجهة وجماعة معينة، كتاب المجموعاتية كلها معها كتاب، مثل ما بك كتاب للفرد الواحد، بك كتاب للأمة، للحزب، للجماعة، للفئة، للعط، وكيف بك كتاب. ولذلك القرآن الكريم في المحشر وهو بيدي التلاعن والحسرة والندم، أكثر الموضوع عادة عندما تتأملوا بيدور حول تلك المواضيع: ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. كلها مرتبطة بالمعية والتبعية والانتماءات ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. كلها في هذا الجانب، كلها في هذا الجانب. فالإنسان سيحشر تحت راية القائد الذي تتولاه، طبعا القائد المعاصر. لا تتصور أن المسألة أن بإمكانك أنك تشبك لك سلك مباشرة برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لأن بعض الناس بيقول أنا قائدي رسول الله، ما لي دخل من دول القيادات المعاصرة. لو كان قائدك رسول الله، أن معك امتداد لرسول الله من القيادات التي تعتبر امتداد لرسول الله، أنت مرتبط بها حاليا، لأن الله بيعلمك في القرآن الكريم أن هناك امتداد لرسول الله فيما يتعلق بولاية أمر الأمة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هناك امتداد لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، حتى على مستوى إذاعة خبر الباري بيقول لك معاك قائد معاصر ترجع إليه، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الله بيقول لك أن الارتباط بالإسلام هو ارتباط جماعي تحت راية قيادة وضمن إطار أمة، ولتكن منكم أمة واعتصموا بحبل الله جميعا، ما هوش كل واحد شورى من قرنه. فالذي بيقول أنا قائدي رسول الله وهو مرتبط بالدنبوع مثلا ولا العليمي ولا طارق عفاش، طيب هذا العينات وهذا الأصناف ولا عيدروس الزبيدي ولا عبد الوهاب الأنسي، هذولا هم بمن هم مرتبطون؟ بمحمد بن سلمان وبن زايد. طيب محمد بن سلمان وبن زايد هل هم امتداد لولاية رسول الله ولا امتداد لترامب ونتنياهو للشيطان الرجيم؟ واضح المسألة. إذن ما هوش منطقي تقول أنا أنك مرتبط بمنافقين بأولياء الشيطان بأدوات لليهود والنصارى وبتظن أنك في نفس الوقت متولي لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، هذا كلام غير منطقي وغير سليم. فهنا يجب أن نستوعب هذا الحقيقة يا أخوة، يجب أن نستوعب هذا الحقيقة بأنه ينبغي أن تراجع ولاءاتك. البعض من الناس ربما ما بيتولاش لا العليمي ولا الدنبوع ولا وزيد عاده يعني منحرف كذاك، ولا حتى مرتبط بالسيد عبد الملك الذي هو الامتداد الطبيعي والامتداد الحقيقي لولاية أمر الأمة ولاية رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فهو الأعلم والأزكى والأرقى وقاعد على أرقى مستوى، مواصفات على أرقى مستوى، لكن هو في واقع مرتبط مثلا مقتدي بمغني ولا مغنية ولا رقاصة ولا لاعب كرة ولا يعني البعض بيجعل مثله على لاعب كرة، يعني يشتي يقلده في كل صغير وكبيرة ويمشي بعده في كل صغير وكبيرة، وربما لو هذا اللاعب الكرة مثلي تصبح المثلية عنده طبيعية يعني فاحش مثلية، وإذا هذا اللاعب الكرة عاهر وزير نساء وداعر وفاجر عي قلده في هذا الأشياء. فالبعض من الناس يا أخوة قد ربما حقه ولي الأمر فنانه رقاصه مغني عاهر سفيه، فيجب أن تستوعب أنه في الواقع الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون قدوة، هو تلقائيا يقلد. الإنسان بطبيعته المحاكاة والتقليد قضية فطرية لديه، يحاول أن يقلد أن يحاكي أن يكتدي أن يقلد هذه الجهة أو تي الجهة، هكذا طبيعة الإنسان يعني طبيعة الإنسان. فإما أن يكون قدوتك هو رسول الله ومن يلي أمر الأمة بعد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وهو يحمل أخلاق رسول الله، وإما أن يكون قدواتكم أولياء الشيطان، يعني لأن ما بالله جهتين، أولياء الله وأولياء الشيطان، لاحظتوا كيف أولياء الله وأولياء الشيطان. فهنا ندرك هذه الحقيقة كما قلنا وهي خلاصة الموضوع، أولا الولاية مع من أنت، أولياء الله مع الله، أولياء الشيطان مع الشيطان، لاحظتوا كيف. ثانيا يجب أن تدرك بأن يوم القيامة وفي المحشر، في المحشر سيكون جزء كبير من ندم وحسرة المنحرفين هي في هذه المسألة، هذه المسألة بشكل كبير جدا، مسألة الولاءات والمعية والتبعية والانتماءات مع من أنت. وقد ربما تكون مثل أولئك، ربنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلون السبيل، لاحظتوا كيف هكذا بيقول، يعني تصبح المسألة كذية. وبعض الأحيان يجوا يقولوا نجعلهما تحت أقدامنا، كانت خلي ذي المضل والتائه تحت قدمك الآن هنية، أما يوم القيامة ما عاد ينفعش تتحسر ولا تندم وتقول يا الله يرجعوا وتبرأ منهم واجعلهم تحت أقدامي، ما بشي فائدة. المضلين الذي عيحرفوك عن طريق الحق وعيحرفوك عن طريق الجنة وعيودوك إلى طريق النار كان من هنية تقول، أو تقول أنا أجعلهم تحت قدمي هذا، لأن في الأخير الاقتداء بهم والتحرك خلفهم سيودي بي إلى جهنم وبئس القرار، إلى جهنم وبئس القرار. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتولى أولياء الله وأن يجعلنا ممن يتبرأ من أعداء الله، وأن يجعلنا من ممن يهتدي بنور الله سبحانه وتعالى، وممن يكون من أولياء الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
0: كنتم مع قل هذه سبيلي، إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على رسوله محمد الخاتم، وعلى كل الرسل من آدم وعلى آل محمد وصحبه الصالحين وعلى أتباع المرسلين المخلصين، وبعد، السلام على المستمعين ورحمة الله. وهذا قبس من نور آية، سنقبس اليوم بإذن الله وعونه وتوفيقه من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت الكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، إلى آخر الآيات 136 من سورة آل عمران. ومن المعروف أن هذه الآيات تأتي ضمن الآيات التي تسبقها وتليها، وهي التي تتحدث عن غزوة أحد. فلقد بدأت الآيات بقوله تعالى مخاطبا رسوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، وهكذا تتوالى الآيات إلى أن نصل إلى هذه الآيات التي نقبس منها، ثم تليها آيات أخرى تتحدث من جديد عن المعركة. وبهذا الشكل فإنكم قد تسألون: لماذا استعرضت هذه الآيات بهذا الشكل؟ وماذا أردت؟ والجواب أن الله هو الذي يريد، والله هنا يريد أن يوضح لنا بشكل لطيف يفقهه المؤمنون الصادقون، ويؤكد لنا بشكل بين أن على المؤمنين إذا أرادوا النصر في أي معركة يخوضونها في كل زمان ومكان ضد الذين يصدون عن سبيل الله من الكفار أعداء الله، فإن شروط النصر والتأييد من الله كثيرة، منها أن تخلو حياتهم من الفحشاء، وأن يزكو سلوكهم من حب الدنيا، وأن يرتفعوا عن كل ما يربطهم بمتاع الدنيا الفانية، ولا يغرهم ما زين للناس من حب الشهوات، وأن يتخلوا عن كل ما يهبط بهم إلى وحول الأطماع، وأن يتطهروا عن أكل المال بالباطل. ولو عدنا إلى الآيات التي نقبس منها لنحصر الشروط اللازمة للنصر لوجدناها: أولا، عدم أكل الربا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وهذه هي خلة اليهود، هذا هو شأن اليهود، وهذا هو الذي نشره اليهود بين الناس، عدم أكل الربا. فالربا يمثل أرذل وسيلة للعيش وأحط طريق إلى الكسب، ويجسد الباطل في أشنع صوره. ثانيا، الذي يجب على المؤمنين إذا أرادوا النصر طاعة الله والرسول، فإن هذه هي طريق الرحمة. ثالثا، الحرص على الجنة والمسارعة إلى الفوز بها، ولن تنال الجنة إلا بالتحلي بصفات والتخلي عن صفات تترتب على الشرطين السابقين، ذلك أن الجنة أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. إذن فهم لا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، ولكنهم يتصدقون في السراء والضراء، يظنون أن المضاعفة للمال هي الصدقات للربا. وما أتيتم من ربا ليربوه في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. رابعا، ثم هم مع ذلك لا يؤذون الناس، ولا يقابلون السيئة بالسيئة بل بالإحسان، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. خامسا، ثم هم مع ذلك يلجؤون إلى الله ويستعينون به لتطهيرهم من ذنوبهم، فهم لا يدعون لأنفسهم القدرة ولا يزكون أنفسهم، ولكن يتركون ذلك لله، فهو يزكي من يشاء. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. سادسا، أنهم حين يعلمون بالذنوب والخطأ لا يصرون عليها ولا يستمرون، بل يبادرون إلى المتاب، ويرجون من الله أن يهديهم إلى الصواب، ويسارعون إلى الإنابة إلى الله. هؤلاء هم المتقون حقا، هؤلاء هم الذين ينالون المغفرة والتطهير من الذنوب، وإذا نالوا ذلك استحقوا النصر والعزة في الدنيا والجزاء الحسن في الآخرة، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. وهكذا ندرك أيها الإخوة أن النصر والفلاح والعز والنجاح في صراع المؤمنين مع الكافرين الذين يصدون عن سبيل الله له شروط ضرورية هي ما ذكرناها، وهو ما تضمنته الآيات التي نقبس منها. وبهذا ندرك سر ذل المسلمين اليوم وسر ضعفهم وإخفاقهم في كل مسعى، فهم مخذولون وهم خانعون للكفار، لأنهم لم يتصفوا بتلك الصفات التي تؤهلهم لرحمة الله ولنصره وتمنحهم الفلاح والعز من ربهم. كلا، بل هم لا ينفقون رغم الرخاء ولا يتزكون رغم الثراء، بل هم للربا لا يتقون، يظنون أن ذلك يسوقهم إلى التنمية، فلا غروة إنهم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ولا غروة أن يؤذنوا كل يوم بحرب من الله ورسوله، ولكنهم لا يفقهون. على أن هناك شروطا أخرى للنصر على الكافرين، هو أن لا نتخذ منهم بطانة، لا نطيعهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، هكذا يقول الله. ولكننا نرى المسلمين اليوم يتخذون من اليهود والنصارى بطانة ومستشارين، ويطمئنون إليهم في كثير من قضاياهم، ويسارعون فيهم ظنا في أنهم ينالون منهم العز والنصر. كلا، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. أسمعتم؟ إن الناصر هو الله والمولى هو الله، فاطلبوا النصر في طاعته واطلبوا العز في موالاته، يعطيكم من قوته وقدرته. واسمعوا، ها هو الله يعدكم وهو الصادق الوعد، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذا وعد من الله، هل تعقلون؟ هل تفقهون؟ أسمعتم الوعد أيها المسلمون؟ فكيف لا تصدقون وعد الله؟ ثم ها هو الله قد صدق المسلمين وعده وهم مع رسول الله، وصرف عنهم الوعد وهم أيضا مع رسول الله لأنهم عصوا. استمعوا، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ لقد صرف الله الوعد عنهم رغم أن الرسول بين المؤمنين، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. أسمعتم؟ ها هو الله قد صرف المؤمنين عن الكفار، وصرف الوعد عن المؤمنين مع أن الرسول بينهم. لماذا؟ لأنهم بل بعضهم عصوا، ولأنهم بل بعضهم أحب الدنيا، فكيف بنا الآن ونحن كلنا نحب الدنيا، وكلنا نعصي الله والرسول، وكلنا نوالي أعداء الله، وإلى حبهم نميل ونتوجه لرضاهم ونفعل ما يقولون لنا. إن من البديهي أن يذيقنا الله لباس الجوع والخوف، وأن يجرعنا كأس الذل والهوان والضياع والخسران. وعلى هذا فإن المتأمل للآيات التي نقبس منها، بل المتأمل لسورة آل عمران كلها، يدرك أنها مكرسة لتحذير المؤمنين من حب الشهوات ومن اتخاذ الكافرين أولياء، وأن يعتصموا بالله وبهذا يكونون خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم اسمعوا، اسمعوا كيف يقول الله عن الكفار، عن اليهود والنصارى الذين نوليهم الآن: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ثم ماذا؟ لن يضروكم إلا أذى، وإن قاتلوكم يولكم الأدبار ثم لا ينصرون. هل نعقل أن هذا وعد من الله؟ فلماذا نخافهم؟ ولماذا نخشى؟ ولماذا نواليهم؟ ولماذا نخضع لهم؟ صدقوا صدقوا ربكم تنصروا على كل من عاداكم. نسأل الله أن نكون من الموقنين بآياته، وأن نعمل بما أمر وننتهي عما نهى. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية
1: صاحب السجدات والقول الأسار.
2: يوه ما شاء الله كم من الحجاجات نجوهم يا جد.
3: أولاد جمعوا في صعبة من كل مناطق اليمن.
4: ضحيان يا رجال وصلنا ضحيان يا رجال.
5: يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي
6: يدي يدي
7: يدي يدي يدي يدي يدي
8: يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي
7: يدي
6: هذا احمد الفايع رفيقنا على مكه ان شاء الله.
9: اكيد اكيد يا خال قد حاولت انا من لو ما رجعت من ضحايا.
7: والله ونعم ما شاء الله حياك.
0: تنومه الحقد الدفين. اخراج محمد شرف. الحلقة الرابعة عشرة.
10: استريح يا شيخ عتيبان، أنا راح أراقب بدالك.
11: تعرف يا أخي أن العين التي تسهر في سبيل الله لا تمس النار.
10: إيوة يا شيخ والنعم بالله.
11: أنت متوكد أن هذا طريق الحجاج الزيهود؟ متأكد يا أخي في الله؟
10: إيوة يا طويل العمر.
11: هنا يذبح وبيب، هذا لازم يصير، لازم يصير.
10: تقتل الحجاج يا شيخ؟ ما يجوز يا شيخ عتيبان، حجاج بيت الله آمنين.
11: ترى لا يزال إيمانك ضعيف يا أخي في الله، وانت توسم فيك خير، لكن للأسف.
10: لا طويل العمر كنا نسولف.
11: دعوة التوحيد الذي يقوم بها الإمام عبد العزيز بن سعود هي دين الحق.
10: والنعم بالله.
11: والآخرين هم مجموعة من المشركين والمبتدعة والكفار.
10: إيوة طويل العمر والله أنك صادق.
11: أقولوا حنا عندنا مشايخ رايهم هو الصايد، وما علينا إلا السمع والطاعة أو النار، وماذا نختار يا أخي في الله؟
10: السمع والطاعة يا شيخ عتيبان ما فيها كلام.
11: هذا الكلام يحدي يسمعها منك، ترى رقبتك بالضيق. اسمع مني.
10: روحي فداك يا شيخ عتيبان، ايش تؤمر؟
11: افتح عيونك واسمع الكلام. حنا مجاهدين وما علينا الا نقول سمعنا واطعنا.
10: روحي فداك يا شيخ عتيبان.
11: اكسر الهرج وراقب الطريق. راقب راقب يا اخي، راقب الطريق. لا اله الا الله.

0: الله يعينك ويكتب أجرك يا حامد ويشفيك ويعافيك. قل لي كيف قد رجلك الحين؟
1: الحمد لله. الضربة الأولى في ياسر والثانية في رجلي، يعلم الله العقبة الثالثة.
0: اتبع الخير، اتبع الخير يا حمادي، والمؤمن مبتلى.
1: يا رب. قل يا أخي يحيى، أين أحمد فايع صاحب خالك الذي من ضحيا؟
0: هو ذا قبالنا. اقرب اقرب اقرب، خلي أعرفك عليه. السلام الله عليكم يا أخي أحمد.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. ورحب يا أخي يحيى.
0: حياك حياك. اشتياق أعرفك باخي وصديقي حمادي، صديق الطفولة ورفيق السفر.
2: يا مرحبا، حيابك يا حمادي، أتشرف بك وبمعرفتك.
1: الله يحييك، ارحب بين أخواتك.
2: بقيت يا حمادي، الله يبقيك، حيابك.
1: النقيب حسي وأخي يحيى بيفكروك بكل خير.
2: فيهم الخير إن شاء الله، فيهم الخير. ومعرفتكم الصدق خففت عني ألم الفراق لأهلي وأحبابي.
0: حمادي يا أحمد، الجلسة معك تنسيك هموم العالم كله، بس هو تعب شوية.
2: سلامات، ما بك يا حمادي؟
1: حاجة بسيطة، صوف النص ذراع دخلت في رجلي. ودحين الحمد لله أشكل.
2: شفاك الله يا أخي أحمد.
1: جميعا إن شاء الله. لا قل لي يا أخي أحمد، أنت تعرف هذا البلاد؟
2: كيف معرفها بلادي؟ أنا أعرفها وطرقها ومسالكها، طريق طريق.
0: ما بالله حمادي، هو تاجر يا أخي أحمد، ومعه بضاعة، الشيء يتأكد الطريق آمنة وماشي.
1: إي والله أديت المفيد يا أخي يحيى.
2: الصدق الصدق، يعني به شوية نهابة وقطاع طرق، لكن إذا العدد قليل. أما إحنا الحمد لله العدد كبير، حجاج إيه ما يقدروا يقتربوا منهم. ما به قلق،
1: ضمنتني الله يضمنه، يد الله مع الجماعة.
2: بس أقول لك يا أحمدي، إذا لقيوا ناس متأخرين عن القافلة، أو شاه أو غنم خرجت أو ناس غافلين ولا أي حاجة ابتعدت، والله قد وعدها وعد الجن، يهجموا عليها ويشلوها ولا عاد لك راي.
0: تسمع يا أحمدي، اجلس وسط القافلة، ما يقع بك شيء.
1: أنا راكن معي أخي يحيى بالبندق حقه والنقيب حصي حفظه الله وباقي زيد بالفأس.
2: كل هذا المتاعب اللي قد لاقيناها أجرها عند الله عظيم، وبقي شوية مسافة قليل وصلنا باقم، وبعد باقم إن شاء الله ندخل عزيز، وما يكون إلا خير بإذن الله.
0: بإذن الله بإذن الله. وبعدها به من هم أخضر من النحاب وقطاع الطرق؟
1: من هم يا أخي يحيى؟
0: الوهابين، الوهابين يا أحمدي.
2: صدقت يا أخي يحيى، الله يكفينا شر.
1: يكفينا شر. يا مادام قدوم بي، اجلس معانا يا أخي أحمد، نتعشى جمعة ونتجابه.
0: مو معانا، أنا عايز زيد أو تشتري غيره يا حمادي.
1: والله نتجابه.

0: سبحان الله العظيم، مسرع نزل المطر كانت مفرقة.
1: الحمد لله رب العالمين، ما أكرمه. هيا عتشل العشاء يا يحيى وتصير تتعشى أنت وخالي، قدو جاهز قبل ما يبرد.
0: هي ما شاء الله، يكفيني هذا العشاء الدافئ يا فاطمة. الله يقويش، الله يقويش. هيا محمد،
2: هابا
0: اسبق بالعشاء لعند جدك، هذا الحق بعد الدليل.
2: حاضر يابا.
0: لا ينقع، ايش بحسوي
2: الدو
0: والقهوة يا فاطمة؟ عيني القهوة جاهزة؟
1: لا جاهزة، قد فعلت لكم ثلاث جمين قشر محوج.
0: دشتي صدق يا فاطمة، أحسن حاجة إن انتي معي هنا تهمالي اللقمة.
1: لكن لا عاد تقلب بعد شوية يا يحيى وتقول لو جلستي في صنعاء قد فعلت رش مدرها.
0: أيوة إذا قلبتي أقلب يا فاطمة.
1: لا تقلب ولا أقلب ولا جدال في الحج يا يحيى.
0: كلمة أضرش إيش اللي قاعدين؟
1: لحظة يا يحيى، كنت إيش أسألك؟ أين الغنم حقنا الذي عن ذبحهم في مكة؟
0: موجودة، ترح نشوعي عند راعي وبهلهم لما نوصل مكة إن شاء الله. أضرش، هيكملوا العجل.
1: وداع.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. توعد عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح كيان العدو الإسرائيلي برد واسع وشامل على أي انتهاكات أو خروقات يرتكبها داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن قواته الموجودة في جنوب لبنان ستبقى عرضة للاستهداف ما دامت مستمرة في احتلالها للأراضي اللبنانية. نظمت في عموم المحافظات الحرة فعاليات خطابية وثقافية وأنشطة متنوعة احتفاء بذكرى يوم الولاية للإمام علي عليه السلام. اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي 31 فلسطيني بينهم عدد من الأسرى المحررين خلال اقتحامها عدد من محافظات الضفة الغربية تخللتها مداهمات لعشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. استشهد 3 لبنانيين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. أعلنت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني استهدافها لسفينة MCK المملوكة للعدو الأمريكي الصهيوني بصاروخ كروز ردا على الهجوم العدواني الذي شنه الجيش الإرهابي الأمريكي على السفينة الإيرانية ليان ستار في منطقة بحر عمان. أكدت روسيا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع هزيمة إيران وفشلت في تحقيق أهدافها خلال عدوانها الأخير على إيران. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
5: ما أجملش يا صنعاء ودارين بجمالها، وصنعاء حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
4: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
5: يا عيبة والقساء على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
4: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
7: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية.

0: مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأدبي مواقف أدبية.
4: حمامك تقول يا فضل قلبي ويا

0: جميل الكامل قد كتب قصيدة بالفصحى، كنا قد بدأنا جزءا منها في الحلقة الماضية، اليوم نواصل استعراض بقية أبيات هذه الحلقة، وبالتأكيد هذا الاستعراض هو بصحبة الأديب والشاعر والناقد هائل عزيزي الذي هو معنا الآن عبر الهاتف من مدينة الحديدة. مرحبا بكم أخي هائل.
1: أهلا وسهلا
0: أخي الكريم. كنا قد توقفنا عند كأني أرى نجدا تلي أشقياءهم توجههم أن قتلوهم وكتموا، هنا يعني بدأ بالشوق هؤلاء الحجيج وحبهم لرسول الله وحبهم لله وحبهم للحج، بالمقابل يصور طبيعة أعدائهم الذين جاءوا إلى هنا، ربط المؤمنين ربط الحجاج بمكة وبالمدينة وبمحمد صلوات الله عليه وعلى آله، وربط القتلة بنجد، يعني وكأنه يستحضر حديث الرسول عليه صلوات الله عليه وعلى آله من هنا يطلع قرن الشيطان.
1: نعم
0: تفضل. كأني أرى نجدا
1: هنا يشخص نجد. طبعا هذا التشخيص هو تشخيص من واقع ثقافة قرآنية.
0: نعم.
1: يعني حينما يقول هو يقصد هنا قرن الشيطان.
0: صحيح.
1: تمام.
0: نعم.
1: هنا وكأنه يتحدث عن قتل الملائكة. تمام. كأني أرى نجدا لأشقياءها توجهوا أن قتلوهم وكتموا، يعني بعد تصوير هؤلاء الحجاج الذين هم الحجاج لله سبحانه لله بيت الله سبحانه وتعالى، ينتقل إلى تصوير هؤلاء الشياطين. يعني تقول نجد، هو نجد هي قرن الشيطان، وهي تقول لأشقيائها قتلوهم. يتخيل منطقة نجد وكأنها يعني هي هناك مصدر كل هذا الشر، أوامرها على تلقي على أوامرها على أبنائها الأشقياء. التوجيه مزدوج، التوجيه هنا مزدوج، نجد توجه أشقياءها توجيها مزدوجا وهو قتلوهم ثم كتموا، أي أمح الأثر بالمرة، يعني ما عاد تخلوا لهم ولا حاجة.
0: أيوة الله. نعم. الله، كأني أرى أشقى الوراء حين أقدموا على قتلهم، والله أعلى وأعلم، وقد كفروهم واستحلوا دماءهم وحولهم الشيطان يلوي عليهم. الله، كفروهم بينما أنتوا الشيطان يعني ملوي عليكم لي زي ما يقولوا.
1: نعم.
0: وقد بيتوا سوء النوايا ليمتطوا إلى الشر مكرا محكما ليس يثلم. تفضل
1: أستاذ مطيع. هنا حور هؤلاء الشياطين أنهم يمتطون المكر. تمام. ولكن حينما تحدث في أحد أبيات هذه القصيدة الذي تحدثنا عنه سابقا، قال 3000 مساكين كلهم إلى الله شد العزم.
0: أيوة.
1: لبوا وأحرموا. نعم.
0: نعم. هناك لله سبحانه وتعالى، وهنا للمكر.
1: شد العزم إلى الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء امتطوا المكر. وهذا في أدوات رائعة استطاع الشاعر أن يخاطب بها المشاعر. نعم.
0: نعم. يقول بعد ذلك لهم كمنوا في أضيق الطرق مسلكا. طبعا الآن يصور كأنه بيرسم فيلم سينمائي.
1: نعم. نحن قلنا نعم، انتقل من السردية إلى المشهد.
0: لهم كمنوا في أضيق الطرق مسلكا، وحين دنا الحجاج منهم تجهموا. هنا الصورة السينمائية، الوصف المشهدي كما ذكرت أخي هايل. تفضل.
1: نعم. قبل هذا البيت أستاذ مطيع، يعني ما قال وقد بيتوا سوء النوايا ليمتطوا إلى الشر مكرا محكما ليس يسلموا، هنا يعني أن النية كانت مبيتة، أن التخطيط كان دقيق. تمام. الموضوع ما أتاش من فراغ، يعني
0: صحيح.
1: يعني الناس كانوا مخططين لهؤلاء الحجاج ليقتلوهم ليبيدوهم. كان تحدي الشاعر يريد أن يقول لنا هكذا أن النية كانت مبيتة، وهو بالفعل كانت النية مبيتة. ثم هذا البيت في هذه الصورة التي يجعلنا الشاعر كما قلت لك يريد من الشاعر أن نكون شهود عيان على هذه الجريمة معه، لأنه نقلنا من حالة تجديد للذكرى إلى المشهد الحي. لهم كمنوا في أضيق الطرق مسلكا، وحين دنا الحجاج منهم تجهموا هنا الكمين. هذا الصورة الشعرية الدرامية وصف الكمين، اختاروا أضيق طريق لا مفر منه
0: علشان يعني مبيتين النية انه ما ينجو احد.
1: ايوه، واختاروا طريق هنا في هذا الكمين ان يكون هذا الطريق زيك. عندما اقترب الحجاج تجهموا، اي ظهرت على وجوههم علامة الشر، علامة القسوة، علامة الوحشية.
0: صحيح.
1: نعم،
0: وصبت عليهم. تفضل.
1: نعم، وهو تجهم هذا فعل يعبر عن قبح الوجه.
0: صحيح.
1: في اللغة معروف أن كلمة تجهم هي فعل يعبر عن قبح الوجه وقبح النية الباطنة.
0: صحيح. هذا أكيد. نعم. حتى مذكور في الأثر أنه يعني هذه مفردة تجهم لا تأتي إلا يعني من هو المتجهم، هو الذي موقفه السلبي دائما.
1: نعم.
0: لم تأتي التجهم في وجه أي شخص مستبشر أو راضي أو حتى ربما زعلان. حتى الزعلان ما يقولش تجهم وجهه للزعلان.
1: نعم.
0: وإنما يأتي دائما للجانب السلبي دائما، وهي نقطة مهمة تطرقت إليها.
1: نعم.
0: يواصل أيضا، وصبت عليهم كل موت بنادق، على حامليها لعنة الله تقسموا.
1: لعنة الله عليهم. نعم.
0: صحيح. تكاد بأن تلوي البنادق خشية، ولولا نوايا السوء ما طاوعتهم. الله، والصورة الرائعة.
1: قصيدة رائعة، قصيدة رائعة أستاذ مطيع، أنا عجبتني كثيرا.
0: صحيح صحيح.
1: والشاعر عاش الحدث، جعلنا موجودين داخل هذا الحدث.
0: بس شوف الصورة الرائعة. تكاد بأن تلوى البنادق خشية، البنادق تستحي أن تقتل هؤلاء الحجاج، تشتي تلتوي وتقتل القاتل. شوف.
1: نعم.
0: الله.
1: نعم.
0: الله، والصورة. تفضل أخي.
1: البنادق هنا تكاد أنها تنتني، تتراجع من هول هذه الفعلة. يعني أنت داري، شفت لو تذكر الحلقة الأولى أو الأخوة المستمعين، لو نعد بالذاكرة للحلقة الأولى، كان هو على فعل جرم ليس يرضاه مجرمه.
0: ليس يرضاه مجرمه. صحيح.
1: يعني كان هذا وصلوا إلى قمة الشيطنة.
0: صحيح.
1: يعني ما عاد مجرم فقط، هو أصبح يعني في مرتبة الشياطين. نعم.
0: صحيح. تكاد بأن تلوى البنادق خشية، ولولا نوايا السوء ما طاوعتهم. تكاد الدنا تنشق من جرمهم، إذا أعاد لنا ذكراه شهر محرم. شهر محرم.
1: نعم. نعم.
0: شهر ذي الحجة طبعا من الأشهر الحرم، أو نعم. في 19 ذي القعدة، أيضا ذي القعدة من الأشهر الحرم.
1: أيضا يا أستاذ مطيع، هنا تكاد الدنا تنشق من جرمهم، إذا يعني تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض. تمام.
0: صحيح صحيح.
1: من جرمهم إذا أعاد لنا ذكراه شهر محرم،
0: يعني هو يعارض
1: يربط ذلك بعودة ذكرى الجريمة. كلما جاء شهر ذو الحجة وكأن الزمن في دورته يعيد فيه تمزيق الكون، يعيد فيه تمزيق هذه المشاعر الذكر التي تحل علينا بحزن وألم وأسى. هذا الاقتباس القرآني أيضا مع هذا يلائم هذا السياق. ربط الشهر، هذا الشهر يعني، وأعطاه هذه الاستمرارية، هذه الاستمرارية أن الذكرى لن تنتهي، وأن وهو بداية حتى في بداية القصيدة وهو يتحدث أننا يعني نواجه آل سعود من أول بيت. وبدأ قصيدته الأستاذ جميل الكامل بمقدمة مختلفة تماما عما تبدأ به القصائد التقليدية.
0: صحيح.
1: وهنا الشاعر يحول الذكرى الزمنية إلى قوة مادية، تكاد يعني قوة مادية يجب أن نتزود منها بالوقود، أن نستحضر، أن نستعد، أن نعد، أن نأخذ بالثأر فيما بعد.
0: نعم. أيضا ونحن في الأبيات الأخيرة هنا،
1: الأخيرة يتبقى بيت واحد فقط هنا.
0: لا باقي 4 أبيات، مهم أن نتوقف عندها يعني إن شاء الله بشكل سريع. هنا يقول: تكاد الدنا تنشق من جرمهم، إذا أعاد لنا ذكراه شهر محرم، فما سمعت جرما كهذا ولا رأت له، زفرت غيظا عليهم جهنم. هنا يجعل الدنا كأنها شاهد أيضا، وأنت تتحدث عن أن الشاعر يريدنا أن نكون شهود وشهداء على هذا الجرم. أيضا الدنيا وهي شاهدة الدنا وهي تشهد على هذا المشهد ليست راضية. يقول: فما سمعت جرما كهذا ولا رأت له زفرت غيظا عليهم جهنم.
1: نعم، لا عين رأت ولا أذن سمعت بمثل هذا الجرم.
0: نعم،
1: يعني هنا أنه حتى جهنم من الغيظ تزفر. تمام.
0: نعم.
1: على يعني هنا يريد الشاعر أن يقول يظهر لنا جهنم هناك كائن حي، يعني تزفر تتنفس بقوة من الغيظ على المجرمين متشوقة لالتهامهم. تمام.
0: الله.
1: فما سمعت جرما كهذا ولا رأت له زفرت غيظا عليهم جهنم. وهذه
0: يعني وكأنها تريد أن تكون أكثر من السعير، أكثر من اللظى، أكثر.
1: نعم.
0: من أي عذاب تعذبهم به.
1: نعم، هذا شوف قوة القصيدة. نعم، قوة. صحيح. التعبير، قوة المعنى.
0: نعم، هنا يعود إلى الحجاج في الأبيات الأخيرة، يعود إلى الحجاج: لربهم الرحمن غذ السرى دجا ليلقاهم في الدرب من ليس يرحم. الانتقال من الظالم إلى المظلوم هنا في الانتقال الدرامي، ماذا يريد الشاعر؟ وكأنه يعود يختتم القصيدة ليعود بنا إلى أصل الموضوع. تفضل.
1: طبعا هذا الانتقال الذي انتقل إليه الشاعر في نهاية القصيدة حينما انتقل من الفعل الذي كان يتعجب له ويستغرب له، فعل هؤلاء الوهابيين المجرمين الذين بيتوا النية كما تحدث في الأبيات السابقة، والذين كانوا مخططين بدقة لهذا الأمر لذبح الحجاج وهم ملبين محرمين يحملون القليل من الزاد والكثير من الإيمان. هنا انتقل إلى دور المظلومين الحجاج، وقد تحدث عنهم أيضا في أبيات في وسط القصيدة: إن لربهم الرحمن غدوا السرى دجا أو جدوا السرى دجا ليلقاهم في الدرب من ليس يرحمه. يعني حينما تصور أيضا هم أنهم تعرضوا لكمين، وهذا الكمين وقف لهم في طريق ضيق جدا. هنا الشاعر ذكر أشياء في الأبيات في أبيات في وسط القصيدة يا أستاذ المطيع قد لا تخطر على يعني على بال بعض القراء أو المتلقين أو المستمعين. وأنا أريد أن أتحدث عن بيتين، يعني أعود بهذا البيت ربط لهؤلاء المظلومين الحجاج، لهذا البيت الذي يتحدث عن المظلومين الحجاج الذين ذاهبين لله سبحانه وتعالى حينما قال لربهم الرحمن جدت السرى دجا ليلقاهم في الأرض من ليس يرحمه. هنا أبيات تحاكي هذا الواقع الذي هو: إلى الله يحدوهم من الشوك ما حدا الحجيج وكم شوقا تغنوا ترنموا إذا هجروا أرخوا من الشوك غيمة. هذا البيت بالذات: إذا هجروا أرخوا من الشوك غيمة وإن ضمئوا أسقاهم الشوك زمزموا

0: وقد قتلوهم حين غطوا وعتموا كأن دجى الفكر الوهابي
1: ظلمة دجى فكر صهيون وأدجى وأظلم.
0: الله،
1: صورة
0: هذا الختام الجميل لهذا النص الرائع للأستاذ جميل الكامل. طبعا هذه القصيدة بكل ما تحوي من تفاصيل هي من أجمل القصائد التي قيلت في هذه الفترة الزمنية في هذا العهد المبارك، عهد المسيرة القرآنية، عهد الذي أعاد إلينا وعينا، أعاد إلينا صوابنا. وجعل الشاعر الشعراء حينما كانوا يا أستاذ مطيع والأخوة المستمعين، هل تسمحوا لي بهذا الكلمتين؟ يعني قبل أن ينضموا إلى المسيرة القرآنية جميعنا يعني كشعراء كأدباء لم نكن نعرف ما هو الهدف. الله. يعني لا نكتب شعرا ولا نعرف ماذا نقول. يعني
1: الله.
0: صح. صحيح. قد تكون فيها التركيبات، التراكيب اللغوية، أصوار الشعرية،
1: نريد أن نكتب شعرا لنعجب القراء فقط.
0: الشعراء اتجهوا إلى البوصلة الحقيقية، يعني كتبوا عن القضية، كتبوا عن تنومة، كتبوا عن فلسطين، تحدثوا عن قضايا الأمة. ولعلمك ولعلم الأخوة المستمعين، أنا أرى أنه لا توجد أي نظرية أدبية يعني في الشعر الحديث، خاصة حينما دخل شعر التفعيلة والقصيدة النثرية وما إلى ذلك. نعم هناك شعراء كبار، ولكن ليس هناك نظرية أدبية لهذا الشعر، ما عدا باستثناء شعراء المسيرة القرآنية الذين هم أسسوا لهذه النظرية والنظرة القرآنية.
1: الله.
0: في قصائدهم، في كتاباتهم. نعم،
1: كتابة شعرية لهدف جمعي، لهدف ديني.
0: نعم.
1: هدف كبير، هدف سامي، وليس. نعم. لأهداف شخصية وفردية، أن نعجب القراء أو نعجب المحبوبة ربما، وتلك الأهداف التي كانت في السابق قبل أن يتثقف الناس بالثقافة القرآنية.
0: نعم،
1: طبعا القصيدة رائعة، وكل بيت فيها يريد أن نتوقف
0: كل
1: عندها.
0: كل بيت فيها بقصيدة.
1: نعم.
0: خاصة الأستاذ جميل الكامل، تكاد بأن تلوى البنادق خشية ولولا نوايا السوء ما طاوعتهم.
1: الله الله.
0: يعني قصيدة رائعة جدا للأمانة.
1: صحيح. أنا أشكرك كثيرا الشاعر والأديب والناقد هائل العزيزي، وقد استعرضت معنا خلال هذه الحلقات هذه القصيدة الرائعة مجزرة تنومة للشاعر جميل الكامل. شكرا جزيلا لك أخي هائل.
0: شكرا جزيلا.
1: كما نشكركم مستمعينا الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة. عيدكم مبارك، كل عام أنتم بخير.

0: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: إذاعة صنعاء
4: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
5: جزيرة الأحلام،
6: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
7: ما الخطو يا شيبوه؟
8: حذيفة بن بدر، فارس بني فزارة،

0: بال حذيفه يا شيبوب؟
1: يحاول اقتحام اسوار الجزيره.
2: من اين ياتيك العدو وانت في ارض تكاد صخورها تتشيع؟
3: اذاعه صنعاء، اذاعه صنعاء تعود بكم عبر ذاكره اثيرها الساحر.
4: كمن يعجبك الفشر قوي قوي
5: الله يا سيلاه،
3: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
6: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
7: أنديت المرء والحباب.
8: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
3: من الإرشيف،
9: توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
3: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
10: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
11: ولمدة نصف ساعة.
3: من الإرشيف،
12: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
3: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
5: فالحين ما قال مجلس الأمن.
13: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
5: وأمريكا
13: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: ليلى.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
3: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف،
4: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء،
7: هنا صنعاء،
8: هنا صنعاء. إذاعة صنعاء الصوت الأول لكل اليمنيين، وحكاية لا تنتهي فصولها ولا تنتهي مشاهدها الصوتية، وما يزال إرشيف إذاعة صنعاء مليئا بالكثير والكثير من الدرر البرامجية والأصوات الساحرة والأعمال الخالدة التي تؤكد أن إذاعة صنعاء ما تزال هنا. ومن الإرشيف اخترنا لكم

0: الإعداد
1: دكتور محمد عبد الخالق الزبيري. التقديم
0: محمد باحمران
1: وزينب عبد الرحمن.
2: أيها الأعزاء والعزيزات، طابت أوقاتكم سامعينا، ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم ورحلة مع الوصايا، والتي نستهلها بوصايا مباشرة نقلا عن الحكماء.

0: أوصى الحكماء من واقع التجربة بأربع وصايا للراحة الحقة، فقالوا: راحة الجسم في قلة الطعام،
1: راحة اللسان في قلة الكلام،
0: وراحة القلب في قلة الأوهام،
1: وراحة الروح في قلة الآثام.

0: ووصولا إلى أولى محطات رحلتنا في رحاب الوصايا ومن عيون التراث،
1: تطالعنا سطور عن الوصايا ومكانتها في التراث والتاريخ، وهي وصايا غير مباشرة فسر بها علماء التاريخ قديما بناء أشهر المعالم الحضارية.
0: لقد قيل إن بناء الأهرامات في مصر كان بناء على وصية نقلت إلى خوفو وحيا من الآلهة، وأخذ بها خفرع ومنقرع.
1: لا غرابة في ذلك، فلقد اعتمد الرواه والمؤرخون وكتاب الأساطير على الوصايا للإجابة على أسئلة هامة مرتبطة بأشهر الأماكن التاريخية، ومنها صنعاء عاصمة اليمن.
0: من الذي اختط هذه المدينة؟ ومتى؟ ومن أوصى بها؟ وما هي الوصية ومكانتها التراثية؟

0: الإجابة على كل تلك الأسئلة توضح بعدا هاما للوصية في التاريخ والأدب والفن أيضا. فقد قيل أن الوحي طائر ومن مصدر إلهي يعلمه الله، أما الموحى إليه والمكلف بالتنفيذ فهو سام بن نوح عليه السلام.
1: صنعاء مدينة الأساطير وأسطورة المدن، اتخذت أبعادا لا تحد في تفسير بناها وتاريخها، أشهرها ما يعتمد على وصية مباشرة فقالوا:
0: بعد وفاة نوح عليه السلام أخذ ولده سام بن نوح يبحث عن أنسب مكان للبناء والاستقرار، فاتجه إلى اليمن وبلغ منطقة قريبة من صنعاء قرر البناء فيها.
1: اسم المنطقة حتى اليوم دبر خيرة، والدبر هو ما يوضع عليه حبل في زاوية البناء كي يستقيم ويمتد الخيط إلى الجهة الأخرى من البناء.
0: المهم أن طائرا وهو الوحي التقط الخيط أو الحبل وطار به نحو صنعاء وألقاه في عمقها أو غمدها، وسام يترقبه، فقرر تنفيذ ذلك الإيحاء كوصية، وبموجبها كان أول من اختطها وبناها.
1: لقد انعكس بعد تلك الوصية على كل جوانب التراث الفكري والأدبي، فإلى جانب تعريفها بمدينة سام وتعريفها بأنها حاضرة الساميين والعرب بصفة خاصة، كانت موضوعاً تواصى الشعراء والأدباء بتناقله حتى اليوم، بدءاً من قول الشاعر:
0: ما زال سام روض الأرض مطلباً للطيب، خير بقاع الأرض يبنيها، حتى تبوأ غمداناً وأسسها 20 سقفاً يناغي النجم عاليها.
1: انطلاقاً من تلك الوصية والتواصي ومن وحيها، كتب الشعراء ملاحم لا تحد وتغنوا بها وفيها كأول حرف خط في لوح القدم.

0: ولم تكن الوصية والتوصية تقف عند حد التاريخ القديم وتفسير أسماء المعالم التاريخية، بل إن لها بعد التاريخ الإسلامي.
1: فمن أشهر الأحداث في التاريخ الإسلامي هو تاريخ الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، حيث استقبل بحفاوة كبيرة وتسابق وجهاء القوم إلى الأخذ بزمام الناقة كي تطرح ما عليها من نور مشرق ضيفا عليهم.

0: ويوضح الرسول الكريم بأن الناقة وبوحي إلهي تحمل وصية في صيغة أمر ملزم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها مأمورة.
1: ولم يقف الأمر عند ذلك، إذ بلغت الناقة في سيرها دار أحد وأعظم زعماء الأنصار والفتح، وهو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه.
0: هذا العظيم من الأنصار كانت له مع الوصية بعدا سجله بأحرف من نور، لا في المدينة أو مكة ولا في الجزيرة العربية، ولكن فيما وراء البحر الأبيض المتوسط وفي تركيا بالتحديد.
1: وفي مدينة اسطنبول التي تعتبر من أكبر وأشهر مدن التاريخ، يوجد حي من أكبر الأحياء يحمل اسم أيوب، ويتوسطه جامع له قداسة خاصة، وبالذات لدى الأتراك الذين يتبركون به وبضريح صاحبه أبو أيوب الأنصاري.
0: بلوغ ذلك المكان وشهرته باسم أيوب يفسر بنص وصية لشهيد يلفظ أنفاسه الأخيرة في معركة فتح تطرق أبواب القسطنطينة، حيث قال بعد أن أصيب:
1: وصيتي أن تستمروا في الجهاد ولا تضعفوا عزائم الرجال، ودعوني على حصاني في المقدمة، ولا تخبروا أحدا بمصابي، وإذا جاء أجلي فقبري حيث يأتيني الأجل.
0: وتقدم وسار الركب وسقط الشهيد، ليبقى اسمه ووصيته حدث الأحاديث تفسيرا لمعنى اسم حي أيوب وجامع أيوب ومكانة الوصية من كل معطيات التراث.
1: إلى جانب البعد الموضوعي للوصايا في التراث، فهناك البعد الفني، وهو الذي جعل منها إطارا لترسيخ الكثير من القيم والمفاهيم، وأساسا لكثير من الإبداعات الأدبية والأعمال الروائية التاريخية وغيرها.
0: لقد تناول الرواة والقاصون والشعراء الوصية كأساس لعملهم، ومنها ما كان الهدف منه هو غرس قيم الإيمان بالله والتوحيد، كالوصايا في التاريخ والأدب اليمني، ومنها وصية الملك زهير لابنه الوحيد عريب، وفيها يقول:
1: يا بني، أوصيك بتقوى الله فآثره على ما سواه، وأعظك مع جميع حمير بمصارع هود، فاجعلوها نصب عيونكم وسماع آذانكم، فما أجيب لها نداء ولا قبل منها فداء ولا ملك قبلها حذرا.
0: ويسترسل زهير في وصيته بسرد الكثير من المواضيع، مع لفتة مهمة لبعد هذه الوصية تاريخيا ورسمها لمعالم يوصي بها للمستقبل، حيث يقول:
1: ثم أوصيك أن تعمل لدنياك بسنة آبائك، ولقد انتهى إليك ما كان من وصية آبائك ووصية جدك سبا بن يشجب، وما افترق عليه يوم الوصية والقسمة، وهما جدك كهلان وحمير، فلا تجري الأمور إلا على ما جرت به الرسوم من عصرهما.
0: وهكذا سامعين الأعزاء، نجد من هذه الوصية التركيز على القيم والأخلاق، إلى جانب اعتبارها وثيقة مستندة إلى الماضي، ويحث الموصي فيها على إبلاغ الوصي لها من بعده، حيث يقول:
1: ووصي بذلك من صلح لذلك الأمر من ولدك أو بني عمك، وأوصيك بالاستقامة على ما وجدتني عليه من العدل في الرعية والتجاوز عن المسيء والكف عن أذى العشيرة والنحيب إليها، فما المرء إلا بقومه.
0: ولم يكتف الرواة بسرد تلك الوصية نثرا، ولكنهم أوردوا من الشعر المنسوب إلى زهير موجزا لها يقول في مطلعها:
1: عريب، لا تنسى ما وصى أبوك به، إن الوصية لما يفدها الرشد.
0: ذلك النموذج لوصايا ترتبط بالتوحيد وتحث على قيم جاء بها الإسلام، وهي وصايا مباشرة وتمثل لونا من ألوان الوصايا. وهناك وصايا غير مباشرة خاصة بوحدانية الخالق عز وجل.
1: الشاعر العباسي الشهير بأبي نواس، والذي اتسم بالمجون وبلغ في وصف الخمر في شعره مبلغا لم يجاريه فيه سواه، هذا الشاعر أوصى ببيتين من الشعر توضع على قبره.
0: إنهما البيتان الشهيران في الأدب والتراث، والتي فيها الإقرار بوحدانية الخالق عز وجل والاستغفار والتوبة. وهذان البيتان اللذان حسد النواس عليهما هما قوله:
1: يا رب، إن كثرت ذنوبي جهلة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرمون.

0: كريم منعم بر لطيف جميل الستر للداعي مجيب حليم لا يعجل بالخطايا رحيم غيث رحمته يصيب.
1: وإذا كان هناك شك في صحة الوصايا المنسوبة إلى شخصيات مغيلة في القدم، إلا أن أحداً لا ينكر بعدها الأدبي والموضوعي، كونها تحث على معان سامية كالتوحيد.
2: وهناك وصايا في التوحيد ومبشرة بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، يكاد يجمع العلماء والمؤرخون على صحتها.
1: هذه الوصايا وإن تميزت من حيث الكيفية أو الصفة الخاصة كالوصي والموصي والمستوصي، لكنها لا تخرج عن كونها وصايا ومرتبطة بموضوع حلقتنا، وهو التوحيد بالله والتبشير بمقدم ميلاد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم.

0: أعزائنا المستمعين، رحلتنا تصل بما قدمناه إلى حد يوصي به المخرج ملوحا لنا بانتهاء زمن رحلة اليوم مع الوصايا،
1: وفي نهايتها نستوصي ونوصي بها خيرا للجميع. وبالحب والخير والسلام أيها الأعزاء، نودعكم وإلى اللقاء.

0: الإعداد
1: دكتور محمد عبد الخالق الزبيري. التقديم
0: محمد باحمران
1: وزينب عبد الرحمن.
2: من الإرشيف
3: إذاعة صنعاء منارة للوعي والأثير الحي في قلوب أوفى المتابعين وأغلى المستمعين.
2: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
4: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
2: من الإرشيف،
5: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

عندما تكون ثقافة الغدير مبدأ تنطلق الأمة على أساسه، فالنتيجة المحتومة هي النصر، وهي العزة، وهي أن نكسب ولاء الله لنا لنكون من أوليائه.

إيماننا في قواعده الأساسية أن يبقى الولاء لله، وأن نؤمن بولايته علينا في كل شأننا وفي كل أمرنا. وولاية رسوله هي امتداد لولايته، ولاية الإمام علي عليه السلام هي امتداد لولاية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

0: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه، اكتشف حيل العدو.
1: وقفة إعلانية.
2: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولا بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
6: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
5: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
7: أنا يمني واسأل التاريخ عني. أنا يمني.
6: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى الحلقة الثانية من حلقات برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: المستمعون الأعزاء، في هذه الحلقة سنواصل معكم بقية الحديث عن الحملة العسكرية الرومانية المكلفة بغزو اليمن والمتجهة نحو الجوف ومارب، وكما ورد في كتاب تاريخ اليمن مقبرة الغزاة يقول الباحث عبد الله بن عامر:
1: استنادا إلى أغلب المصادر التاريخية ومنها المصادر الرومانية، فإن الحملة تمكنت من المرور من المناطق الشمالية في الجزيرة العربية في حكم تبعيتها للأنباط، وذلك من أراضي الملك الحارث ودون أي عائق، بل أن الملك الحارث استقبل الجيش الروماني وقدم له العون والمساعدة. ويضيف الباحث قائلا: يدعي سترابون أن الجيش الروماني استمر في المسير إلى نجران لمدة 6 أشهر نتيجة سببين. الأول، تعمد مرشد الحملة الوزير سلي اتخاذ طرق وعرة وغير مأهولة، إضافة إلى ما أصاب الجيش من الأمراض والتعب والإرهاق. عند بلوغ الجيش نجران تمكن من اقتحامها بسهولة، ومن ثم اتجه في 6 أيام إلى منطقة يؤكد الكثير من المؤرخين أنها غيل الخارد في محافظة الجوف شمال اليمن حاليا، وفيها اندلعت المواجهات بين اليمنيين والرومان ومن معهم من المرتزقة.
2: المستمعون الكرام، إن الجيش الروماني قد تعرض لخسائر فادحة وكبيرة في الجوف، ولكنه لم يتعرض لهزيمة ساحقة قد تجبره على التراجع والتقهقر والانسحاب، ولهذا نجد أنه وصل إلى مأرب، وهذا بحسب ما أكدته الكتابات الرومانية وبحسب ما أرخه سترابون نفسه. فبعد معركة الجوف واصل الرومان طريقهم إلى مأرب، وبما أنهم قد تعرضوا لمقاومة شرسة من قبل أبناء الجوف، فبالتأكيد أنه كان من السهل ضربهم ومقاومتهم من قبل القبائل المتحصنة في المرتفعات والكهوف على امتداد المناطق الواقعة في طريقهم من الجوف إلى مأرب، وهذا ما أدى إلى إنهاك الجيش الغازي وجعله يشعر بالرعب والفزع بما سيحدث له عند وصوله مأرب.
0: المستمعون الأعزاء، إن مأرب، ونقصد بكلمة مأرب المدينة وليست المحافظة، كانت من أهم التجمعات السكانية في اليمن، بل لقد ظلت عاصمة لليمن كلها لفترات طويلة، حيث اهتم الملوك خلال تلك الفترات بتحصينها من كل الأخطار سواء الداخلية أو الخارجية.
1: ونتيجة لذلك التحصين المنيع، فقد كان من الصعب إسقاطها من قبل الجيش الروماني، ثم إن اعتراف الرومان أنفسهم بأن جيشهم قد حصر مدينة مأرب 6 أيام يؤكد بأنها لم تسقط بأيدي الغزاة، وهذا يعني أن الذين في داخل المدينة قد ثبتوا ثبوت الأسود للدفاع عن مدينتهم، رافضين تسليمها واحتلالها من قبل الجيش الروماني الذي حاول اقتحامها بالقوة، ولكنه فشل فانسحب يائسا خائبا بعد الهزيمة الساحقة التي تعرض لها على أيدي الأبطال من رجال مأرب الذين دافعوا عن مدينتهم وأرضهم وعرضهم، وأرغموا الغزاة المحتلين على الفرار، تاركين قتلاهم على أبواب مدينة مأرب الحضارة والبطولة.
2: المستمعون الأعزاء، من المؤكد والواضح أن مصير الحملة العسكرية الرومانية لاحتلال اليمن كان الفشل الذريع، ومهما كانت الأسباب والتداعيات لذلك الفشل، إلا أن المؤرخين اليمنيين وبعض الذين كتبوا عن تلك الحملة من المؤرخين الأجانب يؤكدون على أن المقاومة العنيفة التي اجترحها اليمنيون قد أدت إلى هزيمة الجيش الروماني هزيمة ساحقة، إلى درجة أن قائد تلك الحملة قد لاذ بالفرار مع عدد قليل من جيشه، وإن بعض الكتاب الأجانب نقلوا عن مصادر إغريقية ورومانية بأن تلك الحملة قد انتهت برمتها ولم يعد منها سوى فرد واحد كي يبلغ قادته عن الهزيمة.
1: المستمعون الكرام، ذكر أحد المؤرخين الإيطاليين أن هزيمة الرومان في اليمن قد أحدثت دويا هائلا بين شعوب البلدان الواقعة في قبضة الإمبراطورية الرومانية، مما هز صورتها القوية، وأن تلك الهزيمة كانت أول صفعة تلقتها رومانيا وهي في أوج قوتها وجبروتها وغطرستها. فقد كان انتصار اليمنيين انتصارا لتلك الشعوب المغلوبة على أمرها للتخلص من مخالب الرومان القاسية، حيث كانت مصر أول تلك البلدان التي انفجرت فيها براكين وثورة الغضب ضد الرومان، الذي كانت اليمن مقبرة لجيشهم الذي جاء لغزوها، فكان مصيره جهنم وبئس المصير.
0: مستمعين الأفاضل، إن الرومان لم يتعظوا مما جرى لجيشهم في مأرب من مصير مشؤوم ونهاية مخزية، بل فكروا بوضع خطة أخرى لغزو اليمن، ولكن عن طريق البحر، حيث جهزوا حملة عسكرية تقوم بمهمة الغزو ولكن من عدن. وهذا ما سيتم تناوله في الحلقات القادمة بمشيئة الله تعالى.
2: مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم.
0: كان معكم من الإعداد أحمد المعطري،
2: ومن التقديم إسماعيل الحجوري
1: واسكندر المعطري
2: ومنى العراسي،
0: المتابعة والتنفيذ محمد بن راشد،
2: ومن الإشراف عبد العزيز الشيخ،
1: ومن الإخراج قيس حسن عطية.
2: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. ونختتم اليوم ملزمة حديث الولاية، وقبل أن ندخل في القسم الأخير منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد أولا أن جهل الأمة في ماضيها وحاضرها بولاية الأمر وأهمية ولاية الأمر هو الذي جعلها ضحية لسلاطين الجور، وهو نفسه الذي سيجعلها ضحية لأن يملك تعيين ولاية أمرها وتثقيفها بمعاني ولاية الأمر فيها، هم اليهود الصهاينة من الأمريكيين والإسرائيليين. ثانيا أكد أن الأمة أحوج ما تكون إلى ثقافة صحيحة بكل ما تعنيه الكلمة، وإن هذا الحديث حديث الولاية، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، مع تلك الآية القرآنية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا الحديث مع تلك الآية القرآنية تعطي ثقافة كاملة لهذه الأمة، تحصنها من الثقافة التي تقدم إليها لتكون قابلة لأن تفرض عليها ولاية أمر يهودية. ثالثا أكد أن اليهود اليوم يعملون على أن يقدموا أنفسهم كمخلصين للشعوب، ولديهم في الداخل في كل بلد عربي من يعمل على خلخلة مؤسسات أي دولة عربية حتى يخفق الجميع، ثم بالتالي يأتي اليهودي فيدير أوضاع البلاد بشكل أفضل ليقول الناس والله كان الأولين الذين هم يهود، ما هم هؤلاء الذين قد أصبحوا يهودا حقيقيين. رابعا أكد أن اليهود أولا ثقفونا بثقافة أن تكون المقاييس لدينا هي الخدمات، فمن قدم لنا خدمات فليحكمنا وليكن من كان. خامسا قال أنه يجب على هؤلاء الذين يحكمون هذه الأمة اليوم، وقبل أن يغادروا قصورهم أو قبل أن يغادروا هذه الحياة، يجب عليهم أن يثقفوا الأمة بثقافة حديث الولاية، بثقافة القرآن الكريم في موضوع أمر ولاية الأمة، تتثقف الأمة ثقافة صحيحة لتحصن نفسها من ولاية الأمر التي يراد أن تفرض عليها ولاية الأمر اليهودية. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: ونحن الشيعة ما تزال ثقافتنا في هذا الموضوع قائمة من يوم الغدير على هذا النحو وإلى اليوم، ولذا فمن المتوقع أن يكون الشيعة وحدهم هم أكثر الناس وعيا، خاصة من يفهمون جيدا ماذا يعني علي، ماذا يعني حديث الولاية، ماذا يعني التشيع، ماذا يعني الدين، ماذا تعني مسؤولية ومهام هذا الدين بالنسبة لهذه الأمة، فإنهم هم من يحتمل أن يكونوا من يقفون في وجه أمريكا وإسرائيل، في وجه اليهود الذين يريدون أن يفرضوا علينا ولاية أمرهم. أما الآخرون فسيظلون هكذا يراقبوننا نحن، وهذا هو الشيء الغريب. عندما نتحرك نقول للناس يجب أن يقف الجميع يصرخون في وجه أمريكا وإسرائيل بهذا الشعار: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، لأن أمريكا متجهة أن يكون بوش إماما للمسلمين، وأميرا للمؤمنين. هؤلاء يغمضون أعينهم عما يريد بوش وعما يريد شارون ويقولون هؤلاء هم الخطيرون، يتجهوا للشخص الذي يتولى عليا والذي يدعو إلى الهتاف بهذا الشعار ويقولون عن هذا هو الخطير وينسون بوش وشارون. ما خطورة هذا الذي لا يمتلك حاملة طائرات، لا يمتلك غواصات، لا يمتلك بارجات، لا يمتلك عشرات الآلاف من العساكر المدربين تدريبا جيدا، لا يمتلك العتاد العسكري، تتجهون بأذهانكم إلينا نحن الشيعة؟ عقيدتنا في ولاية الأمر معروفة، فتتجهون إلينا وتنسون ماذا يراد بنا وبكم. إن بوش متجه لأن يكون إماما للأمة، لكن متى ما جاء يتحدث فلان من الناس قالوا هذا يريد الإمامة. عندما تأتي تحدثهم عن أمر الولاية، عن ولاية الإمام علي، يقولون هذا يريد الإمامة، ومنشغلون بهذا الذي يأتي ليتحدث ويذكر، وناسين أن بوش، ومتغافلين عن أن بوش أو غيره ممن يحكمون من اليهود يريد أن يصبح إماما للمسلمين، إماما للعالم، وليس فقط للمسلمين. إذن نحن أمام إمامة من نوع آخر، قفوا معنا جميعا لنحاربها، إنها إمامة بوش، إنها إمامة اليهود، إنها إمامة بني إسرائيل، إنها ولاية الأمر اليهودية الصهيونية. لماذا تغمضون أعينكم أمامها وتفتحون أعينكم على من ليس منطقهم بأكثر مما قاله الرسول علنا على مرأى ومسمع من الجميع في مثل هذا اليوم في السنة العاشرة من الهجرة؟ هل جاء الشيعة بجديد؟ هل نحن نأتي بجديد خلاف ما ينص عليه كتاب الله، خلاف ما يشير ويوحي به كتاب الله، وخلاف ما نص عليه وما قاله وما من أجله رفع نفسه ورفع أخاه الإمام عليا على مجموعة من أكتاب الإبل ليراه أولئك الجموع ولنراه نحن وليسمعه أولئك ولنسمعه نحن؟ نحن لم نأتي بجديد أكثر مما قاله كتاب الله وأكثر مما قاله الرسول في ذلك اليوم عندما صعد فوق الأكتاف وأعلن ولاية الإمام علي عليه السلام. ومفهومنا لولاية الأمر هو وحده الذي يمكن أن يحصن الأمة عن أن يلي أمرها اليهود. أما المفاهيم الأخرى، من يقول أطع الأمير وإن قسم ظهرك وإن كان لا يهتدي بهدي ولا يستن بسنة، فإن هذا ممن يهيئ الأمة لأن يلي الأمر أولئك، بل أن يلي الأمر اليهود أنفسهم، بل وإن الديمقراطية نفسها غير قادرة على أن تحمينا من فرض ولاية أمرهم علينا، لأن الديمقراطية أولا هي صنيعتهم، ثانيا هي نظام هش ليس له معايير ولا مقاييس، مستمدة من ثقافة هذه الأمة ومن دينها وقيمها الإسلامية. الديمقراطية تقوم على اعتبار المواطنة، وأمامك مواطن يهودي، وسيكون الدستور في أي بلد إذا كان سيبقى هناك دساتير بالشكل الذي لا يجعل هناك أي اعتبار لمعايير أو مقاييس مستمدة من دين هذه الأمة، من دين هؤلاء المسلمين، وإنما فقط يجب أن يكون من يلي أمر هذا الإقليم مواطنا حاصلا على البطاقة الشخصية، وأن لا يكون قد صدر بحقه حكم يخل بشرفه، وأن لا يقل عمره مثلا عن 40 سنة. هذا المعايير، هذه المعايير أليست تصدق على اليهودي والمسلم؟ اليهودي يمكن أن يكون معه بطاقة شخصية، يحمل بطاقة شخصية وجنسية يمنية، جنسية مصرية، جنسية سعودية، وجنسية لأي شعب آخر، أليس يمكن أن يكون متوفرا فيه؟ ألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي في قضية تخل بالشرف، وأن يكون عمره لا يقل عن 40 سنة، وتروج له وسائل الإعلام التي يكون من يديرها ومن يمتلكها يهود أو عملاء ليهود، فلا تدري إلا وأمامك يهودي يحكمك، سواء كنت في مصر أو في اليمن أو في أي مكان آخر. الديمقراطية نفسها لا تستطيع أن تحمينا من فرض ولاية أمر يهودي، فقط ثقافة حديث الغدير، أكرر ثقافة حديث الغدير. فهم الشيعة، فهم أهل البيت لمعنى ولاية الأمر المستمد من القرآن، المستمد من حديث الولاية ومن أحاديث أخرى متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الكفيل بتحصين هذه الأمة حتى لا تقبل ولا تخنع لأولئك الذين يريدون أن يفرضوا عليها ولاية أمرهم، وهم اليهود الأمريكيون والصهاينة. انتهت الملزمة. وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن من المتوقع أن يكون الشيعة أكثر الناس وعيا، خاصة من يفهمون جيدا ماذا يعني علي، ماذا يعني حديث الولاية، ماذا يعني التشيع، ماذا يعني الدين، ماذا تعني مسؤولية ومهام هذا الدين بالنسبة لهذه الأمة. فإنهم هم من يحتمل أن يكونوا من يقفون في وجه أمريكا وإسرائيل، في وجه اليهود الذين يريدون أن يفرضوا علينا ولاية أمرهم. ثانيا، أكد أن مفهومنا لولاية الأمر هو وحده

0: فهم أهل البيت لمعنى ولاية الأمر المستمد من القرآن المستمد من حديث الولاية ومن أحاديث أخرى متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الكفيل بتحصين هذه الأمة حتى لا تقبل ولا تخنع بأولئك الذين يريدون أن يفرضوا عليها ولاية أمرهم وهم اليهود الأمريكيون والصهاينة. إذن لا يمكن أن يحصن الأمة الثقافة التي أتت من عند أولئك المفتراء على رسول الله أطع الأمير وإن قسم ظهره. والديمقراطية أيضا لا يمكن أن تحصن الأمة من ولاية أمر يهودي. الذي يمكن أن يحصن الأمة ثقافة حديث الغدير، التثقف بثقافة القرآن فيما يتعلق أيضا بولاية أمر الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولياء علي، وأن يجعلنا من الصادقين في السير على نهج علي، وأن يرزقنا ولو نبذة بسيطة من شجاعة علي ومن صدق علي ومن إخلاص ونصح علي، ونحن نقر ونشهد بأننا نتولى رسول الله ونتولى من فرض ولايته علينا وهو أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا وفرج عن أسرانا وانصرنا بنصرك إنك سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: كل يوم للحادثات عواد، ليس يقوى رضوى على ملتقاها، كيف يرجى الخلاص منهن إلا بدماء من سيد الرسل طه. ملك شد أزره بأخيه فاستقامت من الأمور قناه.

احنا ورثنا الاوس والخزرج على مر العصور، واحنا تولينا علي من بعدهم في كل جيل، علي امير المؤمنين من دونه الليث الهصور، باب المدينه والوصي الحيدره ما له مثيل. انت الذي بك نحتفل وتزيد فوق النور نور، انت الوصي المجتبى وانت الاصيل ابن الاصيل، با نحتفل يا سيدي ونوثقه عبر العصور، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل.

لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي ليث الوغى بن طالب الموت يأتي في المعارك لا أتى إذا برز مثل الشهاب الثاقب ما مثله إلا سيدي ولا متى يوجد كما الكرار طاعن ضارب من رحلة الصيف القريشي والشتاء حتى لإيلاف الدعي في مارب حتى لإيلاف الدعي في مارب.

0: وقفة إعلانية.
1: تخيل أن احتياطيات بلادنا من الخامات والمعادن المستكشفة والمؤكدة فقط تبلغ قيمتها أكثر من 4 تريليونات دولار، وهناك أكثر من 1540 فرصة استثمارية في الصناعات الاستخراجية بقطاع التعدين. يمكنكم الاطلاع على المزيد حول الفرص الاستثمارية في اليمن عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800043 800043 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org.
2: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
2: عيلطف الله، ما نفعل لها.
1: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
2: نسينا.
1: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجاز.
2: وهذا ما يقع به؟
1: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
2: خلاص، جل من لا يسهو.
1: السلامة تشتي الحرص.
2: وما نفعل؟
1: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
2: إن شاء الله.
1: تشتي درس من جديد، إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
2: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
3: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
4: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاني.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام. في كل معطيات الواقع وشواهد الميدان والأحداث على مسار الصراع المتواصل مع العدو الأمريكي الصهيوني المستكبر، ما يقدم أبلغ الدلالات وأصدق الشواهد على حقيقة أن الأمريكيين والصهاينة عموما لا مصداقية لهم البتة، ولا موثوقية في أي موقف من مواقفهم السياسية أو التفاوضية إزاء أي من قضايانا أو أي مطروح من المسائل التي تخصنا كعرب وكمسلمين على طاولة النقاش معهم. فهم لا أمان ولا عهد لهم، كما يقال دائما بحق. هذه هي أمريكا، وهذه هي طبيعتها التي لم يفهمها أكثر العرب والمسلمين للأسف الشديد، عدا الشرفاء والأحرار القابضين على الجمر والمنطلقين من ثقافة قرآنية محمدية إسلامية أصيلة وراسخة في نفوسهم. وفي تجربتنا العتيدة المريرة الطويلة مع هؤلاء الأعداء الألداء من اليهود والصهاينة المستكبرين وكل المرتبطين بمنظومتهم العدوانية الإجرامية الظلامية والاستعلائية، ما يفيد بل يؤكد أنهم لا يقيمون وزنا في واقعهم ومسلكهم العملي لأي قيمة إنسانية أو دينية أو أخلاقية أو حضارية، حتى تلك التي يتشدقون بها ليلا ونهارا ويزعمون الانتماء إليها أو الانحياز إلى جانبها. فهم لا يكفون عن إقامة حفلات التغني بالديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام وحرية التعبير والرأي والحوار والتعايش مع الآخرين، ويملؤون فضاءات الفكر والثقافة والإعلام بشعارات التحضر والتمدن ويافطات العناوين الألمعية الخلابة، ويدوسونها في الوقت ذاته بأشد الممارسات والجرائم والسياسات العدوانية فتكا بها إلى جانب فتكها بالشعوب الضحايا. وفي كل صراع أو قضية أو مظلومية تنشأ بسبب من أطماعهم وتحرشاتهم وعدوانيتهم، يدعون بالفم الضحية إلى التفاوض والحوار، بينما أيديهم وأقدامهم وأسلحتهم تنهال عليه سلخا وسحلا وقتلا وإبادة بكل الأشكال والصور، قد نفهم أن مسارات تفاوضية قائمة على الندية والحرص على المصالح الوطنية باستقلالية وحرية إرادة وقرار كشأن المفاوضات غير المباشرة الإيرانية الأمريكية هي من قبيل إقامة الحجة على الطرف المعادي والمستكبر الأمريكي، ولكن تبقى حقيقة أن هذا الطرف هو عدو مخادع ملتو وزئبقي في سياساته ومواقفه، وأي مفاوضات بالنسبة إليه هي فحسب لكسب الوقت وخدمة مصالحه ومصالح ربيبه الصهيوني حصرا، كما هي في الوقت ذاته للالتفاف على واقع إخفاقاته وخساراته المتوالية بالمعنى الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى، كحال ما آلت إليه مغامرته العدوانية على الشعب اليمني وهو الانكفاء والهرب والهزيمة، وهو نفس المآل بالنسبة إلى عدوان الشيطان الأكبر الأمريكي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فقد باء بالخسارة والهزيمة التي لا يتحفظ حتى محللو الغرب وأمريكا الأحرار في تسميتها بالهزيمة النكراء. وهنا ندرك دون عناء أنه ورغم عنجهية ترامب الدعائية والزمجرة الاستعراضية المستكبرة التي تطبع ترويجاته للصفقات والتهديدات والابتزازات والخداعات والمناورات الملتوية، والتي يرى محللون كثر أنها للتغطية على المأزق الوجودي الحاد والخطير المحيط بكيانه اللقيط المحتل لفلسطين رغم تصعيده الدموي لمجازره وفظاعاته، بل على إخفاقات أمريكا الترامبية نفسها ومأزقها الاستراتيجي بالضرورة. يبدو هذا المأزق غير المسبوق والذي لا يتردد أولئك المحللون والقراء المهتمون بمن فيهم الغربيون والأمريكيون في تعريفه دون أي تحفظ بالهزيمة المنكرة، كما قلنا رغم كل شيء واقعا لا يمكن مواراته بالدعاية والهنجمة والعنتريات مهما بلغت، بل إن ذلك النفر من المحللين وقراء المشهد السياسي ومعظمهم كما نؤكد دائما ليسوا من العرب أو المسلمين يتحدث عن مسار أمريكي متدرج يذهب شيئا فشيئا نحو الأفول والتلاشي والاهتراء. وهنا يناسب أن نذكر بما نقلته قبل حين وسائل إعلام أمريكية عن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانز، وهو قوله إن عصر الهيمنة الأمريكية على البحر والجو والفضاء انتهى، وعلى الولايات المتحدة وجيشها أن يتكيف. ونحن نضيف أيضا أن عليهما ألا يعول على سلاح الخيانة والتواطؤ الذي يوشك على السقوط وفق مسار الأحداث بعد أن بقي طويلا أهم مصادر قوة الطاغي الأمريكي الصهيوني المنكل بهذه الأمة المظلومة. ففي كل هذه المصائب والويلات ما كان للأمريكي والصهيوني أن يبلغ مأربه منا لولا اليد الإقليمية والداخلية الدائبة في خدمته. وعلى ذلك ندرك جيدا أن عدو الخارج لا شيء بدون خدامه في داخل هذه الأمة المنكوبة المبتلاة بهؤلاء، وكثيرة هي الدوال، كما أشرنا على أن عدونا هو بالفعل أوهن من بيت العنكبوت حسب وصف شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله، بل هو قشة كما وصفه مبكرا أيضا الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليهما، لولا ما تسخر لخدمة هذا العدو من شواذ هذه الأمة من قوى التطبيع والتخذيل والترفيه الإبستيني القذر ونعال الخدمة المجانية لهذا العدو.
4: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
6: نشرة إخبارية مفصلة نقدمها لكم من استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

مستمعينا الأكارم، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الفرح يتوعد العدو الإسرائيلي برد واسع على أي انتهاكات أو خروقات يرتكبها داخل الأراضي اللبنانية. المقاومة اللبنانية تتصدى لتوغلين إسرائيليين في جنوب لبنان. إيران تستهدف سفينة تابعة للعدو الأمريكي الصهيوني بصاروخ كروز. أهلا بكم. توعد المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح كيان العدو الإسرائيلي برد واسع وشامل على أي انتهاكات أو خروقات يرتكبها داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن قواته الموجودة في جنوب لبنان ستبقى عرضة للاستهداف ما دامت مستمرة في احتلالها للأراضي اللبنانية. جاء ذلك في منشور على منصة إكس، مشيرا إلى أن كيان العدو لا يزال يتجاهل التحولات التي شهدتها الساحة اللبنانية خلال الأشهر الماضية. استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون إثر استهداف العدو الصهيوني سيارتهم في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، واعتقلت قوة العدو الإسرائيلي 41 فلسطينيا بينهم عدد من الأسرى المحررين خلال اقتحامها عدد من محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة. سياسيا، أكد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد أن حملة الاعتقالات الواسعة التي نفذتها قوة العدو الصهيوني في مناطق مختلفة بالضفة الغربية وطالت عشرات المواطنين هي استمرار لسياسات الاحتلال الوحشية والعقاب الجماعي والاستهداف الممنهج لكافة مكونات الشعب الفلسطيني. وأضاف القيادي شديد أن اعتقال الطالبات الجامعيات يعكس إصرار الاحتلال على استهداف الحركة الطلابية الفلسطينية ومحاولة ترهيب الشباب الفلسطيني وكسر إرادته الوطنية، ويثبت مدى وحشية هذا العدو وتجرده من كافة المعايير الإنسانية والأخلاقية. وأوضح القيادي في حماس أن استهداف الأسرى المحررين يؤكد استمرار سياسة الانتقام والملاحقة بحق من نالوا حريتهم بعد سنوات من الأسر، مشددا على أن هذه الممارسات لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو النيل من صموده وتمسكه بحقوقه وثوابته. ودعا شديد الفلسطينيين إلى مزيد من الحراك على كافة المستويات لنصرة الأسرى ودعم قضيتهم. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم عن تصديها لمحاولة تقدم إسرائيلية في بلدة حدثة في قضاء بنت جبيل، ولمحاولة تقدم أخرى في بلدة البياضة بقضاء سور جنوبي لبنان. وأشارت المقاومة في بيان لأنها فجرت عبوات ناسفة بالقوة الإسرائيلية المتقدمة باتجاه حدثة، مما أدى إلى إعطاب مدرعتين ومنع جيش العدو من التقدم. وأوضح البيان أن المقاومة استهدفت 4 دبابات ميركافا بمسيرات أبابيل في منطقتي البالوع والحمرة ببلدة حدثة والبياضة، وحققت إصابة مؤكدة. وعلى الصعيد السياسي، أدانت روسيا العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان مؤكدة التزامها الراسخ بسيادة لبنان وسلامته الإقليمية والاستقلالية. وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن حول لبنان إن موسكو طلب بالانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية ليتحقق وقف إطلاق النار بشكل حقيقي، مؤكدا أن الوضع في لبنان يستوعب إلى أقصى درجة الاهتمام من جانب المجتمع الدولي، لافتا إلى أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 17 أبريل بين الكيان الصهيوني وبيروت بوساطة من واشنطن مجرد ستار لعدوان زاحف يشن ضد لبنان. وأشار المندوب الروسي إلى أن طموحات الكيان الإسرائيلي تمتد الآن
لتصل إلى نهر الزهراني، وأن الاستراتيجية المتبعة تهدف إلى إطالة أمد الحرب. أعلنت القوى البحرية للحرس الثوري الإيراني استهدافها السفينة التابعة للعدو الأمريكي الصهيوني بصاروخ كروز عقب الهجوم العدواني الذي شنه الجيش الإرهابي الأمريكي على السفينة الإيرانية ليانستار في منطقة بحر عمان. وأكدت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني أن أي اعتداء من قبل الجيش الأمريكي في المنطقة سيقابل برد حازم. إلى ذلك أعلن مصدر مطلع إيراني أن النص الإيراني النهائي لا يزال قيد المناقشة والمراجعة في طهران، ولم يرسل أي رد حتى الآن. وأشار المصدر أن تاريخ أمريكا في عدم التزام دفع بلاده إلى النظر في المسألة بحذر شديد، موضحا بأن طهران تستند إلى تجاربها السابقة وتسعى إلى تحقيق مكاسب حقيقية. سامعنا الأكارم، كان ذلكم هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الثالثة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. الفرح يتوعد العدو الإسرائيلي برد واسع على أي انتهاكات أو خروقات يرتكبها داخل الأراضي اللبنانية. المقاومة اللبنانية تتصدى لتوغلين إسرائيليين في جنوب لبنان. إيران تستهدف سفينة تابعة للعدو الأمريكي الصهيوني بصاروخ كروز. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفيناكم بنشرتنا الإخبارية الثالثة، وبعد فاصل قصير وفيكم بمتابعتنا الإخبارية.

أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم إلى متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم والتي تستمعون فيها. انطلاق فعاليات المهرجان الشعبي لإحياء ذكرى يوم الولاية، وفصائل المقاومة الفلسطينية تدعو أحرار العالم والأمتين العربية والإسلامية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني. أهلا بكم. انطلقت بأمانة العاصمة فعاليات المهرجان الشعبي والخطاب إحياء لذكرى يوم الولاية عيد الغدير، والذي نظمته الدائرة الثقافية والجهادية والتعبئة العامة بمديرية السبعين تحت شعار من كنت مولاه فهذا علي مولاه. يتضمن المهرجان الذي يستمر 3 أيام عددا من الفعاليات الإنشادية والثقافية والخطابية. وفي فعالية الانطلاق اعتبر مسؤول الإرشاد بالمديرية أحمد السراجي إحياء ذكرى يوم الولاية فرصة لتجديد العهد بالسير على خطى إعلام الهدى، إعلام الأمة الذين حملوا راية الحق والعدل، وشدد على ضرورة التولي الصادق والالتزام بقيم ومبادئ الرسالة الإلهية ومواجهة الطغاة والمستكبرين، لافتا إلى أن تمسك الشعب اليمني بنهج الولاية كان له الأثر فيما تحقق من إنجازات في مواجهة قوى الاستكبار العالمي ونصرة الأشقاء في غزة. وأشار إلى أن إحياء هذه الذكرى يمثل مناسبة ثقافية وإيمانية تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي واستحضار الدروس والعبر من المحطات المضيئة في تاريخ الأمة الإسلامية، واستعرض دلالات الاحتفاء بيوم الولاية وتجسيد معانيها وارتباط اليمنيين الوثيق بالإمام علي عليه السلام، مؤكدا ضرورة أن يكون التولي لله ولرسوله والإمام علي والتزاما سلوكيا وأخلاقيا عمليا، مشددا على أهمية التمسك باليد التي رفعها الرسول الأعظم في يوم الغدير، وتولي من أمر الله ورسوله بتوليه والاقتداء به. ونوه سراجي إلى أن أحياء اليمنيين لذكرى يوم الولاية يعد إرثا إيمانيا متجذرا ومتوارثا عبر الأجيال، ويعكس المكانة العظيمة التي يحتلها الإمام علي عليه السلام في نفوس أبناء اليمن الذين عرفوا بولائهم للحق وعرفوا بانتصارهم لقضايا الأمة. من جانبه أوضح مسؤول دائرة الثقافة الجهادية عبد العظيم عدلان أن المهرجان سيشمل أنشطة وفعاليات ثقافية وتوعية لترسيخ معاني الولاية وتعزيز الهوية الإيمانية والوطنية في أوساط المجتمع، وأشار إلى أهمية تحصين الأمة من الانحراف أو التولي لأعدائها من اليهود والنصارى من خلال التمسك بمبدأ الولاية. ودعا عدلان إلى التفاعل الواسع مع فعالية ذكرى يوم الولاية والاستفاد من مضامينها التوعوية والثقافية، ولفت إلى أن ذكرى يوم الولاية يعد مناسبة تربوية مهمة لتعميق الوعي لدى الأجيال، ذلك بسيرة الشخصيات التي مثلت أنموذجا في العلم والحكمة والقيادة وخدمة الأمة، مؤكدا أن أهمية ذكرى يوم الولاية لاستحضار الدروس في تولي الله ورسوله والإمام علي والبراءة من أعداء الله والأمة. تضمنت الفعالية عددا من الفقرات والإنشادية والمسرحية والشعرية والبرع الشعبي. في إطار الموقف الموحد لجبهة الوطنية المجرم، سمنت فصائل المقاومة الفلسطينية الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية بتجميد مفاوضات وقف إطلاق النار مع العدو الأمريكي الصهيوني والتأكيد على شرط وقف الحرب والعدوان الصهيوني الأمريكي في كافة الجبهات والساحات بما فيها لبنان وغزة. وأكدت الفصائل في تصريح لها أن هذا الموقف يأتي امتدادا وطبيعيا واستمرارا للمواقف الإيرانية الأصيلة تجاه شعبنا الفلسطيني ومقاومته وكافة شعوب الأمة في مواجهة العدوان الصهيوني الأمريكي الذي يستهدف الأمة كلها. ودعت أحرار الأمة إلى النفير العام لنصرة الشعبين الفلسطيني واللبناني في مواجهة الإبادة الجماعية والعدوان الصهيوني الأمريكي المتواصل الذي يستهدف البشر والحجر تنفيذا للمخططات الصهيونية. من جهة أخرى، أجرى وفد من قيادة حركة حماس مباحثات معمقة مع رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالن تركزت حول تصاعد العدوان الصهيوني على قطاع غزة،
وتنكر العدول التزاماته في اتفاق شرم الشيخ وعدم استكماله لتطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق. وقالت الحركة إن الوفد ضم خالد مشعل رئيس الحركة في الخارج، والدكتور خليل الحية رئيس الحركة في قطاع غزة، والأستاذ زاهر جبارين رئيس الحركة في الضفة. قدم تقييما لمسار الاتفاق والتطورات المرتبطة به، وخاصة جرائم القتل والقصف التي يقوم بها العدو والانتهاكات اليومية للاتفاق بما يعيق التقدم في المباحثات، معبرا عن تقديره لجهود الوسطاء في تركيا ومصر وقطر لوقف العدوان وتداعياته، داعيا إلى موقف واضح وحاسم من المجتمع الدولي تجاه ما يقوم به العدو من عدوان صارخ على الشعب الفلسطيني وتنكر كامل للاتفاق الذي رعاه وضمنه دونالد ترامب. واستعرض الوفد أيضا الجرائم التي تجري في مدينة القدس بحق المسجد الأقصى خاصة، والاقتحامات الصهيونية المتكررة له، ومحاولات التهويد المتصاعدة، فضلا عن الاعتداءات المستمرة للمواطنين في الضفة الغربية وجرائم التعذيب والانتهاكات بحق الأسرى، مشيرا إلى إدراج العدو للقائمة السوداء لمرتكب الجرائم الجنسية، بما يوضح طبيعة العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني. وأعرب وفد حماس عن شكره للرئيس رجب طيب أردوغان على الجهود التي تبذلها تركيا من أجل إنهاء العدوان على غزة.

0: سامعنا الأكارم، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم والتي استمعتم فيها انطلاق فعاليات المهرجان الشعبي لإحياء ذكرى يوم الولاية، وفصائل المقاومة الفلسطينية تدعو أحرار العالم والأمتين العربية والإسلامية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني. لكم أجمل تحية من الإدارة العامة للأخبار ومن الأعداد محمد عوض الذبري، من الكمبيوتر والإنترنت صايمة إبراهيم، تنفيذ أمين السنحاني، وهي لكم مني أمل إبراهيم. إلى اللقاء.
1: وقفة أعلانية.
2: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقرارا بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
6: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

وكنت إذا سألت القلب يومان تولى الدمع عن قلب الجوان.

تسرب في الدموع فقل تولى وصفق في الضلوع فقل تؤاخذ.

مبدأ الولاية في الإسلام هو مبدأ عظيم ومبدأ مهم. الإسلام بكله مبني على هذا الأساس، مبني على أن الله سبحانه وتعالى هو ولي الذين آمنوا، ولي هذا الكون بكله، خالقه ومالكه ومدبره، ولكن له أيضا على عباده الولاية التشريعية، ولاية الهداية، ولاية الأمر والنهي. والإسلام مبني على هذا الأساس. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا، هم في مسيرة حياتهم يعتمدون عليه، يؤمنون به، يتوكلون عليه، هو يرعاهم ويهديهم وينصرهم، هو سبحانه وتعالى الذي شرع لهم منهج حياتهم الذي يعتمدون عليه في مسيرة حياتهم، والذي يحدد لهم رموزهم وهداتهم. لذلك هناك في الإسلام هذا الارتباط، هذه الصلة بالله سبحانه وتعالى التي تبنى عليها مسيرة الحياة في منهجية الذين آمنوا التي يعتمدون عليها في مواقفهم، في ولائهم، إلى غير ذلك من التفاصيل. أهمية هذا المبدأ أنه يحمي الأمة من الاختراق من جانب أعدائها ومن جانب المنافقين في داخلها، لأنهم يحرصون على أن يسيطروا على الأمة في كل مسيرة حياتها، في وجهتها، في مواقفها، في ولاءاتها، وفي منهجية حياتها. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بإعلانه هذا بيّن للأمة أن الذي يصلها كما كان واقعها في حياته مبنياً على أن تسير وفق توجيهاته، وفق تعليماته، وفق الهدي الذي يقدمه إليها من الله سبحانه وتعالى، وأن تكون متبعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ملتزمة بأوامره وتوجيهاته. بيّن لها أن الذي يصلها بمنهجه، بهديه، بما كان عليه، يواصل مشوارها على هذا الأساس، هو أمير المؤمنين علي عليه السلام.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
2: مرحبا بكم سامعين الأفاضل إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة. بين دفتيها العديد من المواضيع الهامة. يسحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن الإخراج جميل الورافي. وفي عناوين 60 دقيقة: حديث الساعة، ذكرى الولاية دلالتها في زمن تتولى فيه أنظمة عربية الطاغوت المتمثل بالولايات المتحدة الأمريكية. شاهد وشواهد في اليوم العالمي للطفل، تظل الطفولة في غزة شاهدا على عجز العالم وازدواجية المعايير.

وراء الأحداث. دعوة ترامب لتوسيع اتفاقية أبراهام والأزمة الاستراتيجية التي يعاني منها.

0: وفي حديث الساعة ذكرى الولاية دلالتها في زمن تتولى فيه أنظمة عربية الطاغوت والمتمثل بالولايات المتحدة الأمريكية.
1: كثير من الناس يستبسطونها ويتهاونون تجاهها، ولا سيما مع غياب التثقيف الديني والتعليم الديني والتوجيه الديني الذي يبين أهميتها ويركز عليها. في كثير من أبناء الأمة ليس هناك نشاط توضيحي تبييني تفهيمي للناس، فمع غياب هذه المسألة من أوساط الناس يستبسطها الكثير من الناس، يستبسطها في واقعه هو، فيتحرك بما فيه خدمة لليهود والنصارى أو تأييد لمواقفهم، ويستبسط المسألة أو رضا بما يفعلونه أو أي شكل من أشكال الموالاة لهم، أو لديه تقبل بمسألة سيطرتهم على هذه الأمة وفرض إملاءاتهم على هذه الأمة وتدخلهم في كل شؤون هذه الأمة. هذا التقبل هو بعينه مسألة التولي لهم واتخاذهم أولياء، أو تقبل المسألة لمن هم لديهم سلطة نفوذ أمر ونهي فيه وهو خاضع له، تقبلها لغيره لكن فيما يؤثر عليه أيضا. الله سبحانه وتعالى في التحذير منهم أيضا حذر من هذه المسألة في آيات كثيرة، آيات أخرى، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إن المسألة ليست مسألة عادية وبسيطة، لأنها تتجه في تأثيراتها السيئة على التزاماتنا الدينية والإيمانية والأخلاقية، في المبادئ، في المواقف، في الأخلاق، في كل شيء.
0: مناسبة يوم الولاية الذي نقيمه ونحتفل ونفرح بقدومه أكثر من أي مناسبة أخرى، كونه عيد الله الأكبر الذي يعرف لدينا بعيد الغدير، نحييه كما كان يحييه آباؤنا وأجدادنا الأوائل كل عام من هذا الشهر. هي مناسبة لها عمقها التاريخي العقائدي السياسي بالشكل الذي يجعلها أهم مناسبة في حياة الأمة الإسلامية، كما أنها القضية التي تحتاجها الأمة في كل زمن ومكان، وهي التي تمثل الحل والمخرج لهذه الأمة في عصرنا الحاضر.
2: في منعطفات التاريخ الكبرى تأتي الأعياد والمناسبات الدينية كمنطلقات فكرية وعملية تعيد صياغة واقع الأمة محددة مسارات مستقبلها. من هذا المنطلق يبرز مفهوم الولاية اليوم ليتصدر الواجهة الفكرية والسياسية مع اقتراب ذكرى يوم الغدير الأغر، يوم ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. إن هذا المبدأ هو امتداد لمنظومة إلهية متكاملة تربط الماضي بالحاضر وترسم ملامح القيادة الرسالية التي تحتاجها الأمة لمواجهة التحديات الراهنة، مستندة في ذلك إلى محددات الوحي الإلهي. ويتجلى في مقدمة الشواهد القرآنية قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وهي الآية التي نزلت في الإمام علي عليه السلام حين تصدق بخاتمه وهو راكع، لتضع محددا واضحا لهوية القيادة الإيمانية، وليكتمل هذا البناء التشريعي بالبلاغ النبوي الشهير في غدير خم حين صدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أمام الآلاف من المسلمين قائلا: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ليضع بذلك الحجر الأساس لمنظومة القيادة والامتداد الرسالي في الأمة. إن التدقيق في مسيرة التاريخ الإسلامي يوضح أن الولاية كانت تطبيقا عمليا لحفظ عزة الإسلام واستمرارية قيادته الروحية والسياسية بموجب التوجيهات النبوية. من هذا المنطلق الفكري برزت في واقعنا المعاصر شخصيات تجسد هذا الامتداد الإيماني والنسبي، وفي مقدمتها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، الذي يرى فيه الملايين أنموذجا حيا لأعلام الهدى من آل محمد، الذي تتوجب نصرتهم والسير تحت رايتهم، وتتضح هذه القيمة الحقيقية لأي مشروع قيادي عند وضعه في ميزان الاختبارات المصيرية والمواقف العملية. وعند مقارنة المشهد المعاصر تبرز فوارق جوهرية بين نمطين من القيادة في العالم الإسلامي، حيث نمط التخاذل والتبعية الذي يمثله العديد من قادة وأنظمة الدول والذين يملكون القرب الجغرافي والإمكانات المادية، لكنهم خذلوا القضية الفلسطينية متماهين مع السياسات الإملائية، ونمط الشجاعة الحيدرية الذي يجسده السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، والذي انبرى لنصرة غزة وفلسطين ولبنان وإيران متجاوزا عوائق الجغرافيا والتهديدات العسكرية، ووقف بثبات في مواجهة قوى الاستكبار العالمي المتمثلة في أمريكا وفي كيان الاحتلال وبريطانيا. الموقف المشرف والمتقدم للشعب اليمني والمستند إلى التولي الصادق لأعلام الهدى يثبت بالدليل القاطع أن الولاية موقف عملي ينحاز للمظلومين ويدفع أثمان المواجهة بكرامة وإيمان. فالإيمان الصادق لا يبحث عن مبررات للتقاعس، ولا يخترق الذرائع أو المخارج الفقهية المغلوطة للتهرب من مسؤولية الجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن الولاية هي صمام الأمان لبناء أمة قوية ومتماسكة تبحث في وقائع عصرها بعين البصيرة، وتسلم لقيادتها المحقة التي تترجم تعاليم القرآن إلى مواقف عملية في ميادين العزة والشرف، إحقاقا للحق ونصرة للمستضعفين في كل مكان. والمسألة تتطلب منا اليوم جهدا وعملا واقعيا لنظهر للعالم حقيقة هذا المبدأ وأهميته في مواجهة الظلم ونصرة الحق.
0: هذه المناسبة العظيمة تعتبر الآلية التي على أساسها يبنى واقع الأمة الإسلامية بناء قرآنيا صحيحا يجعلها أمة عظيمة قادرة على أداء المسؤولية التي كلفت بها، فتكون جاهزة لمواجهة أعدائها بكل أنواعهم وأصنافهم، بعيدة عن ظلم الظالمين وهيمنة المستكبرين وطغيان المتسلطين. فمن إحياء هذه المناسبة العظيمة يوم 18 من ذي الحجة بهذا المضمون والحدث التاريخي، نفهم أنها تمثل حدثا تاريخيا إسلاميا عظيما مهما وأساسيا. ذكرى الولاية دلالتها في زمن تتولى فيه أنظمة عربية الطاغوت والمتمثل بالولايات المتحدة الأمريكية لدى عضو رابطة علماء اليمن عبد الرحمن المرواني.
3: بسم الله، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. ما من شك إن الاحتفال بيوم الولاية له دوره وله ضرورتها الموجودة، يعني نحن اليوم بأمس الحاجة إلى مثل هذا هذه المناسبة لإحيائها في ظل الهجمة الشرسة على الحق بشكل عام، على الدين بشكل عام. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والله سبحانه وتعالى أيضا نبهنا أو حذرنا من اتباع اليهود والنصارى، بالذات طائفة اليهود. قال الله سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لم يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هناك محاولات كثيرة وكبيرة عبر تاريخ الإسلام الطويل هذا الفكرة أو هذا المنهج، لأن هذا المنهج اليوم يعني يوم الولاية يوم الغدير، ويوم الغدير هو قدم النموذج لولاية الأمر، النموذج لولاية الأمر أن الإمام علي بن أبي طالب لدى علي بن أبي طالب في يوم الغدير وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. العبارة هنا أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين الصفة أو ما هي مواصفات قيادة الأمة، أن تكون قيادة الأمة في شخصية في مثل الإمام علي بن أبي طالب في شخصيته الإيمانية المرتبطة بالله ورسوله وبدين الله سبحانه وتعالى. هذه يوم الغدير هو يقدم النموذج الراقي في تولينا لله ولرسوله عبر أعلام الهدى الذين يمثلون هذا المنهج ويمثلون امتداد للرسالة الهية للدين لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه حقيقة لأنه منذ زمن طويل يعني من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أنها بدأت المؤامرات في وأد المشروع. يعني الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. جاءت الآية إنما وليكم الولاية، وعندما يقول وليكم الله ورسوله والمؤمنون كان المفروض يقول أولياؤكم، صح لا؟ أو يقول إنما وليكم الله ووليكم رسوله ووليكم المؤمنون، بينما جاءت العبارة وليكم لله ورسوله المؤمنين يدل على أن الولاية هي امتداد هي واحدة. يعني المحاربة لولاية الله عز وجل هي موجودة في واقع المجتمع اليوم وما قبل اليوم منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل مثلا عندما يتولى على الأمة رجل مثل يزيد، الفرق بين النبي صلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبين يزيد بن معاوية، الفرق بينها هو 50 سنة فقط. تخيل 50 سنة فقط من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي رجل ليتولى على المسلمين رجل مثل يزيد الخمير السك، مثل هذا عندما يتولى مثل هذه الشخصية، ثم بعد ذلك من الذي جاء بعد يزيد؟ جاء بعد يزيد من هو أسوأ من يزيد، صح ولا لا؟ ولذلك هذه الفكرة، فكرة الولاية التولي لله ورسوله، وفكرة أن يكون مواصفات ولي أمر المسلمين في مثل ما كان عليه إمام علي بن أبي طالب، فكرة محاربة ومرفوضة تماما. لماذا؟ لأنه أريد أن أشرع، يعني أرادوا فيما بعد أرادوا أن يشرعون للحاكم الظالم، ولهذا جاءوا بأحاديث طاعة ولي الأمر، وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك وإن فهذه الأحاديث كانت مخالفة تماما لإعلان النبي صلى الله عليه وسلم بولاية الأمر للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فالله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه الكريم أنه لا ولاية للظالم ولا شرعية للظالم، وبالتالي مثل ما قال السيد القائد قال في ما يتعلق بيوم الولاية، قال إعلان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إمام علي في يوم هذا قال أقفل الباب أمام مشروع التسلط والضغط أمام، يعني لو استمرت الأمة على ذلك المنهج، ويعني رفعت الأمة يد علي بن أبي طالب ومن هو في مقام علي بن أبي طالب وفي منهج علي بن أبي طالب وفي إيمان علي بن أبي طالب لكانت الأمة اليوم يعني تسير في يعني في في في وضع يعني أفضل بكثير مما نحن عليه اليوم. يعني الذي يؤكد هذه القضية هي هي هي الوضع الذي نعيشه اليوم، يعني الوضع الذي يعيشه اليوم الوضع المأساوي، يعني الأمة اليوم متخلفة اقتصاديا، متخلفة في كل الجوانب، يعني ليست هناك أمة محتلة ومستعمرة ومستبدة ومظلومة مثل ما الأمة. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك هو الابتعاد عن ولاية عن عن عن, عن أن تولي أن تولي الولاية التي هي امتداد للرسالة الإلهية وامتداد لله ورسوله. فعندما ابتعدنا عن تولي أصابتنا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ، يعني عندما خذلنا علي بن أبي طالب، عندما يعني حاربنا، وقعت الأمة في الحال الذي يعني شوف الطاغوت هي قضية الله سبحانه وتعالى يظهرها في في في في في في في في يعني في مقابل الولاية لله عز وجل. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم طاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار فيها خالدون. فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى. الله والطاغوت، يعني كل ما هو غير الله فهو طاغوت. المشكلة أنه أن البديل لولاية الله سبحانه وتعالى والامتداد الرسالة الإلهية هو تولي الطاغوت، ولا شك. وبالتالي عندما نقول ما هي الولاية، الولاية هي الانتماء، الولاية هي الانتماء، والولاية هي اتباع، والولاية هي تمسك، والولاية هي السير على منهج. فأنت بين خيارين. لاحظ، يعني التولي والولاية هي ليست خاصة بأمة الإسلام فقط، بل هي في جميع الأمم، يعني في كل أمة من الأمم، في كل عصر من العصور، في كل مجتمع من المجتمعات، لا بد أن تكون هناك رمز يعني تتبعه وتجعل من هذا الرمز يعني قدوة لها، وتجعل هذا هو في حقيقة تولي. فإذا كان هذا الرمز وهذا الانتماء وهذا الارتباط بغير الله عز وجل، فإنه ارتباط ماله ارتباط هو ارتباط بالطاغوت وارتباط بالطاغوت. فالولاية التي نعيشها أو نريدها أو نحققها، عندما نقول يوم الولاية، نحن نعيش هذه المرحلة لكي نجدد العهد بتولي الحق والسير خلف الولاية الحقيقية التي يتولي لله والرسول. لأن الله سبحانه وتعالى قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. شوف الحديث هنا على الامتداد الولاية. فالامتداد الولاية فعندما نتمسك بأعلام الهدى بالمؤمنين من الذين حملوا الإيمان الصحيح، تصل بنا هذا الامتداد إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا لكي نوضح الأمر، الله سبحانه وتعالى من خلال سورة الفاتحة، الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة يعلمنا، يقول الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. انتقل من وصف الله عز وجل والثناء عليه إلى الحديث عن ما عن الإنسان نفسه، عن إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا. إذا تحققت في الإنسان هذه القضيتين، العبادة والاستعانة، لا يعبد إلا الله ولا يستعين إلا بالله، أليس ما هو على طريق مستقيم وعلى خط مستقيم وعلى هدى؟ يعني قصر من أهل الهداية. لكن لاحظ، تأتي دعاء اهدنا الصراط المستقيم، أي صراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم. لاحظ أن نقلتك الآية من الحديث عن الله والعبادة والاستعانة بالله إلى الحديث عن الذين. شوف الذين ما هم ناس. تحتاج في أمر الولاية إلى أن نعرف أين نسير، في أي طريق نسير، هل نسير في ولاية الشيطان؟ لأن الطاغوت، أنت تحدثك عن الطاغوت، الطاغوت يأتي بصورة دينية، أليس ما هو بصورة اليوم الوهابية؟ ما هي تمثل طاغوت؟ فجاءت لنا بشكل ديني وبصورة دينية لتحدثنا عن الدين وعن الله وعن القرآن وعن لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما وصفه، وصف النبي صلى الله عليه وسلم ما قال؟ من ها هنا يطلع قرن الشيطان. هل تتصور أن قرن الشيطان، يعني أليس ما هو تمثل قرن الشيطان بالمنهج الوهابي الذي ظهر لنا بكل شيطاناته؟ فلا بد في منهجيتك في عبادة الله، في عبادة الله لا بد أن تسير مع الناس الذين أراد الله أن يكونوا امتداد لرسالة الله عز وجل.
4: مبدأ الولاية ومبدأ تحتاج إليه الأمة في كل عصر، وليس لجيل معين أو كان خاصا بأولئك الذين خاطبهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في يوم الغدير، في يوم الولاية. فلنجد أنفسنا في كل زمن بحاجة إلى الإيمان بهذا المبدأ العظيم وإلى هذه الصلة بأمير المؤمنين عليه السلام باعتباره الذي يصلنا حقا بولاية الرسول صلوات الله عليه وعلى آله.

0: مين، لأن هذه عدالة النظرة، عشان ما واحد يحس أنه يأخذ القرور والثاني يحس أنه هو سيهضم حقه، هو إعجاز.
1: لذلك هو يعني اليوم النظام البريطاني أخذ هذا الأمر المسلمين ويعترفون بهذا الأمر.
0: نعم.
1: ومن حكم من سل سيف البغي قتل به، وبالتالي لم تعدل فيوم الأيام سيغرر بك كما حكمت على الغير بالباطل.
0: نعم.
1: فمدرسة لو
0: نتكلم عن الحكمة، لأن على حبه
1: أنا أتفق معك على حب
0: على علي بن أبي طالب، لأننا أسوياء.
1: لأننا أسوياء.
2: وتستمر وإياكم 60 دقيقة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وشاهد وشواهد. في اليوم العالمي للطفل تظل الطفولة في قطاع غزة شاهدا على عكس العالم وازدواجية المعايير.
3: مش خايفين ينفجر فيك الصاروخ؟ ايش؟ مش خايفين؟
4: لا
3: طب صاروخ، انتوا واقفين على الصاروخ.
4: لا انا ما خاف فيه، نار بتطير علينا.
3: شو وين واقفين؟
4: على الصاروخ.
3: مش خايفين؟ ايه؟
4: بس الصاروخ خفت.
3: مش خايفين ينفجر؟ كيف واقف عليه؟ كيف الشاطر واقف على الصاروخ؟
2: في قلب المعاناة المتصاعدة تظل غزة وفلسطين شاهدة على جرح إنساني ينزف دون توقف، حيث الجرائم متواصلة في قطاع غزة بقصف المنازل السكنية وتشريد أهلها في انقلاب واضح على الاتفاقيات المبرمة برعاية الوسطاء. ما يحدث في غزة عدوان ممنهج، استهتار بالوساطات وبالضمانات، استمرار للحصار والتجويع والقتل بحق أكثر من 1,000,000 إنسان في وقت ينفذ فيه جيش كيان العدو الصهيوني عملية نسف للمنازل في مدينة غزة لتمتد آلة الدمار دون رحمة. في غزة لم تعد الكرة ولا الأقلام ولا ثياب العيد ترمز للطفولة، بل باتت الحصى، العربات، آلات الفرمة اليدوي هي الأدوات الخاصة بنجاة يومية يقبض عليها صغار، هزيلة وجوههم، متشققة أياديهم، يقضون أعمارهم المبكرة في العمل القسري بحثا عن كسرة خبز. هؤلاء الأطفال لا يعيشون طفولتهم بل ينجون منها في زمن تحولت فيه الطفولة إلى مشروع للبقاء.
5: Hi, I am Maria Hannoni from Gaza. This message to the world and everyone who talks about peace and human rights. Enough with the fake slogans. We are trapped in our own land, deprived of the basics. No cell phone, no food.
2: بينما يحتفل العالم بالطفل، يقتل أطفال قطاع غزة بالآلاف على يد كيان العدو الصهيوني، بينما يعيش الآلاف الآخرون الذين بقوا على قيد الحياة منهم في خوف، في ذعر، في التشرد تحت القصف الصهيوني أو في العراء مشردين مع عائلتهم. وزير حقوق الإنسان السابق علي الديلمي، في اليوم الخاص بالطفولة كيف يحتفل العالم بهذه المناسبة وسط عجزه عن إحقاق الحق للشعب الفلسطيني وللشعوب الأخرى؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يعني الاحتفال هو يكون بشيء فيه إيجابيات، عندما تكون هناك نجاحات، عندما تكون هناك بناء تنمية فيما يخص الأطفال، عندما تكون هناك مشاريع خاصة بهم، عندما تكون هناك يعني أمور مستجدة في صالح الأطفال هو يتم الاحتفاء. نحن يعني في هذه المناسبة لا نحتفي، نحن هنا نذكر العالم بما يحدث في غزة، ما يحدث في لبنان، ما يحدث في اليمن، ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن

0: الكثير لا يستوعب أن هناك الاتجار بالبشر للأطفال، وخاصة فيما يخص الرقيق الأبيض، وهي أكبر نسبة عالمية، والعالم يصمت، لا يمكن أحد أن يتحدث مع الأمريكي والأمريكان تجاه ما يحدث للأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أكبر دولة في موضوع الاتجار بالبشر. فعودة إلى ما نراه من مشاهد في غزة، ما نشاهد من مشاهد أيضا في لبنان، ما شاهدناه نحن وواقعنا على مدار أكثر من 10 سنوات من
1: صحيح.
0: العدوان على اليمن، من تلك المشاهد الخطيرة والتي كان لها تأثيرات كبيرة. أنا أذكر يعني في بداية العدوان عندما ذهبنا لنوثق بعض الحالات في مستشفى الكويت، وكان في المستشفى الثلاجات مكتظة بالأطفال، ولك أن تتخيل ابنتك، تتخيل أختك، تتخيل الطفلة، تتخيل يعني كل شيء يمكن أن يأتي إلى خيالك. وهذه المشاهد هي نفسها المشاهد التي تحدث في غزة والتي تحدث في لبنان، وهي أيضا نفس المشاهد التي يعيشها العالم ويشاهدها العالم. موضوع أطفال ضحيان هذا موضوع يعني موضوع كبير جدا جدا، ونحن لاحظنا في جريمة الأطفال في إيران كيف يتم الاهتمام بالموضوع بشكل كبير جدا، إلى درجة أنه حتى الوفد الذي يسافر عمد إلى أن يضع كل صورة من صور الأطفال في المقاعد التي وهو ذاهب للتفاوض مع الولايات موضوع ضحيان يعني هذا موضوع لابد أن يأخذ حقه في اليمن، لأن هذا الموضوع للأسف لم يأخذ حقه، وخاصة أن الجريمة التي حدثت كانت في سوق. أنت عندما تتحدث عن العدوان على الأطفال يجب أن تعرف بأن المخرج واحد، وبأن الذي يعني يبرمج والذي يتحرك في الموضوع هو واحد، وهي الولايات المتحدة الأمريكية. هي أدوات، وأدوات قذرة طبعا، سواء سعودي أو صهيوني أو إلى آخره، هي أدوات قذرة تشتغل لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وكلهم يشتغلون في المشروع الصهيوني الأمريكي بشكل كبير جدا. هذه الجرائم يجب أن نستوعب بأنها جرائم يعني موثقة بالاعترافات السعودية الكاملة، وكذلك الاعترافات الصهيونية. الصهيوني يعترف، وتظهر هناك اعترافات من وزراء يعني كثر، ويقولون أن الطفل هذا سيكبر وسوف يحاربنا، وبالتالي هو إرهابي، وان هو عمدا ومتعمد، وهو ابتزاز للناس، لأنهم يفشلون في مقاتلة الرجال في المعارك، فيذهبون لاستهداف الأطفال والنساء والأعيان المدنية. ما هو مهم جدا فيما يخص موضوع إحياء هذه الذكرى، أن يستوعب العالم أننا عندما نتحدث نذكرهم أنه في اليوم الذي أنتم تقومون بالاحتفال بمدارس جديدة، بإنجازات جديدة، بومضات جديدة في حياة أطفالكم، هناك أطفال يبادون. تحدث عن حقوق الأطفال، يعني الحقوق هي يعني تبدأ من الحق في الحياة وتنتهي في حق في العيش الكريم، يعني بمعنى أنها حقوق متكاملة، وحقوق الإنسان كما يقال لا تتجزأ، لكن هم يريدون لا تتجزأ في مواضيع خبيثة ومواضيع شيطانية يعني. لكن عندما تقول لهم أن حقوق الإنسان كما تقولون لا تتجزأ وأنها وحدة متكاملة، فأين حقوق الأطفال؟ لماذا تصمتون؟ لماذا يعني تنخرس ألسنتكم؟ لماذا تكذبون؟ يعني لماذا تستمرون في في الإصرار على أنكم حماة للأطفال أو حماة، بينما أنتم المجرمون الحقيقيون؟ وهناك غزة لا تزال في حصار، والأوضاع يعني خطيرة للغاية. الآن ربما في هذه اللحظة نتحدث فيها هناك قتل أطفال في غزة وأطفال في لبنان، بمعنى أن الجرائم هي مستمرة والمجرم مستمر، والمجرم يتم الاحتفاء به، الاحتفاء به في أوروبا، الاحتفاء به في الولايات المتحدة الأمريكية والدفاع عنه. يعني عندما قامت المحكمة الجنائية الدولية بطلب نتنياهو ومجموعة من القادة العسكريين تلتف على قرار أكبر ترد أن تقوم به، وهو أن تحاكم النظام الصهيوني كامل، لأن النظام الصهيوني هو قائم على ماذا؟ آخر إجراء في الليكود الصهيوني هو إعدام الأسرى، بمعنى أن هذا النظام كامل يجب أن يحاكم وليس أفراد.

0: 60 دقيقة ووراء الأحداث. دعوة ترامب لتوسيع اتفاقية إبراهام والأزمة الاستراتيجية التي يعاني منها.
1: السعودية عندما فكرت أيام الملك فيصل تزرع قمح ركب الطيارة كيسنجر وطب على الرياض والتقى بالملك فيصل قال ليش بديتوا تزرعون قمح ليش؟ قال لأننا بنسوي لكم من بنسوي أمن غذائي عندنا نحقق الأمن الغذائي
2: داخلنا.
1: قال ما إحنا نضمنك إن نوصل كيلو القمح إلى مطار أو ميناء جدة بثلث السعر اللي راح يكلفك بزراعة القمح. فلذلك كفوا عن زراعة القمح. فقال الملك فيصل لا لن نكف عن زراعة القمح. احنا ما ندري مستقبل شو يصير بيننا وبينكم ولذلك ممكن تقطعون عنا القمح واحنا بأمس الحاجة له. ولذلك كيسنجر ما ارتاح من كلام الملك فيصل وهو طالع من القصر رايح للمطار بيركب الطيارة سوى مؤتمر صحفي في مطار الرياض وقال أنا لقائي مع الملك فيصل ما كان ناجح. ليش يا مستر هنري كيسنجر؟ قال لأن احنا طلبنا منه أنه يتوقف عن زراعة القمح وهو أصر على استمرار زراعة القمح. احنا قاعدين نقول لكم يا سعوديين ان مستقبلكم ما راح يكون مأمون اذا استمريتوا في زراعة القمح واشربوا نفطكم اذا استطعتوا.
0: تعكس دعوة ترامب لتوسيع اتفاقية إبراهام الأزمة الاستراتيجية التي يعاني منها ترامب والمتمثلة في فشله في هزيمة إيران وإخضاعها عسكريا ودبلوماسيا والتي ستكون لها الانعكاسات الهائلة على الولايات المتحدة ونفوذها كقوة عظمى كما ستكون لها تداعيات أنية على ترامب وحزبه قبيل الانتخابات النصفية في حال تورط ترامب في استئناف الحرب على إيران أو بعقد اتفاق معها لا يلبي طموحاته فالخسارة له أيضا لبلاده الولايات المتحدة الأمريكية من خلفه أصبحت أمرا لا مفر منه هذا الأمر الذي دفعه للهروب إلى الأمام وإلى مواجهة الضغوطات الداخلية عليه عبر طرح مجرد فكرة هلامية فلا هي عبارة عن الخطة ولا المبادرة بل تغريدة تضاف إلى سجله المليء بالتغريدات التي تحمل الشيء ونقيضه.
3: دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول المنطقة للانضمام إلى اتفاقيات التطبيع وشملت دعوته دولا ترتبط بعلاقات واتفاقات مع الكيان الصهيوني مثل مصر وتركيا والأردن وفي البيان الذي نشره قبل أيام على منصة تروث سوشال ربط ترامب بين المفاوضات مع إيران وبين توسيع اتفاقيات إبراهام وذكر السعودية وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن إلى جانب الإمارات العربية المتحدة والبحرين الموقعتين على الاتفاقيات تصريحات ترامب لا تنفصل عن شعار فرض السلام من خلال القوة بيد أن القوة لوحدها لم تنجح في فرض رؤيته على المنطقة لأنه ببساطة لم يحقق انتصارا عسكريا على إيران وفشل في إخضاعها عبر الحرب والتهديد بالتدمير الشامل كما فشل حتى الآن في تحقيق أهدافه عبر المفاوضات ويبدو أنه لجأ إلى أسلوب الابتزاز ولكن ليس للطرف الإيراني غير القابل للابتزاز بل لأطراف المنطقة الراغبة في إنهاء الحرب خشية على مصالحها ما يريده ترامب يتساوق تماما مع إرادة المجرم بنيامين نتنياهو الساعي إلى تغيير الشرق الأوسط وكما فشل ترامب بالقوة العسكرية في تحقيق أهدافه، لم ينجح نتنياهو في حسم حروبه مع غزة ولبنان وإيران، ولم يحسم أي جبهة، ولم يحقق النصر المطلق. وبدا الطرفان ترامب ونتنياهو كمأزومين يبحثان عن مخرج يستطيعان من خلاله التسويق لقواعدهم الجماهيرية قبيل الاستحقاقات الانتخابية لهما نهاية العام الجاري، عبر الإيهام بأن المنطقة تتحضر لصفقة إقليمية شاملة مركزها الكيان الصهيوني كمحور إقليمي يضم دول الخليج ومصر والأردن وتركيا وباكستان، ويهدف إلى عزل إيران وحلفائها. ما يريده المجرم ترامب ونتنياهو ليس مجرد تقارب سياسي، بل العمل على بناء محور إقليمي جديد يؤدي إلى إعادة تشكيل الشرق الأوسط وفق المصالح الإسرائيلية، وإلى التبعية الكاملة للسياسات الأمريكية. ترامب يرى أن مفتاح التغيير في الشرق الأوسط يبدأ من السعودية التي تربط التطبيع مع الكيان الصهيوني ببدء مسار حل للقضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي يرفضه نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة. من جهة أخرى، جاءت دعوة ترامب بعد تصاعد الانتقادات داخل الحزب الجمهوري للتسوية المحتملة مع إيران، ويرى ترامب أن دعوته إلى توسيع حملة التطبيع وسيلة لصناعة قصة نجاح جديدة تثير نقاشات داخلية حولها، وتصرف الأنظار عن الإخفاق في إخضاع إيران عبر طاولة التفاوض بعد الإخفاق في ساحة المعركة، على ضوء تحذير الصقور في حزبه من التداعيات على الحزب وعلى ترامب نفسه حال تم التوقيع على صفقة مع إيران لا تعكس هزيمتها.
0: على الرغم من أن الكيان الصهيوني يرى أن الاتفاقيات الإبراهيمية بقيت في مستواها الرسمي والأمني، وأن شركائه القائمين لم ينسحبوا من العلاقة معه بالرغم من الحرب، لكنه يدرك في الوقت نفسه أن الحرب أضعفت مجالات التطبيع المدني، رفعت كلفة التقدم مع دول جديدة، عادت المسألة الفلسطينية إلى قلب الحسابات الإقليمية، الأمر الذي تريد استبداله بالمسألة الإيرانية عبر المقايضة والابتزاز بالاستعانة الدائمة بحليفه الموثوق ترامب. المحلل السياسي عبد الرقيب البليط، محاولة اغتيال ترامب الأخيرة، ما الذي تخفيه؟
2: الاغتيال التي كانت حصلت له قبل 4 أيام في البيت الأبيض، إطلاق النار وإطلاق 30 طلقة، من الذي أطلقها؟ الموساد الإسرائيلي. وكانت رسالة لترامب أن إذا حاولت أن تمشي عمل أي اتفاق مع إيران فسوف يكون مصيرك القتل. تجد أن جاريس كوشنر في أحد الاجتماعات، وهو زوج ابنته أفينكا بالإضافة إلى وسطه، وأيضا ريسكي غرغام ما يسموهم في الصقور داخل الحزب الجمهوري، هددوه وقالوا له داخل الاجتماع، إذا مضيت في أي عقد اتفاق مع إيران فسيكون مصيرك القتل. هكذا قال له بصريح العدالة. هو الآن يحاول يراوغ ويكسر الوقت مقابل أن يكون هناك عملية مباغتة لإيران، بمعنى أنهم الآن يستخدموا خلاياهم، ولاحقا تم إلقاء القبض على خلية كانت تدخل كاميرات حرارية وأسلحة وغيرها. اليوم يحصل هذا الكلام، هم اليوم من خلال الحصار الداخلي يريدون أن ينتقل الشعب الإيراني ضد النظام الإيراني. أيضا عملية الاستعداد لعملية المباغتة والإنزال المظلي والدخول البري للقوات العسكرية الأمريكية من أجل احتلال إيران بالكامل والعمل على قضاء النظام الإيراني وهو في حالة مباغتة. كان هناك تصريح قبل يومين شد التبع عن خامنئي لما يقول ترامب خان الدبلوماسية للمرة الثالثة، بمعنى هو يعطي إشارة لا تستنوا على عملية المفاوضات ولا تصدقوا ولا تنخدعوا به، لأنه قائم ولا عهد له. وبالتالي نتنياهو أيضا اتصل بترامب وقال له دعني أكمل لبنان ثم سنتفرغ على أيضا على إيران، وبالتالي البارده الإسرائيلية اللي كانت دخلت إلى البحر الأحمر متجهة إلى أرض الصومال وتم استهدافها من قبل القوات المسلحة اليمنية، وطائرات F-35 تم استهدافها أيضا في المغرب، وبقدر استهداف طائرة MQ-9 أيضا من قبل القوات المسلحة اليمنية. هي تعطي إشارات اليوم لعملية التوصل، وأيضا أدواتهم وعملائهم الخليجيين، وهناك تركيا ودول عربية أخرى تشتغل بناس بذات الاتجاه وتعمل على عملية توسيع العملية العسكرية ومضاغة إيران وإنهاء محور المقاومة. لذلك أنا حينما أقول يجب على محور المقاومة أن لا ينتظر عملية الاستفراغ بتصير حزب الله وأيضا تصير المقاومة، لأنهم هؤلاء الواجهة هم الآن أمام كيان العدو الصهيوني، ولو استطاعوا اليوم والتمدد والوجود داخل المنطقة، وهناك اليوم أكثر من 12 قاعدة عسكرية إسرائيلية تتواجد داخل العراق، وما أعلنوا عنها فقط عن قاعدتين هو فقط إعطاء خبر من أن اليوم إسرائيل بدأت احتلال والسيطرة على العراق، وهي اليوم متجهة لاحتلال والسيطرة على إيران. لذلك نحن نقول اليوم السيناريو القادم هو سيناريو يريدون من خلاله عملية طرد الكماشة على إيران من عدة جهات: أرمينيا، وهناك اليوم مخطط من أمس من قبل الاتحاد الأوروبي لضم أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي، والهدف إيران وروسيا. أيضا الهدف تركيا، هناك أيضا من جهتها تحرك، إلى درجة أن أحد الوسطاء يخبر الإيرانيين ويقول لهم: ما الذي استفدتم من معاهدة إسرائيل؟ لماذا لم تطبعوا معها وتخلصوا من هذا الموضوع؟ أفضل لكم من عملية أنكم تجلسوا تعادوا إسرائيل وأمريكا. يعني يوريك ما هي النطاق اليوم الذي يريدون من خلالها. تصريحات ترامب حينما يقول: إذا أردتم اتفاقا عظيما فعليكم التطبيع مع إسرائيل، وإلا لن يكون هناك أي اتفاق، وسوف يكون هناك مؤشرات ودلائل تعطي إلى أن انفجار الوضع بات قريبا، ولكن على الإيرانيين أن لا ينفجروا أمام المغريات المادية والسياسية التي يحاولون من خلالها أن يصطادوا إيران، وهي المغريات المادية مثل أننا سنفرق عن أموالكم، وهذه لن يفهى المغريات السياسية أننا سنسمح لكم وسنرفع عنكم العقوبات، وكلها فقط وعود واهية وهي إبرة داخل قشة، لكنهم لا يريد أن يصلوا إلى حلول أو أي تفاوض مع الجانب الإيراني.
0: في تطور ميداني مهم، عكس قدرة المقاومة على الاختراق الاستخباراتي لمنظومة القيادة والسيطرة في جيش كيان الاحتلال الصهيوني، بات قادة كيان الاحتلال الذين يديرون العملية العسكرية عند الحافة الأمامية لجنوب لبنان في مرمى النيران المباشرة والدقيقة للمقاومة. هذا التحول النوعي ينقل المعركة من مرحلة التصدي التقليدي للآليات والجنود إلى مرحلة الملاحقة المباشرة للرؤوس القيادية داخل غرف عملياتهم الميدانية المحصنة. الكاتب والمحلل السياسي جعفر الحسابي: المقاومة اللبنانية وكيان العدو الصهيوني، من يدير المعركة فعلاً؟
4: لن يكون هذه المناطق التي يناور ويلعب فيها الإسرائيلي هي بمكانة وبقوة مع أهل الأرض. أهل الأرض هم الذين يديرون هذه الأرض، وكما أسلف بمعدات خفيفة ومعدات يعني ليست باهظة الثمن ولكنها مؤذية، ورأينا كيف أن الفترة الماضية التي رأيناها كيف أن الصهاينة تأذوا كثير، حتى أن معظم الشباك التي يأخذونها نفذت من الأسواق بهذه التكتيك وهذه القدرة العسكرية البسيطة التي تؤذي وتدمر. وكما نرى أن وأيضا يعني الحرب الإعلامية التي نشهدها بحيث أنهم يصوركون كل عملية ويقولون للعالم أن هؤلاء هذا الجيش المتخاذل مهزوم ومدحور في هذه المنطقة، ولن تكون 2000 يعني عند خروجي في 2000 لن يكون الآن محاولته الدخول إلى جنوب لبنان ومحاولة هذا المحتل وهذا النظام الصهيوني لديه القدرة على التدمير. رأينا كيف أنه ينسف المدارس وينسف البيوت وينسف، ولكنه ليس بمقدوره أن يبقى في الأرض، لأن أهل الأرض لا يمكن أن يعني يجعلوه يبقى في هذه المنطقة. ويعني رأينا وسمعنا أن طوال 15 شهرا الماضية التي أن حزب الله دمر، وأن حزب الله يعني بعد بقياداته وبعد أن أصبح لا شيء لديه، وبعد أن تحالف أو بالأحرى يعني قطع الإمداد عنه من قبل عن طريق سوريا، هذا أدى إلى أنه ليس له لديه إمداد. لكن الشباب حزب الله أعتقد لديهم القدرة والتكتيك والدراية الكاملة بالأرض وما يؤلم هذا العدو الصهيوني والذي نراه حاليا. وأعتقد أنه لن يطول أمد البقاء في هذه المناطق التي يحاول أن يقول للإعلام أننا استحوذنا عليها أو وضعنا يدنا عليها، لأن ما يقوم به حزب الله مذهل فعلا. وكل يوم نرى أن هناك عقلية، أن لدينا عقلية نابضة، عقلية منفتحة، عقلية تدير المعركة بهدوء وبرزانة، وأيضا تعطي رسالة إلى الحكومة اللبنانية للأسف الشديد التي تذهب للتفاوض أو للتفاوض المباشر، تقول لها أن نحن أصحاب الميدان، وأنه طوال 15 الشهر الماضية والانتهاكات التي تعرض لها حزب الله وتعرضت لها الجمهورية اللبنانية لن تكون بمقدور الصهيوني أن يستمر فيها إلى الأبد. وهذا يعني يعطي انطباع أن ما حدث في 2000 سوف يحدث باندحار هؤلاء. والآن أعتقد أن يعني القضية تغيرت تماما، بما أن لأن الجمهورية الإسلامية وضعت المحور وخاصة لبنان على المحك بأنه ليس هناك أي تفاوض من دون أن إيقاف الحرب أو إيقاف العدوان على لبنان. فهذا أمر يعني لا يستحمله الإسرائيلي ولا يستحمله الأمريكي من ورائه، فبالتالي سوف نرى تغير كبير جدا، لأنه هذا الصهيوني لا يستطيع، خاصة مع التهديدات الإيرانية التي دائما يعني تكرر، بأن وما سمعناه أنه لن تكون شمال فلسطين المحتلة بمأمن، وهؤلاء الصهاينة لابد أن يخرجوا من هذه الأماكن لأنهم سوف يرون. وأعتقد أن ما يفعله أيضا حزب الله هذه الأيام من استهداف حيفا بالصواريخ التي لم نراها خلال يثبت أن الإعداد والتنسيق الذي وإعادة تشكيل وإعادة يعني إدارة الحرب بصورة أخرى يعطي انطباع أن هذه 15 شهرا كانت استراحة محارب لحزب الله، وهذا ما رأيناه الآن من إنجازات ومن معطيات تؤدي إلى دحر العدو.
5: قربنا شبيب أبطال، قربنا شبيب بيرفع الراس، قربنا شبيب بيعتز فيها الواحد. إذا أنا بدي خبي ابنه يتخبي ابنه بدوسنا الأعداء،
6: واحنا كلياتنا مع المقاومه لو ما بده يبقى حجر على حجر.
7: التاريخ علمنا انه ما يهدم يبنى، ما دام الانسان متعلق بجذوره ولا ننتظر من يبني لنا الضحيه.
8: وباي نهار لو شو مطار نحن على نفس هذا الخط، شباب اولادنا واخواتنا واهلنا كلنا في ديهون، والبيوت بتتعمر والله بيعوض، اللي عمر اول مره بيعمر ثاني مره، بس الارض اذا راحت ما بتتعوض.
9: نحن مستمرين للابد، الدمار اللي راح كله بتعوض، بس الارواح تضل تضل شعبنا صامد.
10: هيدي البلد لنا، ومنا نضلينا نضحي باولادنا وبرجالنا ونحن النسوان من مستعدين نضحي، ومنا نضل قاعدين بارضنا، واللي بدهم اياه يعملوا. نحن يا منعيش بكرامتنا يا بلا هالعيش كله.

0: وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عمليات العسكرية ردا على استمرار كيان العدو الصهيوني في خرق التفاهمات والاعتداء على السيادة اللبنانية واستهداف المدنيين والأعيان المدنية. ويستهدف مجاهد المقاومة قوات كيان العدو الصهيوني موقعين الخسائر البشرية والمادية وسط اعتراف صهيوني بغياب أي حل فعلي بشأن المحلقات المفخخة المسيرات التي تستخدمها المقاومة.
1: ليس في قاموسنا إلا الرأس المرفوع والانتصار للمقاومة. مع هؤلاء المقاومين الشرفاء الأبطال الذين سجدوا لله ولن يسجدوا لأحد على الإطلاق في هذا العالم.
0: حول العالم تراجع مواقف الدول الغربية أمام محور المقاومة. كشف العدوان الصهيوني الأمريكي الأخير على إيران مدى أهمية موقع هذا الوطن الاستراتيجي وأيضا مدى أدواره المؤثرة في إسقاط وإفشال المشاريع الأمريكية الصهيونية التآمرية لإنشاء شرق أوسط جديد. الكاتب والباحث الفلسطيني الأستاذ ميشيل شحادة، هل هناك تراجع في مواقف الدول الغربية أمام محور المقاومة؟
2: أولا، هذا الكلام الذي تسمعه من أمريكا على لسان الإدارة الأمريكية هو كلام في الحقيقة لا يدل إلا على تخبط وتلبك وارتباك هذه الإدارة. لصمود إيران، ثانيا لصمود المقاومة ومحور المقاومة يعني بشكل كبير، ولأنهم يعرفون أن هذه المفاوضات الدائرة بين إيران وبين الولايات المتحدة تطول أيضا وحدة الساحات ووحدة الجبهات العالم العربي، أي أن وخصوصا لبنان لأنها الجبهة الحامية، وهم متلبكون في كيفية يعني مواجهة هذه القضية، لأنه إذا وقفت الحرب أو المواجهة في لبنان فسيكون ذلك أمام العالم وأمام يعني الداخل الصهيوني يعني مجتمع محشود عقلية معينة، عقلية ببعد واحد، هي العقلية التلمودية الذي تتطلع إلى تأسيس إسرائيل الكبرى. بالتالي الموقف الأوروبي مهما كان، يعني إن كان إسبانيا وإن كان من الدول الأخرى، وهناك تفاوت أيضا بين مواقف الشعوب في هذه البلدان وبين مواقف دولها، يعني فرنسا، بريطانيا، ألمانيا لا تزال يعني لم تدخل الحرب ضد إيران بشكل مباشر، ولكنها لم تتخلى عن دعم الكيان الصهيوني بالكثير بالأسلحة والأموال وحتى المواقف السياسية. هي نعم مجبرة أن تأخذ بعض المواقف أو تحسين هذه المواقف عما كانت عليه بشكل مباشر، دعم واضح للكيان الصهيوني. يحاولون تخفيف هذه القضايا إلى مواقف يعني أخف قليلا، أن يكون هناك استنكار لبعض المواقف الصهيونية لتبرير وقوفها، لتبرير مواقفها أمام جماهيرها الدولية وأيضا أمام العالم بشكل تام، لأن السردية الغربية والسردية الصهيوأمريكية قد انهارت أمام هذه الشعوب. عد هناك أي مجال لتبريرها وإقناع هذه الشعوب، إن كان باستخدام الإعلام أو كان باستخدام كل الوسائل الأخرى، لأن هذه الشعوب باتت تعرف الحقيقة وتراها بواسطة التواصل الاجتماعي وترى الفيديوهات، ومن الصعب جدا أن تقنعها بغير ما تراه وتسمعه بأعينها وبآذانها.
0: بهذا أيها الكرام تنتهي هذه الدقائق، أجمل التحية منا.
3: 60 دقيقة
4: 60 دقيقة

0: الخامسة مساء في استوديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. لكم التحية، وهذا موجز بأهم الأنباء. انطلقت بأمانة العاصمة صنعاء فعالية المهرجان الشعبي الخطابي إحياء لذكرى يوم الولاية عيد الغدير، تنظمه الدائرة الثقافية الجهادية والتعبئة العامة في مديرية 70 تحت شعار من كنت مولاه فهذا علي مولاه. يتضمن المهرجان الذي يستمر لثلاثة أيام عددا من الفعاليات الإنشادية والثقافية والخطبية. أفاد مركز معلومات فلسطين معطى اليوم أن الضفة الغربية والقدس في فلسطين المحتلة شهدت 243 عملا مقاوما خلال شهر مايو المنصرم ضد قوات كيان العدو الصهيوني ومستوطنيه، أسفر عن إصابة 5 مستوطنين بجروح. استشهد 4 من اللبنانيين وأصيب 127، بينهم 39 من الطاقم الطبي والتمريض والإداري، إثر الغارات التي شنها طيران كيان العدو الصهيوني سابقا في محيط مستشفى جبل عامل في سور. في المقابل، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان عن تصديها لمحاولة تقدم صهيونية في بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل، ولمحاولة تقدم أخرى في بلدة البياضة في قضاء سور جنوبي لبنان. أعلن مصدر مطلع إيراني أن النص النهائي لا يزال قيد المناقشة والمراجعة في طهران، ولم يرسل أي رد حتى الآن. توصل النواب الأوروبيون ودول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتجديد سياسة الهجرة في التكتل، مع إمكانية إقامة مراكز خارجية يرحل إليها المهاجرون الغير نظامي. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
3: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
2: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: أنا متأكد أن هذا طريق الحجاج. متأكد يا أخي في الله؟
2: إيوة طويل العمر.
1: هنا يذبح وبيد. هذا لازم يصير.
3: اقتل الحجاج يا شيخ. هذا من هم أخطر من النحاب وقطاع الطرق.
4: من هم يا أخي يحيى؟
3: وهابين يا أحمدي.
5: صدقت يا أخي يحيى. الله يكفينا شر.
6: كسر علي ولد زايد. لا عاد تخبص بين المطار وش لك سيد أنت وجب الحكام. أو ما يا عم زايد؟
7: هو زايد. دي لك مضلع عندي زي قدرت لك من هذا كله قرب الحضب نوكات.
6: حاول يا عم شوعي.
8: جهز الفاس حقك. إذا حد قرب مننا افلق راس أبوه.
9: ولا يهمك يا عم حماد. جاهز.
0: تنومة الحقد الدفين.

0: الوهابين يا أحمدي.
1: صدقت يا أخي يحيى، الله يكفينا شر.
2: تسطع علي ولد زايد لا عاد تخبص بين المطر. وش لك سيد أنت وجب الحكة أو ما يا عم زايد؟
3: هو زايد دي لك مضلع عند زايد ترد لك من هذا كله قرب الحضب نوكات.
2: حاول حاول يا عم شوي.
4: حد قرب مننا افلق راس ابوه.
5: ولا يهمك يا عم حمادي، جاهز جاهز.
6: تنومة الحقد الدفين. اخراج محمد شرف. الحلقة 15.
2: ما قد شكلي يمكن
0: هذا لك يا أحمد، لا لك بسرعة بسرعة خلي حسين وخبرته يتبارجوا معهم الغنم. ما لك مفتجع
2: هولا هولا نهادين يا أخي، نهادين وسطع ضرق. يعني يمكن يقتلونا يا أخي.
0: يقتلونا مين يا أحمدي؟ أسعب من إحنا دجاج. والله لا أفديك براسي يا أحمدي.
2: حي حي دش يا صار، والله ان انت تستاهل الرمان كله.
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: حياكم الله وحمد عسامه.
7: حياكم الله، حياكم الله، حياكم الله جميعا.
0: هيا ميك، كيف كانت الامور يا اخا؟
7: البطال به من يرده. لقينا الشيخ حقنا شه واصيل، هذا الغنم حقنا رجعه والسرق أدبهم. سلامتكم.
2: الله يسلمك يا شيخ حسين، الله يسلمك. أنا نويت لكم بصندوق رماء هدي مني.
0: كيف لقي والله سرق يا خال؟
7: الحج علي مصلح الله يحفظه هو أصحاب الشيخ حق القريب لحقوا آثار الغنم ورجعوهم. أو مي يا حج علي؟
8: الله يا نقيب حسين، الحمد لله الناس طلعوا متعاونين وطيبين.
7: خاطركم يا رجال، خلوني أسير أبلغ أمير الحج من أي نواة الطريق إن شاء الله. بارك الله
9: يا حج حسان على كلام دي أول الأوادم.
1: الله يتقبل مننا ومنهم. الدم واحد كلنا يمني. أو ما قلت يا علي؟
9: أكي بس بسرعة هذا الزلط مخباي في القماي.
1: يا حج علي لحد سمعك ما معانا مصروف الله.
9: انت داري يا أخي حسن مولانا الإمام حفظه الله طالب قوات سلطان نجد عبد العزيز بن سعود يخرجوا من عسير.
1: عسير وجيزان ونجران جزء من اليمن وبعد هالحجاز، لكن لا دخل الوهابين لا عسير إلا الإنجليز.
9: صح يا حج حسن، يشتوي يشغلوا مولانا الإمام عن عدن ولحج مثل ما سلموا الحديدة للإدريسي.
1: واليمنيين دعام عقوب أو بتلعبهم الزلط يا أخي علي.
9: بعضهم ضعاف نفوس، ما كان معه إلا فوطه يستر عورته. جوا الإنجليز وفعلوا الشيخ وسموه السلطة، وباع ضمير ونفس لهم مقابل شوية زلط
1: عليهم الله،
9: مثل بعض المشايخ الذي تعاونوا مع الإنجليز والإدريسي. كيف آخرتهم؟ أهانهم الإدريسي واحتل بلادهم.
1: الله يستر علينا، الله يستر علينا ويرجعنا بالسلامة، يكفينا شر
9: يا رب
1: يا رب.
9: بعدها قل لي يا حج حسن، كم عباقي معك زلط؟
1: العافية يا حج علي العافية.
9: آه
1: مش وقتها.

0: احد على
1: الدنيا بسالي
2: الزيود يا شيخ تيبان الزيود
3: ايش بلا
2: الزيود يا شيخ
3: زيود فين الزيود
2: سيل يا شيخ سيل سيل يا شيخ
3: وين سيل
2: كثير يا شيخ تيبان كثير
3: هذا اليمن سهوله وجباله والتهاي شوافع وزيود وحنا نريدهم كثير حنا نريدهم كثير الغنيمة الغنيمة لازم نبلغ الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم ونرسل له برقية ونعلمه بوصولهم ننتظر الجواب أخيرا وصلوا
4: قد احنا جنب مدينة أبان هنرتاح حالنا الصبح ونبكاء
5: جنب يعني عند ال... عند ال... عند الوهابي
4: ايوه يا عم حمادي عند الوهابي
5: يا سلام سلام ايوه وكبد بسر الامور ما بشي يا شوعي
4: صدق ما بشي الناس بيستقبلونا بيرحبونا ما بزير
5: الله يتمها على خير احنا عم نوصل الحجاز يا شوعي
4: يهي يا عاد احنا يا عم حمادي او بتهم الرمان
5: اي الرمان يا شوعي جالسة في ياسك خمناهن قصة افتهن وارتح
4: انا بنضحك معك يا عم حمادي الله يدي رزقك انت معول ترهن
5: ما يسرح تزبج علي بحق يا الزبج يا شوعي ابسلك زبج ثاني اقبل لي

0: كل يا عم محمد تتخبي تزرط حكاك امك
1: ينزرد يا شو عيد احلك مني
0: بين حقك من صد معك شوية او خيرها تقول لي
2: ما لينشي
1: كيف خبين يا شوعي
0: اول قل لي كم معك
1: 400 يا شوعي
0: 400 بكشه
1: 400 فرنسي مش وقت الزبجة حصا
0: قسم هن يا حمادي كن اسمعني شوي في القميص وركع عليه شوي في الكمر
1: بس أصا هنا قولي عم الله ما عاد تقول لي ما هذا قد قالت لي جدتي
0: لا أقول لك اتيهن أخبيه لك لو ما دي كبر
1: أمان إن أنت لقجة صير لك من قبالي خاطرك
0: في أمان الله
1: أصير أحرك رجلي شوية جهز الحطب وفعل لنا قهوة للسماء
0: كل دوف عليك بوري
1: هاي قولي كم معك

0: الله.
1: ها هذا خمس معابر يا محمد، انتبه لا ترمي الا لو ما توضع عينك على النشان. هذا ها السنة الذي في طرف البندقية مثل ما ورثك ذا الحين. خرج المعبر الفاضي وركب الملا. تمام،
2: تسمع جدك يا محمد. ايه انتبه بعد، لا تلعب بالمعابر حق جدك.
3: حاضر يا بابا.
1: احنا عنجلس الجابر انا وابوك، وانتبر نفسك وانتبه. تمام،
3: حاضر يا جد.
1: الله يحفظ لك يا الله يصلح لك الله يصلح لك. قل يا اخي بين بسرك قلت لك يومين وانت قلق بدي تعب ساعدك من الطريق. ما بخير
4: به موضوع مقلق لي يا اخي، شغلني وطير النوم من عيوني.
1: ما هو هذا الموضوع يا اخي؟ قل لي بين احلم يا يحيى ان به غربا خيره معاه المناكير من حديد بيحوش علينا. كيف يا اخي؟ ما هو هذا الحلم؟ اعوذ بالله من الشيطان. ايوه يا اخي علينا، على الحجاج واحنا بينهم. كمل يا اخي. المره الاوله قاتلناهم بالبنات. ايوه، وكم عدد القربه على الاخر؟ خيرات خيرات قويه. والمره الثانيه كملن علينا المعابر، قاتلت بالجنبيه. صدق يا يحيى ان الغرب هولا بياكلين لحوم الحجاج. حاجه غريبه ومزعجه يا يحيى، مزعجه والله. حلم غريب ومزعج. رؤيا يا يحيى رؤيا، بين بتر كل شيء راي العين. ما تفسير هذا تقول؟ واضح من الرؤيا يا اخي، الغراب عدو. يمكن انه تفسير موقع بناه مع النهاب والسرقة اللي سرقوا الغنم يا اخي.
4: ما الموضوع هذا شكله اكبر وشاغل بالي يا اخي. زد حن فاطم ومحمد معانا، انا وانت رجاء انا قدر ندبر انفسنا وحنتصرف. بس
1: اعوذ بنا شيطان، اعوذ بنا شيطان وما يقع لك.
4: اعوذ بالله من ابليس الرحيم والعمل. كنت اشتي احاكي احمد فايع اذا هو يقدر يفسر الاحلام، ما رايك؟
1: ماشي يا غالي ماشي، ما انصحش. قالوا ما حد يتحاكى اذا حلم حلم شو عقب من ثلاث ايام.
4: الله يستر بعدك يا إيحيى.
1: توكل على الله يا خال، توكل على الله، وما هو مكتوب لنا من الله حيا به.
3: خسرتوا يا جد.

0: يا الله انت حي الشيخ خالد بن جامع، اسفرت وانورت ابها. والله
1: الله يحييك يا شيخ عبد العزيز، المهلي ما يولي. اتفضل طال عمرك، هذا خنجر ذهب هديه غنيمه، كان مع واحد من الشيوخ اللي مع حسن بن عايض. قلت هذا ما يليق الا بحاكم عسير شيخ عبد العزيز بن ابراهيم طال عمره.
0: جزاك الله خير يا شيخ خالد، انت رجل المهمات الصعبه يا شيخ خالد، ولذلك طلبت اقابلك لوحدك.
1: خير يا شيخ، انا وكل الاخوان في خدمتك وخدمه الدين.
0: الزيود يا شيخ، الزيود.
1: الزيود علامهم مشركين واصحاب بدعه وجهادهم واجب. الا قل لي، وصلك شيء في شانهم من السلطان عبد العزيز بن سعود؟
0: الزيود على ابواب ابها، بس ما هم محاربين، هم جايين حجاج.
1: الله يهداك، ما في لهم ذول يحج، ذول مشركين يا شيخ. تفهم ايش معنى مشركين؟
0: كيف بتصرف معهم يا شيخ؟
1: ايه انا بقول لك، بس قل لي انت كم عددهم يا شيخ عبد العزيز؟
0: أرسلت لهم الشيخ عتيبان يتابعهم ويراقبهم ويبلغنا بتحركاتهم خطوة بخطوة.
1: عتيبان خير من أرسلت يا شيخ، هو وصل منه شيء؟
0: للحين ما وصل منه شيء.
1: أجل نجهز الكتايب ونمنعهم من دخول أبها، وإذا ما رجعوا ننفذ فيهم حكم الله.
0: بس أنا عندي رأي ثاني يا شيخ.
1: وشو يا شيخ؟ قول.
0: انت تجهز الكتايب وتحرقهم على الجهاد وتحذرهم من خطر الزيون.
1: ايوه يا شيخ، وبعدين؟
0: وبنفس الوقت نأمن القوم ونكرمهم بالضيافة.
1: تستضيف الزيود؟
0: ايه يا شيخ خالد.
1: عجيب امرك يا شيخ.
0: نعرف حالهم وعددهم وزادهم وسلحتهم وكل شيء. فهمت يا شيخ خالد؟
1: اي بالله انك صادق يا شيخ، هذا الكلام.
0: وبيك تختار من رجالك المخلصين ناس يفتشون متاعهم. فهمت علي يا شيخ؟
1: شورك وهداية الله، انت الحاكم وحنا رجالك.
0: بعدها نرفع تقرير للسلطان عبد العزيز بن سعود وننتظر.
2: يا شيخ تفضل طال عمرك، الرسالة هذه وصلتنا اليوم.
0: أشوف، عطني إياها.
2: تفضل طال عمرك.
1: خير يا شيخ،
0: هذه برقية وصلت اليوم.
1: قل لي إيش جا فيها. خير يا شيخ.
0: الزيود وصلوا يا شيخ. يا شيخ خالد أبشر بالغنيمة.
1: الله يبشرك بالخير. عز الله، وصلت الغنائم. وصلت.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: نسبر الغداء.
2: لا دفع لي غداء ولا شيء. احنا اليوم مضيوفين.
1: مضيوفين؟ عند من يا يحيى؟
2: حاكم عسير ضيق الحجاج كلهم.
3: كيف؟ كيف يا شيخ خالد؟ تراني ما قدرت افهم. تستضيفون الزيود يا شيخ؟ والله ترى اخر شيء كنت اتوقعه منك.
4: هذه سياسة السلطان، وانت ما تعرف ولا تفهم فيها.

0: ونظرات كبيرة وطويلة نظرات من أن يحبدوا بغل أمان أن يذكروني بالحلم حقها لي حسين تخيل لك الغرب أنا يبتلي
1: هذا عزير يا حج علي جزء من اليمن من زمان عسير ونجرة وجيزة
2: مناطق واسعة يا نقب حسين ما دخلت نزعود فيها
3: الزيوب من قاعدين شرسي ولو تحالفوا مع الاحتياجيين وأهل أسير الخطر علينا رح يصير كبير والله. كبير يا شيخ
4: صدقت يا شيخ خالد واجب علينا نقضي عليهم ونوصل رسالة قوية لإمام اليمن يلزم حدود
5: كنتم مع تنومة الحقد الدفي كتبه للإذاعة حسن السراجي روى فصولة عبد الكريم الوشلي مراجعة تاريخية حمود الأهنومي جسد شخصيات المسلسل سليمان داود محمد قاطع حمود شرف آلاء أحمد عمرو خالد ياسر المطري يحيى شرف حسن السراجي مهاب المتوكل خالد مطهر علي المؤيد شارك في أداء أدواره سميرة شطواني علي مجلي هاشم الدرة ريان العزعزي أحمد القمري سلطان السدح محمد الهادي علي عبد القادر محمد عبد الكريم إيلاف عبد الكريم حسين حجر أمل إبراهيم أكرم سمير أمجد الخزام محمد الفرح جبران الشيخ عبد الرحمن المتوكل خالد حسين طارق سمير فردوس الوادعي رحاب عبد الحفيظ أمة الله عباس دعاء الواسعي الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني تنومة الحقد الدفي للمخرج محمد شرف

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم قل هذه سبيلي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. ما زلنا في شهر الولاية، ويجب أن نتحدث حول هذا الموضوع وبشكل مستمر ومركز ومتكرر، لأهمية الموضوع ولأن العدو أيضا يتحدث ليشوه هذا المبدأ بشكل مستمر ومركز ومكثف، لخطورة هذا المبدأ على أعدائنا وأهميته لصالحنا. فالواقع يا أخوة أن الأمة لم تصل إلى ما وصلت إليه من خزي وذل وعار، وأن أصبحت تحت أقدام اليهود والنصارى، وأصبحت تحت أقدام حكام سيئين فاسدين مجرمين دجنوا أبناء شعوبهم لأعدائهم. أن السبب الرئيسي هو ابتعاد الأمة عن ولاية الأمر وفق المفهوم القرآني، وارتباطها بولاية الأمر الأمريكية، ارتباطها بولاية اليهود والنصارى. اليوم إن شاء الله نتحدث حول قضية الولاءات وامتداداتها. الولاءات وامتداداتها، احنا قلنا بأن الولاء يبدأ كحالة نفسية، تبدأ كجانب عاطفي ترضى وتكيف وترتاح لعمل فئة معينة. أول ما تبدأ تنسجم وترتاح لأعمال فئة منحرفة إجرامية، يجب أن تدرك بأن الله سبحانه وتعالى سيدخلك في دائرة الولاء لهذا الفئة. عندما تفرح لجرائمهم تدخل في دائرة الولاء لهم، عندما ترضى بأفعالهم الباري بشركك إيش معهم، مثل ما قال الإمام عليه السلام الله عليه، الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم. ومثل ما قال الله في القرآن الكريم عن قوم صالح، قوم ثمود، الذي عقر والناقة إذ انبعث أشقاها، العاقر كان واحد، الذي أخذ الخنجر وعقر الناقة وكان واحد، إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها. نسب العقر للجميع. لماذا نسب العقر للجميع رغم أن العاقر واحد؟ لأن الجميع راضي بهذا الفعل ومؤيد لهذا الفعل وموالي ومع هذا الفعل. إذن الله سبحانه وتعالى اعتبرهم عاقرين، بمعنى لو تيح المجال لواحد من هؤلاء أن يمارس عملية العقر لعقر الناقة. يعني أرضية ارتكاب الجريمة في نفوس هؤلاء الناس موجودة، يعني موجودة. بل في موضوع الولاءة يا أخوة ذهب الله إلى أبعد من هذا المستوى، إلى أبعد من هذا ليش المستوى. النبي صلوات الله عليه وعلى آله كان بيقول لليهود الذي في عهده يا قتلة الأنبياء، يا قتلة الأنبياء. اليهودي في عهد رسول الله يعني بيقول وش مال محمد بن عبد الله معه، وش أنا اللي قتلت الأنبياء؟ الذي قتلوا الأنبياء هم أسلافي قبل مئات وآلاف السنين، ليش بتتهمني أنا أننا قتلتهم وانت بتقول ولا تجر وازرة وزر أخرى؟ هل النبي قال لليهودي ذي قال لا أمان صدق اليهودي ولا تجر وازرة وزر أخرى، إيش ذنبه معه وش الذي قتل الأنبياء الأولين؟ لا، الله أمر النبي بأن يقول في مثل هذه المواقف قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، وفي آية أخرى فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، ده بصيغة الماضي والحاضر. لماذا نسب القتل لليهود المعاصرين رغم أن بينهم وبين من قتل الأنبياء مئات وآلاف السنين؟ ليش نسب القتلهم يا أخوة؟ لماذا؟ هل تعلمون لماذا؟ لأن اليهود المعاصرين متولين للمنحرفين من أسلافهم، وبيمشوا على نفس نهجهم، وبيمشوا على نفس ثقافتهم يتولوهم. لاحظتوا كيف؟ وبما أنهم يحملوا نفس الثقافة الإجرامية حق السلف المنحرف والمنحرفين من أسلافهم، معناها لو تيح لهم المجال يقتلوا النبي محمد عيقتلوا. وفعلا حاولوا من ريسمموا، حاولوا يلقوا عليه صخرة من شاهق، لأنهم مشوا بعد السلف الصالح وهو طالح، يعني لأن كل نبي معه سلفين، سلف صالح وطالح. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. خرجوا مجموعة من الصحابة، صحابة موسى وهارون من النهر، وقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هل بني إسرائيل المعاصرين امتداد للمنقلبين والمنحرفين من صحابة موسى وهارون، أم أنهم امتداد لموسى وهارون والصحابة الثابتين؟ بالتأكيد أنهم امتداد للمنحرفين. بما أنهم امتداد للمنحرفين ويحملوا روحيتهم وثقافتهم وبيمشوا على دربهم، معناها الفيروسات والقيم والأخلاقيات العفنة ما زالت بتوارثها جيل عن جيل، يعني هذا ما وجدنا عليه آباءنا. معناها لو أتيح لهم مجال يقتلوا الأنبياء يقتلوهم، لو أتيح لهم مجال يرتكبوا نفس الجرائم الذي ارتكبوها أسلافهم يرتكبوها. بتشاهدوا الآن كيف بيعملوا في غزة، يعني غزة فضحت إجرام اليهود يا أخوة فضيحة عجيبة، كشفت حقيقة اليهود، مدى خبثهم، مدى قسوة قلوبهم، مدى إجرامهم، كيف أن قلوبهم أكسى من الحجارة. العالم كله الذي خدع طوال قرون باليهود واعتبرهم مظلومين، الآن غزة كشفت سوءات اليهود وأصبح اليهود مكروهين في العالم بأكمله. ظهر اليهود أجرم وأظلم وأوسخ وأقذر فئة في إجرامها، في خبثها، في تجردها حتى من كل العناوين التي كانت رفعتها باسم حقوق الإنسان وحقوق الطفل وغيرها. فلماذا؟ لأنهم بينتموا إلى اتجاه منحرف، قتلت أنبياء من زمان، قتلت قائمين بقصد من زمان، مجرمين قساد قلوب من زمان. هؤلاء اليهود المعاصرين امتداد، بما أنهم امتداد لأسلافهم معناها من الطبيعي أن نسميهم قتلة أنبياء. لاحظتوا كيف؟ بل أن الله يا أخوة ذهب إلى أبعد من هذا المستوى فيما يتعلق بالولاءات والعداوات. بيقول الله في القرآن الكريم عن, عن, عن نفس بني إسرائيل: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. من يسومهم سوء العذاب، إيش معنى من يسوم سوء العذاب؟ كيف أنه إلى يوم القيامة؟ ما قد خرجوش من أصلاب آبائهم، كيف عيسومهم إلى يوم القيامة وعادهم أجيال في أصلاب آبائهم ما قد خرجوش للنور؟ يعني ما الذي يجعل العذاب يمتد عبر الأجيال؟ إيش هو الذي بيخلي العذاب يمتد عبر الأجيال؟ امتداد الولاء للرموز، الولاء للرموز المنحرفة، وامتداد الولاءات للثقافة المنحرفة. إذا جلسوا على نفس الرموز المضلة المضلين وعلى نفس الثقافة المنحرفة، هذا ما وجدنا عليه آباءنا. لاحظتوا كيف؟ معناها عذاب الله سيستمر عليهم من جيل إلى جيل. لاحظتوا كيف؟ والعكس بالعكس، إذا استمرت الأجيال في الارتباط بالمؤمنين مثل ما قال نبي الله: واتبعت ملة آبائي. هذول آباءه ما تستطيع تقول مثل ذولك، تقول هذا ما وجدنا عليه آباءنا. لا، هذول آباءه مؤمنين، آباء مؤمنين بيمشوا على نفس الدرب والحق. مطلوب أنك تمشي بعد آبائك إذا كانوا بهذا الشكل، لأن الوهابين كانوا يجولا عند اليمنيين، واليمن هم شعب الإيمان والحكمة، وهم شعب الأنصار، وهم المرتبطين بأهل بيت رسوله بالأنبياء من زمان، ويجي الشيخ يخرجهم من المحبة لأهل البيت ويحرفهم إلى الوهابية المضلة المنحرف، يقول أنتوا لا جالسين مضلين، أنتوا آباءكم، أنتوا هذا ما وجدنا عليه آباءنا. يشير الدناء كأن احنا مشركين. لا لا لا، يجب أن نعتز بما أن آباءنا مرتبطين بأهل بيت رسول الله وبالأنبياء وأجدادنا من الأوس والخزرج، نعتز مثل ما الله بيعلمنا كيف نعتز بآبائنا إذا كانوا مؤمنين. ملة أبيكم إبراهيم واتبعت ملة آبائي. لاحظتوا كيف؟ فعندما تكون الأجيال المرتبطة بالرموز المنحرفة بالثقافات المنحرفة، الله عيسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة، إيش الذي يجعل عذاب الله يتوقف؟ إيش هو الذي يجعل عذاب الله يتوقف؟ عندما يتبرأ إلى الله من هذه الرموز المنحرفة ومن هذا الثقافة المنحرفة. ولا فالولاء للرموز المنحرفة والثقافة المنحرفة في الماضي هي مثل المواصير التي إيش تنقل البلالع من الماضي إلى الحاضر وإلى إيش وإلى المستقبل. لاحظتوا كيف الولاء بيكون بهذا الشكل؟ يعني الولاء للرموز المنحرفة في الماضي والحاضر تعيد إنتاج التاريخ بصفحاته السوداء. الجرائم الذي بيرتكبها بني إسرائيل الآن ما هيش وليدة لحظتها، وإنما هي إيش امتداد الانحراف من زمان. الجرائم الذي بيرتكبها الجماعات التكفيرية وترتكب في ساحة الأمة الإسلامية ليست وليدة لحظتها، وإنما نتيجة الانحراف حصل بعد موت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فيجب أن ندرك خطورة الولاءات وكيف أن الولاءات المنحرفة بترتب عليها جرائم. يعني الولاءات المنحرفة مثل المواصير التي تنقل مجاري وبلاليع الماضي الفكري والأخلاقي للحاضر والمستقبل، والعكس بالعكس، الولاءات للرموز الخيرة والطيبة تنشر رياحين وخيرات الماضي الفكري والأخلاقي للحاضر والمستقبل. إن شاء الله في الحلقة القادمة عن الدين ماذج توضح لنا كيف أن جرائم معاصرة هي ليست وليدة لحظتها، وإنما نتيجة طبيعية الارتباط بمواصير من الماضي، بولاءات وانحرافات من الماضي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: كنتم مع قل هذه سبيلي إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات الأخيرة من سورة الأعلى، وهي سورة مكية، والآيات كما سمعنا وأنصتنا تبدأ بالتأكيد على قضية هامة من قضايا الدين، هي أن الفلاح نصيب من تزكى. ولو تأملنا التعبير لوجدنا الفعل أفلح وتزكى فعلين مطلقين، فالفلاح إذن نصيب من تزكى في كل حال وحين. قد أفلح في كل هدف ووسيلة، وفي كل عمل ونية، وفي كل نطق وصمت، وفي كل مهمة وواجب، وفي كل قصد واستقبال، وفي كل أخذ وعطاء، بل وفي الدنيا والآخرة. وكما أن أفلح يعني هذا العموم وهذا الإطلاق، فإن تزكى كذلك تشمل من تزكى من العصيان لأمر الله، وتزكى من المخالفة لنهي الله، وتزكى من الشرك بالله، وتزكى عن نسيان الله، وتزكى عن اتباع الشيطان واتباع الهوى، وتزكى من دنس الشهوات، وتزكى من الأطماع، وتزكى من البغي والعدوان على الناس، وتزكى من الظلم للناس ولنفسه، وتزكى من كل ما يسيء إلى الحياة والناس ويضر بالحياة والأحياء ويؤذي الآخرين. إنه إنسان مستو صالح ذو قلب سليم، فليس في قلبه ذل إلا لله، ولا خضوع إلا لله، ولا طمع إلا في عفو الله. ليس في نفسه شح ولا بخل، لأنه يؤمن أن المال كله مال الله، وهو عارية مستردة، فهو ينفق ابتغاء وجه ربه الأعلى. ليس في قلبه شيء من الخيلاء والكبرياء، لأنه يؤمن أن الكبرياء لله وحده، والله لا يحب كل مختال فخور. ليس في سلوكه أي مظهر للرياء، لأن أعماله كلها خالصة لوجه الله متبعة لهداه. ليس في كسبه حرام ولا باطل، لأنه يقف عند حدود الله ولا يتعدى حدود الله. هذه هي بعض معاني تزكى التي بمعنى تطهر وصلح. فإذا حملناها على معنى نما وزاد، فإن تزكى تعني ذلك الإنسان الذي تنمو في قلبه التقوى مع كل يوم، ويتضاعف في قلبه اليقين، ويزيد في سلوكه الإحسان مع مرور الأيام، لا يتغير مع تغير الأحوال من بؤس إلى نعمة، فليس ممن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. كلا، ليس من هؤلاء، بل هو صامد في محراب اليقين، إن حب الله والإخلاص له في العبادة يزيد فيه وينمو في كل حال وعلى أي طريق وفي كل منقلب. وهكذا يظل الإيمان واليقين ينمو ويزيد بفضل الله في قلبه حتى يصل إلى مصاف من أنعم الله عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبمثل نمو الإيمان واليقين والتقوى في قلبه ينمو فلاحه ليشمل كل مهماته وكل أعماله وكل نواياه وليعم دنياه وأخراه. فيا له من فلاح واسع شامل، ويا له من ذكاء عميق سام، فهو في أمن وسلام وطمأنينة وسكينة، إنه في رحمة الله مغمور ولواؤها عليه منشور في يوم الدنيا ويوم النشور. وهنا سؤال هو: كيف استطاع هذا الإنسان أن ينال هذا المقام الرفيع السامي من الذكاء وأن يفوز بهذا الفلاح الواسع الشامل؟ الجواب يتضح من الآية التي تلي قوله تعالى: قد أفلح من تزكى. تلك هي قوله تعالى: وذكر اسم ربه فصلى. إنه موصول بالله، ذاكر لله باستمرار، وذلك هو السبب في زكائه وطهارته وفي نمو تزكيه عن كل دنس وشموله لكل أحوال الدنيا. وبالتالي فإن الفلاح حليفه وحظه في الدنيا والأخرى، وكيف لا يكون كذلك وهو كلما ذكر اسم ربه خضع وأذعن وأطاع وآمن وصلى وأيقن واستجاب له واطمأن. فبسم الله يستعين على الصعود في معارج المقربين والوصول إلى مراتب السابقين، وبالخضوع لله والخوف منه يعلو على السقوط في مهاوي الوحول والمهالك، وبالاستجابة لله والاطمئنان إليه يهديه الله إلى سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه، وباتباع هدى الله وطاعته يبتعد عن خطوات الشيطان الرجيم ويهديه الله إلى صراط مستقيم، وينصره على ما يزينه الشيطان من غي وغوى وما يدعو إليه من شهوات وهوى. فالله معه في كل عمل وأرب، وذكر الله رفيقه في كل منقلب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الإنسان بذكر الله يمضي في الحياة مطمئنا سعيدا في كل أحوالها، ويضفي على الناس من حوله وعلى الحياة اطمئنانا وسعادة، فالناس منه في أمن وسلام، وهو منهم في أمن وسلام. وهذا أمر حتمي لمن بينه وبين الله سلام، ولمن بينه وبين الله صالح عامر بالذكر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهكذا نجد أن ذكر اسم الله وطاعته هو سبب الزكاء، وهو سبب الصلاح، وهو سبب البعد عن كل السيئات ووحول الدنيا، الذي هو الطريق إلى فلاح الدنيا والأخرى. وبعد أيها الإخوة، فقد يسأل سائل: فما بال الناس لا يفلحون مع أنهم يذكرون، وما بالهم لا يتزكون في سلوكهم مع أنهم يصلون؟ السبب واضح أيضا، هو أنهم في غشاوة عن الذكر وغفلة عن إقامة الصلاة، فهم يذكرون الله باللسان وقلوبهم في ميلان، وهم يصلون بالأركان وقلوبهم في توهان. أين تذهب قلوبهم وأين تميل وأين تتوه؟ ها هو الله يجيب: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. نعم، فهم رغم تمتمات اللسان وحركات الأركان مشغولون بشيء آخر، سارحون إلى هدف آخر هي الدنيا، فالدنيا هي الأثيرة في تفكيرهم، وأهدافها ومطامحها هي المفضلة عندهم، ومتاعها هو ذو الأولوية في نياتهم ومشاغلهم، وشهواتها وأطمعها تطغى على ذكر الله في حياتهم، وتغطي على آثار الصلاة في سلوكهم، ووحول الدنيا الدنية السافلة تستولي على أعلى مراكز إدراكهم وكريم عقولهم، وتستأثر بقلوبهم وتشغل كل خواطرهم، فتميل بها عن السواء، وتهبط بها عن السمو والرشاد، وتلطخها بالحرام، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهكذا فإن الذين يؤثرون الحياة الدنيا يجعلون الدنيا هدفا وغاية، ويصبح الحصول على لذاتها هو المبتغى مهما كلف من الجهود ومهما اتخذ في سبيله من مكر بآيات الله. فإذا الطغيان هو السلوك العادي، وإذا الظلم هو المعروف، وإذا التلوث والفساد هو السبيل المقصود لكل صادر وهو المورد العذب لكل وارد، وإذا الفحشاء والمنكر والبغي هو الرداء المناسب لمن ارتداه وهو السلعة المحببة في سوق الحياة، وبهذه الحال يصبح متاع الدنيا صنما معبودا من دون الله وهدفا مقصودا دون طاعة الله، ويصير حب الدنيا أحب إليهم من الله وأقرب إلى قلوبهم من ذكر الله. فأنى ينتظر لمثل هؤلاء زكاء، وأنى ينال أمثالهم الفلاح؟ كلا، فحب الله لا يجتمع مع الانشغال بالدنيا، وذكر الله بصدق وخضوع لا يتناسب مع وسائل الكسب الممنوع، والصلاة لله والخشوع لا يلتقي مع الفحشاء والمنكر، والسمو بسم الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى لا يمكن أن يهبط في مهاوي الهوى والفحشاء، ولا أن يسقط في مسالك البغي والغوى. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فعليه فإن حب الدنيا وإيثارها وصرف كل جهد في حرفها متناقض تماما مع ذكر الله والخضوع له واتباع هواه. إن السبيل الأقوم هو أن نبتغي برزق الله فيها رضا الله، وأن نقصد بمال الله ومتاع الدنيا وجه الله، وأن يكون ما آتنا الله في الدنيا قربات إلى الله لا بعدا عن ذكر الله. وبعد أيها الإخوة، فإن حب الدنيا أيضا والانصراف الكلي إلى مشاغلها يعني بالضرورة النكران للأخرى والتكذيب بالبعث والجزاء، وهذا هدم لقاعدة هامة من قواعد الدين، وابتعاد عن اليقين، وشك في وعد الله وهو أصدق الواعدين، فهو يقول لنا والآخرة خير وأبقى. فكيف نؤثر الدنيا بكل شرورها الفانية التافهة على الخير الأبقى عند الله في الدار الباقية؟ إنها لحماقة وسخف وجهل وغي يجب أن نتزكى منه لننال الفلاح. فالعاقل من آثر الآخرة وسعى لها سعيها. هذه القاعدة ليست طارئة بل أصيلة مع خلق السماوات والأرض، وإن هذا الوعد مع الإنسان ومع كل رسالة ورسول منذ القدم. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. فسنة الله لا تتبدل ووعده لا يختلف. وإذا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. اللهم اجعلنا ممن اتصف بذكرك ونال الفلاح، والسلام عليكم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. على رمال صحراء خم نزل الأمر الإلهي من الله سبحانه وتعالى للنبي صلوات الله عليه وعلى آله أن يبلغ رسالة الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هو ذلك الذي لا يتوانى في تنفيذ أوامر الله، هو المتبع، هو المسلم، والذي لا يخشى في الله لومة لائم، يثق بالله ثقة مطلقة، ينطلق مع الله سبحانه وتعالى في كل ما أمر وفي كل ما نهى. إذا كان الآمر هو الله فلا يمكن لرسول الله أن يبالي بأي شيء. عندما نزلت هذه الآية في خم انطلق الرسول صلوات الله عليه وعلى آله لينفذها حرفيا وبشكل سريع. كما قيل لم يتقدم الرسول بعد أن نزلت هذه الآية أبدا، بل نزل من على راحلته وأمر الناس أن يجتمعوا ودعا من تقدم وانتظر لمن تأخر وجمع الناس. حينما يتأمل الإنسان أيضا أن هذه الآية منطقها حار، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، عبارات حارة، كلمات حارة نزلت في وقت الظهيرة الحارة على رمال الصحراء الحارة، لتؤكد للأمة أنها يجب أن تتعامل مع هذا الأمر بحرارة، باهتمام، بجدية، وإلا فإن النتيجة ستكون سلبية. يجب أن يتفاعلوا، لأنه أحيانا الإنسان قد لا يتصور أن القضية مهمة، أن القضية خطيرة إذا فرط فيها، لكن كلما جاء من الله وأكد القرآن على أهميته فهو مهم، حتى لو كان في تحليلنا وتقديرنا أنه غير مهم. ولذلك الرسول صلوات الله عليه وعلى آله تفاعل مع الأمر بحرارة، باهتمام كبير جدا. ما هي الترتيبات التي عملها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله لإيصال البلاغ وليشعر الناس بأهمية البلاغ؟ نزل وقت الظهيرة ولم ينتظر حتى مثلا تغيب الشمس ويهدأ الجو، لا، في حرارة الشمس نزل وأعلن اجتماع طارئ وقدم ترتيبات مهمة. أمر بتنظيف المكان. لماذا أمر الرسول بتنظيف المكان؟ حتى لا يكون هناك مبرر للناس أن كل إنسان ينظف مكانه، لا، يتم تنظيف المكان حتى يكون مستقر للجلوس ويهدأ الناس ليستمعوا للبلاغ. أيضا أمر أن تزال الشجيرات الموجودة هناك حتى لا يكون أمام الإنسان شجرة أو يكون مشغولا بها بإزالتها، أو يقول أنها حجزت بينه وبين رسول الله عندما يقدم البلاغ، لا، يكون الأمر واضح للناس ويشاهدون الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ويسمعون كلامه. أمر الرسول أيضا برص أكتاب الإبل، عبارة عن منصة، ليعملوا له منصة ليصعد فوقها فيراه الناس جميعا حتى لا يكون هناك مبرر أنه لم نشاهد النبي ولم ندري ما كان يقول لأنه كان هناك بيننا وبينه حاجز، لا، يرتفع الرسول على الأكتاب. أيضا صلى بالناس صلاة الظهر حتى يهدؤون ويستقرون، وبعد أن صلى بالناس صلاة الظهر صعد على الأكتاب، على تلك المنصة التي عملت له من أكتاب الإبل، وأصعد معه الإمام علي عليه السلام. كان الرسول يستطيع أن يقف هو على المنصة ويقول أنه من كنت مولى فهذا علي مولى، لكن يريد أن تكتمل الحجة، يرى الناس من هو الذي جوار النبي، من هو الذي أخذ بيده النبي، من هو الذي رفع النبي بيده، ونادى في الناس باسمه، هذا حدده بهذه الإشارة ورفعه على الأكتاب ورفع يده حتى لا تكون حجة للناس، لأن بلاغ الأنبياء يكون واضح بين صريح ليس فيه لبس ولا شبهة. إنما تأتي الاختلافات حينما يبتعد الناس أو لا يتعامل الناس بجدية مع ما يقدم الأنبياء. ثم بدأ النبي صلوات الله عليه وعلى آله بعد أن صعد على الأكتاف يمهد للموضوع حتى يهدأ الجمع ويكون في حالة استقرار، لأنه عادة عندما يستمع الناس مثلا إلى خطبة أو إلى محاضرة يكونون في حالة حركة في البداية ثم يهدؤون وينصتون. فبدأ النبي يمهد للموضوع وأشعر الناس بقرب رحيله مرة أخرى أنه سيرحل، وأخبر الناس أنه قد نزلت عليه هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وأيضا بدأ يمهد للموضوع بأشياء من هنا وهناك، ثم ركز النبي على قضية أنها مسؤولية أمام الله أن يبلغ الناس هذا الأمر. قال رسول الله: ألا وإني مسؤول وأنتم مسؤولون، فهل بلغتكم؟ فماذا أنتم قائلون؟ يعني الرسول يريد أن تكتمل الحجة تماما حتى لا يقول الناس لم يبلغنا بشكل واضح، كان يقول لهم هكذا. فكان يصعد من جوانب الجمع من هنا وهناك ناس يقولون: نشهد أنك عبد الله ورسوله، قد بلغت رسالاته وجاهدت في سبيله وصدعت بأمره، جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته. إذن ماذا يريد الرسول أن يقول عندما يقولهم: أنا على وشك أن أرحل من هذه الدنيا، سوف أموت؟ معناها يريد أن يقولهم: هذا هو الذي سيحل مقامي، ليكون الذي يرجع إليه الناس فلا يختلفون ولا يتفرقون، لأن كلا سيدعي وصلا برسول الله، كل إنسان بعد وفاة النبي سيدعي أنه أولى بالأمر وأولى بالقضية. إذن الرسول يحدد حتى لا يختلف الناس، لأنه قد قال لهم من قبل: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. ويأخذ النبي صلوات الله عليه وعلى آله بعد ذلك في المواصلة في خطبته، ثم قال: يا أيها الناس، بعد أن مهد الموضوع قال: يا أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا. وأخذ بيد الإمام علي عليه السلام ورفعها مع يده حتى بان بياض إبطيهما كما قال الرواه. وهذا الحديث لا يختلف عليه اثنان من أبناء الأمة، لكن يريدون تفسيره تفسيرات مختلفة، فيقول هكذا: فمن كنت مولاه فهذا، ويرفع بيده: فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. ثم استمر النبي صلوات الله عليه وعلى آله في خطابه وأكد على أهمية الموضوع، أهمية هذه القضية، معناها حتى يؤكد الأمر لا يقول الناس ليست القضية مهمة، أكد على الموضوع. واستشهد عليهم بالبلاغ قائلا لهم بعد أن قال بلغهم هذا البلاغ، قال: ألا هل بلغت؟ فكانوا يجيبونه ويقولون: اللهم بلى. فيقول: اللهم فاشهد. ما يكون الناس عندهم مثلا حجة أنه لم يبلغنا ثلاث مرات وهو يقول هكذا: ألا هل بلغت؟ ويقولون: اللهم بلى. ويقول: اللهم فاشهد. وعندما قال النبي إن الله مولاي، يريد أن يقول للناس أن الأمر إلهي من الله سبحانه وتعالى، لا تظنوا أني أنا من قد اخترت لكم هذا الشخص علي ليكون خليفة لي ووصيا من بعدي، مبلغا لكم لهدى الله ومحافظا على مساركم حتى لا يحدث الانحراف، إنما هو الله سبحانه وتعالى. الله قد ذكر في القرآن كيف أنه اختار طالوت كملك لبني إسرائيل وليس نبي: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. ثم أراد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن يصل البلاغ إلى كل المسلمين، كل المؤمنين، حتى الذين لم يحضروا هذه تلك السنة للحج مع رسول الله. فقال بعد أن قال اللهم فاشهد، قال: فليبلغ الشاهد منكم الغائب، أنا بلغوا هذا الخبر، أوصلوه إلى الناس جميعا، لأنه مطلوب أن يصل هذا البلاغ إلى الآخرين. إذن حينما يقول الرسول هكذا، أليس معناه أنه يريد أن يصل الخبر إلى الناس جميعا؟ حينما نجتمع، حينما نحتفل، حينما نجتمع كما اجتمع رسول الله بمن كانوا معه في ذلك اليوم، نحن نفعل كما فعل النبي، لأن النبي قال: فليبلغ الشاهد منكم الغائب. فنحن نريد أن نبلغ، نريد أن ننقل هذا الخبر، أن نتناقل هذا الخبر، لندخل في إيصال البلاغ الذي أراد رسول الله أن يصل إلى الناس، وندخل أيضا في دعوة رسول الله: وانصر من نصره، لأن هذه دعوة النبي التي لا ترد عند الله سبحانه وتعالى. وبعدها نزل على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لأن هذا يمثل ضمانة، ضمانة من عدم الانحراف، حتى لا تنحرف الأمة، حتى لا تنزلك، حتى لا تضيع. اليوم حينما غابت هذه الولاية عن الأمة، كيف حال الأمة اليوم أمام عدوها الأساسي، أمام عدوها الأشد والألد اليهود؟ كيف حالها؟ هل أفادها العدد الكبير من أبنائها؟ هل أفادها كثرة الأسلحة؟ هل أفادها كثرة الأموال؟ لا، الأمة لم ترفع تلك اليد التي رفعها رسول الله، بل كسرتها فانكسرت، حاولت أن تهبطها فهبطت، خذلت الإمام علي فخذلت. وكل من يتصدى اليوم لأمريكا وإسرائيل هم من حملوا هذه الولاية وانطلقوا وفق ما أمر الله وما بلغ به رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لأن هذه الولاية نتيجتها الحتمية النصر على اليهود، كما قال الله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

الشق ويردف القول بالفعال.

إخوة الإيمان، ننقلكم الآن إلى الجامع الكبير في صنعاء لنرفع لكم من هنالك أذان صلاة المغرب. حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله وبارك وترحم وتحنن عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير في صنعاء رفعنا لكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن إخوة الإيمان، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم.

إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار

يعذبهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وتزهق

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم

0: مستمعي الكرام، أنا ننتقل وإياكم عبر إذاعة خارجية إلى الجامع الكبير بصنعاء لنقل ندوة عن يوم الولاية.
1: بإعلان ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وأشهد أن سيد الأولياء وإمام الأتقياء وأفضل الأنبياء محمد بن عبد الله عبد الله المصطفى ورسوله المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى، القائل في علي المرتضى في يوم الولاية: أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. صلى الله وسلم عليه وعلى من نجتمع في هذه الليلة لإحياء ذكرى إعلان ولايته على رقاب الأمة، الإمام أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب، وعلى أهل بيت رسول الله الذين نهجوا نهجه وساروا بسيرته فأصبحوا هداة للأمة، ورضي الله عن شيعتهم الأخيار الذين آمنوا بمحبتهم ومودتهم وولايتهم واقتفوا آثارهم واهتدوا بهديهم. الإخوة الحاضرون والمشاهدون والمستمعون، نرحب بكم من هذه الرحاب الطاهرة، ونبارك لكم وللسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ولكل المؤمنين مناسبة ذكرى يوم عيد الغدير الأغر يوم الولاية، المناسبة الإسلامية العظيمة والمهمة، المناسبة التي تضمنت الإعلان التاريخي العظيم الذي نزل الأمر من الله سبحانه وتعالى إلى رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتبليغه في يوم 18 من ذي الحج من شهر ذي الحجة من السنة 10 للهجرة. وها هو شعبنا اليمني العزيز يحتفل ويبتهج بهذه المناسبة، وتوارثها جيلا بعد جيل كجزء من موروثه الإيماني، لأنه يمن الإيمان والحكمة كما ورد عن رسول الله. ونحن بذلك نعبر عن الشكر لله والإقرار بنعمته، وقد نزل قول الله بعد هذه المناسبة، قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كما أننا نقدم الشهادة لله ولرسوله بإقامة الحجة وبكمال الدين، وبأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغ ذلك البلاغ المهم الذي نزل بشأنه قول الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ونسعى من خلال التذكير المستمر بذلك البلاغ ليبقى صداه وليصل محتواه إلى الأمة عبر الأجيال، وذلك لأن الأمة في أمس الحاجة إلى مبدأ الولاية بمفهومها القرآني الصحيح. وبهذه المناسبة تقيم دائرة الثقافة القرآنية بالتعبئة العامة هذه الندوة التوعوية والمركزية في هذا الجامع تحت عنوان: مبدأ الولاية وحاجة الأمة إليه. خير ما نبدأ به مع خير الكلام ومع آيات من الذكر الحكيم ومع الشيخ الحافظ هلال صالح الكليبي، فليتفضل مشكورا مأجورا. مصحوبا بالصلاة على رسول الله وعلى آله. اللهم صلِّ وسلِّم.

0: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: لبيك يا علي،
0: لبيك يا علي، لبيك.
2: أيها الأخوة الكرام، إن واقع أمتنا السيئة اليوم في أمس الحاجة للتصحيح والتغيير وتقديم الحلول النافعة. وأول حل يمكن أن تبدأ به الأمة ومن خلاله إذا أرادت العزة والنصر والغلبة على أعدائها، وأن لا يجرؤ أحد على إهانتها في نبيها وكتابها ومقدساتها، هو تصحيح ولائها وارتباطها ومعرفتها بالله سبحانه وتعالى. فلو كانت بمستوى الولاء والتسليم لأمر الله والالتزام بتوجيهات الله والاهتداء بهدي كتابه لكانت أفضل مما هي عليه، ولكان تحركها أكثر فاعلية وتأثيرا في الساحة العالمية. إلا أن مشكلتها هي في الولاء، لأنها تدين بالولاء لمن ليسوا أهلاً للولاء، وتدين بالسمع والطاعة لمن ليسوا أهلاً للسمع والطاعة، وتقبل بشرعية من لا شرعية لهم، وتؤمن بولاة أمر لا يمثلون ولاية الأمر كما مثلها الإمام علي عليه السلام. إن مبدأ الولاية العظيم وفهمه الفهم الصحيح هو الذي يضبط مسار الأمة ويحميها من الاختراق ويقوي انتماءها للإسلام، حتى تكون أمة مستقلة تعيش حالة الاستقلال التام الذي يفصلنا عن التبعية بكل أشكالها لأعدائنا من اليهود وغير اليهود. فمن خلال مبدأ الولاية يمكن للأمة أن تنهض بالدور المناط بها، وأن تقوم بالمسؤولية الملقاة على عاتقها، والعمل على تقديم نموذج حقيقي يعبر عن عظمة الإسلام ومشروعه الحضاري والعظيم المنقذ للبشرية بكلها من الطغاة والمستكبرين، ويحقق خيرية الأمة كخير أمة أخرجت للناس. إن ولاية أمر الأمة عندما تؤدي دورها المرسوم وتتحرك وفق مسارها الصحيح فإنها ستغلق الأبواب أمام أطماع الطامعين. وصدق الله حين قال عن يوم الولاية في الآية التي نزلت في ذلك اليوم: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عن يوم الولاية وعيد الغدير وحاجة الأمة لمبدأ الولاية ونتائج غياب هذا المبدأ ستكون محاور حديث ضيفنا لهذه الندوة، الناشط الثقافي الأستاذ محمد إبراهيم شرف الدين، فليتفضل مشكورا مأجورا مصحوبا بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي الله عن صحبه المنتجبين وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية هذه الندوة لابد أن نقدم التهنئة والتبريك للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، ولكم أيها الحاضرون وكذلك السادة المشاهدين المستمعين، ولأبناء أمتنا العربية والإسلامية وفي مقدمتهم محور الجهاد والمقاومة، نهنئهم بعيد الأضحى المبارك وكذلك عيد الغدير، عيد الله الأكبر وذكرى يوم الولاية. من المعلوم أن النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله في السنة العاشرة من الهجرة حج فيها حجة الوداع، وسميت حجة الوداع لأنها كانت آخر أو من آخر الأعمال التي قام بها النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. وأيضا النبي في حجة الوداع كان يقول لهم: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكان يقول لهم أيضا: إني رسول يوشك أن أدعى فأجيب. وبالتالي لاحظوا حينما يتكلم النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله بهذا الكلام، المفروض أن يكون الناس في هذه المرحلة أكثر اهتمام وأكثر انتباه وأكثر إصغاء وأكثر تفهم لما سيقوله النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، بمعنى أن هذه الفترة كان يجب أن تستغل وأن يحرص الناس على استيعاب كل ما يطرحه النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله في حجة الوداع وبالذات في خطبة يوم عرفة طرح المواضيع المهمة، والتي كان من ضمنها موضوع الولاية، وقال الحديث المشهور المتواتر الذي ذكره النبي أيضا أكثر من مرة: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما ليفترقا حتى يردا علي الحوض. أكمل النبي الحج ومناسك الحج وما إلى ذلك، ثم بدأ بالمغادرة، والمسلمين لم يحبذوا أن يغادروا من مكة، كل يعود إلى بلاده من مكة، وإنما قرروا أن يمشوا مع النبي قليلا يستأنسوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إلى مكان معين. حينما يصل إلى هذا المكان كل يذهب في اتجاه بلاده أو اتجاه المنطقة التي يريد أن يذهب إليها. وكانت المنطقة التي قرروا أن يتفرقوا منها هي منطقة تسمى خم. النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله في يوم 18 من شهر ذي الحجة نزل عليه في صبيحة ذلك اليوم قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. لاحظوا هذه الآية فيها أسلوب ساخن وفيها لهجة ساخنة أن هناك موضوع مهم لا بد أن تبلغه يا محمد، وبالتأكيد أن النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله هو سيكون ملتزم في قضية تبليغ ما أمره به الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية نفهم أهمية الموضوع، أهمية البلاغ الذي سيبلغه من؟ النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. وسنتحدث عن أهمية الموضوع في ثنايا كلامي بإذن الله سبحانه وتعالى. النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله أول ما نزلت هذه الآية استجاب للموضوع سريعا، وهذا أمر غير مستغرب من رسول الله أن يتفاعل مع توجيهات من؟ مع توجيهات الله سبحانه وتعالى. وإذا كان التوجيه مهم بالتأكيد أن الموضوع سيعطيها النبي ماذا؟ أهمية أكثر من بقية أو سائر التوجيهات. فأمر النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله أن يقف الناس، وإذا كان الناس قد سبقوا أو غادروا أمر النبي ماذا؟ باستدعائهم ليعودوا. وإذا كان ما يزال هناك ناس متأخرين فالنبي أمرهم بماذا؟ بأن يستعجلوا. فتكامل الجمع، يقال أكثر من 100,000 اجتمعوا في مكان منطقة خم بجوار غدير صغير، فسميت المنطقة بغدير خم. النبي أيضا جهز المكان، حتى ترتيبات في تجهيز المكان تعطي دلالة على أهمية ماذا؟ الموضوع الذي سيتحدث عنه. أيضا أمر أن ترص له أكتاب الإبل لكي تصنع له عبارة عن منصة يرتفع ويعلو فيها من أجل أن يشاهده الكل وأن يستمع لصوته الكل. فالنبي عمل ترتيبات، كل هذه الترتيبات تدل على أهمية الموضوع الذي سيتحدث عنه من؟ النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. ثم خطب فيهم إلى أن وصل إلى الأمر المقصود وقال لهم: أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه وكان قد أصعد معه علي عليه السلام، فمن كنت مولاه ورفع يد الإمام علي عليه السلام وقال فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. هنا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله كان حريص على موضوع الصوت أن يكون مسموع، ثم إذا كان أحد هناك صمم أو لم يسمع ما قاله النبي فبالتأكيد أنه سيرى النبي وهو يرفع يد من؟ الإمام علي عليه السلام، حتى لو لم يسمع فإن بإمكانه أن يسأل ويقول لماذا رفع النبي يد من؟ الإمام علي عليه السلام، وسيتم إخباره. ثم قال لهم فليبلغ الشاهد منكم الغائب، بحيث أن هذا الصوت لا يبقى عندكم أو تفهمونه أنتم فقط، وإنما لابد أن يحرص كل واحد منكم على ماذا؟ على أن يبلغ هذا الصوت. لذلك نحن اليوم ولو بعد أكثر من حوالي 1400 عام نحيي هذه الذكرى ونعيد ونبلغ ما بلغه من؟ رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، هو استجابة لأمر وتوجيه من؟ النبي، لأنه قال أنه أوجه بأنه الذي حضر عليه أن يبلغ ماذا؟ أن يبلغ الغائب. فنحن بهذا الأمر ننفذ توجيه واضح وصريح من رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. بعد هذه الحادثة المشهورة وكما سمعنا في المقدمة نزل قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أقف قليلا عند هذه النقطة، لماذا الله سبحانه وتعالى يتحدث بأنه اليوم أكمل للناس ماذا؟ دينهم. ما دلالة أن يقول النبي هكذا؟ الدلالة هي أنه لابد أن نفهم أن الدين هو عبارة عن دين متكامل، وفي نفس الوقت دين ماذا؟ مترابط ومتشابك فيما بينه. ولن يحقق، انتبهوا، لن يحقق الدين الغاية المرجوة والأهداف المقصودة من الرسالة إلا حينما يطبق كاملا وحينما يلتزم به كاملا. إذا حصل نقص أو تقصير أو خلل في الالتزام في الالتزام بعض الدين، يعني لا يكون هناك التزام ببعض الدين، هنا لن يؤدي الدين ماذا؟ الغاية المرجوة منه، أو سيحقق بعض الغايات وتكون حتى غايات ماذا؟ ناقصة. لاحظوا في موضوع الدين مثلا لو أتينا إلى تقسيمه، بالرغم أن التقسيم هو ليس تقسيم دقيق أو صحيح، لكن من أجل أن نصعب القضية، الدين يشمل ماذا؟ عبادات، الجوانب العبادية، ويشمل أيضا ماذا؟ معاملات. حتى في كتب الفقه البعض يقسم هكذا، قسم العبادات وقسم ماذا؟ وقسم المعاملات، والبعض يقسم أكثر، قسم الأطعمة، قسم الأشربة، قسم الحدود، قسم كذا. إذا ما اعتبرنا أن الدين هكذا، فهناك أيضا في الدين ما له علاقة بالجانب السياسي. الجانب السياسي من أهم ما فيه موضوع تحديد ولاية ماذا؟ الأمر، وتحديد من يلي أمر المسلمين. فبالإمكان أن نقول أن مسألة تحديد ولاية الأمر هي موضوع يعني مثلا الجانب العبادي أصبح مكتمل، صلاة، زكاة، صيام وما إلى ذلك تحدث النبي عنه. أيضا موضوع المعاملات فيما بين الناس، بيع، شراء، قضاء، مواريث وما إلى ذلك حددت كاملة. باقي أيضا موضوع الجانب السياسي، كيف سيكون شكل الدولة فيما يتعلق بالجانب الماذا؟ السياسي، والذي يكون من شأنه تحديد ولاية ماذا؟ الأمر، ومن يقود الأمة من بعد النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. هنا لو ترك هذا الموضوع لأصبح الدين ما يزال فيه ماذا؟ نقص، أو يزال أو ما يزال فيه خلل. ذلك لاحظوا فيما يتعلق بتحديد ولاية الأمر، حينما لم تعد الأمة إلى قضية أن الله سبحانه وتعالى تكفل بالموضوع وأمر النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله أن يحدد المسألة لكي تبقى المسألة ماذا؟ مضبوطة. حينما غاب هذا الموضوع ما الذي حصل؟ رأى الناس أن بإمكانهم هم أن يحددوهم من يلي أمرهم أو من يقودهم أو من يصبح رئيسا عليهم أو ملكا عليهم، ويرون أن هذا الموضوع لا علاقة لمن؟ للدين به. هذا الموضوع الدين لا علاقة له به، الدين تحدث عن ماذا؟ صلاة، زكاة، صيام، يعني جانب عبادة، جانب معاملة، جانب كذا، لكن مسألة ولاية الأمر وكأنها مسألة تركت ماذا؟ تركت مفتوحة أو لم يكن للدين علاقة به. بالتالي من لا يؤمنون بهذا المبدأ هم يؤمنون بدين ماذا؟ بدين ناقص، دين فيه إشكال. ذاك لاحظوا شهيد القرآن حينما تحدث وقال أن من لا يؤمنون بحديث الغدير أو حديث الولاية هم من يتهمون الله بماذا؟ بالنقص، لأنه قصر في قضية ماذا؟ تحديد من يلي أمرنا وتحديد من يقودنا من بعد وفاة رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. طبعا من لا يؤمن بمبدأ الولاية، أنت حينما تقول له أنت تؤمن بأن الله ناقص، هل يمكن أن يعترف لك؟ يقول لك لا، حاشا، لا يجوز، حرام أن أؤمن بأن الله ماذا؟ ناقص أو قصر في تبليغ الدين. هو لم يعترف بقوله، لكنه في واقع العمل ماذا؟ مكذب ومخالف لمسألة مهمة. فلذلك لاحظوا، نحن حينما نأتي ونعمل استقراء لتاريخ الدول التي حكمت من بعد وفاة رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، لو نأتي نعمل استقراء سريع من بعد وفاة رسول الله إلى مرحلتنا، هل هناك دولة قدمت نموذج

كان قد ضربها وأيضا هيئ المسلمين لضربها فيما بعد وفاته. فهل أصبح هناك صوت يعلو على مستوى الأرض آنذاك فوق صوت الإسلام؟ يعني هل أصبح مثلا هناك يهود لديهم الصولة والجولة مثلا؟ لا، لم يعودوا موجودين. كان هناك قوة للروم والنصارى ضربت ممالكهم في آخر حياة النبي وحتى ما بعد وفاة النبي بسبب تهيئة من؟ النبي محمد صلوات الله عليه وآله للإسلام، أن يكون هو الصوت الماذا؟ الذي يتحكم في الساحة العالمية. لو استمر الموضوع وفق ما بدأه النبي محمد صلوات الله عليه وآله، كان يفترض أن يكون اليوم ماذا؟ الصوت الذي له الصولة والجولة والحضور على المستوى العالمي يكون صوت من؟ صوت الإسلام والمسلمين. طبعا ليس بالضرورة أن يكون كل البشرية مسلمين، ليس بالضرورة، قد يبقى يهود، يبقى نصارى، يبقى أصحاب من الأخرى، لكن لا يكون بالشكل الذي ماذا؟ لهم تأثير على الرأي العالمي والقرار العالمي والصوت العالمي. اليوم أصبح الصوت العالمي صوت من؟ هل بإمكاننا أن نقول هو صوت الإسلام أو صوت المسلمين؟ بالتأكيد أنه لا، بالرغم أننا أكثر من كم؟ من 2 مليار، يعني حول ربع سكان الكرة الأرضية، ومع ذلك يأتي مجموعة أو حفنة من اليهود يكونون هم ماذا؟ أصحاب التأثير وأصحاب النفوذ وأصحاب السلطة وأصحاب التأثير حتى على مستوى القرار العالمي. وهل تركنا رسول الله هكذا؟ أم أنه كان قد هيأنا لأن أصبح صوت الإسلام هو الصوت الماذا؟ العالمي والقوي في الساحة الإسلامية. لماذا؟ لأنه حصل خلل في الالتزام بماذا؟ بالدين الكامل. بالدين ماذا؟ الكامل. أهم نقص حصل في واقع الأمة هو ماذا؟ هو عدم الإيمان بمبدأ ماذا؟ الولاية. إذن فهمنا ما معنى اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم، يعني جوانب متكاملة يخدم بعضها بعضا ويسهل بعضه تطبيق بعض، وبعضها يعين على تطبيق البعض الآخر، لأنها كما قلنا هي عبارة عن شبكة مترابطة. أي نقص فيها أو خلل سيؤثر على ماذا؟ سيؤثر على الغاية والنتيجة. لو نأتي مثلا نعمل استقراء كما قلت لكم، من بعد وفاة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كانت فترة الخلافة، الخلفاء الذين حكموا من بعد وفاة رسول الله. هذه الفترة، فترة الخلافة، استمرت من كم؟ من عام 11 هجرية إلى العام 41 هجرية. هذه فترة الأربعة الخلفاء. الإمام علي حكم أو آلت إليه الخلافة في العام كم؟ 35 للهجرة، واستمر 5 سنوات، من 35 إلى 40 للهجرة. لكنه كان قد وصل إلى واقع ماله منحرف، وأصبح هناك خلل في الالتزام ببعض التوجيهات، واجه صعوبات، ولم يستطع الإمام علي عليه السلام خلال هذه الفترة أن يحقق ما كان بإمكانه أن يحققه، ولم يكن الخلل فيه، وإنما كان الخلل في من؟ في الأتباع، في الذين كانوا معه، لم يكونوا بالشكل المطلوب. فإذا لم يكن الأتباع بالشكل المطلوب لا تتمكن القيادة من تحقيق ما بإمكانها أن تحققه. إذا حصل هناك خلل في الأتباع يفشلون حتى لو كان قائدهم من؟ رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. مثل ما حصل في غزوة أحد، في غزوة أحد ألم يتحول النصر إلى هزيمة؟ ما السبب؟ هل كان سبب خطة النبي؟ لا، النبي كان قد عمل خطة على أرقى مستوى، لكن كان هناك خلل في من؟ في أتباع رسول الله. كذلك الحال حصل فيما يتعلق بواقع الإمام علي عليه السلام. لذلك شهد القرآن حينما أعطانا قاعدة، وحينما قال هل تظنون أن انتصار بني أمية كان فقط بسبب قوتهم؟ قال لا، وإنما بسبب ماذا؟ تخاذل أهل الحق، بل جعل السبب في الجناية على أهل الحق أكثر من أهل الباطل، فجعل المتخاذل أو الساكن أو الذين لم يتحركوا بالشكل المطلوب من أتباع الحق جعلهم يتحملون نسبة كم؟ 70% من عوامل سيادة ماذا؟ الباطل وانتشار الباطل، بينما أصحاب الباطل يتحملون الجزء الباقي. والدليل مسألة العقوبة، أن الله سبحانه وتعالى يعاقب صاحب الحق المتخاذل أكثر مما يعاقب من؟ صاحب الباطل الذي تربى على الضلال من يومه الأول. الإمام علي عليه السلام قلنا حكم من 35 إلى 40.

الهجرة. لماذا قلنا انتهت في 41؟ لأن بعد الإمام علي آلت الأمور لمن؟ للإمام الحسن، لا قبل معاوية كانت الإمام الحسن، لكن حصل هناك إشكال ونزاعات واضطرابات، فالإمام الحسن استمر لأشهر إلى أن أتى موضوع الصلح. موضوع الصلح فيما بين الإمام الحسن ومعاوية يقال أنه كان في شهر ربيع من العام 41 للهجرة. إذن فترة الخلفاء استمرت من كم؟ من 11 هجرية سنة وفاة النبي إلى 41 هجرية، وأيضا لم يظهر هناك نموذج بالشكل المطلوب حتى أن الإمام علي حكم في هذه الفترة، لكن عرفنا سبب عدم تمكنه من تحقيق ما كان بإمكانه أن يحققه. بعد ذلك من عام 41 للهجرة آلت الأمور لمن؟ لبني أمية. بني أمية حكموا من 41 للهجرة إلى 132 للهجرة، يعني حول 91 سنة. بنو أمية ماذا حصل في واقعهم؟ النبي لخص المسألة، قال اتخذوا دين الله دغلا، يعني سيلعبون بالمفاهيم الدينية، وقال وعباده خولا، يعني سيتعاملون مع عباد الله وكأنهم عبارة عن ماذا؟ عن عبيد، وماله دولا، سيستأثرون بالمال العام. إذن هل هذا نموذج إسلامي؟ لا. انتهى بنو أمية، أتى بعدهم من؟ بنو العباس. بنو العباس حكموا من 132 للهجرة إلى 656 هجرية، يعني أكثر من 500 سنة. وهل قدم بنو العباس نموذج مشرف؟ أم أنهم كانوا حتى أسوأ من من؟ حتى أسوأ من بني أمية. طبعا أنا هنا أذكر أمثلة لدول حكمت معظم العالم، لأنه كان يحصل ماذا؟ قيام دول في الأطراف أو في أماكن أخرى مع قيام الدولة الكبرى هذا. يعني مثلا في بني أمية كان هناك دولة من؟ الزبيريين الذين سيطروا على مكة والمدينة، وكانوا قد وصلوا حتى إلى العراق، ثم تم القضاء عليهم في فترة، يعني كان هناك دول تنشأ في إطار الدول ماذا؟ الكبرى، أو تكون مستقلة عن الدول الكبرى. في زمن العباسيين كان هناك دولة في اليمن لمن؟ الإمام الهادي عليه السلام ومن أتى من أبنائه. كذلك دولة الأدارسة، الإمام إدريس بن عبد الله وإدريس بن إدريس بن عبد الله أقام دولة عظيمة أين؟ في المغرب العربي، في ظل أيضا دولة بني العباس. كذلك كان هناك دول تقوم في الجيل والديلم، لكن هنا أنا أضرب مثال بالدول التي حكمت معظم ماذا؟ العالم العربي الإسلامي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. قلنا بني العباس استمروا أكثر من 500 سنة، أتى بعد بني العباس من؟ دولة المماليك، من 642 للهجرة إلى 923 للهجرة، يعني حول 275 سنة تقريبا، نفس الشيء. بعد ذلك أتت الدولة الماذا؟ العثمانية، من 923 للهجرة إلى 1342 هجرية، يعني حول 400 سنة. وكل هؤلاء أيضا لم يقدموا ماذا؟ نموذجا مشرفا وعظيما يجعل الدين هو ماذا؟ هو الحاكم والسائد على مستوى الكرة الأرضية. بعد الدولة العثمانية ما الذي حصل؟ التفكيك والتقسيم للدول في الوضع الحالي، بدءا باتفاقية ساكس بيكو، ثم ما حصل بعدها من تقسيم للدول. اليوم كيف أصبح واقع العالم العربي الإسلامي؟ دول مفككة عبارة عن 57 ماذا؟ دولة. لكل دولة ماذا؟ زعيم وجيش وحكومة وإلى آخره. ومع ذلك من بين 57 الدولة لم نجد ماذا؟ أي نموذج عظيم، إلا نموذج موجود في من؟ في الجمهور الإسلامي في إيران، ونحن هنا في اليمن أيضا بإذن الله نقدم النموذج المشرف والعظيم على دولة ماذا؟ على دولة الإسلام. لكن بشكل عام ما يزال المسلمون يعيشون ماذا؟ حالة سيئة، وسيئة للغاية، يتحكم بهم اليهود كيفما يشاءون. في الحرب الأخيرة مع الجمهور الإسلامي في إيران اتضح أنه كان هناك كثير من القواعد الماذا؟ الأمريكية. نحن كنا نعرف أن هناك قواعد، لكن لم نكن نتخيل أنها بهذا الشكل الهائل. كم كان هناك من تواجد لقواعد ماذا؟ أمريكية، بالذات في دول الخليج، قواعد كثيرة جدا. ثم حينما تستهدف هذه القواعد تأتي الدول التي تزعم أنها دول ماذا؟ عربية وإسلامية، تستنكر وتدين وترفض ولا تقبل، وتساهم في إسقاط ماذا؟ الصواريخ والطائرات التي تستهدف القواعد الأمريكية المتواجدة في بلدانها. لكن الأمريكي يقصف الجمهورية الإسلامية في إيران، يقصف العراق، يقصف لبنان، يقصف فلسطين المحتلة، يعتدي علينا من هذه القواعد، لا يكون لهم ماذا؟ أي صوت، طبيعي، وكأن الأمر ماذا؟ عادي، ليس هناك أي مشكلة.
لكن حينما يحصل ردة فعل ليس عليهم وإنما على ماذا؟ القواعد الأمريكية المتواجدة في بلدانهم، تقوم الدنيا ولا تقعد. هل هذا دين؟ هل هذا معنى تمسك بالإسلام؟ هل هكذا كان يريد منا أن نكون رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله؟ إذن ما هو السبب؟ أن هناك إيمان بالدين بشكل ماذا؟ بشكل ناقص. أهم نقص كان في ماذا؟ في الإيمان بمبدأ الولاء. لذلك لاحظوا الله حينما قال وإن لم تفعل فما بلغت رسالة، ما معناه؟ يعني بدون هذا الأمر كأنه ليس هناك ماذا؟ رسالة أصلا. حتى لو التزم الناس بطقوس ماذا؟ عبادية، هي ستكون عبارة عن طقوس شكلية مفرغة عن محتواها، لا تقدم ولا تؤخر. لماذا؟ لأنه وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولماذا؟ ولأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، معنى أنه بهذا سيصبح الدين ماله ناقص، وكأنكم لم تعملوا شيئا. البعض قد يطرح سؤال ويقول هناك دول استطاعت أن تحقق في واقعها نهضة وهي لم تؤمن بمبدأ الولاية فقط، وإنما هي منكرة لماذا؟ للإسلام بشكل كلي، يعني لا تحمل مسألة مثل مسألة الولاية فقط. هناك دول لا تؤمن بالإسلام بشكل كلي ومع ذلك استطاعت أن تحقق في واقعها ماذا؟ نهضة. طبعا هذه الدول صحيح أنها حققت نهضة، لكن حينما نأتي نتأمل في واقع النهضة التي حققتها بعض الدول، هي في الأخير عبارة عن نهضة ماذا؟ نهضة مادية فقط، لكن ترى أنه ما يزال هناك خلل وانحرافات في بقية ماذا؟ الجون. يعني مثلا في موضوع الفساد الأخلاقي ترى عندهم ماذا؟ فوضى. في موضوع مثلا الراحة حتى على المستوى النفسي تجد نسبة الاكتئاب عندهم كثيرة، نسبة الانتحار عندهم عالية، تجد أيضا سقوط في أشياء لا يستوعبها حتى العقل والفطرة البشرية، أتت فضائح إبستين فضحت الواقع. إذا عن أي نهضة تتحدثون؟ هي عبارة عن نهضة ماذا؟ مادية شكلية. أيضا لا بد أن نفهم أننا كعرب وكمسلمين مصيرنا ربط بمدى ماذا؟ التزامنا بالدين. يعني لو عملنا نفس الخطوات التي عملها غيرنا وحققوا بعض النجاحات، طبعا هم لم يحققوا نجاحا كاملا لكن حققوا بعض النجاحات، نحن حتى لو قمنا بنفس الخطوات لن نحقق بعض النجاحات التي حققوها. لماذا؟ لأن الله ربط مصيرنا بماذا؟ بمدى التزامنا بالدين. لذلك قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن بشرط تأمرنا بالمعروف وتنهون عن المنكر وماذا؟ وتؤمنون بالله. فهذا موضوع لابد أن نفهمه جيدا. لاحظوا مثلا حتى على مستوى مثلا أنظمة الخليج، قد نجد أنهم فيما يتعلق بالجانب المادي الأمور متوفرة عندهم أحسن حالا من بقية الدول، لكن تجدهم ماذا؟ فاقدين للكرامة، فاقدين للغيرة، فاقدين للمواقف الماذا؟ العظيمة والمشرفة. لماذا؟ لأن هناك خلل في ماذا؟ في ماذا؟ في مدى التزامهم بالدين. قد تجد مثلا دول أخرى تلتزم بالدين حتى في الشكليات، تلتزم بالدين حتى في القضايا الماذا؟ الشكل على مستوى اللبس والسواك وما إلى ذلك، لكن تجد عندهم ماذا؟ فقر، تجد عندهم اختلالات أمنية، تجد عندهم تكفير، تجد عندهم انتحارات، تجد عندهم كذا مثل ما في أفغانستان وما إلى ذلك. فلن تستطيع أن تجد أي نموذج مشرف عظيم يعبر عن دولة الإسلام كما يريدها من؟ الله ورسوله. ما هو السبب؟ أنها لم تؤمن بالدين بشكل ماذا؟ كامل. ولأنه تحقق في واقعها كخلاصة ما قاله النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، عادي من عاداه، أخذل من خذله، على مستوى الفرد وعلى مستوى ماذا؟ الدول. حتى على مستوى الدول تعيش واقع ماذا؟ عداوة من الله سبحانه وتعالى وخذلان ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. إذن الآن فهمنا ما معنى اليوم أكملت لكم دينكم، وفهمنا ما معنى وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، لأنه لا بد أن نلتزم بالدين ماذا؟ كاملا. وأهم ما فيه مبدأ الولاية، لأنه سيضمن لنا الحفاظ حتى على بقية أمور الدين والعبادات وما إلى ذلك، وهو الذي أيضا سيضمن لنا تحقيق الغايات للدين التي لم تتحقق وللأسف إلا حالات نادرة من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. ننتقل إلى موضوع آخر، وهو قضية مكاسب الولاية ونتائج ماذا؟ فقدانها. ما الذي يحققه الناس حينما يلتزمون بهذا المبدأ، وما الذي سيخسرونه حينما لم يلتزموا بهذا المبدأ؟
طبعا المكاسب كثيرة ونتائج الفقدان كثيرة، لكن أحاول أن أتحدث عن بعضها باختصار. من أهم مكاسب الولاية موضوع الهداية والتربية والتزكية. إذا أراد الإنسان أن يهتدي بشكل كامل وبشكل المطلوب، فليس هناك خيار إلا ماذا؟ إلا أن يلتزم بمبدأ ماذا؟ بمبدأ الولاية. طبعا مبدأ الولاية يبدأ من تولينا لله سبحانه وتعالى ورسوله والإمام علي، ثم أعلام الهدى من بعد الإمام علي عليه السلام. لأن الله قال فيما يتعلق بموضوع مهمة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، وهذه المهمة ستنتقل لمن سيلي أمر الأمة من بعده. الله وصف النبي بأن من أهم مهامه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ما مهمته؟ يقودهم فقط، يجيش الجيوش، يرتب الجانب الخدمي مثلا فقط؟ لا، هناك ما هو أهم من هذا بكله، وهي قضية يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب ومه والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حتى في موضوع الحكمة، لاحظوا ما لا يتولون الإمام علي عليه السلام يعيشون حالة ماذا؟ حالة من الغباء. أليس من الغباء الواضح اليوم ألا نركل للأمريكي والإسرائيلي؟ لكن تجدون أنظمة ودول ارتمت وتولت وطبعت مع من؟ مع الأمريكي والإسرائيلي بشكل كامل، بالرغم أن الله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. والواقع يثبت أنه حينما تنتهي مهمة دور عميل من عملائهم يكونون هم أسرع إلى ماذا؟ إلى القضاء عليه وإزاحته وإزالته من المشهد، حتى على مستوى حكام، حتى على مستوى حكام استخدموهم واستغلوهم، ثم بعد تقديم الخدمات لهم انتهى دورهم، لم يعودوا ماذا؟ راضين عنه. إما يستهدفونه هم بشكل مباشر، أو يتركون شعوبهم هي أن تتولى مسألة ماذا؟ القضاء عليهم، كما حصل في ثورات الربيع العربي. تخلت أمريكا وإسرائيل عن عملائها المطيعين في المنطقة العربية والإسلامية. لماذا فقدوا الحكمة؟ لأننا فقدنا مبدأ ماذا؟ الولاية بامتداده الله رسوله الإمام علي، ثم من سيأتي بعدهم من من؟ من علام الهدى، من أهل البيت، كما قال النبي: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، يعني إلى يوم القيامة. أيضا هذا المبدأ، مبدأ الولاية، يحصن الأمة من الانحرافات والاختراقات في كل المجالات: ثقافية، سياسية، اقتصادية، فكرية، إلى آخرها. الذي سيجعل المجتمع محصن من كل ذلك هو الإيمان بمبدأ ماذا؟ بمبدأ الولاية. لكن مع غياب هذا المبدأ يحصل في واقع الأمة ماذا؟ ضلال، انحراف، خرافات، خزعبلات، أشياء تجعل الناس ماذا؟ مسخرة، أضحوكة. لو نتحدث عن بعض الأمثلة نستحي حتى أن نطرحها حول واقع الأمة حينما ابتعدت عن مبدأ ماذا؟ الولاية. إذن كمكسب يتحقق في واقعنا هداية وتربية وتزكية، ونحصل أنفسنا من الانحرافات والأخطاء الثقافية وما إلى ذلك. إذا فقدنا هذا المبدأ يحصل ماذا؟ يحصل العكس: ضلال، فقدان للحكمة، انحراف، أفكار غريبة، أشياء قد تجعلنا حتى في محط ماذا؟ السخرية، ويضحك علينا الآخرون. أيضا من مكاسب هذا المبدأ التحصين، أن هذا المبدأ وهو مكسب مهم، أن هذا المبدأ يحصننا من تولي من؟ اليهود والنصارى. ومن يتولى اليهود والنصارى؟ من حكام الجور والسوء والظلم والضلال. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى في سياق آية الولاية، آية إنما وليكم الله، قال قبلها ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال إنما، يعني بعدها بمجموعة آيات، قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن ألم أنهاكم عن تولي اليهود والنصارى؟ هناك بديل. ما هو البديل؟ تولي الله ورسوله الإمام علي وأعلام الهدى. إذا لم يتحقق هذا ستتجه الأمة رغبة أو رهبة نحو تولي من؟ اليهود والنصارى. اليوم الصهيونية وذرعها أمريكا وإسرائيل ومن يدوره في فلكهم. اليوم حينما نجد النظام السعودي نظام مطبع وعميل بالمكشوف لمن؟ لأمريكا وإسرائيل وبريطانيا ومن يدور في فلكهم. ما هو السبب؟
الخلل في مبدأ ماذا؟ الولاية. وهكذا بقية الأنظمة والدول. فحينما لم يتمسك هؤلاء بمبدأ الولاية أصبحوا ماذا؟ في طليعة وفي مقدمة من؟ المتولين والمطبعين والعملاء والمنافقين والخونة، وبشكل ماذا؟ مفتوح ومكشوف وصريح واضح وعلني. وما تواجد القواعد الأمريكية الكثيرة في بلدانهم إلا دليل على مستوى ماذا؟ العمالة والانحطاط. ويتجهون نحو البوصلة ماذا؟ الأمريكية الإسرائيلية. وكانوا هم في طليعة من صنف حركات المقاومة بأنها حركات ماذا؟ إرهابية، وعلى رأسها حركة حماس، بل وصل بهم الحال إلى القبض على أشخاص فلسطينيين بتهمة ماذا؟ بتهمة أنهم ماذا؟ إرهابيين. حتى أننا هنا في اليمن، السيد القاضي حفظه الله أطلق مبادرة، قال نحن مستعدين أن نخرج ضباط سعوديين بما فيهم من طيارين في مقابل أن يفرج النظام السعودي عن من؟ عن الأشخاص الفلسطينيين الذين قبضهم. لم يتفاعلوا مع هذه الخطوة إرضاء لمن؟ للأمريكي والإسرائيلي. أيضا تكلفة الحرب كلها تدفع من أين؟ من الأنظمة الخليجية في مقدمة النظام السعودي والنظام الإماراتي. بينما الله يقول لا تتخذوا اليهود والنصارى ماذا؟ أولياء. بينما هم اتخذوهم أولياء وأحبة وأصدقاء ودعموهم وقدموا لهم الدعم والتنازلات والتطبيع، يعني مخالفة للآية بشكل واضح. لماذا؟ لأنه لم يتحقق في واقعهم مبدأ ماذا؟ الولاية. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أيضا من المكاسب المهمة للتمسك بهذا المبدأ موضوع النصر والغلبة. أليس ما نحن نعيش في واقع صراع؟ وفي واقع الصراع بالتأكيد أن كل طرف يحاول أو يحرص على أن يكون هو ماذا؟ المنتصر والغالب. والله سبحانه وتعالى قرب لنا المسألة وقال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذا أردنا أن ننتصر وإذا أردنا أن نغلب أعداءنا فليس هناك أمامنا من خيار إلا أن نتمسك بمبدأ ماذا؟ بمبدأ الولاية. في المقابل حينما لم تتمسك الأمة بهذا المبدأ ما الذي حصل؟ هزيمة، مواقف مخزية لا تقبل بها أي أمة من الأمم الغير المسلمة. لاحظوا ما يحصل بحقنا كمسلمين، هل يحصل بحق أي أمة أخرى؟ عشر معشار ما حصل بحقنا كمسلمين هل يحصل اليوم على اليهود؟ لا. هل ما يحصل علينا يحصل على نصارى؟ لا. هل ما يحصل علينا يحصل حتى على عباد البقر في الهند؟ لا. هل ما يحصل علينا يحصل على الوثنيين في اليابان أو غيرهم؟ الصين هل يمكن أن يقبلوا بحالة كهذا؟ الروسي هل يمكن أن يقبل بحالة كهذا؟ من يعبدون البقر ومن نحن نسخر منهم بأن هؤلاء عبارة عن ماذا؟ عن عباد بقر وفئران وحيوانات وفروج نساء وما إلى ذلك، نسخر منهم لكنهم أقل شيء ما يزالون محافظين على مسألة أن يكونوا ماذا؟ أعزة. ولا يمكن أن يقبلوا أن يأتي الأمريكي أو يأتي أي أحد ماذا يعمل؟ يستعمرهم أو يحتلهم أو ينتهك أعراضهم أو يقتل نساءهم أو يعمل ما يعمل بحقنا كمسلمين. بالله عليكم هل دين الله يرضى منا أن نكون هكذا؟ هل الله يقبل منا أن نكون هكذا؟ بالتأكيد أنه لا. لكن لماذا أصبح واقعنا كأننا فعلا قبلنا بهذا؟ لماذا؟ لأننا ابتعدنا عن مبدأ ماذا؟ عن مبدأ الولاية. لكن لاحظوا على مستوى محور الجهاد والمقاومة حينما تمسكوا بهذا المبدأ نجد أنه في واقع المسلمين ما يزال هناك يوجد نموذج عزيز. هذا النموذج يوجد في من؟ في اليمن بفضل الله سبحانه وتعالى وبركة التمسك بهذا المبدأ والدين كاملا، أيضا الجمهورية الإسلامية في إيران، حزب الله في لبنان، وكذلك المقاومة الإسلامية في العراق. هل هناك نموذج آخر؟ وكذلك حركات المقاومة في فلسطين، لأنهم ارتبطوا بمحور الجهاد والمقاومة دي يرتبط بمبدأ ماذا؟ بمبدأ الولاية. لكن نموذج غير هذا لا يوجد، والسبب هو الابتعاد عن مبدأ ماذا؟ عن مبدأ الولاية. أيضا التمسك بمبدأ الولاية ظهرت بركته في النموذج الإيماني العظيم الذي شهد لنا الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله بأننا شعب الإيمان والحكمة،
فتمسكنا بهذا المبدأ جعلنا بأن كنا في صدارة ماذا؟ الموقف المشرف في نصرة إخواننا أين؟ في غزة وفلسطين ولبنان ومؤخراً مع الجمهورية الإسلامية في إيران، وكل ذلك يعتبر شاهد على أهمية وإيجابية التمسك بمبدأ ماذا؟ بمبدأ الولاية. اليوم أصبح الشعب اليمني يمثل ماذا؟ رقماً صعباً ومحسوباً في الساحة العالمية ببركة التمسك بمبدأ ماذا؟ بمبدأ الولاية. الاعتداءات الأخيرة على الجمهورية الإسلامية في إيران برغم أنها كانت تنطلق من القواعد الأمريكية المتواجدة في دول الخليج، لكن لم يشهد البحر الأحمر أي عملية تجاه من؟ الجمهورية الإسلامية في إيران. ما الذي جعل البحر الأحمر خالي من أي تواجد أمريكي أو استخدام أمريكي في استهداف الجمهورية الإسلامية في إيران؟ هو الشعب من؟ الشعب اليمني والقوات المسلحة اليمنية، وهذا نتيجة من نتائج التمسك بمبدأ ماذا؟ بمبدأ الولاية. في المقابل حينما لا يكون هناك إيمان بهذا المبدأ، ونحن كنا قد تحدثنا أن رفض الإيمان بهذا المبدأ يعتبر رفض للرسالة الإلهية بكلها. لماذا رفض الرسالة الإلهية بكلها؟ لأن الله قال وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، إذن كان غير متمسك بالرسالة الماذا؟ الإلهية. يعني لاحظوا خطوة المسألة، البعض يرى أن الموضوع موضوع عادي، نتمسك بهذا المبدأ أو لا نتمسك، نؤمن بهذا المبدأ أو لا نؤمن، أن القضية ما لها عادية. لو كانت عادية لما قال الله وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أيضا هي تعتبر إساءة إلى الله كما قلنا، وإساءة إلى رسوله، وتعتبر أيضا عدم استجابة لله ورسوله الذين أمرونا بهذه القضية. في الختام لابد في هذه الذكرى من ماذا؟ لابد أولا من تجديد الولاء، نجدد باستمرار ولاءنا لمن؟ أولا لله، لأن هذا المبدأ ليس مفصول عن ولاية من؟ الله سبحانه وتعالى. لابد من تجديد الولاء لله ورسوله والإمام علي وأعلام الهدى. في هذه المرحلة لدينا من؟ السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. وأيضا هذا المبدأ نحن نحتاج إلى الارتقاء فيه، لأن البعض قد يقول الحمد لله أنا ماذا؟ متولي، أو يرفع الولاء مثلا، أو إذا سألته من وليه يقول لك الله ورسوله الإمام علي وأعلام الهدى واليوم السيد القائد مثلا. لا، هي مسألة تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن نرتقي فيها، وأن نرتقي في تولينا لله، في إيماننا بالله، في معرفتنا لله، كذلك في معرفتنا لمن؟ لرسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، والاقتداء به والتمسك بنهجه والسير على طريقته وإلى ذلك. ثم نقتدي بمن؟ بالإمام علي عليه السلام، نحرص على دراسة سيرته وتاريخه، نستلهم منها الدروس المهمة والعظيمة، نسير في طريقه وهكذا، وأعلام الهدى وما إلى ذلك. أيضا في موضوع الولاية لابد أن يكون فيها تجسيد وتطبيق في الواقع العملي والسلوكي، ولا بد من الحذر من الولاية الماذا؟ الشكلية المفرغة عن مضمونها ومحتواها. لأن البعض يقول أنه متولي لله، لكن تولي ماذا؟ شكلي مفرغ عن محتواه. تولي لله ماذا يعمل؟ قد يقيم فعالية الغدير، يحضر فعالية الغدير، قد يرفع الولاء مثلا، لكنه في الواقع العملي ماذا؟ بعيد كل البعد عن ما جاء به الله ورسوله الإمام علي عليه السلام. قد تراه مثلا غير نزيه في الجانب المادي، قد تراه في الجانب العبادي غير ملتزم، قد تراه ظالم، قد تراه مخطئ، قد تراه لا يتخذ قرارات حكيمة وسليمة. هذا كله دليل على أنه بعيد عن ماذا؟ عن مبدأ الولاية. حتى لو كان يعترف بالقول، لكنه في الواقع العملي والسلوكي بعيد عن مبدأ الولاية. لذلك لابد أن نتمسك بهذا المبدأ قولا وسلوكا وعملا، لكي يتقبل الله سبحانه وتعالى منا أعمالنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على أمريكا وإسرائيل وآل السعود وعملاءهم من المنافقين فإنهم يعجزونك. ونسألك يا الله يا الله يا الله أن تثبت أقدام إخوان المجاهدين في فلسطين، وأن تثبت أقدام إخوان المجاهدين في حزب الله في لبنان، وأن تثبت أقدام إخوان المجاهدين في العراق وفي إيران وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. ونسألك يا الله يا الله يا الله أن تجعلنا من المتولين لك ولرسولك والإمام علي ولإعلام الهدى، ونبرأ إليك يا الله من أعدائك وأعدائنا وأعداء الأمة اليهود والنصارى وأمريكا وإسرائيل وكل من يدور في فلكهم. ونسألك يا الله يا الله يا الله أن تثبتنا على ذلك، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.
اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا علي.

من يعيشون حالة الانتماء لهذا المبدأ العظيم، عليهم أن يكونوا واعين لما يعنيه هذا الانتماء في تفاعلهم حتى يعيشوا ثمرة هذا الانتماء وهذا الإيمان، ثمرته العظيمة التي وعد الله بها برعايته سبحانه وتعالى، حتى يحسوا بهذه العلاقة مع الله، علاقة الولاية الإلهية في الارتباط بالله سبحانه وتعالى من خلال الارتباط الصحيح والواعي والفاهم والكامل بمشروعه العظيم

التولي ليس مجرد انتماء مذهبي ولا كلام يتكلم به الإنسان وانتهى الأمر، لا، التولي ارتباط عملي، ارتباط سلوكي، التزام مبدئي وأخلاقي، هذا هو التولي. التولي سير في الطريق، التولي تحرك في الصراط المستقيم، التولي التزام بالرسالة الإلهية في مضامينها، في مبادئها، في قيمها، في أخلاقها، هذا هو التولي.

طيب الله أمسياتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. فعاليات وأمسيات وندوات تحضيرية بذكرى يوم الولاية. عشرات الشهداء والجرحى في تواصل لجرائم العدو الإسرائيلي. الناطق العسكري لكتائب القسام يؤكد أن فاتورة الحساب مع العدو الإسرائيلي ستبقى مفتوحة، والمقاومة الإسلامية تتصدى لجيش العدو الإسرائيلي المتوغل جنوب البلاد وتكبده خسائر فادحة. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. تواصلت الفعاليات والأمسيات والندوات التحضيرية بذكرى يوم الولاية للعام 1447، حيث شهدت عدد من المحافظات فعاليات بالمناسبة أشارت الكلمات فيها إلى عظمة الذكرى ومكانتها في نفوس أبناء الشعب اليمني، والعلاقة التي تربطهم بالإمام علي عليه السلام، معتبرة إحياء يوم الغدير محطة إيمانية لاستحضار القيم والمبادئ التي أرساها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وتجسيدا لمعاني الولاية القائمة على الحق والعدل والهداية. وأشارت إلى ارتباط أبناء اليمن الوثيق بالإمام علي عليه السلام، موضحة أن اليمنيين يحيون يوم الغدير جيلا بعد جيل، انطلاقا من وعيهم بما تحمله الذكرى من دلالات إيمانية وقيمية عظيمة. استشهد مدني فلسطيني وأصيب آخرون مساء اليوم جراء قصف طائرة مسيرة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي شمال غرب مدينة خان يونس. وفي وقت سابق استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون إثر استهداف العدو سيارتهم في مدينة دير البلح. هذا وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي بلغ 933، والإصابات 2868 في انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار. أكد الناطق العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس أبو عبيدة أن فاتورة الحساب مع العدو الإسرائيلي ستبقى مفتوحة ولن تغلق حتى يدفع الثمن كاملا عن كل جرائمه ومجازره بحق الشعب الفلسطيني وقادته، وشدد على أن العدو يتوهم إضعاف المقاومة باغتياله لقادتها، مؤكدا أن دماءهم هي الوقود الذي يحرك سفينة المقاومة لتشق الصعاب نحو التحرير. وفي تصريح له مساء اليوم شدد الناطق العسكري لحماس على أن جرائم الاغتيال المتواصلة وكل ما يشهده قطاع غزة من حرب إبادة وجرائم وحشية يضع جميع الوسطاء والضامنين أمام لحظة الحقيقة وتحمل المسؤولية، وأكد أنه لم يعد مقبولا الصمت والوقوف على الحياد أمام هذا التغول الصهيوني وهذا الاستخفاف بالقوانين وبالمواثيق والعهود، وأشاد بجبهات الإسناد والمقاومة التي جرعت العدو الويلات في مختلف الميادين، خاصة المقاومة الإسلامية في لبنان التي سطرت ملاحم بطولية في وجه الآلة العسكرية الصهيونية، والتي أثبتت وحدة الدم والمصير للأمة الإسلامية. أفاد مركز معلومات فلسطين اليوم بأن الضفة الغربية والقدس في فلسطين المحتلة شهدتا
243 عملا مقاوما خلال شهر مايو المنصرم ضد قوات العدو الإسرائيلي ومستوطنيه، ما أسفر عن إصابة 5 مستوطنين بجراح. وأوضح أن من ضمن تلك العمليات 3 نوعية تمثلت في دهس واشتباك مسلح وتفجير لعبوات ناسفة، وذكر أن العمليات الأخرى تنوعت بين 43 من عمليات التصدي لاعتداءات المستوطنين و 5 عمليات لإضرار مركبات المستوطنين واندلاع 131 بل 81 مواجهة بأشكال متعددة، إضافة إلى 11 مظاهرة ومسيرة ضد العدو الإسرائيلي. كشفت المقاومة الإسلامية في لبنان عن تصديها لمحاولات جيش العدو الإسرائيلي التوغل جنوبي البلاد، وأكدت المقاومة أنه بعد محاولة جيش العدو التقدم باتجاه بلدة حداثة جنوب لبنان وأثناء توغل قوة مدرعة ترافقها جرافة وقوة مشاة باتجاه ملعب البلدة، فجر مجاهدو المقاومة تشريكتين من العبوات الناسفة بالقوة المتقدمة، ما أدى إلى إعطاب مدرعتين، واستهدفوا دبابة ميركافا بمحلقة أبابيل الانقضاضية، وأمطروا القوة المتقدمة بصليات صاروخية وبقذائف المدفعية. كما أشارت المقاومة الإسلامية إلى أنه وبعد استمرار رصد تقدم القوة المعادية في حداثة استهدف مجاهدو المقاومة دبابتي ميركافا في منطقة البالوع بمحلقتي أبابيل الانقضاضية بإصابات مؤكدة. وفي عملية تصد أخرى ذكرت المقاومة أنه بعد رصد قوة إسرائيلية مؤلفة من دبابة ميركافا و3 آليات من نوع هامر باتجاه منطقة الحمرة شمال بلدة البياضة، استهدف مجاهدو المقاومة دبابة ميركافا بصاروخ موجه، ما حقق إصابة مباشرة وأجبر القوة المتقدمة على الانسحاب تحت وابل من قذائف المدفعية. وأضافت وبعد استمرار التصدي البطولي استهدف مجاهدو المقاومة دبابة ميركافا هي 3 في منطقة البالوع بالصواريخ المباشرة، وأدى ذلك إلى تدميرها. وأكدت المقاومة أنه تم استهداف تجمعات لجيش العدو في المنطقة البالوع والقناطر والملعب في حداثة بصليات صاروخية وبقذائف المدفعية على شكل دفعات، وكل ذلك أجبر قوات العدو على وقف التقدم تماما ثم الانسحاب. شهد ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا اليوم توغلا جديدا لقوات العدو الإسرائيلي في قرية طرنجة بالريف الشمالي وفي بلدة عين زيوان بالريف الجنوبي للمحافظة. تخلل ذلك تفتيش لمنازل المواطنين السوريين وإقامة حاجز للتفتيش. المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد أن قرية طرنجة في ريف القنيطرة شهدت منذ الساعات الأولى صباح اليوم توغلا جديدا لقوات العدو، تزامن مع تحليق للطيران المعادي وإقامة حاجز للتفتيش. أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي على موقف طهران الحاسم بضرورة إدراج لبنان في الاتفاق النهائي، وشدد على أنه يشكل جزءا لا يتجزأ من وقف إطلاق النار. وجاءت تصريحات
رضائي اليوم تعقيبا على اجتماع عقدته لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية مع مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، حيث أوضح أن الخارجية الإيرانية تتابع مسألة وقف إطلاق النار في لبنان وإنهاء العدوان الإسرائيلي كجزء أساس من الاتفاق. وأشار المتحدث باسم اللجنة إلى أن أعضاء لجنة الأمن القومي البرلمانية أكدوا على أن الجمهورية الإسلامية في إيران لن تنسى أبدا دعم حزب الله ودفاعه عن الشعب الإيراني، لا سيما في ظل العدوان الأخير الذي استهدف البلاد.

توصل النواب الأوروبيون ودول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتجديد سياسة الهجرة في التكتل، مع إمكانية إقامة مراكز خارجية يرحل إليها المهاجرون غير النظاميين، مع وجوب أن يخضع الاتفاق لتصويت نهائي في البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ليتحول الأمر إلى تشريع نافذ. كان ذلك سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، وفي نهايتها تذكير بالعناوين الرئيسة. تواصل الفعاليات والأمسيات والندوات التحضيرية بذكرى يوم الولاية. عشرات الشهداء والجرحى في تواصل لجرائم العدو الإسرائيلي على غزة ولبنان. الناطق العسكري لكتائب القسام يؤكد أن فاتورة الحساب مع العدو الإسرائيلي ستبقى مفتوحة ولن تغلق حتى يدفع الثمن كاملا. المقاومة الإسلامية تتصدى لمحاولات جيش العدو الإسرائيلي التوغل في جنوبي البلاد وتكبده خسائر فادحة. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا المساء، وتستمعون فيها اليهود الإرهابيين يفترون بالكذب على الرأي العام العالمي حول ما يدور في لبنان. كما نتناول في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء، طهران تؤكد أن لبنان خط أحمر لا يمكن تركه منفردا، فأهلا بالجميع.

الخداع والكذب والتعتيم على الرأي العام العالمي بما يدور على أرض الواقع هو ديدن هذا العدو والمجرم، حيث يحاول الكيان الصهيوني تسويق وصول قواته إلى منطقة الشقيق وقلعتها التاريخية بوصفه إنجازا ميدانيا قادرا على تغيير مسار المعركة في جنوب لبنان، غير أن الواقع الميداني يكشف حجم الفجوة بين الأهداف التي حشد العدو إمكاناته لتحقيقها وبين النتائج التي انتهى إليها بعد أشهر من العدوان والتصعيد العسكري المتواصل. فالمعركة التي زج فيها العدو بست فوق عسكرية وثمان لكتائب مدرعة وألوية النخبة العسكرية المتواصل، فالمعركة هذه والمظللين مدعوما بكامل قوته الجوية وبدعم أمريكي مقترح ومفتوح لم تحقق الحسم الذي رهن عليه قادة العدو، وإنما أفضت إلى حرب استنزاف متصاعدة فرضت فيها المقاومة معادلات ميدانية جديدة رفعت كفة التوغل وأربكت الحسابات العسكرية لكيان العدو. وفي هذا المسار يؤكد الخبير العسكري العميد مجيب شمسان أن قراءة المشهد الميداني بمعزل عن حجم القوات والإمكانات التي حشدها العدو الصهيوني تقود إلى استنتاجات مضللة، موضحا أن المقاومة لم تخض مواجهة تقليدية بين جيشين نظاميين وإنما واجهت واحدة من أكثر الآلات العسكرية تطورا وتسليحا في العالم، واستطاعت رغم الفارق الهائل في الإمكانات أن تفرض استراتيجية استنزاف طويلة الأمد أفرغت الكثير من أهداف العدو الصهيوني من مضمونها العسكري والسياسي، مؤكدا أن العدو الصهيوني بنى خططه العسكرية على تقديرات خاطئة تراكمت خلال 15 شهرا من اتفاق وقف إطلاق النار، وهي الفترة التي شكلت مظلة عملياتية آمنة مكنت قوات العدو من التحرك بحرية والوصول إلى مناطق عجزت عن بلوغها خلال 66 يوما من المواجهات السابقة. ويشير إلى أنه خلال تلك الفترة عمل العدو على تدمير مساحات واسعة من القرى الجنوبية وتمركز في عدد من التباب والمرتفعات الحاكمة بينها الحامص والعزية والعريضة واللبونة في محاولة لتفكيك عناصر قوة المقاومة والضغط على البيئة الحاضنة واستهداف قدرتها العسكرية جنوب الليطاني. ولفت الخبير العسكري إلى أن العدو كان يخطط لاجتياح جنوب لبنان بالكامل ونزع سلاح المقاومة معتمدا على ست فرق عسكرية يتراوح قوامها بين 70 و80 ألف جندي، إضافة إلى 80 من الكتائب المدرعة وألوية النخبة والمضليين وسلاح الجو بكامل قدرته، غير أن هذه التغييرات والتقديرات انهارت فور استئناف المواجهات. ويؤكد أن المقاومة لم تعتمد أسلوب المواجهة الصلبة المباشرة أمام التفوق الجوي والناري الساحق، وإنما اعتمدت التصدي المرن القائم على استدراج قوات العدو الصهيوني إلى العميق والقتال بشروط المقاومة لا بشروط العدو، بحيث يتحول كل متر يتقدم فيه العدو إلى مصدر خسائر إضافية وتتراجع تدريجياً قيمة الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها.

تتمسك الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشروطها العشرة التي طرحتها خلال مسار التفاوض مع الولايات المتحدة، رغم التلكؤ الأمريكي ومحاولات المماطلة والتنصل من الالتزامات المرتبطة بتلك الشروط في تطور جديد على صعيد المفاوضات. أعلنت طهران تعليق مسار التفاوض مع واشنطن على خلفية التهديدات الصهيونية بتوسيع نطاق العدوان على لبنان ليشمل العاصمة بيروت، مؤكدة أن وقف العدوان الشامل على لبنان يمثل أولوية لا يمكن تجاوزها ضمن أي تفاهمات أو ترتيبات سياسية مقبلة. وتشدد إيران على أن الملف اللبناني يحتل موقعا متقدما ضمن أجندتها التفاوضية، معتبرة أن أي تقدم في مسار المباحثات يظل مرتبطا بوقف الاعتداءات الصهيونية وضمان عدم توسيع دائرة التصعيد في الساحات اللبنانية. وفي السياق يؤكد الخبراء في العلاقات الدولية أن التطورات الأخيرة تمثل تحولا مفصليا يفرض تداعيات مباشرة على الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وذلك بعد أشهر من المحاولات الرامية إلى فصل الملف اللبناني عن مسار المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وواشنطن. من جهته أوضح الخبير في العلاقات الدولية محمد غروي أن المجرم نتنياهو سعى خلال المرحلة الماضية إلى إخراج الملف اللبناني من الإطار التفاوضي الإيراني الأمريكي بهدف الاستفراد بلبنان، موضحا أن هذه المقاربة تواجه تحولا جديدا مع دخول إيران بقوة على خط الملف اللبناني، وتأكيدها أن لبنان يشكل أولوية وخطا أحمر لا يمكن تجاوزه، ويلفت إلى أن المواقف الإيرانية الأخيرة تعبر عنها قيادات سياسية وعسكرية بارزة، الأمر الذي يثبت جدية طهران في إبقاء الملف اللبناني حاضرا بقوة على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، ويؤكد أن إيران تتمسك بموقفها القائل أن الملف اللبناني يشكل جزءا أساسيا من مسار التفاوض وليس ملفا منفصلا عنه، ويرى أن الملف اللبناني يمثل أحد أبرز العوامل التي تعرقل التوصل إلى تفاهمات إيجابية بين إيران والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن مسؤولين إيرانيين يؤكدون أن الأمن القومي اللبناني يعد جزءا من الأمن القومي الإيراني، وهو ما يوسع من نطاق المقاومة الإيرانية بل من نطاق المقاربة الإيرانية تجاه لبنان، ويتجاوز التصورات الأمريكية السابقة بشأن حدود الدور الإيراني فيه، ويبين أن الولايات المتحدة تضغط منذ أشهر لإدراج ملف دعم إيران لحلفائها في المنطقة ضمن أي مفاوضات مقبلة، إلى جانب المطالبة بوقف الدعم المالي والعسكري لحركات المقاومة، إلا أن التطورات الأخيرة تظهر تمسك طهران بمواصلة دعم حلفائها سياسيا وعسكريا وأمنيا، وتعاملها مع الملف اللبناني باعتباره جزءا من أمنها القومي.

وصلنا وإياكم لنهاية متابعتنا الإخبارية لهذا المساء، وفي نهايتها تقبلوا أجمل التحايا من الإعداد محمد عوض الضبري، الكمبيوتر والأنترنت سيما إبراهيم، ومنفذها على الهواء مباشرة الزميل المهندس سليم الحميدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقفة إعلانية.
1: كلام في محله.
2: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
3: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
2: للمها كذا،
3: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
2: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
3: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
2: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجاه. والحل؟
3: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
2: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
3: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
2: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
1: كلام في محله،
2: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
6: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: نص المادة 41 من قانون الزكاة، الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
6: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80000.

0: 33. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
1: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار يفتح الله على يديه. هذه المواصفات الإيمانية القطعية التي تتحدث عن ماذا؟ عن مكنون القلب ومخفي الصدر، عما في العمق، التي تشهد بشكل قاطع على ما في أعماق الإمام علي عليه السلام، من أعلى ومن أسمى ومن أعظم ما يعبر عن الإيمان، الإيمان العظيم، الإيمان الذي يقوم أو ينبعث وينطلق من هذه المحبة المقطوع بها بشهادة الرسول عن الله سبحانه وتعالى. رجلا يحب الله ورسوله، فهو على هذا النحو من الإيمان المقطوع به، ثم يقول ويحبه الله ورسوله، يبين العلاقة المتبادلة، هذا علاقة الإمام علي عليه السلام بالله ورسوله، بمحبته الإيمانية العظيمة، في محبته لله سبحانه وتعالى، المحبة الإيمانية التي قال عنها الله في القرآن الكريم: والذين آمنوا أشد حبا لله

إننا من خلال إحيائنا لهذه المناسبة عندما نحييها بوعي وبفهم لمدلولها ونجعل منها منطلقاً أساسياً لترسيخ وتثبيت مبدأ الولاية بالمفهوم القرآني، فإننا نتحرك في الموقف الصحيح عندما نرفض الولاية الأمريكية، الولاية في الأمر، الولاية في الشأن، التدخل في واقعنا وفي مصيرنا.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. في كل معطيات الواقع وشواهد الميدان والأحداث على مسار الصراع المتواصل مع العدو الأمريكي الصهيوني المستكبر، ما يقدم أبلغ الدلالات وأصدق الشواهد على حقيقة أن الأمريكيين والصهاينة عموما لا مصداقية لهم البتة ولا موثوقية في أي موقف من مواقفهم السياسية أو التفاوضية إزاء أي من قضايانا أو أي مطروح من المسائل التي تخصنا كعرب وكمسلمين على طاولة النقاش معهم. فهم لا أمان ولا عهد لهم كما يقال دائما بحق. هذه هي أمريكا وهذه هي طبيعتها التي لم يفهمها أكثر العرب والمسلمين للأسف الشديد، عدا الشرفاء والأحرار القابضين على الجمر والمنطلقين من ثقافة قرآنية محمدية إسلامية أصيلة وراسخة في نفوسهم. وفي تجربتنا العتيدة المريرة الطويلة مع هؤلاء الأعداء الألداء من اليهود والصهاينة المستكبرين وكل المرتبطين بمنظومتهم العدوانية الإجرامية الظلامية والاستعلائية، ما يفيد بل يؤكد أنهم لا يقيمون وزنا في واقعهم ومسلكهم العملي لأي قيمة إنسانية أو دينية أو أخلاقية أو حضارية، حتى تلك التي يتشدقون بها ليلا ونهارا ويزعمون الانتماء إليها أو الانحياز إلى جانبها. فهم لا يكفون عن إقامة حفلات التغني بالديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام وحرية التعبير والرأي والحوار والتعايش مع الآخرين، ويملؤون فضاءات الفكر والثقافة والإعلام بشعارات التحضر والتمدن ويافطات العناوين الألمعية الخلابة، ويدوسونها في الوقت ذاته بأشد الممارسات والجرائم والسياسات العدوانية فتكا بها إلى جانب فتكها بالشعوب الضحايا. وفي كل صراع أو قضية أو مظلومية تنشأ بسبب من أطماعهم وتحرشاتهم وعدوانيتهم، يدعون بالفم الضحية إلى التفاوض والحوار، بينما أيديهم وأقدامهم وأسلحتهم تنهال عليه سلخا وسحلا وقتلا وإبادة بكل الأشكال والصور. قد نفهم أن مسارات تفاوضية قائمة على الندية والحرص على المصالح الوطنية باستقلالية وحرية إرادة وقرار كشأن المفاوضات غير المباشرة الإيرانية الأمريكية هي من قبيل إقامة الحجة على الطرف المعادي والمستكبر الأمريكي، ولكن تبقى حقيقة أن هذا الطرف هو عدو مخادع ملتو وزئبقي في سياساته ومواقفه، وأي مفاوضات بالنسبة إليه هي فحسب لكسب الوقت وخدمة مصالحه ومصالح ربيبه الصهيوني حصرا، كما هي في الوقت ذاته للالتفاف على واقع إخفاقاته وخساراته المتوالية بالمعنى الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى، كحال ما آلت إليه مغامرته العدوانية على الشعب اليمني وهو الانكفاء والهرب والهزيمة، وهو نفس المآل بالنسبة إلى عدوان الشيطان الأكبر الأمريكي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فقد باء بالخسارة والهزيمة التي لا يتحفظ حتى محللو الغرب وأمريكا الأحرار في تسميتها بالهزيمة النكراء. وهنا ندرك دون عناء أنه ورغم عن جهية ترامب الدعائية والزمجرة الاستعراضية المستكبرة التي تطبع ترويجاته للصفقات والتهديدات والابتزازات والخداعات والمناورات الملتوية والتي يرى محللون كثر أنها للتغطية على المأزق الوجودي الحاد والخطير المحيط بكيانه اللقيط المحتل لفلسطين رغم تصعيده الدموي لمجازره وفظاعاته، بل على إخفاقات أمريكا الترامبية نفسها ومأزقها الاستراتيجي بالضرورة. يبدو هذا المأزق غير المسبوق والذي لا يتردد أولئك المحللون والقراء المهتمون بمن فيهم الغربيون والأمريكيون في تعريفه دون أي تحفظ بالهزيمة المنكرة كما قلنا رغم كل شيء، واقعا لا يمكن مواراته بالدعاية والهنجمة والعنتريات مهما بلغت، بل إن ذلك النفر من المحللين وقراء المشهد السياسي ومعظمهم كما نؤكد دائما ليسوا من العرب أو المسلمين يتحدث عن مسار أمريكي متدرج يذهب شيئا فشيئا نحو الأفول والتلاشي والاهتراء. وهنا يناسب أن نذكر بما نقلته قبل حين وسائل إعلام أمريكية عن نائب الرئيس الأمريكي جي ديفانز، وهو قوله إن عصر الهيمنة الأمريكية على البحر والجو والفضاء انتهى، وعلى الولايات المتحدة وجيشها أن يتكيف. ونحن نضيف أيضا أن عليهما ألا يعول على سلاح الخيانة والتواطؤ الذي يوشك على السقوط وفق مسار الأحداث بعد أن بقي طويلا أهم مصادر قوة الطاغي الأمريكي الصهيوني المنكل بهذه الأمة المظلومة. ففي كل هذه المصائب والويلات ما كان للأمريكي والصهيوني أن يبلغ مأربه منا لولا الجد الإقليمية والداخلية الدائبة في خدمته. وعلى ذلك ندرك جيدا أن عدو الخارج لا شيء بدون خدامه في داخل هذه الأمة المنكوبة المبتلاة بهؤلاء، وكثيرة هي الدوال كما أشرنا على أن عدونا هو بالفعل أوهن من بيت العنكبوت حسب وصف شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله، بل هو قشة كما وصفه مبكرا أيضا الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليهما. لولا ما تسخر لخدمة هذا العدو من شواذ هذه الأمة من قوى التطبيع والتخذيل والترفيه الإبستيني القذر ونعال الخدمة المجانية لهذا العدو.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود تجنباً لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم النافذة الرقمية.
5: النافذة الرقمية
2: تواكب منطق العصر المعلوماتي
5: وتحلق بكم في فضاءاته
2: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
5: في ضغطة زر واحدة
2: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
5: النافذة الرقمية.
2: إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
6: بكم مستمعينا الكرام، نرحب بكم أجمل ترحيب إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج النافذة الرقمية. في زمن أصبحت فيه الهواتف الذكية امتداداً لأجسادنا، والساعات الذكية تراقب نبضاتنا، والسيارات المتصلة بالإنترنت تحفظ تحركاتنا لحظة بلحظة، لم تعد الحرب الحديثة بحاجة إلى جيوش ضخمة فقط، بل إلى اختراق صغير داخل جهاز نحمله في جيوبنا. لقد تحولت التكنولوجيا التي صممت لتسهيل حياتنا إلى ساحة معركة خفية، حيث يمكن للهاتف أن يصبح أداة تجسس، والكاميرا المنزلية عينا مفتوحة على خصوصياتنا، وحتى الأجهزة البسيطة في منازلنا قد تتحول إلى قنابل رقمية موقوتة تنتظر لحظة التفعيل. في العقود الماضية كان الخوف من الأسلحة التقليدية والصواريخ والطائرات والدبابات، أما اليوم فهناك نوع جديد من الترسانة أكثر هدوءا وأشد خطورة، الترسانة الرقمية. هذه الترسانة لا ترى بالعين المجردة، لكنها قادرة على تعطيل مدن كاملة وإرباك جيوش واختراق مؤسسات، بل وحتى تحويل الأجهزة الشخصية إلى أدوات للهجوم أو المراقبة أو التخريب. الهاتف الذكي مثلا لم يعد مجرد وسيلة اتصال، داخله كاميرا وميكروفون ونظام تحديد مواقع وملفات شخصية ورسائل وصور وعلاقات اجتماعية وبيانات مالية. أي اختراق لهذا الجهاز يعني عمليا الوصول إلى حياة الإنسان كاملة. الأخطر أن بعض البرمجيات الخبيثة الحديثة لا تكتفي بسرقة المعلومات، بل تستطيع تشغيل الكاميرا والميكروفون بصمت وتتبع الموقع الجغرافي، نسخ المحادثات، بل وحتى التحكم ببعض وظائف الجهاز دون علم المستخدم. ومع توسع تقنيات إنترنت الأشياء ازدادت مساحة الخطر بشكل كامل، فالثلاجات الذكية، أجهزة التليفون المتصلة، الكاميرات المنزلية، وأنظمة المنازل الحديثة كلها متصلة بالشبكة، وهذا يعني أن كل جهاز متصل قد يصبح منفذاً يمكن للمهاجمين الدخول منه. في بعض الهجمات السبرانية العالمية استخدمت آلاف الكاميرات المنزلية والأجهزة الذكية المخترقة لتشكيل جيوش إلكترونية ضخمة شنت هجمات عطلت مواقع وشركات وخدمات حيوية حول العالم. الأمر لم يعد نظريا أو مقتصرا على أفلام الخيال العلمي، فقد شهد العالم عمليات سبرانية معقدة استهدفت بنى تحتية حساسة مثل شبكات الكهرباء والمياه والمطارات والمستشفيات. وفي كثير من هذه العمليات كان الاختراق يبدأ من نقطة ضعيفة صغيرة، هاتف موظف أو بريد إلكتروني مزيف أو جهاز غير محدث. ومن هنا تتضح خطورة البيئة الرقمية الحديثة، فالهجوم الكبير قد يبدأ من جهاز بسيط يظنه صاحبه آميناً. الذكاء الاصطناعي زاد المشهد تعقيداً، فالمهاجمون اليوم يستخدمون تقنيات ذكية لإنشاء رسائل احتيالية مقنعة وتقليد الأصوات والصور وتحليل سلوك الضحايا بدقة عالية. لم يعد المخترق بحاجة إلى مهارات خارقة كما في السابق، لأن أدوات الذكاء الاصطناعي أصبحت قادرة على تنفيذ مهام معقدة بشكل شبه تلقائي. وهكذا تحولت الهجمات الإلكترونية من عمليات محدودة إلى صناعة عالمية منظمة تدار بخوارزميات ذكية وشبكات خفية. الأخطر من الاختراق نفسه هو الإدمان الرقمي الذي جعل البشر يسلمون أجهزتهم كل تفاصيل حياتهم دون مقاومة. فالكثير من التطبيقات تجمع كميات هائلة من البيانات: المواقع الجغرافية، جهة الاتصال، سجل البحث، الصور، العادات اليومية، وحتى أنماط النوم والصحة. ومع غياب الوعي الأمني تتحول هذه البيانات إلى كنز ثمين يمكن استغلاله في التجسس أو الابتزاز أو التلاعب النفسي والإعلاني والسياسي. بعض الدول والشركات الكبرى تدرك أن البيانات أصبحت النفط الجديد، وأن السيطرة على المعلومات تعني امتلاك قوة هائلة. لذلك لم تعد الحروب تخاض فقط بالسلاح التقليدي، بل بالسيطرة على البنية الرقمية للخصوم. فمن يمتلك القدرة على تعطيل الاتصالات أو اختراق الأنظمة أو التحكم بالمعلومات يستطيع إرباك مجتمع كامل دون إطلاق رصاصة واحدة. رغم هذا الواقع المقلق، فإن الحماية ما تزال ممكنة. فالتحديث المستمر للأجهزة واستخدام كلمات مرور قوية وتفعيل المصادقة الثنائية والحذر من الروابط والتطبيقات المجهولة كلها خطوات تقلل من خطر الاختراق. كما أن تقليل الأذونات الممنوحة للتطبيقات وإغلاق الكاميرا والميكروفون عند عدم الحاجة والابتعاد عن الشبكات العامة غير الآمنة أصبحت إجراءات ضرورية في عصر الترسانة الرقمية. لقد دخل العالم مرحلة جديدة لم تعد فيها الأجهزة مجرد أدوات تقنية، بل عناصر ضمن معركة معلوماتية عالمية معقدة. وبينما يزداد اعتماد البشر على التكنولوجيا يوما بعد يوم، يزداد في المقابل خطر تحول هذه الأجهزة إلى أسلحة صامتة تعمل ضد أصحابها. وهنا يصبح الوعي الرقمي ليس رفاهية، بل خط الدفاع الأول في مواجهة عالم تتحول فيه الهواتف والأجهزة الذكية إلى قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة.

0: النشرة التقنية وفي عناوينها لهذا الأسبوع: أيسر تكشف عن حاسوبها المحمول الجديد أسبرغو 15 من الفئة الاقتصادية. أنثروبيك تكشف عن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد كلاود أوبس 4.8. إلى التفاصيل. كشفت شركة أيسر عن حاسوب محمول جديد منخفض التكلفة خلال مشاركتها في معرض كومبيوتكس 2026، ويحمل الحاسوب اسم أسبرغو 15، ويعتمد على رقاقة سناب دراجون سي الجديدة من كوالكوم الموجهة للأجهزة الاقتصادية. يضم الحاسوب شاشة قياسها 15.6 إنش ومنفذي USB C، بالإضافة إلى منفذ HDMI، في حين يقتصر على ذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجا بايت وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجا بايت. تشير هذه المواصفات إلى أن الجهاز يستهدف مهام الاستخدام اليومية مثل التصفح والعمل المكتبي والدراسة، بدلا من الأعمال الاحترافية الثقيلة أو تطبيقات التصميم والمونتاج. وتسعى أيسر عبر هذا الجهاز إلى المنافسة في سوق الحواسيب الاقتصادية الذي يشهد نموا متزايدا خلال الآونة الأخيرة، خاصة مع توجه الشركات إلى طرح أجهزة منخفضة السعر بمواصفات أساسية. ويأتي الجهاز بهيكل بلاستيكي بخلاف بعض الأجهزة المناسبة التي تعتمد على هياكل معدنية. لم تكشف الشركة حتى الآن عن السعر الرسمي للجهاز، لكنها أكدت أنه سيصل الأسواق لاحقا هذا العام ضمن الفئة السعرية الاقتصادية. ويعد الجهاز منافسا لحاسوب أبل الجديد المنخفض التكلفة ماك بوك نوت. وفي سياق متصل، كشفت أيسر أيضا عن حاسوب سويفت سبين 14 AI الجديد، وهو جهاز هجين أكثر قوة يعتمد على رقاقات سناب دراجون X2 إليت أو بلس مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجا بايت وسعة تخزين تبلغ تيرابايت. ينتمي الجهاز إلى فئة كوبولايت بلس PC المدعومة بمزايا الذكاء الاصطناعي، وهي الفئة التي تعمل مايكروسوفت على توسيع حضورها في سوق الحواسيب الشخصية، ومن المقرر طرح الجهاز خلال شهر أغسطس المقبل. أعلنت شركة أنثروبيك إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد كلاود أوبس 4.8، مؤكدة أنه يقدم تحسينات واسعة في البرمجة المعتمدة على الوكلاء الأذكياء والاستدلال المتعدد التخصصات وتحليل البيانات المالية، بالإضافة إلى تنفيذ المهام الحاسوبية المعقدة بنحو أكثر كفاءة. وقالت الشركة إن النموذج الجديد بات متعاونا بنحو أكثر فعالية، إذ أظهرت الاختبارات المبكرة تحسنا ملحوظا في دقة الأحكام والموثوقية في أثناء تنفيذ المهام المعتمدة على الوكلاء الأذكياء. كما سجل النموذج تقدما في جانب التحقق مع زيادة قدرته على الإشارة إلى حالات عدم اليقين وتقليل الادعاءات غير المدعومة بالمعلومات. ووفقا لتقييمات أنثروبيك، فإن كلاود أوبس 4.8 أصبح أقل عرضة بأربع مرات تقريبا من الإصدار السابق لتجاوز أخطاء برمجية دون التنبه عليها، في خطوة تهدف إلى تعزيز موثوقية النماذج في الاستخدامات البرمجية والبحثية. أشارت الشركة إلى أن اختبارات التوافق أظهرت ارتفاعا في السمات الإيجابية اجتماعيا، مثل دعم استقلالية المستخدم والعمل بما يخدم مصلحته، مع انخفاض معدلات السلوكيات غير المتوافقة مثل الخداع مقارنة بإصدار كلاود أوبس 4.7. وفي اختبارات الأداء حقق النموذج نتيجة بلغت 69.2% في معيار SWE Bench Pro الخاص بتقديم قدرات برمجية، متفوقا على نماذج GPT 5.5 وجيميني 3 برو في عدة اختبارات معيارية، مع استمرار تفوق GPT 5.5 في اختبار البرمجة الطرفية تريمينال كودينج. وأضافت أنثروبيك أن الوضع السريع فاست مود في النموذج الجديد يعمل بسرعة تزيد بنحو مرتين أو نصف مقارنة بالإصدارات السابقة، مع خفض التكلفة إلى الثلث تقريبا. وبالتزامن مع إطلاق كلاود أوبس 4.8 كشفت الشركة عن مزايا جديدة ضمن منظومتها البرمجية، ومنها ديناميك وورك فلوز التجريبية التي تتيح لروبوت كلاود تنفيذ مهام ضخمة داخل كلاود كود عبر تشغيل مئات الوكلاء الفرعيين بالتوازي ضمن جلسة واحدة. وأضافت الشركة ميزة إفروت كونترول التي تمنح المستخدمين القدرة على تحديد مقدار الجهد الذي يبذله كلاود في أثناء إعداد الردود. توفر الإعدادات المنخفضة استجابات أسرع مع استهلاك أقل للموارد، في حين يعتمد أوبس 4.8 افتراضيا على وضع الجهد المرتفع لتحقيق توازن أفضل بين الجودة وتجربة الاستخدام. وأعلنت أنثروبيك أيضا تحديثات جديدة على واجهة ميسج API وتتيح للمطورين تعديل تعليمات كلاود في أثناء تنفيذ المهام مباشرة. أكدت الشركة أن كلاود أوبس 4.8 أصبح متاحا عالميا دون تغيير في الأسعار مقارنة بالإصدار السابق أوبس 4.7، مشيرة إلى أنها تطور نماذج أقل تكلفة تمتلك القدرات ذاتها، بالإضافة إلى فئة جديدة من أكثر النماذج ذكاء مقارنة بسلسلة أوبس الحالية. وأوضحت أنثروبيك أنها تواصل اختبار نموذج كلاود ميثود مع عدد محدود من المؤسسات، مع تطوير ضوابط أمان إضافية قبل توسيع إتاحته لكافة العملاء خلال الأسابيع المقبلة. بهذا نكون مستمعينا قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج النافذة الرقمية. لكم التحية من التقديم أماني عامر، ودمتم بخير، إلى اللقاء.
1: النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية
1: تواكب منطق العصر المعلوماتي
2: وتحلق بكم في فضاءاته
1: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
2: في ضغطة زر واحدة
1: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية.
1: إعداد محمد الوشالي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشالي.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سريع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد بن عبد الله مسك الختام، صلى الله تعالى عليه وعلى الأنبياء الكرام وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع المؤمنين وعباد الله الركع السجود. ثم أما بعد، إخوتنا وأحبابنا في الله من العائدين الفائزين، كل عام وأنتم بخير، جعل الله عيدكم عيد خير وبركة وسعادة. وفي هذه الأيام المباركات التي الناس ينشطون فيها للعبادة، وإن كان في ناس يغفلون بسبب العيد، لكن ثمة عباد لله عز وجل ينشطون في الأعياد أكثر لله، لأن في ناس كثير يغفلون فهم يستغلون هذه الفرصة في العودة إلى الله عز وجل. وأنتم في أيام العيد وفقكم الله، ما الذي ينبغي أن نفعل؟ ما هي الأعمال التي ينبغي أن نعملها في هذه الأيام المباركات، وخاصة أن نحن نشارك الحجاج؟ فالحجاج الآن هناك يذبحون الهدي وينحرون بين يدي الله، وأنتم حصل عندكم ذبح الأضاحي، وحصل عندكم أيضا تفقد الأيتام والفقراء والمساكين ومناصرة المجاهدين والمرابطين في الجبهات. هذا العيد ينبغي أن يكون هكذا، أيام العيد ينبغي أن تكون كلها أفعال خير وأعمال بر وإحسان. حول هذا الموضوع نستضيف فضيلة شيخنا العلامة الشيخ محمد الباشك. أهلا شيخ محمد،
2: حياكم الله بارك.
1: حياكم الله ورضي عنكم، كيف أحوالكم؟ إن شاء الله بخير،
2: الله القبول،
1: الله يرضى عليكم. كيف يعني ترون وضعنا في العيد مع وجود أيضا آلام، وجود آلام في أمتنا في فلسطين وفي العالم الإسلامي كله، كيف يجب للمسلم أولا أن يقضي هذه الأيام، وكيف يستغل هذه الأوقات بدلا من الغفلة يأخذها بالطاعة؟ تفضلوا وفقنا وإياكم.
2: نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الحميد المجيد الولي الحميد المبدئ المعيد، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وخيار صحبه. مما لا شك فيه أن المؤمن يستغل الحياة كلها، وكل يوم لا نعصي الله فيه فهو عيد، كما يقول مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أزكى السلام وكرم الله وجهه الشريف، كل يوم لا نعصي الله فيه فهو عيد. فالإيد فرصة للناس أن يتذكروا نعم الله عليهم،
1: الله،
2: وأن يصلوا أرحامهم، وأن يعرفوا الميزة في هذه الأمة.
1: نعم،
2: أن هذه الأمة تميزت أن جميع أحوالهم وسلوكهم وأفعالهم جميعها طاعة عبادة لله تبارك وتعالى. نعم، عبادة،
1: إن صلاتي
2: ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. وقوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، في دلالة أن جميع أحكامنا عبادات،
1: الله،
2: وجميع معاملاتنا عبادات، وجميع أحوالنا يجب علينا أن نستشعر فيها أنها لله تؤدى.
1: نعم،
2: فنحن عبيده وفي مملكته، والذي يسيركم في البر والبحر. ويقول سبحانه وتعالى في سورة يونس: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وهذه الآية تسمى آية الرقابة.
1: نعم،
2: ولذا الحق سبحانه وتعالى ذكر بعدها الأولياء فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بمعنى الذين راقبوا الله في جميع سلوكهم في كل أحوالهم فأخذوا بركة الأمر. ولذا قال سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يأتي الإيد، وكما أسلفتم في المقدمة المباركة، والأمة الإسلامية تعاني حربا ضروسا من قبل أعدائها الأمريكان واليهود ومن معهم من الأعراب والمنافقين والمتخاذلين. ولذا حق علينا أن نعرف ونعي أنه يجب علينا أن لا ننسى مآسي أهلنا المجاهدين الذين فقدوا آباءهم، ومنهم من فقدوا أمهاتهم أولادهم وأهليهم في غزة وفي لبنان وفي إيران وفي العراق، وكذلك عندنا في اليمن، فما تزال آثار العدوان ظاهرة علينا، رغم أنه قد خف أثره، ولكن ما تزال آثاره من الحصار والعدوان والدمار موجودة. فيجب علينا جميعا أن نعلم أن الله مغير الأحوال، وأنه لا بد أن يأتي اليوم الذي نرى فيه الإز والأمان والانتصار، ولا بد أن نرى زوال أمريكا أم الكفر والفساد في الأرض، وبريطانيا الخبيثة، وكذلك دولية اليهود والإمارات والأعراب، واثقين بنصر الملك الكبير الجليل، وسيكون أكبر أعيادنا يوم الانتصار،
1: الله،
2: لقوله تبارك وتعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وأن أعيادنا دون الانتصار ما تزال ناقصة في أثرها من ناحية الفرحة والسرور والأنس بها، وأن أعظم تكبير نكبره يوم أن نكبر في المسجد الأقصى فتمتلئ ساحاته من أخيار الأمة ونرى آيات الانتصار تترى، ولكننا في طريق هذا الانتصار الكبير يجب علينا أن نصل أرحامنا، لأن من هم المهيئين للنصر؟ من هم الذين أهل أن ينصرهم الله؟ الذين يصلون أرحامهم
1: الله.
2: الذين يهتمون بضعفائهم، لقول الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم وفقرائكم. وقد لأن الله سبحانه وتعالى قاطع الرحم في كتابه، والرسول صلوات الله عليه وآله وسلم بين أن الرحم تشكو إلى الله القطيعة والجفاء. ومن مجموع الأحاديث وقبل ذلك الآية الكريمة التي تتكلم عن صلة الأرحام فإنها فريضة وليست فضيلة. ويجب أن تؤديها لمن تحب ولمن لا تحب ولمن حتى مسك منهم الضر. فلقوله
1: هل عسيتم
2: إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. فلذلك واللعنة خطورة.
1: نعم.
2: ما معنى اللعنة؟
1: الطرد.
2: كانوا أهلا لدخول النار، الطرد من رحمة الله، وأهلا لدخول جهنم. فالإنسان يؤهل نفسه لطاعة الله.
1: نعم.
2: لا يؤهل نفسه لجهنم. نعم. أجرنا الله منها. وقطيعة الأرحام تؤهل للخزي في الدنيا ولعذاب مقيم في الآخرة ولشر في الدنيا كبير، وهو أن المجتمع الذي بينهم القطيعة مجتمع حياتهم نكد.
1: الله.
2: والله سبحانه وتعالى قال ومن أعرض عن ذكري فإن له مئشة ضنكا.
1: نعم.
2: ومن معاني المئشة الضنك أن يتربص الأقارب بعضهم البعض.
1: الله.
2: عندما تحصل القطيعة وتحصل الأداوة يكون كل منهم يتربص بالآخر ويكيد له ويسيء إليه. أما صلة الأرحام فتدل على النفوس الكبيرة.
1: نعم.
2: والنفوس المؤمنة، وأنني أصل فلان وفلان وإن أساء لله تبارك وتعالى، وأن علينا أن تكون أخلاقنا عالية، فلو أن كل إنسان بادر الإساءة بالإساءة فأين مكارم الأخلاق؟
1: نعم.
2: وأين التقوى وأين الشهامة وأين المروءة؟ فالمقصود من كلامي هذا أن يجب علينا، وهذه كلمة ننصح بها إخواننا جميعا في جميع القرى والمدن، أن نعلم أن صلة الأرحام ليست مكافأة.
1: نعم.
2: ليس أن نكافئ المحسن إلى إحسانه.
1: من زارنا زرنا.
2: لا لا. يجب علينا أن حتى من أعرض عنا أن نذهب إليه.
1: الله. ومن أساء إلينا
2: أن نحسن إليه، وهذه هي المكارم الأخلاق.
1: نعم.
2: أما إن كانت مجرد مكافأة ورد جميل ورد معروف.
1: هذا زي صاحب الدين والقضاء الدين.
2: أي ليست. نعم. لا تدل على مكارم الأخلاق.
1: نعم.
2: فالذي نصح به أنفسنا وإخواننا جميعا أن له لا يجوز أبدا أن تأتي هذه الأياد وفي المجتمع قطيعة رحم، لأن أكثر ما يسأل إليه اليهود غرس الأداوات بين المسلمين.
1: الله.
2: ولذا نجد أن في مسيرتنا المباركة أن شعار البراءة واللعنة وجهناه لليهود والأمريكان مباشرة.
1: نعم.
2: ولم نوجهه لأي فئة من الفئات وإن حسبت على المسلمين، مما يدل أننا يجب أن نكون كبارا في تعاطينا مع الأحداث وفي فهمنا المجريات الأمور. أيضا التكبير والتهليل والتسبيح من أعظم الأعمال التي تدل على زينة العيد.
1: الله.
2: ولا عيد بدون ذكر الله.
1: الله.
2: ولا عيد إلا بطاعته. والعيد لا إن الغفلة.
1: نعم.
2: والعيد لا يعني ضياء الأوقات فيما لا ينفع، ولا إني سمرات الليل على التخازين والأغاني. لا، يجب على الناس نعم يصبروا ولكن يذكر الله سبحانه وتعالى ويسبحوه. ولذا فإن خير المجالس.
1: نعم.
2: وأفضلها، وقد هيأ الله ملائكة من لدنه يسيرون في الأرض يتفقدون الطرقات، مهمتهم الوحيدة أن يحضروا مجالس الذكر.
1: الله.
2: إن لله ملائكة سيارين، وفي رواية ملائكة طوافين. ما مهمتهم يا رسول الله؟ قال صلوات الله عليه وآله وسلم يتفقدون مجالس

0: نعم. وهي دلالة أن علينا إذا أردنا كشوفا ترفأ فيها أسماؤنا.
1: نعم.
0: وفيها البر بآبائنا لأنه فيها فلان ابن فلان، فعلينا أن نجلس في مجالس الذكر وأن نتواصى بها وأن نألم أن من يطرقها ويحضرها من ملائكة الله الكرام أكثر عددا ممن يحضرها من البشر. فالحرص على مجالس الذكر خصوصا في هذه الأيام المباركة يدل على زكاء النفوس
1: الله.
0: ويدل على صفاء النفوس.
1: نعم.
0: وعلى رقيها وسموها. والله سبحانه وتعالى بيّن أن من تزكى مصيره الجنان، جنان الدنيا براحة البال، وجنان الآخرة بجنات مفتحة لهم الأبواب.
1: الله.
0: فأسأل الله العلي القدير أن يجعلنا ممن تكون مجالسه آمرة بذكر الله،
1: الله
0: والتهليل والتسبيح والتكبير، كلمات اختص الله بها لنفسه.
1: الله.
0: ورسولنا صلوات الله عليه وآله وسلم يقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر خير لي مما طلعت عليه الشمس. والحديث في فضلها كثيرة، أنها 100 مرة منها تدفع الإنسان 70 بابا من البلاء أدناها القتل. ولا ينبغي للإنسان العاقل أبدا لا ينبغي له أن يمر عليه 24 ساعة لم يتلو آية ولم يسبح.
1: الله.
0: بل أن وردت روايات عن أهل البيت
1: الله.
0: أن من مرت عليه 5 صلوات ولم يقرأ بسورة الإخلاص يناديها منادي من السماء: يا فلان صلي فإنك لم تصلي.
1: الله.
0: لأن
1: الله.
0: الإخلاص هي ثلث القرآن.
1: نعم.
0: وفيها من أسماء الله ما لم يرد في القرآن إلا فيها الأحد والصمد.
1: نعم.
0: فهي دلالة أن الله يريد منا أن نستشعر عظمته ورقابته وأن نتلذذ بذكره وأن نأنس بذكره. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولا يوجد القلوب أنس ولا سرور ولا جنة إلا ذكر الله.
1: الله.
0: والمحافظة على ذكر الله خصوصا مع وجود حالات من الفقر والصراعات بين الأمم في الأرض وزوالها، زوال استشعار مآسي الحياة بذكر الله تبارك وتعالى. فإذا أراد الإنسان جنة وجنة فعليه بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى مع صلة رحمه وتقديم الخير لخلق الله، ويبر الخواطر فلا تجرح ولا تسيء ولا تحتقر. ومن أراد الآداب فعليه بسورة الحجرات التي جمع الله فيها الآداب، وكذلك الهمزة، وكذلك سورة القلم. ونهانا الله تبارك وتعالى أن نسيء إلى بعضنا لبعض، وأمرنا بمكارم الأخلاق ومحاسنها. بل يقول سبحانه وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وباطنه هي النوايا الخبيثة، أجرنا الله من ذلك. ولذا نأمل من جميع الأخوة المشاهدين والمستمعين أن تكون المجالس ما أجمل، أن يجلسوا على كتاب من ذكر الله، من تفسير القرآن الكريم، الملازم المباركة التي جمعت وأوأت حول الأحداث وغيرها، فالناس يجلسوا ويذكروا الله تبارك وتعالى. فإن الشيطان يكون مسيطرا على الغافلين.
1: الله.
0: وهو قائد الغافلين وإمامهم إلى النار.
1: الله.
0: وما من مجلس كانت فيه الغيبة والنميمة إلا وجدوا ندما كبيرا في الدنيا قبل آخرة.
1: الله.
0: ولذا لا يرتقي إلى مراتب المجد من كان همه أعراض الخلق.
1: الله.
0: إنما يرتقي إلى مراتب المجد من يهتم بخير الأمة وقضايا المسلمين. فنصيحتي للنفس والجميع،
1: يعني الذي يفضي الإيمان إلى قلبه لا يتتبع عورات الناس،
0: أيوة، يترفع ما يجد وقت اصلا. بل
1: يا معشر من اسلم بلسانه،
0: يعني نعم
1: ولم يفض الايمان الا لا تتبع عورات المسلمين.
0: نعم. فان من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته ولو كان في قعر داره.
1: الله. الله.
0: ولذا من اير مسلما بذنب لم يمت حتى يفعله.
1: الله.
0: حديث صحيح ومشاهد والله. الله. في الواقع،
1: يعني واقع،
0: من أير مسلما بذنب لم يمت حتى يفعله.
1: نعم.
0: وإن هناك درجات من التقوى والفضيلة لا يعرفها نمام ولا يصل إليها مغتاب.
1: نعم.
0: وإنما يصل إليها من طهر لسانه من أعراض المسلمين.
1: نعم.
0: ولذا أكثر الناس سلامة للصدر وأمانا نفسيا، وحتى يأتي نومه كنوم الطفل بكل سهولة، هم الذين لا يذكر الناس إلا بخير.
1: نعم.
0: أما من يتكلمون في أعراض الناس
1: سليمة.
0: نعم، سليمة، يشعر براحة.
1: نعم.
0: نفسية.
1: نعم.
0: لأنه يلقى الله تبارك وتعالى وهو بريئا من الخوض في أعراض الناس.
1: الله.
0: بل إن أحد الصالحين سمع رجل يتكلم في أحد المسلمين، قال: أفيسلم منك اليهود ويسلم منك المحاربين الإسلام ويسلم منك المسلمين؟ إذا أردت تتكلم تكلم في اليهود،
1: اليهود والذين يعتدوا على المسلمين تحارب المسلم نفسه،
0: مصيبة. ولذلك من
1: أنت عون لليهود.
0: الذين يتحدثون في أعراض الناس لا يرتقون إلى مراتب الجهاد.
1: لا إله إلا الله.
0: كره اللهم بآثم فثبطهم.
1: الله.
0: فمعنى التثبيط انشغلوا بالتفاهات من الأمور. وروى إمامنا وسيدنا الحسن بن علي عن جده المؤتمن قوله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين: إن الله يحب لكم مآلي الأمور ويكره لكم سفاسفها.
1: الله.
0: فمن صفات أهل الإيمان والتقوى أن

0: رفعوا أما لا يليق بهم
1: أن يبحثوا عما يكسبون بين يدينا.
0: وعلي أن أجلس في مجالسي أتحدث في القضايا التي تنفع إما مشروع تجاري نناقشه أو مشروع زراعي أو قضايا في المجتمع أو في القرية في القرية التي نحن فيها أو نسأل أمل خيري نتواصل بالخير نتواصل بما فيه المصلحة العامة. أما من يجلسون في الغيبة والنميمة فليعلموا أن بينهم وبين المجد بونا كبيرة وأنهم لن يرتقوا إلى مراتب المجد ولا إلى ألو النفوس. النفوس الكبيرة تترفع أما لا يليق بها. ولذا نصيحة نفسي والجميع أن نعلم أن لنا ملائكة كراما يحضرون مجالسنا وأن من مهام الملائكة يوم القيامة يوم
1: يفر المرء نستنسخ
0: ومش هذا بس ويخبر المسلم يوم القيامة إن لك حق عند فلان لك مظلمة عندما يجد الإنسان في صحيفة أماله حسنات لم يعملها وسيئات تنمحى عنه فكان فلان وفلان يتكلمون فيك بسوء يوم تبلى السرائر. أجارنا الله من شر ذلك اليوم ونصيحة نفسي والجميع ألا نغفل أن هذه الآية يوم تبلى السرائر آية خطيرة هي وقوله تعالى ألم تعلم بأن الله يرى فما أجمل أن نستشعر
1: ما في القبور والله وحصل
0: ما في الصدور
1: الله.
0: فالله سبحانه وتعالى يحصي حي ورقيب قريب لا يغفل
1: جل جلاله
0: وأظم ذاتا وصفات فله الكمال والجمال والجلال يريد منا أن نكون قريبين من مرضاته فنسأل إلى ما فيه مصالحنا فأسأل الله أن يطهر ألسنتنا ونوايانا ونوايانا من كل سوء مكروه وأن يجعلنا ممن فيهم الخير المؤمن من صفاته أنه كالغيث أينما حل نفع المؤمن دائما ينفع دائما نفاء مبتسما فيه الصفات الجميلة والصفات النبيلة حتى الصبر صبرا جميلا لا شكوى فيه ولا ضجر فنسأل الله الألي القدير أن نرى آيات الانتصار وأن نكون أهلا لأن نكون من الجيش الذي يفتحون القدس الشريف وأن يكون لدينا الهمة الآلة لوحدة الأمة وإزتها وأن نرى اليوم الذي ليس فيه بين المسلمين حدود
1: يا رب.
0: أسوأ شيء عندما نرى 57 دولة لكل دولة قائد وجيش وحدود وبينما نحن أمة واحدة وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فعبدون وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فنسأل الله العلي القدير أن يصلح شأن هذه الأمة ونجعلنا مع سيدنا محمد أهل بيته في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ولا ننسى في الأياد المرابطين في الجبهات فالمرابطين في الجبهات لهم حق علينا فندعو إلى الزيارات زيارة أسرهم والاهتمام بهم وزيارة أسر الشهداء فكل خير نحن فيه ببركات دماء الشهداء لا نغفل عن زيارة أسر الشهداء ولا ننساهم أبدا هذا واجب على الحكومة واجب على الشعب وعلى المواطنين في كل منطقة نسأل الله القبول
1: يا رب يا الله. شكراً لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ محمد الباشق ونبقى مع هذا الفاصل.
2: يسألونك
1: عدنا. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي جبري وشيخي محمد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله أختنا بارك الله تعالى فيك يا أختنا.
3: وأنت والله يديمكم منارة وتاجا على رؤوسنا شيخي جبري وشيخي محمد وعلماء اليمن.
1: حياكم الله.
3: أولا نقول لأبنائنا الله يثبتهم ويثبت الله رميهم ويحفظ السيد القائد تاج على رؤوسنا يا رب العالمين. سؤالي مشايخي الأفاضل الأول وهو على البدع اللي ظهرت على مجتمعنا ونحن نعرف ما كان مجتمعنا لا سمعنا أعراس ولا في لساعاته وكل واحد يتروح بيته. اليوم الإزعاج بما تحويها الكلمة من قريح من ضبيع وما أدراك. ما رأيكم شيخي محمد؟
1: بارك الله فيكم. تتكلم أن عاداتنا جاءت فينا بدع ففي الأعراس في الحج في الكذا القوارح كثيرة والطبل والصياح والميكروفونات المزعجة. هذا فضلا أن أعراس النسوان تأتي امرأة بتغني ويسمعوا الحارة كلهم صوتها أينما كان يقال أن صوت المرأة عورة. تفضلوا.
0: بارك الله في الأخت السائلة على سؤاله وهي دائما تطرق القضايا الاجتماعية المهمة. فننصح أولياء الأمور وننصح الجهات المسؤولة في كل منطقة وننصح الإخوة في الإرشاد والأخوة الخطباء في كل منطقة أن يولوا اهتماما لهذه الأمور التي لا يجوز أن نتشبه بأحوال الكافرين. المفروض في الأعراس كما نعرفه يكون يسر يعلن النكاح وبعد الإشاء نعرف حسب ما عرفنا في آداتنا بعد صلاة الإشاء تروح العروسة وخلاص وانتهى يكفيهم من الأصل إلى بدء الإشاء. أما طول الليل وثلاثة أيام أو يجلسوا أيام طويلة نعم ما ينبغي لا ينبغي أبدا. أولا فيها تشبه بالكافرين ثانيا أن فيها إهدار للأوقات وضياء لها. أيضا بلغنا أن بعض الأعراس للأسف الشديد تلبس بعض الأخوات الملابس لا تليق بهم ولا يجوز لهم لبسها. يجب أن نستمر على الحياء والحشمة الذي عرفنا عليه مجتمعاتنا والذي نصح به أولياء الأمور أنه يجب علينا أن نسأى أن تكون ملابس مؤدبة ملابس ساترة وملابس التي تليق بالمجتمع اليمني وبالمرأة اليمنية. كما ننصح دائما العقال في كل منطقة وأصحاب القاعات أن يبينوا هناك مواصفات معينة وشروط معينة لمن يحضر هذه القاعة ومن ضمنها الوقت لا ينبغي إلى منتصف الليل. أنا الذي عرفته في زماننا في أراسنا إلى بعد الإشاء وتروح العروسة خلاص. أما ثلاث أسبوع بعض الأماكن ربما بلغن أنها 4 أيام أو 5 أيام يجلس العرس وهذا لا ينبغي. إحنا نعرف كان عندنا في تهامة 2 العرس فقط وخلاص. أما هذه الزيادة من الوقت ففيها ضياء أوقات وخسارة أموال وبذخ لا داعي له وحالة الناس ضعفاء في ضعفاء معروف.
1: ممكن العروس والعروسة بعد 2 ما بش معهم صبوح
0: نعم يتحملوا ديون قد يتحملوا ديون لا داعي لها ويتحملوا. فننصح الجميع أن نتق الله في أنفسنا ولا نتشبه بأدائنا. ويجب علينا إذا
1: ما معكم من مال فاحفظوا لأنفسكم
0: للأريس والأروسة
1: يشتروا أداة البيت ويتكسوا ويعملوا عمل طيب.
0: بل كم من مشاكل سببها الديون التي أتحملها في أيام العرس
1: فالمرأة مخلصة مع بش معها ذهب والزوج جاء أيضا قد محمل ديون ربما نام في غرفة ثانية لأنه ما عادش همه عند مرأته قد همه عند قضاء الدين. نعم لا إضافة أنه قد يجي الصبحية على قولهم ما بش معهم صبوح هذا غلط. ينبغي أن الإنسان يضرب حسابه ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين إضافة للإزعاج والإيذاء والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات فلا يجوز ولا يصح. بارك الله فيكم شكرا على هذه النصيحة. نعم يا أختاه.
3: طبعا السؤال الثاني شيخي محمد وهو يتكون من النساء الذي يذهبن إلى الحدائق ويطلعن يلعبن فوق المدارس وما أدراك والعوائق مليانة الحديقة والشيشات وأيضا البترة والمكياج والمتيش والحركات يعني هذا كيمنيين يعني إحنا نعرف أن المرأة اليمنية لها مكانة كبيرة. المرأة المسلمة بشكل عام شيخي محمد
0: الذي نصح به
3: نعم هذه هي الحياة وهذه هي حرية يعني الحياة. ما رأيكم ما هي الحياة للمرأة المسلمة؟
0: الحياة للمرأة المسلمة حياة
1: حياة الدين
0: الحياة والحياة والحياة قرينان والحياة والإيمان قرينان. نعم
1: والنبي كان أشد حياء
0: وهو سيد الخلق
1: صلى نعم. الله عليه وآله
0: وسلم ويربي على مكرم
1: الأخلاق. لكن حدائق وكأنك في أوروبا نعم
0: الحدائق يجب أن ننصح أن يكون هناك أماكن خاصة للنساء وأماكن خاصة للرجال
1: نعم.
0: ولا يجوز المرأة دائما أبدا أن تظهر زينتها أمام الأجانب أبدا نعم. بل الذي ننصح به أن يكون هناك تنظيم للحدائق وتوسيع لها بحيث أماكن خاصة بالرجال وأماكن خاصة بالنساء. وفينبغي للمرأة عندما تكون في مكان خاص مع أهلها فقط تأخذ حريتها من ناحية اللعب وممارسة الألعاب المعينة. أما كما ذكرت الأخت السائلة وفي أماكن وهناك من ينظر من الأجانب فلا يجوز
1: نعم.
0: يجب الحشمة ويجب الحياء. وننصح القائمين على الحدائق أن يكون أما يحد وقت للرجال وهذا أعتقد هو الحاصل وقت للنساء بحيث لا يكون هناك اختلاط ولا يكون هناك نظر الإنسان ينظر إلى ما لا يحل له
1: نعم.
0: فهذا الذي نصح
1: أو مكان
0: به.
1: للرجال
0: أو مكان للرجال مكان للنساء أو أوقات
1: أو حتى لو ذا يعني التزام بالحشمة
0: نعم. نعم أقل شيء هذا نعم. أقل شيء هذا يجب أن ننصح به.
1: مرحبا يا أختنا.
3: طبعا مشايخ الأفاضل نحن نعرف أن نحن في ظل عدوان وحصار ودام له اليوم 12 سنة ونحن صابرين وثابتين ولا بإذن الله نحن منتصرين من أول غارة غارت علينا بني صهيون وآل سلول وآل مدخل. هنا سؤالي شيخي محمد، لما نجي مثلا نقول العدوان وما أدراك وأفعاله ومنتج من الشعب اليمني، ونحن في ذكرى قتل الحجاج اليمنيين استشهادهم على أيدي تنومة. بني سعود، ما مجزرة تنومة.
1: نعم
3: تفضلكم شيخي محمد.
1: نسمع.
0: أولا يجب علينا أن نفهم، بارك الله فيك أختي السائلة، يجب علينا أن نفهم أن العلاقة بيننا وبين الأعداء علاقة قديمة، وأن العدوان على اليمن لم يكن وليد اللحظة، وعلى الدين. نعم، ومرتبطين، من اعتدوا على الدين اعتدوا على اليمن.
1: نعم،
0: لأن الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم وصفنا بأننا شعب المدد.
1: نعم،
0: وصفنا بأننا شعب الإيمان والحكمة والفقه، وأثنى علينا ثناء كبيرا صلوات الله عليه وآله وسلم.
1: نعم،
0: وما ذكر أننا أول ما نشرب على الحوض.
1: نعم،
0: إلا للصبر الذي نعانيه في هذه الحياة.
1: الله.
0: ولذا يجب على شبابنا.
1: نعم،
0: ولا نسائنا أن يكون لدينا وعي أن عدونا يسعى إلى تمزيق صفوفنا.
1: الله.
0: ويسعى إلى أشغالنا بتفوافه الأمور.
1: نعم،
0: ويسعى إلى تمزيق صفوفنا وإثارة الأداء والبغضاء فيما بيننا.
1: الله.
0: فيجب علينا أن نعي ويكون لدينا ثقافة الوعي، لأن من أعظم الأسس ومن أعظم ثوابت الجهاد.
1: نعم،
0: ثبات الجبهة الداخلية، ولا تثبت الجبهة الداخلية إلا بالوعي والبصيرة. والإمام زيد عليه السلام يقول: البصيرة البصيرة ثم الجهاد. ومن البصيرة أن تعرف عدوك وأن تعرف ماذا يخطط له، وأن نعلم أن مؤامرات كبيرة ودسائس كثيرة، وأنهم يسألون لحربنا اقتصاديا وأخلاقيا، الحرب النائمة، قبل أن يسألوا لحربنا عسكريا. فما أجمل أن يكون لدينا هذا الوعي، وفي مجالسنا لا نغفل عن معرفة عدونا، ونسأل تحصين مجتمعنا من دسائسهم ومكرهم، ونعلم أن يجب علينا أن يكون لدينا يقين بالانتصار. من أقوال الشهيد القائد رضوان الله عليه سيد حسين بدر الدين الحوثي يقول: من ظن أن الباطل يغلب الحق فقد أساء الظن بالله.
1: الله.
0: هذه حكمة عظيمة.
1: نعم.
0: فننصح أنفسنا ونصح شعبنا وشاباتنا وشبابنا جميعا أن يكون لدينا وعي ويقين بالانتصار، وأن هذه المرحلة سيأتي بعدها فرج كبير
1: بإذن الله تعالى. نعم،
3: بإذن الله. طبعا مشايخ الأفاضل، السؤال على الوقف من أم ولا تقول لكم الوقف تكتسموها الأخوة، وهن الأخوات جعلوا كل واحدة ثنتين بين واحد من أجل البنات ما يتحركن. والوقف هذا شيخي محمد برأس السنة أنه يجروا الغلة ويدرسوا بهدري. طلعنا الاكتسان هذا اللي كل واحد ما بلدي تقول له مكلفة حقي، قال أنا ما أعرفش ولا صرفش ولا تقول حاجة ما هي شيء، والوقف يتقاسمه والمكارب ناشي برغم أن احنا متعلمات. كل مرأة يمنية اليوم أصبحت متعلمة، واحد عدي حق الوقف أحسن من الرجل. ولكن هنا نجي للحيلة والإحتيال شيخي محمد، هل للمرأة وقف أم لا؟
0: وقف التلاوة إذا كان مقصود به الحيلة فهو باطل، ويجب إن كان دريس أن يشارك فيه الجميع، الذكور والإناث. فالذي نصح به الآباء أو الأجداد الذين يوقفون أن يتقوا الله في أنفسهم، ولا يجوز لهم أن يضروا ببناتهم أو حفيداتهم، فإن من أسباب سوء الخاتمة أن الإنسان يضر بوصية الله أو بمزؤوم وقف يضر به بعض ورثته. ويجب علينا أن لا نغفل أبدا أبدا أبدا أن أعظم أعمال البر وحدة الأسرة.
1: نعم.
0: أما أن تمزق الأسرة وتفرق الأبناء والأحفاد بحجة وصع وغيره، ما كان فيه حيلة فهو باطل.
1: نعم.
0: للقائد النبوي الشريف لا ضرر ولا ضرار. نعم.
1: الثلث فله. نعم. في ذلك.
0: لكن أيضا يجب أن لا يراء في حيلة.
1: لا يقول شيء يعني، ولا ما يقول شيء يحرم النساء ولا الذكور دون الإناث، هذا غلط،
0: ما يجوز أبدا.
1: يبقى وقف بشكل عام،
0: الأصل
1: والأصل حتى الورثة لا يقسموا الوقف، لأن الوقف حق الله،
0: وأن يتأخوا فيما بينهم.
1: نعم. لكن عليها تستثمر هذا الجزء، وعليه يستثمر هذا الجزء، هذا لأنه لها ولهن مثل الذي عليهن.
0: ونصح بإحياء. نعم. جانب الاستثمار في الأوقاف.
1: نعم.
0: أن تكون أراضي مؤينة، لا تكون مؤطلة. نعم. يستفيد الناس منها، من
1: لا يضيعوها لأن حق دريس. نعم. يفلتوها.
0: نعم.
1: ينبغي أن يكون كل واحد من عنده يستثمر، مرأة تستثمر في مكانها وتدي حق الوقف. نعم. والرجل يستثمر ما يدي حق. نعم. الوقف، لكن ما يقولش مرأة ما أشي لها،
0: ما يجوز هذا.
1: أحيانا تستثمر أحسن منه.
0: صحيح.
1: وتؤدي الحق أحسن أفضل. نعم.
3: مشاكل
1: الأفاضل، ومرد هذا أيضا إلى الجهة المختصة وهي هيئة الأوقاف وفروعها.
0: وأعتقد قد ما هم إرشادات. نعم. في هذا المسائل. نعم.
3: لا أنا أعني لكم الوقف الخاص. مثلاً
0: الوقف الذري.
1: الوقف الذرية.
3: أيوة وقف الذرية. مثلاً الجد أوقف بقعة وهي اليوم بمئات الآلاف شيخي محمد.
1: بعضها ملايين.
3: أيوة فهنا التاريخ لما يكون كل خميس مثلاً بنضرب لكم مثال دريت عن شرف ياسين وتبارة. هنا الحيلة بتجي من هنا. أنت ما شان تنقد الوقت.
1: الدريس يا أختي المصحف كاملا
3: نعم شيخ جميل وشيخ محمد بتكاسموا ويحرموا البنات برغم أنهم عارفين أن هذول البنات محتاجات ناس مريضة وناس تشتي تتعالج وناس تشتي دفع اللابعي
1: إذا هي مريضة طبعا كيف بدرس إذا هي مريضة يا أختي كيف بدرس إذا هي عجماء كيف بدرس
3: لا
1: يعني الدريس غير وقف الذرية
3: يعني أنا
1: الدريس لمن يدرس
3: تمام
1: والدرس يا أختنا معناه نعم. مش شرف ياسين هذا يسموه شرف أما الدريس المصحف كاملا
3: نعم
1: أنه ذكر أو أنثى يقرأ المصحف كاملا
3: أيوة وبعض الأجداد شيخي جبري أنه الأم اللي هي مريضة أو تعبة بتوكل ابنها
1: تأجر من يدرس المصحف كاملا
3: أنا عارفة
1: وعلى قدر الغلة مش مثلا كسبوا 3 مليون ويدوا 30,000 للجامع الكبير
3: لا مش هكذا شيء
1: نعم
3: المفروض أن إذا أدى مليون يخرجوا كم
1: يفرقوا على قدر الشريك
3: أيوة.
1: هي الآن مثل الشريك الحر إذا الشريك الحر يأخذ ثلث بس من الثمرة هذا تأخذ الثلث وباقي كله دريس
3: طيب
0: وبعدها
1: أيوة
3: جرت مثلا
1: لو قال دريس فيبقى هكذا يبقى مثل الشريك سواء كان من الأسرة أو خارجها يبقى شريك
0: لكن أحيانا قد يكون الواقف نص على غير هذا أخصص أو فصل غير هذا التفصيل المقصود أنه ما يكون في ظلم لبعض الورثة
1: المهم لا يحرمش حد من الورثة والورثة أيضا لا يحرموش الذي مات لا يحرموش الذي مات أيضا لأنه أراد بها حسنة دائمة له فيستمروا يعني حسنة دائمة صدقة جارية نعم
3: مشايخ الأفاضل أنه فيما معنى آيات الله سبحانه وتعالى الخراسون شيخي محمد من هم الخراسون المذكورين في الآية
1: أوتي الخراسون
0: الكذابون الكذب بمهنية الكذب باحتراف الكذب بأساليب عدة
1: هوية زي الإعلام
0: هوية نعم وسائل الإعلام الآن مثل قناة
1: العربية
3: والحداثة الأكبر نعم
0: أنا والذين يكتبون في موقع التواصل الاجتماعي بعضهم ممن يكذبون ويؤصلون لأكاذيبهم ويحاولون أن يبنون أكاذيبهم على شفاجر في النهار الخراسون هم الذين يتفننون في الكذب
1: قتل أي لعن
0: نعم
3: التحية لكم شيخي محمد وشيخي جبري
0: بارك الله فيك
3: والله يحفظكم ويحفظ اليمن وأهله وإنسان اليمن ومحور المقاومة يا رب العالمين والله ما يخضعونا والله لو أمر السيد القائد الآن بخروج نساء اليمن لكنت أنا أول الخارجين نصرة لله والبيت رسول الله والله معكم مشايخ الأفاضل وحماية الله يحميكم واختل الأعداء عنكم فحولوا قوة لأن أنتم المنارة الذي نستظل بها دمتم تاج رؤوسنا وقرة أعيننا والله معكم مشايخ الأفاضل
0: حفظك الله
1: أمثالك
0: نعم من المجاهدات
1: نعم ألو مرحبا
2: أيوة مرحبا السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله
2: كل
1: عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك
2: وكل عام وأنتم بألف خير
1: بارك الله فيكم
2: حياكم الله ما رأيكم يا سيدي الذي يقطع أرحامه وأخواته ولا يزورهم
1: نعم طبعا السؤال للأخ أبو أكرم يتكلم عن الأقارب وخاصة الأخوات كثير من الإخوة الآن زوجته أخته تطالبه بالميراث في قطعها 3 سنوات وربما يقول لها قاطعك العمر كله لماذا قالت اشتي حقي وبعضهم لا يقول لك أنا مدري إيش وهي جبت أتيني هي إلى آخره بعضهم يقول أنا مزعلنا وزوجها ما رأيكم شيخ محمد في
0: لا يجوز هذا أبدا
1: نعم
0: بل مجرد أنها تطالب بالميراث هذا دليل التقصير
1: هذا حقا
0: أن تبادر مفروض أن الرجل يبادر فيعطيها الميراث قبل أن تطلب هي الواجب شرعا متى ما تم الأذى أن يبادروا إلى قسمة
1: المخل،
0: أما أن يؤخروها جيلا بعد جيل فلا يجوز. فالذي ننصح به كل من بينه وبين أخته مشاكل، أولا لا ينبغي أن توجد مشاكل أصلا،
1: نعم، ينبغي أن لا توجد، الله حكم،
0: نعم، وأن اختلف مع زوجها فلا يجوز أن يقطع رحمه، فلا يجوز أبدا مهما كانت المبررات،
1: نعم.
0: يجب علينا أن نقطع جميع المبررات فإنها من نزغ الشيطان،
1: نعم.
0: وأن نسأل لصلة أرحامنا، نعم. وآر على الإنسان المسلم المصلي العاقل أن يقطع رحمه، آر عليه وإثم، نعم. عليه.
1: ومن أعظم الرحم الأب والأم،
0: نعم،
1: ونشوف بعضهم يقطعوا الوالدين،
0: أعوذ بالله،
1: ما هذه عادي مصيبة أكبر،
0: مصيبة كبرى، مصيبة
1: يمر عيد بعد عيد ولا يصل إلى والدي،
0: إلى سوء الخاتمة،
1: نعم، هذه
0: من أسباب سوء الخاتمة، ومن أسباب عدم التوفيق، ومن أسباب العذاب المقيم والأليم وحياة الضنك والشقاء أن يقطع الإنسان رحمه خصوصاً والديه أو أخواته أو خالاته، نعم، بل الذي نصح به أن تصل جيرانك،
1: نعم،
0: فكيف أرحامك
1: وأصدقاء والدك
0: الإنسان، فإنها من أعظم
1: من
0: أبواب
1: البر،
0: من أبر البر،
1: نعم.
0: فالذي نصح به أن يتجنب الناس أسباب القطيئة،
1: نعم،
0: وأن لا نخدم الأداء من حيث لا نشعر،
1: نعم،
0: وأن لا نكون خداما للشيطان بالغفلة. والمعاصي كما يقول العلماء بريد الكفر، طريق الكفر، وأشد المعاصي صلة الأرحام،
1: نعم.
0: التي تقطع الذرية وتقطع النسل وتقطع الخير في الدنيا والآخرة،
1: نعم.
0: فالذي نصح به الجميع أن يتواصل،
1: هناك من يقطع جيرانه وأحبابه، نعم، اللي كانوا أصحاب وأحباب من قبل، لما قال لأنه دخل مع أنصار الله، لأنه بيأيد أنصار الله ومن هذا القبيل، ما نصيحتكم لهؤلاء الناس؟
0: أولا يجب علينا أن نفهم أنه كلنا يجب أن نكون أنصار الله،
1: لأنها من أمر إلى الله،
0: قال نعم، قال حوالينا نحن أنصار الله.
1: الله،
0: فهي أمر رباني ورد في سورة، نعم. الصف، ومنهج قرآني،
1: نعم.
0: ويجب وإن لم نكن أنصار الله فأنصار من؟
1: نعم.
0: إذا لم يناصر الإنسان الله فهو أنصار الشيطان،
1: ما نجرش من أجل الحزبية،
0: نعم. وأول خلاف بيننا، نعم. في مدام فلان من الناس يؤادي أمريكا فهذا شرف لي أن أكون صديقه،
1: نعم.
0: وشرف لي أن أكون معه،
1: نعم.
0: الإمام الخميني يقول رحمة الله عليه رضوان، إذا لم تؤادني أمريكا شككت في إسلامي،
1: الله.
0: من لم يكن له موقف أداوة من أداء الله فلا إسلام له،
1: الله.
0: والله قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، ووصف الذين تبرأوا من الأداء كتب في قلوبهم الإيمان،
1: الله.
0: من تبرأ من أداء الله، فالبراء من أداء الأصل من أصول الدين،
1: نعم.
0: بإجماع الأمة كلها، والله، نعم. قال فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله
1: فقد
0: استمسك بالعروة الوثقى، فالبراء من بل الحديث المروي عن الإمام زيد بن علي، عن الإمام محمد بن علي الباقر، عن الإمام جعفر، عن الإمام زين العابدين، عن الإمام الحسين، عن سيدنا علي، عن رسول الله، عن جبريل، عن رب العزة، أن من صام نهارا وقام ليلة وأنفق ماله إذ كان في سبيل الله ثم لقي الله مظلوما لم ينفعه ذلك ما لم يكن قد أعلن ولايته لأولياء الله وأداوته لأداء الله. إعلان البراء من أداء الله أصل من أصول الدين، فيجب علينا أن من وقف موقف مشرف ضد أمريكا أن نوده وأن نصادقه، أما أن نقطعه فهذا دليل على أن هذا الإنسان
1: له
0: أن
1: يراجع
0: إيمانه، هذا إنسان له القطيئة مصيبة، فكيف،
1: نعم.
0: إن قاطعه لموقف في المشرف
1: بموقف
0: إيماني،
1: نعم.
0: على هذا أن يراجع دينه وأن يراجع إسلامه وأن يفهم معاني الإسلام الذي ينتمي إليه.
1: طبعا بعضهم يقول لك أنه إلى الآن أخوالي وخالاتي والكل لم يتصلوا بي حتى تلفون، فأنا أطز فيهم على ما يقولون.
0: لا، يجب أن يبادر،
1: نعم.
0: دائما كما تكلمنا في أول حلقة، إذا كانت صلاة الرحم تعني المكافأة،
1: نعم.
0: فليست صلاة الرحم،
1: ليست صلة،
0: صلاة الرحم أن تصل القاطع، أن تصل،
1: نعم.
0: المسيء،
1: نعم.
0: أن تصل من أساء إليك، أما
1: مع المحسن أيضا،
0: مع المحسن باب أولى،
1: نعم.
0: لكن أنك ما تتواصل إلا من تواصل معك،
1: نعم.
0: فأين الفضيلة،
1: نعم.
0: وأين الشهامة، وأين المروءة،
1: أين العزة،
0: وأين مكارم الأخلاق،
1: أين،
0: نعم. وأين الرحمة، نعم. والشفقة بعضنا البعض، والحقيقة العزة أن أكون عزيزا إخواني بالصلة بهم،
1: نعم.
0: وعزيزا على أداء الله بالبراءة منهم. فالذي ننصح به الجميع أن يفهموا أن صلة الرحم لا يشترط فيها أن تكون مكافأة، فلا تصل من وصلك، بل تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتتواصل مع من أساء إليك، هذه مكارم الأخلاق وهذه التي تبين صدق الانتماء إلى هذا الدين.
1: يا أخي الأقارب أحيانا يقول لك بعضهم كلما زرتهم ووصلتهم يتسلفوا مني، الناس محتاجين، وبعدين ما يدوا ليش حقي، فأنا أهجرهم من أجل هذا.
0: إذا أستطيع أن أعطي يجب علي أن أعطي، وإن لم يبادر بذلك.
1: نعم.
0: ويجب أن نفهم أن من أعظم شيم أهل اليمن كما وصفهم سيدنا الحبيب المؤتمن صلوات الله عليه وآله وسلم، قال الأشاعرة مني هم قوم إذا رملوا في سفر أي قل مامهم جمعوا مامهم في كساء واحد فأكلوا جميعا.
1: الله.
0: والتكافل والتراحم من أعظم شيم
1: ومن
0: الدين
1: ومن صفات اليمنيين في القرآن،
0: في القرآن على أنفسهم. على أنفسهم.
1: على أنفسهم
0: لم يقل يقر بل يؤثرون.
1: نعم.
0: فهذه أعلى مرتبة هي مرتبة الإيثار.
1: ويهرب حتى لا يقرضهم.
0: أما يعني نعوذ بالله. نعوذ بالله.
1: هذا يعني أصيب بالإثم
0: والبخل وسينفقها في باطل.
1: وستذهب ماله سيذهب.
0: من لم ينفق في خير سينفقه في باطل.
1: نعم.
0: من لم يبادر للعطاء في مكارم الأخلاق سيعطي في الباطل.
1: نعم.
0: وقد عرفنا في منهج ربنا
1: نعم.
0: أن من أعرضوا عن الحق صاروا خداما للشيطان، والبيت الذي لا يعرف الفقراء يعرف الأطباء والمحامون.
1: الله الله.
0: بمعنى سينفقها في الأمراض أو في المشاكل في المحاكم. ستأتي حتما ستأتي.
1: نعم.
0: فعلينا أن نبادر أن ننفق إلى أهلنا.
1: نعم.
0: بل أنا أنصح نفسي والجميع.
1: نعم.
0: إذا ما أنا مال لا نبخل على أهلنا، نعطيهم بدون مقابل.
1: والأقربون أولى بالمعروف.
0: نعم.
1: والصدق على ذي القربى صدقة وصلة
0: رحم.
1: الله
0: هو القرض 18 حسنة.
1: نعم.
0: إذا كانت الحسنة بأشر
1: في القرض
0: 18.
1: نعم. وكلما حال ميعادها ضعف الأجر.
0: نعم.
1: شيخنا تفضل يا أستاذ.
2: حياكم الله.
1: احنا استمرينا مع سؤالك الأول في الإيضاح فيه.
2: ما شاء الله وفيتوا أمانة كفيتوا. نعم. وفيتوا بارك الله فيكم. السؤال الثاني، ما رأيك في ناس عنده وقف وقام راح يعمل فيها بيت، هل يصح؟
1: وقف وعمل عليه بيت.
2: أيوة زراعة، يعني زراعة مثلا يعني لما أوقف هلا
0: الوقف والنذر.
1: غير ما
0: أوقف هلا. الوقف والنذر خرج من الملك.
1: نعم.
0: ما كان نذرا أو وقفا خرج من الملك.
1: نعم.
0: لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك. ويجب علينا أن نعلم أن نص الواقف محترم كنص الشارع، لا يجوز.
2: نعم.
0: أن نغير في نص الواقف.
1: نعم.
0: فالنذر والوقف خرج من الملك. نعم. لا يجوز لك أن تبني فيه.
1: فإذا ضاعت المصلحة نهائيا ولم تبقى هنا ما يزرع ولا كذا فترفع للمحكمة.
0: نعم. وهي التي تقرر ما
1: هي التي تناسب. تقرر إلى نعم. المكان الأنفع والأصلح.
0: نعم. في إحدى المصالح. نعم.
1: لما أراد الواقف.
0: نعم. حسب نص الواقف.
1: نعم. تفضل يا
2: أخي. الحمد لله معنا هيئة الأوقاف الحمد لله بتقوم بواجبها ما شاء الله الحمد لله.
1: نعم.
2: وإن شاء الله بإذن الأمور حتشبر بإذن الله.
1: ربنا يوفقكم ويوفقكم.
2: شكري وامتناني لكم الشيخ جبري والشيخ محمد سلام الله عليكم.
1: وعليكم سلام الله وبركاته.
2: وكل عام وانتم بألف خير وشعبنا اليمني بألف ألف خير ومن نصر إلى نصر بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ محمد الباشق. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات. حفظ الله اليمن ونصر الله المجاهدين ونصر إخوتنا في غزة وفلسطين ولبنان والعراق وإيران وفي كل مكان يذكر فيه الرحمن وتعلى فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخوتنا وأحبابنا في الله، على أمل اللقاء بكم بإذن الله، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: العشرة مساء. نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. تواصلت الفعاليات والأمسيات والندوات التحضيرية بذكرى يوم الولاية للعام 1447 هجرية، حيث شهدت عدد من المحافظات فعاليات بالمناسبة. أشارت كلمات المشاركين فيها إلى عظمة الذكرى ومكانتها في نفوس أبناء الشعب اليمني والعلاقة التي تربطهم بالإمام علي عليه السلام. استشهد مدني فلسطيني وأصيب آخرون مساء اليوم جراء قصف طائرة مسيرة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي وقت سابق استشهد فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون إثر استهداف العدو سيارتهم في مدينة دير البلح. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات العدو 41 مواطنا فلسطينيا بينهم عدد من الأسرى المحررين خلال اقتحامها العديد من المناطق. استشهد 11 شخصا وأصيب آخرون إثر غارات لطيران العدو الإسرائيلي على بلدات ومدن جنوب لبنان. وكانت مدفعية العدو استهدفت مدينة النبطية بالإضافة إلى بلدات النبطية الفوقة كفر رمان وشوكين وحرج علي عند أطراف النبطية، فيما أغار طيران العدو على كفر صيرة. أكد الناطق العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس أبو عبيدة أن فاتورة الحساب مع العدو الإسرائيلي ستبقى مفتوحة ولن تغلق حتى يدفع الثمن كاملا عن كل جرائمه ومجازره بحق الشعب الفلسطيني وقادته. أفاد مركز معلومات فلسطين اليوم بأن الضفة الغربية والقدس في فلسطين المحتلة شهدت 243 عملا مقاوما خلال شهر مايو المنصرم ضد قوات العدو الإسرائيلي ومستوطنيه، أسفر عن إصابة 5 مستوطنين بجراح. كشفت المقاومة الإسلامية في لبنان عن تصديها لمحاولات جيش العدو الإسرائيلي التوغل في جنوب البلاد، وأكدت أنها كبدت العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. ختاما أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي اليوم على موقف طهران الحاسم بضرورة إدراج لبنان في الاتفاق النهائي، مشددا على أنه يشكل جزءا لا يتجزأ من وقف إطلاق النار. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: لأجلهم إلى الفقراء إلى المساكين إلى الغارمين إلى ابن السبيل إلى كل المستحقين نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم إغاثتكم مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
4: 60 دقيقة.
3: 60 دقيقة في عالم كبير
4: تتشعب أحداثه
3: وتتنوع قضاياه،
4: نجمع لكم الخبر
3: والحدث
4: والقصة،
3: نقرأها
4: ونحللها
3: في
4: 60 دقيقة.
3: 60 دقيقة
5: مرحبا بكم سامعين الأفاضل إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة. بين دفتيها العديد من المواضيع الهامة. يصحبكم فيه من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن الإخراج جميل الورافي. وفي عناوين 60 دقيقة، حديث الساعة، ذكر الولاية دلالتها في زمن تتولى فيه أنظمة عربية الطاغوت المتمثل بالولايات المتحدة الأمريكية. شاهد وشواهد في اليوم العالمي للطفل، تظل الطفولة في غزة شاهدا على عجز العالم وازدواجية المعايير.

وراء الأحداث، دعوة ترامب لتوسيع اتفاقية أبراهام والأزمة الاستراتيجية التي يعاني منها.

0: المقاومة اللبنانية والعدو الصهيوني، من يدير مع المعركة فعلا؟ وفي حديث الساعة، ذكرى الولاية دلالاتها في زمن تتولى فيه أنظمة عربية الطاغوت والمتمثل بالولايات المتحدة الأمريكية.
1: كثير من الناس استبسطونها ويتهاونون تجاهها، ولا سيما مع غياب التثقيف الديني والتعليم الديني والتوجيه الديني الذي يبين أهميتها ويركز عليها. في كثير من أبناء الأمة ليس هناك نشاط توضيحي تبييني تفهيمي للناس، ومع غياب هذه المسألة من أوساط الناس يستبسطها الكثير من الناس، يستبسطها في واقعه هو، فيتحرك بما فيه خدمة لليهود والنصارى أو تأييد لمواقفهم، ويستبسط المسألة أو رضا بما يفعلونه أو أي شكل من أشكال الموالاة لهم، أو لديه تقبل بمسألة سيطرتهم على هذه الأمة وفرض إملاءاتهم على هذه الأمة وتدخلهم في كل شؤون هذه الأمة. هذا التقبل هو بعينه مسألة التولي لهم واتخاذهم أولياء، أو تقبل المسألة لمن هم لديهم سلطة نفوذ أمر ونهي فيه وهو خاضع لهم، تقبلها لغيره لكن فيما يؤثر عليه أيضا. الله سبحانه وتعالى في التحذير منهم أيضا حذر من هذه المسألة في آيات كثيرة، آيات أخرى، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إن المسألة ليست مسألة عادية وبسيطة، لأنها تتجه في تأثيراتها السيئة على التزاماتنا الدينية والإيمانية والأخلاقية، في المبادئ، في المواقف، في الأخلاق، في كل شيء.
0: مناسبة يوم الولاية الذي نقيمه ونحتفل ونفرح بقدومه أكثر من أي مناسبة أخرى، كونه عيد الله الأكبر الذي يعرف لدينا بعيد الغدير، نحييه كما كان يحييه آباؤنا وأجدادنا الأوائل كل عام من هذا الشهر. هي مناسبة لها عمقها التاريخي العقائدي السياسي بالشكل الذي يجعلها أهم مناسبة في حياة الأمة الإسلامية، كما أنها القضية التي تحتاجها الأمة في كل زمن ومكان، وهي التي تمثل الحل والمخرج لهذه الأمة في عصرنا الحاضر.
2: في منعطفات التاريخ الكبرى تأتي الأعياد والمناسبات الدينية كمنطلقات فكرية وعملية تعيد صياغة واقع الأمة محددة مسارات مستقبلها. من هذا المنطلق يبرز مفهوم الولاية اليوم ليتصدر الواجهة الفكرية والسياسية مع اقتراب ذكرى يوم الغدير الأغر، يوم ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. إن هذا المبدأ هو امتداد لمنظومة إلهية متكاملة تربط الماضي بالحاضر وترسم ملامح القيادة الرسالية التي تحتاجها الأمة لمواجهة التحديات الراهنة، مستندة في ذلك إلى محددات الوحي الإلهي. ويتجلى في مقدمة الشواهد القرآنية قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وهي الآية التي نزلت في الإمام علي عليه السلام حين تصدق بخاتمه وهو راكع، لتضع محددا واضحا لهوية القيادة الإيمانية، وليكتمل هذا البناء التشريعي بالبلاغ النبوي الشهير في غدير خم حين صدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أمام الآلاف من المسلمين قائلا: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ليضع بذلك الحجر الأساس لمنظومة القيادة والامتداد الرسالي في الأمة. إن التدقيق في مسيرة التاريخ الإسلامي يوضح أن الولاية كانت تطبيقاً عملياً لحفظ عزة الإسلام واستمرارية قيادته الروحية والسياسية بموجب التوجيهات النبوية. من هذا المنطلق الفكري برزت في واقعنا المعاصر شخصيات تجسد هذا الامتداد الإيماني والنسبي، وفي مقدمتها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، الذي يرى فيه الملايين أنموذجا حيا لأعلام الهدى من آل محمد الذي تتوجب نصرتهم والسير تحت رايتهم، وتتضح هذه القيمة الحقيقية لأي مشروع قيادي عند وضعه في ميزان الاختبارات المصيرية والمواقف العملية. وعند مقارنة المشهد المعاصر تبرز فوارق جوهرية بين نمطين من القيادة في العالم الإسلامي، حيث نمط التخاذل والتبعية الذي يمثله العديد من قادة وأنظمة الدول والذين يملكون القرب الجغرافي والإمكانات المادية، لكنهم خذلوا القضية الفلسطينية متماهين مع السياسات الإملائية، ونمط الشجاعة الحيدرية الذي يجسده السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، والذي انبرى لنصرة غزة وفلسطين ولبنان وإيران متجاوزا عوائق الجغرافيا والتهديدات العسكرية، ووقف بثبات في مواجهة قوى الاستكبار العالمي المتمثلة في أمريكا وفي كيان الاحتلال وبريطانيا. الموقف المشرف والمتقدم للشعب اليمني والمستند إلى التولي الصادق لأعلام الهدى يثبت بالدليل القاطع أن الولاية موقف عملي ينحاز للمظلومين ويدفع أثمان المواجهة بكرامة وإيمان. فالإيمان الصادق لا يبحث عن مبررات للتقاعس، ولا يخترق الذرائع أو المخارج الفقهية المغلوطة للتهرب من مسؤولية الجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن الولاية هي صمام الأمان لبناء أمة قوية ومتماسكة تبحث في وقائع عصرها بعين البصيرة، وتسلم لقيادتها المحقة التي تترجم تعاليم القرآن إلى مواقف عملية في ميادين العزة والشرف، إحقاقا للحق ونصرة للمستضعفين في كل مكان. والمسألة تتطلب منا اليوم جهدا وعملا واقعيا لنظهر للعالم حقيقة هذا المبدأ وأهميته في مواجهة الظلم ونصرة الحق.
0: هذه المناسبة العظيمة تعتبر الآلية التي على أساسها يبنى واقع الأمة الإسلامية بناءً قرآنياً صحيحاً يجعلها أمة عظيمة قادرة على أداء المسؤولية التي كلفت بها، فتكون جاهزة لمواجهة أعدائها بكل أنواعهم وأصنافهم، بعيدة عن ظلم الظالمين وهيمنة المستكبرين وطغيان المتسلطين. فمن إحياء هذه المناسبة العظيمة يوم 18 من ذي الحجة بهذا المضمون والحدث التاريخي، نفهم أنها تمثل حدثا تاريخيا إسلاميا عظيما مهما وأساسيا. ذكر الولاية دلالتها في زمن تتولى فيه أنظمة عربية الطاغوت والمتمثل بالولايات المتحدة الأمريكية لدى عضو رابطة علماء اليمن عبد الرحمن المرواني.
3: بسم الله، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. ما من شك إن الاحتفال بيوم الولاية له دوره وله ضرورتها الموجودة، يعني نحن اليوم بأمس الحاجة إلى مثل هذا هذه المناسبة لإحيائها في ظل الهجمة الشرسة على الحق بشكل عام، على الدين بشكل عام. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والله سبحانه وتعالى أيضا نبهنا أو حذرنا من اتباع اليهود والنصارى وبالذات طائفة اليهود، قال الله سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لم يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هناك محاولات كثيرة وكبيرة عبر تاريخ الإسلام الطويل هذا الفكرة أو هذا المنهج، لأن هذا المنهج اليوم يعني يوم الغدير هو قدم النموذج لولاية الأمر، النموذج لولاية الأمر أن الإمام علي بن أبي طالب لدى علي بن أبي طالب في يوم الغدير وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. العبارة هنا أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين صفة أو ما هي مواصفات قيادة الأمة، أن تكون قيادة الأمة في شخصية في مثل الإمام علي بن أبي طالب، في شخصيته الإيمانية المرتبطة بالله ورسوله وبدين الله سبحانه وتعالى. هذه يوم الغدير هو يقدم النموذج الراقي في تولينا لله ولرسوله عبر أعلام الهدى الذي هم يمثلون هذا المنهج ويمثلون امتداد للرسالة الهية للدين لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه حقيقة لأنه منذ زمن طويل يعني من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أنها بدأت المؤامرات في وأد المشروع. يعني الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. جاءت الآية: إنما وليكم الولاية، وعندما يقول وليكم الله ورسوله والمؤمنون كان المفروض يقول أولياؤكم، صح ولا لا؟ أو يقول إنما وليكم الله ووليكم رسوله ووليكم المؤمنون، بينما جاءت العبارة وليكم لله ورسول المؤمنين يدل على أن الولاية هي امتداد هي واحدة. يعني المحاربة لولاية الله عز وجل هي موجودة في واقع المجتمع اليوم وما قبل اليوم منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قيل مثلا عندما يتولى على الأمة رجل مثل يزيد، الفرق بين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبين يزيد بن معاوية، الفرق بينها هو 50 سنة فقط. تخيل 50 سنة فقط من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي رجل ليتولى على المسلمين رجل مثل يزيد الخمير مثل هذا. عندما يتولى مثل هذه الشخصية ثم بعد ذلك من الذي جاء بعد يزيد؟ جاء بعد يزيد من هو أسوأ من يزيد، صح ولا لا؟ ولذلك هذه الفكرة، فكرة الولاية التولي لله ورسوله، وفكرة أن يكون مواصفات الولي الأمر ولي أمر المسلمين في مثل ما كان عليه إمام علي بن أبي طالب، فكرة محاربة ومرفوضة تماما. لماذا؟ لأنه أريد أن أشرع، يعني أرادوا فيما بعد أفضل أرادوا أن يشرعون للحاكم الظالم، ولهذا جاءوا بأحاديث طاعة ولي الأمر، وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك وإن فهذه الأحاديث كانت مخالفة تماما لإعلان النبي صلى الله عليه وسلم بولاية الأمر للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فالله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه الكريم أنه لا ولاية للظالم ولا شرعية للظالم، وبالتالي مثل ما قال السيد القائد قال في في في فيما يتعلق بيوم الولاية، قال إعلان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إمام علي في يوم هذا، قال أقفل الباب أمام مشروع التسلط والضر أمام، يعني لو استمرت الأمة على ذلك المنهج، ويعني رفعت الأمة يد علي بن أبي طالب ومن هو في مقام علي بن أبي طالب وفي منهج علي بن أبي طالب وفي إيمان علي بن أبي طالب، لكانت الأمة اليوم يعني تسير في يعني في في في وضع يعني أفضل بكثير مما نحن عليهم. يعني الذي يؤكد هذه القضية هي الوضع الذي نعيشه اليوم، يعني الوضع الذي يعيشه اليوم الوضع المأساوي، يعني الأمة اليوم متخلفة اقتصاديا، متخلفة في كل الجوانب، يعني ليست هناك أمة محتلة ومستعمرة ومستبدة ومظلومة مثل ما الأمة. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك هو الابتعاد عن ولاية عن عن ولاية عن, عن أن تولي الولاية التي هي امتداد للرسالة الإلهية وامتداد لله ورسوله. فعندما ابتعدنا عن تولي أصابتنا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ، يعني عندما خذلنا ابن أبي طالب، عندما يعني حاربنا، وقعت الأمة في الحالة الذي أنا يعني شوف. الطاغوت هي قضية الله سبحانه وتعالى يظهرها في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ يعني في مقابل الولاية لله عز وجل. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم طاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى. الله هو الطاغوت، يعني كل ما هو غير الله فهو طاغوت. المشكلة أنه إن البديل لولاية الله سبحانه وتعالى والامتداد الرسالة الإلهية هو تولي الطاغوت، ولا شك. وبالتالي عندما نقول ما هي الولاية، الولاية هي الانتماء، الولاية هي الانتماء، والولاية هي اتباع، والولاية هي تمسك، والولاية هي السير على منهج. فأنت بين خيارين. لاحظ، يعني التولي والولاية هي ليست خاصة بأمة الإسلام فقط، بل هي في جميع الأمم، يعني في كل أمة من الأمم، في كل عصر من العصور، في كل مجتمع من المجتمعات، لابد أن تكون هناك رمز يعني تتبعه وتجعل من هذا الرمز يعني قدوة لها، وتجعل هذا هو في حقيقتي تولي. فإذا كان هذا الرمز وهذا الانتماء وهذا الارتباط بغير الله عز وجل، فإنه ارتباط ماله، ارتباط هو ارتباط بالطاغوت، وارتباط بالطاغوت. فالولاية التي نعيشها أو نريدها أو نحققها، عندما نقول يوم الولاية، نحن نعيش هذه المرحلة لكي نجدد العهد بتولي الحق والسير خلف الولاية الحقيقية التي تولي لله والرسول. لأن الله سبحانه وتعالى قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. شوف الحديث هنا على الامتداد الولاية. فالامتداد الولاية، فعندما نتمسك بأعلام الهدى بالمؤمنين من الذين حملوا الإيمان الصحيح، تصل بنا هذا الامتداد إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا لكي نوضح الأمر، الله سبحانه وتعالى من خلال سورة الفاتحة، الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة يعلمنا، يقول الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. شوف، إياك نعبد وإياك نستعين، انتقل من وصف الله عز وجل والثناء عليه إلى الحديث عن الإنسان نفسه، عن إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا. إذا تحققت في الإنسان هذه القضيتين، العبادة والاستعانة، لا يعبد إلا الله ولا يستعين إلا بالله، أليس ما هو على طريق مستقيم وعلى خط مستقيم وعلى هدى؟ يعني قصر من أهل الهداية. لكن لاحظ، تأتي دعاء اهدنا الصراط المستقيم، أي صراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم. لاحظ أن نقلتك الآية من الحديث عن الله والعبادة والاستعانة بالله إلى الحديث عن الذين. شوف، الذين ما هم ناس، تحتاج في أمر الولاية إلى أن نعرف في أي طريق نسير. هل نسير في ولاية الشيطان؟ لأن الطاغوت، أنت تحدثك عن الطاغوت، الطاغوت قد يأتي بصورة دينية، أليس ما هو بصورة اليوم الوهابية؟ ما هي تمثل طاغوت؟ فجاءت لنا بشكل ديني وبصورة دينية لتحدثنا عن الدين وعن الله وعن القرآن وعن. لكن شوف، النبي صلى الله عليه وسلم ما وصفه، وصف النبي صلى الله عليه وسلم ما قال؟ من ها هنا يطلع قرن الشيطان. هل تتصور أن قرن الشيطان، يعني أليس ما هو تمثل قرن الشيطان بالمنهج الوهابي الذي ظهر لنا بكل شيطاناته بكل؟ فلا بد في منهجيتك في عبادة الله لا بد أن تسير مع الناس الذين أراد الله أن يكونوا امتداد لرسالة الله عز وجل.
4: هو
1: مبدأ الولاية ومبدأ تحتاج إليه الأمة في كل عصر، وليس لجيل معين أو كان خاصا بأمة.

0: أكثر شيء أستاذ أحمد في عبقرية ومعجزة علي يهزك؟
1: أنا أعتقد رجاحة عقله وجزء من إنجازات الإسلامية اللي اليوم موجودة اللي هي نظام القضاء. حتى أوروبا وأمريكا اليوم استلهام القضائي، وضع النصوص، ترتيب أدوار القاضي، طريقة الحكم، كيفية الاستنباط، أخذت من فقه علي.
0: أنا من الأشياء اللي سحرتني وهو يوصي الحسن بالعدل وقت القضاء، بالعدل حتى في النظرة للمتخاصمين، لأن هذه عدالة النظرة، عشان ما واحد يحس أنه يأخذ القرور والثاني يحس أنه هو سيهضم حقه. هو أعجاز.
1: لذلك هو يعني اليوم النظام البريطاني أخذ هذا الأمر، المسلمين ويعترفون بهذا الأمر. ومن حكم من سل سيف البغي قتل به، وبالتالي لم تعدل فيوم الأيام سيغرر بك كما حكمت على الغير بالباطل. فمدرسة
0: لو نتكلم عن الحكمة،
1: أنا أتفق معك على حب
0: على حبه، لأننا أسوياء.
2: وتستمر وإياكم 60 دقيقة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام وشاهد وشواهد. في اليوم العالمي للطفل تظل الطفولة في قطاع غزة شاهدا على عكس العالم وازدواجية المعايير.
3: مش خايفين ينفجر فيك الصاروخ؟ ايش؟ مش خايفين؟
4: لا
3: خايفين. الصاروخ انتوا واقفين على الصاروخ؟
4: لا انا خاف فينا نار بتطير علينا.
3: وين واقفين؟
4: على الصاروخ.
3: مش خايفين؟ ايه؟
4: بس الصاروخ خطر.
3: مش خايفين ينفجر؟ كيف واقف عليه؟ كيف الشاطر واقف على الصاروخ؟
2: في قلب المعاناة المتصاعدة تظل غزة وفلسطين شاهدة على جرح إنساني ينزف دون توقف، حيث الجرائم متواصلة في قطاع غزة بقصف المنازل السكنية وتشريد أهلها في انقلاب واضح على الاتفاقيات المبرمة برعاية الوسطاء. ما يحدث في غزة عدوان ممنهج، استهتار بالوساطات وبالضمانات، استمرار للحصار والتجويع والقتل بحق أكثر من 1,000,000 إنسان في وقت ينفذ فيه جيش كيان العدو الصهيوني عملية نسف للمنازل في مدينة غزة لتمتد آلة الدمار دون رحمة. في غزة لم تعد الكرة ولا الأقلام ولا ثياب العيد ترمز للطفولة، بل باتت الحصى، العربات، آلات الفرمة اليدوي هي الأدوات الخاصة بنجاة يومية يقبض عليها صغار، هزيلة وجوههم، متشققة أياديهم، يقضون أعمارهم المبكرة في العمل القسري بحثا عن كسرة خبز. هؤلاء الأطفال لا يعيشون طفولتهم بل ينجون منها في زمن تحولت فيه الطفولة إلى مشروع للبقاء.
5: Hi, I am Maria Hannone from Gaza. This message to the world and everyone who talks about peace and human rights. Enough with the fake slogans. We are trapped in our own land, deprived of the basics. No cell phone, no food.
2: بينما يحتفل العالم بالطفل، يقتل أطفال قطاع غزة بالآلاف على يد كيان العدو الصهيوني، بينما يعيش الآلاف الآخرون الذين بقوا على قيد الحياة منهم في خوف، في ذعر، في التشرد تحت القصف الصهيوني أو في العراء مشردين مع عائلتهم. وزير حقوق الإنسان السابق علي الديلمي، في اليوم الخاص بالطفولة كيف يحتفل العالم بهذه المناسبة وسط عجزه عن إحقاق الحق

0: للشعب الفلسطيني والشعوب الأخرى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يعني الاحتفال هو يكون بشيء فيه إيجابيات، عندما تكون هناك نجاحات، عندما تكون هناك بناء تنمية فيما يخص الأطفال، عندما تكون هناك مشاريع خاصة بهم، عندما تكون هناك يعني أمور مستجدة في صالح الأطفال هو يتم الاحتفاء. نحن يعني في هذه المناسبة لا نحتفي، نحن هنا نذكر العالم بما يحدث في غزة، ما يحدث في لبنان، ما يحدث في اليمن، ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الكثير لا يستوعب أن هناك الاتجار بالبشر للأطفال وخاصة فيما يخص الرقيق الأبيض، وهي أكبر نسبة عالمية والعالم يصمت، لا يمكن أحد أن يتحدث مع الأمريكي والأمريكان تجاه ما يحدث للأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أكبر دولة في موضوع الاتجار بالبشر. فعودة إلى ما نراه من مشاهد في غزة، ما نشاهد من مشاهد أيضا في لبنان، ما شاهدناه نحن وواقعنا على مدار أكثر من 10 سنوات من العدوان على اليمن، من تلك المشاهد الخطيرة والتي كان لها تأثيرات كبيرة. أنا أذكر يعني في بداية العدوان عندما ذهبنا لنوثق بعض الحالات في مستشفى الكويت، وكان في المستشفى الثلاجات مكتظة بالأطفال، ولك أن تتخيل، تتخيل ابنتك، تتخيل أختك، تتخيل الطفلة، تتخيل يعني كل شيء يمكن أن يأتي إلى خيالك. وهذه المشاهد هي نفسها المشاهد التي تحدث في غزة والتي تحدث في لبنان، وهي أيضا نفس المشاهد التي يعيشها العالم ويشاهدها العالم. موضوع أطفال ضحيان هذا موضوع يعني موضوع كبير جدا جدا، ونحن لاحظنا في جريمة الأطفال في إيران كيف يتم الاهتمام بالموضوع بشكل كبير جدا، إلى درجة أنه حتى الوفد الذي يسافر عامد إلى أن يضع كل صورة من صور الأطفال في المقاعد التي وهو ذاهب للتفاوض مع الولايات المتحدة. موضوع ضحيان يعني هذا موضوع لابد أن يأخذ حقه في اليمن، لأن هذا الموضوع للأسف لم يأخذ حقه، وخاصة أن الجريمة التي حدثت كانت في سوق. أنت عندما تتحدث عن العدوان على الأطفال يجب أن تعرف بأن المخرج واحد، وبأن الذي يعني يبرمج والذي يتحرك في الموضوع هو واحد، وهي الولايات المتحدة الأمريكية. هي أدوات، وأدوات قذرة طبعا، سواء سعودي أو صهيوني أو إلى آخره، هي أدوات قذرة تشتغل لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وكلهم يشتغلون في المشروع الصهيوني الأمريكي بشكل كبير جدا. هذه الجرائم، هذه الجرائم يجب أن نستوعب بأنها جرائم يعني موثقة بالاعترافات السعودية الكاملة، وكذلك الاعترافات الصهيونية. الصهيوني يعترف، وتظهر هناك اعترافات من وزراء يعني كثر، ويقولون أن الطفل هذا سيكبر وسوف يحاربنا، وبالتالي هو إرهابي، وأن هو عمدا ومتعمد، وهو ابتزاز، ابتزاز للناس، لأنهم يفشلون في مقاتلة الرجال في المعارك فيذهبون لاستهداف الأطفال والنساء والأعيان المدنية. ما هو مهم جدا فيما يخص موضوع إحياء هذه الذكرى، أن يستوعب العالم أننا عندما نتحدث نذكرهم أنه في اليوم الذي أنتم تقومون بالاحتفال بمدارس جديدة، بإنجازات جديدة، بومضات جديدة في حياة أطفالكم، هناك أطفال يبادون. تحدث عن حقوق الأطفال، يعني الحقوق هي يعني تبدأ من الحق في الحياة وتنتهي في حق في العيش الكريم، يعني بمعنى أنها حقوق متكاملة، وحقوق الإنسان كما يقال لا تتجزأ، لكن هم يريدون لا تتجزأ في مواضيع خبيثة ومواضيع شيطانية يعني. لكن عندما تقول لهم أن حقوق الإنسان كما تقولون لا تتجزأ وأنها وحدة متكاملة، فأين حقوق الأطفال؟ لماذا تصمتون؟ لماذا يعني تنخرس ألسنتكم؟ لماذا تكذبون؟ يعني لماذا تستمرون في في الإصرار على أنكم حماة للأطفال أو حماة، بينما أنتم المجرمون الحقيقيون؟ وهناك غزة لا تزال في حصار، والأوضاع يعني خطيرة للغاية. الآن ربما في هذه اللحظة نتحدث فيها هناك قتل أطفال في غزة وأطفال في لبنان، بمعنى أن الجرائم هي مستمرة والمجرم مستمر، والمجرم يتم الاحتفاء به الاحتفاء به في أوروبا، الاحتفاء به في الولايات المتحدة الأمريكية والدفاع عنه. يعني عندما قامت المحكمة الجنائية الدولية بطلب نتنياهو ومجموعة من القادة العسكريين تلتف على قرار أكبر فرض أن تقوم به، وهو أن تحاكم النظام الصهيوني كامل، لأن النظام الصهيوني هو قائم على ماذا؟ آخر إجراء في الليكود الصهيوني هو إعدام الأسرى، بمعنى أن هذا النظام كامل يجب أن يحاكم وليس أفراد.

0: طب ليش بتصيحي انت هالقد؟
1: ايش كثر
0: دايخه؟

0: 60 دقيقة ووراء الأحداث. دعوة ترامب لتوسيع اتفاقية إبراهام والأزمة الاستراتيجية التي يعاني منها.
1: السعودية عندما فكرت أيام الملك فيصل تزرع قمح ركب الطيارة كيسنجر وطب على الرياض والتقى بالملك فيصل قال ليش بديتوا تزرعون قمح ليش؟ قال لأننا بنسوي لكم من بنسوي أمن غذائي عندنا نحقق الأمن الغذائي
2: داخلي.
1: قال ما إحنا نضمنك إن نوصل كيلو القمح إلى مطار أو ميناء جدة بثلث السعر اللي راح يكلفك بزراعة القمح. فلذلك كفوا عن زراعة القمح. فقال الملك فيصل لا لن نكف عن زراعة القمح. احنا ما ندري مستقبل شو يصير بيننا وبينكم ولذلك ممكن تقطعون عنا القمح واحنا بأمس الحاجة له. ولذلك كيسنجر ما ارتاح من كلام الملك فيصل وهو طالع من القصر رايح للمطار بيركب الطيارة سوى مؤتمر صحفي في مطار الرياض وقال أنا لقائي مع الملك فيصل ما كان ناجح. ليش يا مستر هنري كيسنجر؟ قال لأن احنا طلبنا منه أنه يتوقف عن زراعة القمح وهو أصر على استمرار زراعة القمح. احنا قاعدين نقول لكم يا سعوديين ان مستقبلكم ما راح يكون مأمون اذا استمريتوا في زراعة القمح واشربوا نفطكم اذا استطعتم.
0: تعكس دعوة ترامب لتوسيع اتفاقية إبراهام الأزمة الاستراتيجية التي يعاني منها ترامب والمتمثلة في فشله في هزيمة إيران وإخضاعها عسكريا ودبلوماسيا والتي ستكون لها الانعكاسات الهائلة على الولايات المتحدة ونفوذها كقوة عظمى، كما ستكون لها تداعيات أنية على ترامب وحزبه قبيل الانتخابات النصفية في حال تورط ترامب في استئناف الحرب على إيران أو بعقد اتفاق معها لا يلبي طموحاته، فالخسارة له أيضا لبلاده الولايات المتحدة الأمريكية من خلفه أصبحت أمرا لا مفر منه. هذا الأمر الذي دفعه للهروب إلى الأمام وإلى مواجهة الضغوطات الداخلية عليه عبر طرح مجرد فكرة هلامية، فلا هي عبارة عن الخطة ولا المبادرة بل تغريدة تضاف إلى سجله المليء بالتغريدات التي تحمل الشيء ونقيضه.
3: دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول المنطقة للانضمام إلى اتفاقيات التطبيع، وشملت دعوته دولا ترتبط بعلاقات واتفاقات مع الكيان الصهيوني مثل مصر وتركيا والأردن. وفي البيان الذي نشره قبل أيام على منصة تروث سوشال، ربط ترامب بين المفاوضات مع إيران وبين توسيع اتفاقيات إبراهام، وذكر السعودية وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن إلى جانب الإمارات العربية المتحدة والبحرين الموقعتين على الاتفاقيات. تصريحات ترامب لا تنفصل عن شعار فرض السلام من خلال القوة، بيد أن القوة لوحدها لم تنجح في فرض رؤيته على المنطقة لأنه ببساطة لم يحقق انتصارا عسكريا على إيران، وفشل في إخضاعها عبر الحرب والتهديد بالتدمير الشامل، كما فشل حتى الآن في تحقيق أهدافه عبر المفاوضات. ويبدو أنه لجأ إلى أسلوب الابتزاز، ولكن ليس للطرف الإيراني غير القابل للابتزاز بل لأطراف المنطقة الراغبة في إنهاء الحرب خشية على مصالحها. ما يريده ترامب يتساوق تماما مع إرادة المجرم بنيامين نتنياهو الساعي إلى تغيير الشرق الأوسط. وكما فشل ترامب بالقوة العسكرية في تحقيق أهدافه، لم ينجح نتنياهو في حسم حروبه مع غزة ولبنان وإيران، ولم يحسم أي جبهة، ولم يحقق النصر المطلق. وبدا الطرفان ترامب ونتنياهو كمأزومين يبحثان عن مخرج يستطيعان من خلاله التسويق لقواعدهم الجماهيرية قبيل الاستحقاقات الانتخابية لهما نهاية العام الجاري، عبر الإيهام بأن المنطقة تتحضر لصفقة إقليمية شاملة مركزها الكيان الصهيوني كمحور إقليمي يضم دول الخليج ومصر والأردن وتركيا وباكستان، ويهدف إلى عزل إيران وحلفائها. ما يريده المجرم ترامب ونتنياهو ليس مجرد تقارب سياسي، بل العمل على بناء محور إقليمي جديد يؤدي إلى إعادة تشكيل الشرق الأوسط وفق المصالح الإسرائيلية، وإلى التبعية الكاملة للسياسات الأمريكية. ترامب يرى أن مفتاح التغيير في الشرق الأوسط يبدأ من السعودية التي تربط التطبيع مع الكيان الصهيوني ببدء مسار حل للقضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي يرفضه نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة. من جهة أخرى، جاءت دعوة ترامب بعد تصاعد الانتقادات داخل الحزب الجمهوري للتسوية المحتملة مع إيران، ويرى ترامب أن دعوته إلى توسيع حملة التطبيع وسيلة لصناعة قصة نجاح جديدة تثير نقاشات داخلية حولها، وتصرف الأنظار عن الإخفاق في إخضاع إيران عبر طاولة التفاوض بعد الإخفاق في ساحة المعركة، على ضوء تحذير الصقور في حزبه من التداعيات على الحزب وعلى ترامب نفسه حال تم التوقيع على صفقة مع إيران لا تعكس هزيمتها.
0: على الرغم من أن الكيان الصهيوني يرى أن الاتفاقية الإبراهيمية بقيت في مستواها الرسمي والأمني، وأن شركائه القائمين لم ينسحبوا من العلاقة معه بالرغم من الحرب، لكنه يدرك في الوقت نفسه أن الحرب أضعفت مجالات التطبيع المدني، رفعت كلفة التقدم مع دول جديدة، عادت المسألة الفلسطينية إلى قلب الحسابات الإقليمية، الأمر الذي تريد استبداله بالمسألة الإيرانية عبر المقايضة والابتزاز بالاستعانة الدائمة بحليفه الموثوق ترامب. المحلل السياسي عبد الرقيب البليط، محاولة اغتيال ترامب الأخيرة، ما الذي تخفيه؟
2: الاغتيال التي كانت حصلت له قبل 4 أيام في البيت الأبيض، اطلاق النار واطلاق 30 طلقة، من الذي اطلقها؟ الموساد الإسرائيلي. وكانت رسالة لترامب أن إذا حاولت أن تمشي عمل أي اتفاق مع إيران فسوف يكون مصيرك القتل. تلقى أن جاريس كوشنر في أحد الاجتماعات، وهو زوج بنته أفينكا بالإضافة إلى وسكوت، وأيضا ريسي غرغام، ما يسموهم في السقوط داخل الحزب الجمهوري، هددوه وقالوا له داخل الاجتماع، إذا مضيت في أي عقد اتفاق مع إيران فسيكون مصيرك القتل. هكذا قالوا له بصريح العبارة. هو الآن يحاول يراوغ ويكسر الوقت مقابل أن يكون هناك عملية مباغتة لإيران، بمعنى أنهم الآن يستخدموا خلاياهم، ولاحظوا تم إلقاء القبض على خلية كانت تدخل كاميرات حرارية وأسلحة وغيرها. اليوم يحصل هذا الكلام، هم اليوم من خلال الحصار الدحري يريدون أن ينتقل الشعب الإيراني ضد النظام الإيراني. أيضا عملية الاستعداد لعملية المباغتة والإنزال المظلي والدخول البري للقوات العسكرية الأمريكية من أجل احتلال إيران بالكامل، والعمل على قضاء النظام الإيراني وهو في حالة مباغتة. كان هناك تصريح قبل يومين شد متبع علي خامنئي من يقول ترامب خان الدبلوماسية للمرة الثالثة، بمعنى هو يعطي إشارة لا ترتنوا على عملية المفاوضات ولا تصدقوا ولا تنخدعوا به، لأنه قائم ولا عهد له. وبالتالي نتنياهو أيضا اتصل بترامب وقال له دعني أكمل لبنان ثم سنتفرغ على أيضا على إيران، وبالتالي البارده الإسرائيلية اللي كانت دخلت إلى البحر الأحمر واتجهها إلى أرض الصومال وتم استهدافها من قبل القوات المسلحة اليمنية، وطائرات الـ F-35 تم استهدافها أيضا في المغرب، وبقدر استهداف طائرة MQ-9 أيضا من قبل القوات المسلحة اليمنية، هي تعطي إشارات اليوم لعملية التوسع، وأيضا أدواتهم وعملائهم الخليجيين، وهناك تركيا ودول عربية أخرى تشتغل بناس بذات الاتجاه وتعمل على عملية توسيع العملية العسكرية ومباغتة إيران وإنهاء محور المقاومة. لذلك أنا حينما أقول يجب على محور المقاومة أن لا ينتظر عملية الاستفراغ بتصير حزب الله وأيضا تصير المقاومة، لأنهم هؤلاء الواجهة هم الآن أمام كيان العدو الصهيوني، ولو استطاعوا اليوم والتمدد والوجود داخل المنطقة، وهناك اليوم أكثر من 12 قاعدة عسكرية إسرائيلية تتواجد داخل العراق، وما أعلنوا عنها فقط عن قاعدتين هو فقط إعطاء خبر من أن اليوم إسرائيل بدأت احتلال والسيطرة على العراق، وهي اليوم متجهة لاحتلال والسيطرة على إيران. ولذلك نحن نقول اليوم السيناريو القادم هو سيناريو يريدون من خلاله عملية طرد الكماشة على إيران من عدة جهات، أرمينيا، وهناك اليوم مخطط من أمس من قبل الاتحاد الأوروبي لضم أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي، والهدف إيران وروسيا، أيضا الهدف تركيا، هناك أيضا من جهتها تحرك، إلى درجة أن أحد الوسطاء يخبر الإيرانيين ويقول لهم ما الذي استفدتم من معاهدة إسرائيل؟ لماذا لم تطبعوا معها وتخلصوا من هذا الموضوع؟ أفضل لكم من عمليات أنكم تجلسوا تعادوا إسرائيل وأمريكا. يعني يوريك ما هي النطاق اليوم الذي يريدون من خلالها. تصريحات ترامب حينما يقول إذا أردتم اتفاقا عظيما فعليكم التطبيع مع إسرائيل، وإلا لن يكون هناك أي اتفاق، وسوف يكون هناك مؤشرات ودلائل تعطي إلى أن انفجار الوضع بات قريبا، ولكن على الإيرانيين أن لا ينفجروا أمام المغريات المادية والسياسية التي يحاولون من خلالها أن يصطادوا إيران، وهي المغريات المادية مثل أننا سنفرج عن أموالكم، وهذه لن يفهى المغريات السياسية أننا سنسمح لكم وسنرفع عنكم العقوبات، وكلها فقط وعود واهية وهي إبرة داخل قشة، لكنهم لا يريد أن يصلوا إلى حلول أو أي تفاوض مع الجانب الإيراني.
0: في تطور ميداني مهم، عكس قدرة المقاومة على الاختراق الاستخباراتي لمنظومة القيادة والسيطرة في جيش كيان الاحتلال الصهيوني، بات قادة كيان الاحتلال الذين يديرون العملية العسكرية عند الحافة الأمامية لجنوب لبنان في مرمى النيران المباشرة والدقيقة للمقاومة. هذا التحول النوعي ينقل المعركة من مرحلة التصدي التقليدي للآليات والجنود إلى مرحلة الملاحقة المباشرة للرؤوس القيادية داخل غرف عملياتهم الميدانية المحصنة. الكاتب والمحلل السياسي جعفر الحسابي، المقاومة اللبنانية وكيان العدو الصهيوني، من يدير المعركة فعلاً؟
4: لن يكون هذه المناطق التي يناور ويلعب فيها الإسرائيلي هي بمكانة وبقوة مع أهل الأرض. أهل الأرض هم الذين يديرون هذه الأرض، وكما أسلفت بمعدات خفيفة ومعدات يعني ليست باهظة الثمن ولكنها مؤذية، ورأينا كيف أن الفترة الماضية التي رأيناها كيف أن الصهاينة تأذوا كثير، حتى أن معظم الشباك التي يأخذونها نفذت من الـ الأسواق بهذه التكتيك وهذه القدرة العسكرية البسيطة التي تؤذي وتدمر. وكما نرى أن وأيضا يعني الحرب الإعلامية التي نشهدها بحيث أنهم يصوركون لكل عملية ويقولون للعالم أن هؤلاء هذا الجيش المتخاذل مهزوم ومدحور في هذه المنطقة، ولن تكون 2000 يعني عند خروجي في 2000 لن يكون الآن محاولته الدخول إلى جنوب لبنان ومحاولة هذا المحتل وهذا النظام الصهيوني لديه القدرة على التدمير. رأينا كيف أنه ينسف المدارس وينسف البيوت وينسف، ولكنه ليس بمقدوره أن يبقى في الأرض، لأن أهل الأرض لا يمكن أن يعني يجعلوه يبقى في هذه المنطقة. ويعني رأينا وسمعنا أن طوال 15 شهرا الماضية التي أن حزب الله دمر، وأن حزب الله يعني بعد بقياداته وبعد أن أصبح لا شيء لديه، وبعد أن تحالف أو بالأحرى يعني قطع الإمداد عنه من قبل عن طريق سوريا، هذا أدى إلى أنه ليس له لديه إمداد. لكن الشباب حزب الله أعتقد لديهم القدرة والتكتيك والدراية الكاملة بالأرض وما يؤلم هذا العدو الصهيوني والذي نراه حاليا. وأعتقد أنه لن يطول أمد البقاء في هذه المناطق التي يحاول أن يقول للإعلام أننا استحوذنا عليها أو وضعنا يدنا عليها، لأن ما يقوم به حزب الله مذهل فعلا. وكل يوم نرى أن هناك عقلية، أن لدينا عقلية نابضة، عقلية منفتحة، عقلية تدير المعركة بهدوء وبرزانة، وأيضا تعطي رسالة إلى الحكومة اللبنانية للأسف الشديد التي تذهب للتفاوض أو للتفاوض المباشر، تقول لها أن نحن أصحاب الميدان، وأنه طوال 15 الشهر الماضية والانتهاكات التي تعرض لها حزب الله وتعرضت لها الجمهورية اللبنانية لن تكون بمقدور الصهيوني أن يستمر فيها إلى الأبد. وهذا يعني يعطي انطباع أن ما حدث في 2000 سوف يحدث باندحار هؤلاء. والآن أعتقد أن يعني القضية تغيرت تماما، بما أن لأن الجمهورية الإسلامية وضعت المحور وخاصة لبنان على المحك بأنه ليس هناك أي تفاوض من دون أن إيقاف الحرب أو إيقاف العدوان على لبنان. فهذا أمر يعني لا يستحمله الإسرائيلي ولا يستحمله الأمريكي من ورائه، فبالتالي سوف نرى تغير كبير جدا، لأنه هذا الصهيوني لا يستطيع، خاصة مع التهديدات الإيرانية التي دائما يعني تكرر، بأن وما سمعناه أنه لن تكون شمال فلسطين المحتلة بمأمن، وهؤلاء الصهاينة لابد أن يخرجوا من هذه الأماكن لأنهم سوف يرون. وأعتقد أن ما يفعله أيضا حزب الله هذه الأيام من استهداف حيفا بالصواريخ التي لم نراها خلال يثبت أن الإعداد والتنسيق الذي وإعادة تشكيل وإعادة يعني إدارة الحرب بصورة أخرى يعطي انطباع أن هذه 15 شهرا كانت استراحة محارب لحزب الله، وهذا ما رأيناه الآن من إنجازات ومن معطيات تؤدي إلى دحر العدو.
5: قربنا شبيب أبطال، قربنا شبيب بيرفع الراس، قربنا شبيب بيعتز فيها الواحد. إذا أنا بدي خبي ابنه يتخبي ابنه بدوسنا الأعداء.
6: واحنا كلياتنا مع المقاومه لو ما بده يبقى حجر على حجر.
7: التاريخ علمنا انه ما يهدم يبنى، ما دام الانسان متعلق بجذوره ولا ننتظر من يبني لنا الضحى.
8: وباي نهار لو شو ما صار نحن على نفس هذا الخط، شباب اولادنا واخواتنا واهلنا كلنا في ديهون، والبيوت بتتعمر والله بيعوض، اللي عمر اول مره بيعمر ثاني مره، بس الارض اذا راحت ما بتتعوض.
9: نحن مستمرين للابد، الدمار اللي راح كله بتعوض، بس الارواح تضل وضل شعبنا صامد.
10: هيدي البلد لالنا، ومنا نضلينا نضحي باولادنا وبرجالنا ونحن النسوان بنستعدين نضحي، ومنا نضل قاعدين بارضنا، واللي بدهم اياه يعملوا. نحن يا منعيش بكرامتنا يا بلها العيش كلها.

بهذا أيها الكرام تنتهي هذه الدقائق، أجمل التحية منا. 60 دقيقة

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، وساعتنا تشير إلى تمام 11 ليلا، موعد نشرة الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحية لكم أينما كنتم، ونوفي حضراتكم بخامس نشرتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. البداية بأبرز العناوين. في ظل توصل الفعاليات والأمسيات والندوات التحضيرية بذكرى يوم الولاية، وزارة الداخلية تهيب بالمواطنين الاحتفال المسؤول وتدعو للامتناع عن إطلاق النار. الناطق العسكري لكتائب القسام يؤكد أن فاتورة الحساب مع العدو الإسرائيلي ستبقى مفتوحة ولن تغلق حتى يدفع الثمن كاملا. المقاومة الإسلامية في لبنان تتصدى لمحاولات جيش العدو الإسرائيلي التوغل في جنوب البلاد وتكبده خسائر فادحة. الخارجية الروسية تتهم بريطانيا بدفع أوروبا نحو مواجهة عسكرية مع موسكو. من العناوين إلى تفاصيل النشرة يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أهبت وزارة الداخلية بجميع المواطنين الاحتفال المسؤول بذكرى يوم الولاية والامتناع عن إطلاق الأعيرة النارية، وأكدت أهمية إحياء هذه المناسبة العظيمة بما يعبر عن مكانتها في نفوس اليمنيين ودلالتها الإيمانية السامية. واعتبرت إطلاق الأعيرة النارية ممارسات دخيلة على عادات وقيم المجتمع اليمني ولا تعبر عن طبيعة المناسبة، فضلا عما تسببه من تهديد لحياة المواطنين وممتلكاتهم وإقلاق السكينة العامة. وجددت وزارة الداخلية التأكيد على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت قيامه بإطلاق النار، داعية الجميع إلى التعاون في إظهار المناسبة بصورة حضارية وآمنة تليق بمكانتها العظيمة. هذا وتواصلت الفعاليات والأمسيات والندوات التحضيرية بذكرى يوم الولاية للعام 1447 للهجرة في عدد من المحافظات، وأشارت كلمات المشاركين فيها إلى عظمة الذكرى ومكانتها في نفوس أبناء الشعب اليمني والعلاقة التي تربطهم بالإمام علي عليه السلام. واعتبرت إحياء يوم الغدير محطة إيمانية لاستحضار القيم والمبادئ التي أرساها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وتجسيد معاني الولاية القائمة على الحق والعدل والهداية. وأشارت إلى ارتباط أبناء اليمن الوثيق بالإمام علي عليه السلام، موضحة أن اليمنيين يحيون عيد الغدير جيلا بعد جيل انطلاقا من وعيهم بما تحمل الذكرى من دلالات إيمانية وقيمية عظيمة. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيرة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي لخيمة تأوي نازحين في منطقة المواصي شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي وقت سابق استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون إثر استهداف العدو لسيارتهم في مدينة دير البلح. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات العدو 41 مواطنا فلسطينيا بينهم عدد من الأسرى المحررين خلال اقتحامها لعدد من المناطق، فيما وصل المستوطنون الصهاينة اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، حيث شهدت اليوم اقتحام 330 مستوطنا. وفي لبنان استشهد 11 مواطنا وأصيب آخرون إثر غارات لطيران العدو الإسرائيلي على بلدات ومدن جنوبي البلاد، وكانت مدفعية العدو استهدفت مدينة النبطية بالإضافة إلى بلدات النبطية الفوقة وكفر مان وكفر تبنيت وشوكين وحرج علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقة، فيما أغار طيران العدو على كفر الصيرة. أما في سوريا فقد شهد ريف محافظة القنيطرة توغلا جديدا لقوات العدو في قرية ترنجة في الريف الشمالي وبلدات عين زيوان في الريف الجنوبي للمحافظة، تخللها تفتيش منازل المواطنين السوريين وإقامة حاجز للتفتيش. أكد الناطق العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس أبو عبيدة أن فاتورة الحساب مع العدو الصهيوني ستبقى مفتوحة ولن تغلق حتى يدفع الثمن كاملا عن كل جرائمه ومجازره بحق الشعب الفلسطيني وقادته، مشددا على أن العدو يتوهم إضعاف المقاومة باغتيال قادتها، ومؤكدا أن دماءهم هي الوقود الذي يحرك سفينة المقاومة لتشق الصعاب نحو التحرير. وأشاد بجبهات الإسناد والمقاومة التي جرعت العدو الويلات في مختلف الميادين، خصوصا المقاومة في لبنان التي صدرت ملاحم بطولية في وجه الآلة العسكرية الصهيونية والتي أثبتت وحدة الدم والمصير للأمة. أفاد مركز معلومات فلسطين معطى بأن الضفة الغربية والقدس في فلسطين المحتلة شهدتا 243 عملا مقاوما خلال شهر مايو المنصرم ضد قوات العدو الإسرائيلي ومستوطنيه، أسفر عن إصابة 5 مستوطنين بجراحة. وأوضح أن من ضمن تلك العمليات 3 عمليات نوعية تمثلت في دهس واشتباك مسلح وتفجير عبوات ناسفة، وذكر أن العمليات الأخرى تنوعت بين 43 عملية تصدي لاعتداءات المستوطنين و5 عمليات إضرار بمركبات مستوطنين واندلاع 181 مواجهة بأشكال متعددة، بالإضافة إلى 11 مظاهرة ومسيرة ضد العدو الإسرائيلي. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان عن تصديها لمحاولة توغل نفذتها قوات العدو الإسرائيلي في جنوب البلاد، حيث فجر مجاهدوها عبوتين ناسفتين بقوة مدرعة ترافقها جرافة وقوة مشاة أثناء تقدمها باتجاه بلدة حداثة، ما أسفر عن إعطاب مدرعتين. كما استهدفت المقاومة القوة المتقدمة بمسيرات انقضاضية وصاريات صاروخية ومدفعية. ومع استمرار رصد تحركات العدو، استهدفت المقاومة بمسيرتين انقضاضيتين دبابتين من نوع مركافة في منطقة البالوع، وحققت فيهما إصابات مؤكدة. وفي عملية أخرى استهدف المجاهدون بصاروخ موجه دبابة مركافة ضمن قوة إسرائيلية مؤلفة من دبابة و3 أليات من نوع هامر كانت تتقدم شمال بلدة البياضة، ما أجبر القوة على الانسحاب تحت وابل من القذائف المدفعية. كما أكدت المقاومة تدمير دبابة مركافة ثالثة في منطقة البالوع بالصواريخ المباشرة، واستهداف تجمعات لقوات العدو في مناطق البالوع والقناطر والملعب في بلدة حداثة بصليات صاروخية ومدفعية مكثفة، ما أجبر قوات العدو على وقف تقدمها والانسحاب. شدد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضا اليوم على موقف طهران الحاسم بضرورة إدراج لبنان في الاتفاق النهائي، مبينا أنه يشكل جزءا لا يتجزأ من وقف إطلاق النار. وجاءت تصريحات رضا تعقيبا على اجتماع عقدته لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية مع مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، حيث أوضح أن الخارجية الإيرانية تتابع وقف إطلاق النار في لبنان وإنهاء العدوان الإسرائيلي كجزء أساسي من الاتفاق. اتهمت وزارة الخارجية الروسية السلطات البريطانية بتحريض الدول الأوروبية على التسلح المطلق والتحضير لمواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا. وقال مدير إدارة شمال الأطلسي في الخارجية الروسية إن المؤسسة السياسية البريطانية أخضعت سياستها الخارجية بالكامل تقريبا لمهمة استنزاف روسيا وإضعافها، مضيفا أن لندن تعمل باستمرار وبشكل استعراضي على رفع الرهانات في تصعيد النزاع في أوكرانيا. ووفق موقع روسيا اليوم أيضا، يأتي هذا في وقت تشهد فيه العلاقات بين روسيا والغرب توترا شديدا على خلفية الأزمة في أوكرانيا، حيث تقوم الدول الغربية وخاصة بريطانيا بالوقوف وراء استمرار القتال وعرقلة جهود التسوية السلمية. الخبر الأخير، توصل النواب الأوروبيون ودول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتشديد سياسة الهجرة في التكتل، مع إمكانية إقامة مراكز خارجية يرحل إليها المهاجرون غير النظاميين. ويجب أن يخضع الاتفاق لتصويت نهائي في البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ليتحول إلى تشريع، وينص على حزمة من الإجراءات لتسريع عمليات الترحيل، ويتيح للدول الراغبة في ذلك إنشاء مراكز خارج أوروبا لإعادة الأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم إليها. ختام نشرة سامعين الكرام، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. في ظل تواصل الفعاليات والأمسيات والندوات التحضيرية بذكرى يوم الولاية، وزارة الداخلية تهيب بالمواطنين الاحتفال المسؤول وتدعو للامتناع عن إطلاق النار. الناطق العسكري لكتائب القسام يؤكد أن فاتورة الحساب مع العدو الإسرائيلي ستبقى مفتوحة ولن تغلق حتى يدفع الثمن كاملا. المقاومة الإسلامية في لبنان تتصدى لمحاولات جيش العدو الإسرائيلي التوغل في جنوب البلاد وتكبده خسائر فادحة. الخارجية الروسية تتهم بريطانيا بدفع أوروبا نحو مواجهة عسكرية مع موسكو. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم مستمعينا الكرام بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: الجانب الآخر لننظر إلى مسألة الإمام علي عليه السلام وولاية الإمام علي عليه السلام من حيث ما كان عليه الإمام علي عليه السلام من تمثل لهذا الدين بشكل تام، استيعاب، التزام، عمل، وعي، استقامة روحية، خلق، موقف، عمل. فالإمام علي عليه السلام كان أرقى الأمة الإسلامية بكلها، وأعظم أصحاب رسول الله، وأعظم المسلمين، وأعظم تلاميذ رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، حملا واستيعابا ووعيا والتزاما بهذا الدين، بهذا الإسلام، وتأثرا بهذا الإسلام. حمله علما على نحو لم يحمله غيره، فكان باب مدينة العلم. والرسول حينما قال أنا مدينة العلم وعلي بابها، وكان هو الأذن الواعية، وكان هو الذي لم يقمض جفنه حتى يعلم ما نزل على رسول الله في ذلك اليوم صلوات الله عليه وعلى آله.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر الذي روته كل الأمة: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

من يعيشون حالة الانتماء لهذا المبدأ العظيم عليهم أن يكونوا واعين لما يعنيه هذا الانتماء في تفاعلهم حتى يعيشوا ثمرة هذا الانتماء وهذا الإيمان ثمرته العظيمة التي وعد الله بها برعايته سبحانه وتعالى، حتى يحسوا بهذه العلاقة مع الله، علاقة الولاية الإلهية في الارتباط بالله سبحانه وتعالى من خلال الارتباط الصحيح والواعي والفاهم والكامل بمشروعه العظيم.

0: وارمت.
1: عندما نعود إلى النصوص القرآنية ونعود إلى النبي صلوات الله عليه وعلى آله في بلاغه العظيم الذي بلغه في هذا اليوم، سنجد الأهمية كما قلنا بالنظر إلى موقع هذه المسألة في الدين وبالنظر إلى علاقتها بواقعنا نحن المسلمين.

0: نشامة في دروب العز مع ربي توكلنا ندى الواجب
1: ومن يمن الصمود انبثق دروب العز، دروب الأوفياء، دروب الرجال، دروب النصر والفلاح والعزة، دروب المؤمنين الصادقين مع الله سبحانه وتعالى، دروب الواثقين بوعد الله وصدق الله الحق.

0: والبداية وكالعادة قبل التحايا. قبل التحايا شيلها معنويات بس عالية فوق السحاب.
1: جمشاش بيدفع الليل خوض المعركة بشواق جياشة
2: صبينا ما يخاف.
0: عارفين ليش؟ لأن واحد من اليهود قال إنه زرع أو زرعوا اليهود في قلوب العرب والمؤمنين والمسلمين الخوف من إسرائيل، وزرعنا أسطورة إسرائيل في قلوبهم، قال حتى لو اعترفنا بهزيمتنا فلن يعترفوا. قبل التحايا عبر ألسنتهم وقنواتهم ووسائل إعلامهم وهم يعترفون بفشلهم وهزيمتهم.

0: قبل التحايا. إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي. رئيس لواء العمليات في الجيش العميد إسرائيل شومر قدم استقالته وهو متورط بقضية أخلاقية. أبي الصينية.
1: على الله وبسم الله في الحرب نبتدل وجند الله
0: نعم بالله. القناة آي 24 نيوز. إصابة 4 جنود بانفجار محلقة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. المتحدث باسم الجيش. إصابة ثمانية جنود باستهداف مسيرات انقضاضية مفخخة في حادثين منفصلين جنوب لبنان. قبل التحايا. وعبر نيويورك تايمز. طائرات حزب الله المسيرة أطاحت بالاستراتيجية الإسرائيلية في لبنان. نيويورك تايمز. الحملة الإسرائيلية ضد لبنان التي بدأت بآمال كبيرة تحولت الآن إلى مأزق يبدو فيه حزب الله أقوى مما كان عليه عند بداية الحرب. نيويورك تايمز. أمر نتنياهو بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت كان بمثابة اعتراف بأن الاستراتيجية الإسرائيلية في الحرب قد واجهت الفشل. قبل التحايا. نيويورك تايمز. كانت استراتيجية إسرائيل تقوم على دفع حزب الله إلى التراجع من خلال احتلال أراضي لبنانية، وإسرائيل لم تكن مستعدة للاستخدام الواسع من جانب حزب الله للطائرات المسيرة الانتحارية الموجهة عبر الألياف الضوئية. قوة الله. قبل التحايا. وعبر نيويورك تايمز. تسببت طائرات حزب الله المسيرة في مفاجأة وارتباك داخل الجيش الإسرائيلي، إذ لم يكن يتوقع أن تكون بهذه الدرجة من الخطورة.
2: دعسم بالصهيانة والأمر كفول ولا نعمل ولا للحسين وكربلاء فلسان أحرام
0: أو لا عدا أنا
2: ما صار
0: أولا نحن نتبرأ منهم ونتولى الله سبحانه وتعالى ورسوله وأمير المؤمنين وأعلام الهدى، أما هؤلاء فهم أعداؤنا. قبل التحايا. نيويورك تايمز. أصبح الجنود الإسرائيليون في جنوب لبنان أشبه بأهداف متحركة.

0: قبل التحايا.
1: يا باب الجنوب صار يا
0: في آخر الأخبار ها، قبل التحايا وآخر الأخبار، حزب الله سادة المجاهدين استهدفنا مقرا قياديا تابعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوب لبنان بصلية صاروخية. حزب الله استهدفنا قوة إسرائيلية في بلدة البياضة جنوب لبنان بصلية صاروخية. حزب الله استهدفنا قوة إسرائيلية في بلدة البياضة جنوب لبنان للمرة الثالثة بصلية صاروخية. حزب الله استهدفنا بصاروخ موجه دبابة مركافة في بلدة البياضة. حزب الله استهدفنا بالصواريخ والمدفعية تجمعين لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف التاريخية جنوب لبنان. حزب الله استهدفنا بمسيرة انقضاضية آلية نميرة ثالثة للعدو الإسرائيلي بمحيط بلدة زودر الشرقي جنوب لبنان.

حزب الله استهدفنا تجمعات جيش العدو في منطقة البالوع والقناطر والملعب في بلدة حداثة بالصواريخ والمدفعية خلال التصدي لتقدم قوة صهيونية في البلدة، ومجاهدون أجبروا القوة الصهيونية على وقف التقدم والانسحاب، وأثناء انسحابها فجر اليوم فجرنا عبوة ناسفة بآلية عسكرية. حزب الله بعد تفجير الآلية قام العدو بشن سلسلة غارات وقصف مدفعي على منطقة العمليات في بلدة حداثة لتغطية انسحاب باتجاه بلدة رشاف. حزب الله استهدفنا آلية نميرة للعدو الإسرائيلي في الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة زوطرة الشرقية بمحلقة أبابيل الإنقضاضية وشوهدت وهي تحترق.

عاجل عاجل. وقبل التحايا، حزب الله استهدفنا بصاروخ موجه دبابة ميركافة ثانية في بلدة البياضة،

0: نطمئن أمتنا جميعا على أن حزب الله هو في تماسك تام، أنه في واقعه أقوى من أي زمن مضى، هو في الموقف الفاعل والمؤثر الذي يحقق النصر بإذن الله تعالى.
1: ويا حزب

0: أما هذه المعركة الجديدة كانت في أوجه خفية، دعونا اليوم غير الأسلوب، اتركوا الموضوع والخبر هو ما ترون وما تسمعون.
1: الجبهة اللبنانية قوة وصمود. الله
2: قبل التحايا، رئيس المؤتمر اليهودي العالمي رونالد لاودر يقول منذ 7 أكتوبر أنفقت جميع المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة معا ما يزيد عن 600 مليون دولار لمكافحة هذا الطوفان من معاداة السامية، ولكن لدي سؤال واحد، هل ساعد ذلك؟ هل أوقف كل هذا المال شيئا؟ هل سيبطئ من الكراهية ضدنا؟ الإجابة هي لا. رئيس المؤتمر اليهودي العالمي: إسرائيل أصبحت أكثر دولة مكروهة على وجه الأرض، فيما بلغ التعاطف معها أدنى مستوياته على الإطلاق. وهذا أهم، هذا أهم نصر وأهم ثمرة من ثمار 7 أكتوبر.

قبل التحايا. صحيفة دعوت أحرنوت العبرية: الجيش الصهيوني قلق من استخدام المسيرات المفخخة ليلا ليل ونهار.

قبل التحايا وعبر وسائل إعلام العدو الصهيوني وصحيفة معاريف العبرية، تبدو إسرائيل كدولة يملي عليها كل طرف معادلاته الخاصة، الحليديين من الداخل وحزب الله من الخارج وترامب فوق الجميع. وزير خارجية فرنسا: لا شيء يبرر استمرار الاحتلال الإسرائيلي للبنان. قبل التحايا، القناة 12 العبرية: تهديد المحلقات المتفجرة يقلق الجيش الإسرائيلي، وهذا هو التهديد الأكبر والأكثر خطورة على المقاتلين.

قبل التحايا. عبر وسائل إعلام العضو الصهيوني، رئيس حكومة الاحتلال السابق إيهود باراك: هذه الحكومة المضللة جرتنا إلى الوضع الأخطر في تاريخنا، والجيش الإسرائيلي مهدد ومستنزف. يدعوت أحرنوت العبرية: جنود الاحتياط ينهارون ماليا ونفسيا، والشعب يحمل على عاتقه حربا لا تنتهي.

قبل التحايا. صحيفة معاريف العبرية عن مسؤول كبير في وزارة الحرب الإسرائيلية: لا يوجد حل محكم لمسيرات الألياف البصرية. والله إذاعة جيش الاحتلال الصهيوني: الهجمات اليومية بالمحلقات التابعة لحزب الله تشير إلى اتجاه يثير قلق الجيش الإسرائيلي. إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: حزب الله يحسن قدراته في مجال الطائرة المسيرة وفي سباق التعلم والتطوير أمام الجيش الإسرائيلي، فهو يتقدم حاليا بخطوة. قبل التحايا، عبر وسائل إعلام العدو الصهيوني: 8 إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي من جراء هجوم عبر محلقات مفخخة استهدفت القوات في جنوب لبنان. قبل التحايا، القناة 12 العبرية: حزب الله يطور قدراته والمسيرات الليلية تقلص حرية عمل الجيش في لبنان. وسائل أعلام إسرائيلية: إخلاء إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان عبر مروحية عسكرية. قبل التحايا، وعبر وسائل إعلام العدو وعبر قناة كان العبرية: حزب الله يطلق النار على قواتنا ويصيبها، وخلال الأيام الأخيرة أصبح لدينا قتلى تقريبا كل يوم.

قبل التحايا. إلى أمريكا، وكبير الاقتصاديين في وكالة موديز مارك زاندي يقول: أمام ترامب أسبوع واحد للتوصل لاتفاق مع إيران قبل أن تواجه أمريكا مشكلة اقتصادية حقيقية بينها الركود. كبير الاقتصاديين في وكالة موديز مارك زاندي: في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران قد ترتفع أسعار النفط مجددا. كبير الاقتصاديين في وكالة موديز مارك زاندي يقول: عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران قد يؤدي إلى ركود اقتصادي في الولايات المتحدة. كبير الاقتصاديين في وكالة موديز مارك زاندي يقول أيضا: يجب أن تفضي المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق قريب إذا أرادت أمريكا تجنب تفاقم الأزمة الاقتصادية.

قبل التحايا. المتحدث باسم حرس الثورة العميد حسين محي أو حسين محبي، نحن على أتم الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة. العميد حسين محبي يقول: إذا عاد العدو إلى الساحة العسكرية فسيكون نوع العملية وجغرافية المعركة وحتى نوع الأسلحة المستخدمة مختلفا. إيران إيران. قبل التحايا، قائد الدفاع الجوي في مقر خاتم الأنبياء العميد علي إلهامي يقول: دفاعاتنا الجوية ألحقت أضرارا بمليارات الدولارات بقدرات العدو الجوية. قبل التحايا، مصدر مطلع لوكالة فارس الإيرانية: لا يوجد حاليا أي تبادل للرسائل بين إيران والولايات المتحدة، وتبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة بشأن مذكرة التفاهم قد توقف لبضعة أيام على الأقل. مصدر مطلع لوكالة فارس: الرسالة الأخيرة من طهران إلى واشنطن كانت رسالة واضحة بشأن لبنان.

قبل التحايا حرسوا الثورة الإسلامية. 24 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية بعد الحصول على تصريح بالتنسيق مع الحرس الثوري. قبل التحايا حركة حماس في بيان لها: نرحب باعتماد كل من اتحاد نقابات العمال الإيرلندي ونقابة فرصة سياسة الشراء الأخلاقية التي تمنع توجيه الأموال العامة نحو الشركات المتواطئة مع انتهاكات حقوق الإنسان. حركة حماس هذه الخطوة المتقدمة تعبير عملي عن تنامي الوعي العالمي بحقيقة الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني. حركة حماس نثمن المواقف الأخلاقية المتنامية داخل المجتمع الإيرلندي بما يعكس حجم التعاطف الشعبي المتجذر مع القضية الفلسطينية في إيرلندا.

0: قبل التحايا. أبو عبيدة المتحدث الرسمي لكتائب عز الدين القسامة في إطلالة جديدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المجاهدين، ومذل الكفرة والمشركين، الذي شرفنا بالجهاد واصطفى منا الشهداء. والصلاة والسلام على نبينا المجاهد الشهيد الذي تقدم الصفوف وطلب الشهادة في مظانها، القائل صلى الله عليه وسلم: لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. أما بعد، يا شعبنا الفلسطيني المعطاء المضحي في غزة والضفة والقدس وفي الداخل المحتل وفي الشتات، يا جماهير أمتنا العربية والإسلامية، يا إخوة الدم والسلاح في جبهات المقاومة، يا كل أحرار العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد ظهر لكل ذي بصيرة وفطرة سليمة أننا في مواجهة عدو خسيس لا يملك من الأخلاق إلا نقيضها، ولا يعرف أعراف الشعوب بالحروب، ولا يقر بحرمات الاتفاقات. أساء قراءة المشهد وأخطأ التقدير مجددا، ففهم المرونة ضعفا والتريث تراجعا، وما علم أننا لن ننسى ولن نغفر، وأن فاتورة الحساب ستبقى مفتوحة حتى يدفعها ثقيلة كاملة بإذن الله. وإن كان عدونا الجبان يتوهم إضعافنا باغتيال قادتنا، فإن دماءهم هي الوقود الذي يحرك سفينتنا لتشق الصعاب. ودليل صدق دعوتنا وريادتنا والتحامنا بشعبنا وتقديمنا نحورنا دون نحورهم: ونصبت نفسي للرماح دريئة، إن الكريم لمثلها لفعول. وإننا في مقام الشهادة والشهداء، وفي ظل شلال الدم النازف من أبناء شعبنا في غزة العزة، والذي لم يتوقف رغم الاتفاقات الكاذبة والتفاهمات الخادعة، نستذكر كل الشهداء من أبناء شعبنا وأمتنا ومن قادتنا ومجاهدينا، ونطير التحية لأرواحهم الطاهرة ولعوائلهم الصابرة. ونستحضر هنا قادتنا الكبار الذين استشهدوا مؤخرا، ونخص منهم بالذكر الشهيد القائد الكبير عز الدين الحداد أبو صهيب، قائد هيئة أركان كتائب القسام، الذي بدأ مسيرته مع باكورة العمل الجهادي، ثم واكب مختلف مراحل مقاومة شعبنا، وتدرج في العمل الجهادي، وأشرف على العديد من العمليات البطولية، وتقلد العديد من المواقع القيادية، كان من أبرزها قيادته للواء غزة وركن الأسلحة القتالية، كما كان له دور مركزي في التخطيط والإعداد والإشراف على عبور 7 أكتوبر، ثم قاد العمليات الدفاعية في قاطع شمال غزة التي تكبد الاحتلال خلالها خسائر فادحة، وصولا إلى قيادته لهيئة أركان القسام، خلفا للقائدين الكبيرين محمد الضيف ومحمد السنوار، في مرحلة بالغة الحساسية قادها بكل حكمة واقتدار، إلى أن من الله عليه بشرف الشهادة مع عائلته، مع ملتحقا بأبنائه الشهداء المجاهدين، كما نستحضر الشهيد القائد الكبير محمد عودة أبو عمرو، ذاك الرجل المعطاء الصامت الذي ترك في كل ميدان بصمة وآثر العمل في الظل، وكان مقربا من شهيد الأمة الكبير أبو خالد الضيف، كما كان من النواة الأولى للتصنيع العسكري في كتائب القسام، وقاد لواء الشمال وركن الأسلحة والخدمات القتالية قبل أن ينتقل إلى قيادة ركن الاستخبارات العسكرية، ليكون له دور أساسي في التخطيط والإشراف على عبور 7 أكتوبر، كما أشرف خلال طوفان الأقصى على العمليات الدفاعية في لواء الشمال، والتي تلقى العدو خلالها ضربات قوية، ثم اختتم شهيدنا مسيرته بقيادة هيئة الأركان خلفا للقائد الكبير عز الدين الحداد قبل أن يختم له

مين أو اندثار دعوتهم. ولكن على العكس من ذلك، لقد كان ميلاد سيف الله المسلول، فأبشروا بما يسوءكم يا أعداء الله، ما صنعتم شيئا، لقد بقي منا قادة يجمعون لكم. نهلوا من معين القرآن والسنة، وتربوا على أيدي قادتهم الشهداء الكبار، فتشربوا علمهم وحكمتهم، نشأوا في ميادين الرباط والإعداد، حنكتهم التجارب وصقلتهم الحروب، حتى برزوا لكم اليوم سيوفا بتارة أقسمت ألا تخالف درب من قبلها، لن تجدوا لهم بإذن الله تحويلا، ولن يبدلوا تبديلا. ودونكم تاريخنا، اسألوه يا أضل أهل الأرض، متى فت غياب القادة في عضدنا، ومتى مرت علينا مرحلة صعبة لم تجدوا لها منا رجالا. إن مسيرنا إلى الله تعالى لن يتوقف، وإن راية رفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تسقط. ثانيا، إن جرائم الاغتيال ومسلسل القتل اليومي لأهلنا وشعبنا ومقاومينا، الذي طال الأطفال والشيوخ والنساء وكل ما يشهده قطاع غزة من جرائم وانتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار وتنصل الاحتلال من التزاماته، لتضع الوسطاء والضامنين أمام لحظة الحقيقة. فأين أنتم؟ وأين دوركم؟ وأين ضماناتكم؟ ونحن حين نخاطب الوسطاء بعيدا عن الولايات المتحدة، فإننا نخاطب أهلنا وأبناء أمتنا ألا تسووا بين الضحية والجلاد. وقفوا مع إخوانكم في غزة موقف شرف يسجله التاريخ، ولتتوحد كل الجهود لإلجام الاحتلال، عدونا وعدوكم وعدو أمتنا وكل حر في هذا العالم، وإجباره على تنفيذ التزاماته، لا لطلب المزيد من التنازلات من شعبنا المظلوم المكلوم. ثالثا، إلى أبناء شعبنا المرابط في كل أماكن تواجده، وإلى مجاهدي أمتنا في كل بلادنا العربية والإسلامية نقول: أنتم اليوم أولياء الدم، وواجب الوقت هو الانخراط الفعلي في المعركة بين الحق والباطل، فلم يعد مقبولا الصمت أو الوقوف على الحياد، وإن أملنا بالله عز وجل ثم بكم لا ينقطع. ونجدد دعوتنا لكل أبناء أمتنا ومكوناتها وقواها أن تحيد الخلافات، وأن تصحح بوصلتها باتجاه عدو الأمة الأول، فالأمة التي وقفت على صعيد واحد واعتلت جبل عرفات قبل أيام تلبية لنداء ربها وإحياء لشعيرة من شعائر الإسلام، حري بها أن تعتلي ذروة سنامه نصرة لأبنائها المظلومين. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، فعدوكم بان ضعفه أمام مقاتلي غزة الذين أذلوه بسلاحهم البسيط، وأمام المجاهد البطل أمجد النتشة الذي جندلهم بسيارته في الضفة المحتلة. ولكم أسوة في الأحرار الذين هاجموا جنوده على حدود فلسطين، وفي كل قوى المقاومة التي جرعت العدو الصهيوني الويلات، وفي لبنان العز الذي سطر أبناؤه الأبطال الملاحم. فتحية لكل من وقف مع فلسطين وساندها ولا نامت أعين الجبناء. وختاما، يا شعب غزة المعطاء، يا نساء غزة الصابرات، يا شيوخها وشبابها وأطفالها، يا عوائل الشهداء ويا رمز العطاء، لقد تابعنا كلماتكم واستمعنا لهتافكم وشاهدنا زحوفكم في وداع القادة الشهداء، وحرام علينا أن نخون هذا الدم وهذا العزم وهذه التضحيات. فكونوا على ثقة بربكم ثم بأنفسكم وبمقاومتكم، فنحن سنواصل على ما مات عليه قادتنا وعلى ما ضحيتم من أجله، وسنبقى الأوفياء لكم ولاحتضانكم أبناءكم المجاهدين. وإن هذه التضحيات وقد عظمت ستثمر بإذن الله فتحا مبينا، فما من ليل حالك إلا ويعقبه فجر ونصر وتمكين. ولله در القائل: كم وحشة جاء بعد

تها أنس وظلمة منها النور يقتبس. لا سيف أمضى في كل معركة من أمل الناس بعدما يئسوا. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإنه لجهاد نصر أو استشهاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قبل التحايا. حزب الله يعلن عن تنفيذ 13 عملية استهداف لمواقع وتجمعات لآليات وجنود العدو الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية. جنوب العزة عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.

سلام الله عليكم أيها اليمنيون، سلام الله عليكم أيها الأحرار، ألف تحية لكل الصامدين والصامدات، وألف ألف سلام وتحية إلى رجال الله، إلى المرابطين في الثغور والجبهات، إلى الأشاوس في وحدات الجيش، إلى العيون الساهرة، إلى الأبطال رجال الأمن البواسل، وألف ألف تحية من طاقم هذه الليلة عبد الله شرغة، محمد صنهوب، مامون الدرواني، عبد الدعوس، عبد الكريم العوامي، سميع عز الدين تقي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، سليم الحميدي، ويا دروب العز ما غيرك دروب، إخراجا إذاعيا للمخرج إبراهيم عباس الحميضة.

عيدكم مبارك، كل عام أنتم بخير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد الغدير، عيد الولاية أعيادات.

0: عيدنا الأغلى لاح وتجلى بالوفا نحيه مرحبا وهلا. عيد يا عيداه فاز من أحياه للوصي جينا حب نتولاه. الغدير اقبل عيدنا الأجمل يا علي حبك في الحنايا حل. أعظم الأعياد يا يمن عاد نحيي الذكرى في خطى الأجداد. يمضي الأنصار في خطى الكرار أنت مولانا واليمن أحرار. سيفك الضارب في الوغى غالب أنت من مثلك ابن أبي طالب. يا ولي الله أنت أمر الله يا علي نهواك فيك سر الله. ربنا اختارك كلنا انصارك في مسيرتنا تنبت أسرارك.
1: لا شيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي
0: يا علي يا
1: وغى بن طالب. الموت يأتي في المعارك لا أتى إذا برز مثل الشهاب الثاقب. ما مثله إلا سيدي ولا متى يوجد كما الكرار طاعن ضارب من رحلة الصيف القريشي والشتاء حتى لإيلاف الدعي في مارب.

تروج اللجنة المنظمة لفعاليات الاحتفال بعيد الغدير ذكرى ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام بأنه تم تحديد موعد إيقاد المشاعل وإطلاق الألعاب النارية، وذلك عند الساعة 8 من مساء اليوم الأربعاء 17 من شهر ذي الحجة الموافق للثالث من يونيو 2026 للميلاد. كل عام أنتم بألف خير.

واحتفاء بذكرى يوم الولاية المبارك، يوم إكمال الله للدين وإتمامه للنعمة، دعوة للجميع إلى المشاركة الواسعة والفاعلة مساء اليوم الأربعاء الساعة 8 مساء بإشعال الألعاب النارية وإنارة الجبال والمنازل والحارات لإظهار الفرح الكبير الذي يعكس عظمة المناسبة وحضورها في وجدان الأمة. فلنجعل سماءنا تتلألأ بأنوار الولاية، ولتكن مشاركتنا رسالة ولاء ومحبة واعتزاز. أعيادات، عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير.

0: كرار.
1: وزارة الداخلية تهنئ الشعب اليمني بذكرى الولاية وتدعو إلى الاحتفال المسؤول والامتناع عن إطلاق النار. تتقدم وزارة الداخلية بأصدق التهاني والتبريكات إلى أبناء الشعب اليمني والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى ولاية أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، سائلة الله أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات. وتهيب الوزارة بالمواطنين إحياء هذه المناسبة العظيمة بما يعبر عن مكانتها في نفوسهم ودلالتها الإيمانية السامية، والامتناع عن إطلاق الأعيرة النارية باعتبارها من الممارسات الدخيلة على عادات وقيم المجتمع اليمني ولا تعبر عن طبيعة المناسبة، فضلا عما تسببه من تهديد لحياة المواطنين وممتلكاتهم وإقلاق للسكينة العامة. وتؤكد وزارة الداخلية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت قيامه بإطلاق النار، داعية الجميع إلى التعاون في إظهار المناسبة بصورة حضارية وآمنة تليق بمكانتها العظيمة.

Thank you.

0: أخبار غديرة. دشنت السلطة المحلية والتعبئة العامة بمحافظة الحديدة الثلاثاء فعاليات إحياء ذكرى يوم ولاية الإمام علي عليه السلام تحت شعار من كنت مولاه فهذا علي المولى. في الفعالية التحضيرية للمناسبة استعرض محافظ المحافظة عبد الله عطيفي دلالات يوم الولاية وأهمية تهيئة الأمة لاستعادة أمجادها انطلاقا من هذه المحطة المفصلية التي أسست لمرحلة ما بعد وفاة النبي صلوات الله عليه وعلى آله. وأوضح أن يوم الولاية من أهم المناسبات التي يجب أن يعود الجميع من خلالها إلى نهج الإمام علي والتمسك بولايته، لافتا إلى أن علي أو أن على الأمة أن تبدأ بتغيير مساراتها وواقعها بتجسيد التوجيهات الإلهية للخروج من الشتات. وأشار العطيفي إلى أهمية ترسيخ قيم الولاء وفق المفاهيم القرآنية الصحيحة تتويجا لعظمة الرسالة التي جاء بها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما رفع يد الإمام علي وقال من كنت مولاه فهذا علي المولى، وأشاد بالوعي العالي والروح الإيمانية التي يجسدها أبناء محافظة الحديدة، مشيدا بحضورهم الفاعل والمشرف في هذه المناسبة وكافة المناسبات الوطنية والدينية، وهو ما يعكس ارتباطهم الوثيق بهويتهم الإيمانية ونهج آل البيت. ونوه محافظ الحديدة بالقدوة الطيبة التي مثلها الإمام علي عليه السلام في حياته وفي قربه من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومواصلة حمله راية الحق بعد وفاة الرسول الأعظم انتصارا للإسلام والمسلمين ومناهضة قوى الباطل. من جانبه أكد وكيل أول المحافظة مسؤول التعبئة العامة أحمد البشري أن مبدأ الولاية هو السد المنيع الذي يحفظ للأمة هويتها الإيمانية ويقيها من السقوط في مستنقعات التبعية والانحراف، مشيرا إلى أن الشعوب لا تهزم إلا عندما تفقد ولاءها لله ولرسوله والإمام علي وأعلام الهدى. وأوضح أن ذكرى الغدير تكتسب هذا الزخم لأنها تفتح وعي الأمة على ضرورة أن تكون لها مرجعية إيمانية واضحة تربط الماضي بالحاضر وتبني المستقبل على أسس من الولاء لله ورسوله وأعلام الهدى بعيدا عن التبعية للغرب وقوى الطغيان. وربط البشري بين التمسك بمنهج الولاية وما يسطره اليمن اليوم من مواقف تاريخية ومكاسب استراتيجية، مؤكدا أن الموقف اليمني المشرف والثابت في نصرة الشعب الفلسطيني ومواجهة قوى الاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل هو ثمرة من ثمار تولي الله ورسوله وأعلام الهدى والتحرر من وصاية أعداء الأمة. كما تطرق وكيل أول المحافظة إلى الأبعاد الدينية والسياسية لمبدأ الولاية موضحا أنها صمام أمان للأمة في دينها ودنياها، فمن الجانب الديني تعني الامتداد النقي للرسالة المحمدية وحفظ قيم الدين من التزييف، ومن الجانب السياسي تعد مشروع تحرر واستقلال يرفض التبعية ويحقق العزة والسيادة في مواجهة الطغيان. فيما تناول محمد بلغيث في كلمة العلماء المبادئ والقيم التي حملها الإمام علي وآثارها القيمة على الأجيال لتحصينهم فكريا، مبينا أن يوم الغدير هو يوم الفصل بين الحق والباطل، وهو اليوم الذي تميزت فيه الأمة بمنهج الولاء عن سائر الأمم، داعيا إلى استلهام دروس القيادة الرشيدة والراشدة من الإمام علي عليه السلام. تخللت الفعالية التي حضرها أعضاء من مجلسي النواب والشورى ووكلاء المحافظة لشؤون الخدمات والثقافة والإعلام ومربع المدينة ومديرو المكاتب التنفيذية وقيادات عسكرية وشخصيات اجتماعية وعلماء، تخللتها فقرات إنشادية وقصائد محبرة.
1: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه.
2: اللهم وائم الوالاه.
1: ناداه:
2: وانصر من نفرك.
1: واخذل من خذله.

0: أخبار الغدير. نظمت دائرة الثقافة القرآنية بالتعبئة العامة مساء اليوم أو مساء الثلاثاء ندوة توعوية في الجامع الكبير بصنعاء بمناسبة يوم ولاية أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام تحت عنوان مبدأ الولاية وحاجة الأمة إليه. وفي الندوة تناول الناشط الثقافي محمد إبراهيم شرف الدين في المحور الأول المعنون بيوم الولاية وعيد الغدير وحاجة الأمة إلى مبدأ الولاية ونتائج غياب هذا المبدأ. تناول الدلالات الدينية والتاريخية لواقعة غدير خم وأهمية التمسك بمبدأ الولاية باعتباره أحد المبادئ التي تحفظ للأمة هويتها ووحدتها واستقلال قرارها. كما أشار إلى أن يوم الولاية يمثل محطة إيمانية مهمة لاستذكار ما ورد في حادثة غدير خم بعد حجة الوداع حين بلغ الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الأمة بما أمره الله تعالى بتبليغه بشأن الولاية، مؤكدا أن هذه المناسبة تجسد الارتباط بمنهج الإسلام الأصيل وقيمه العادلة. كما أوضح أن الأوضاع التي تعيشها الأمة الإسلامية اليوم من تشتت وضعف وخضوع للهيمنة الأجنبية تستدعي العودة إلى المبادئ التي تحفظ عزتها وكرامتها، وفي مقدمتها مبدأ الولاية الذي يرسخ الارتباط بالله ورسوله وأعلام الهدى ويحمي الأمة من التبعية والانحراف. واستعرض نماذج من التجارب التاريخية التي حكمت أجزاء واسعة من العالم الإسلامي، مبينا أن غياب الالتزام العملي بالقيم والمبادئ الإسلامية أدى إلى استمرار مظاهر الضعف والتراجع، رغم ما امتلكته بعض الدول من إمكانات مادية وقدرات كبيرة. وأكد أن الولاية ليست مجرد شعار أو ارتباط عاطفي، بل منهج عملي ينعكس على سلوك الأفراد والمجتمعات ومواقفها تجاه قضايا الأمة، ويسهم في تعزيز عوامل القوة والوحدة والاستقلال. وتطرق إلى ما تشهده المنطقة من تحديات وصراعات، مشيرا إلى أن تمسك الشعوب بمبادئها وقيمها الإيمانية يمثل أساسا للصمود والثبات في مواجهة مشاريع الهيمنة والاستهداف الخارجي. ودعا إلى تجديد الولاء لله ورسوله والإمام علي عليه السلام، والاقتداء بسيرته ونهجه في العدل والحكمة والشجاعة وتحمل المسؤولية. وكذلك ترجمت قيم الولاية إلى سلوك عملي وأخلاقي يسهم في بناء المجتمع وتعزيز تماسكه.
1: مبدأ الولاية هو مبدأ تحتاج إليه الأمة في كل عصر، وليس لجيل معين أو كان خاصا بأولئك الذين خاطبهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في يوم الغدير، في يوم الولاية. بل نجد أنفسنا في كل زمن بحاجة إلى الإيمان بهذا المبدأ العظيم وإلى هذه الصلة بأمير المؤمنين عليه السلام باعتباره الذي يصلنا حقا بولاية الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وتصلنا ولاية الرسول بولاية الله سبحانه وتعالى. فنتحرك على أساس نهجه، على أساس تعليماته، بشكل صحيح وأصيل، بعيدا عن التزييف الذي كان من جهة المنافقين ومن تحرك في إطارهم على مدى التاريخ، ممن سعى إلى تحريف مفاهيم الدين حتى لا يبقى له دور في تحصين الأمة وفي نجاتها وفي إنقاذها من ولاية الطاغوت وأدوات الطاغوت من الكافرين والمنافقين. فهذا إسهام في هذا اليوم المبارك في التذكير بأهمية الولاية وبما لها من ثمرة في واقع الحياة، وبحاجتنا إلى هذا المبدأ العظيم وما يمثله فعلا من أهمية لضمان استقامة أمر الدين بهذه الأمة، ولضمان أن تسير على منهج الله سبحانه وتعالى بشكل صحيح، وأن تجني ثمرة هذا الإيمان نصرا وعزا وتأييدا إلهيا وغلبة لأعدائها وهم يسعون إلى السيطرة عليها، إلى فرض ولايتهم وكسب ولاء هذه الأمة في الوقت الذي يسعون فيه إلى إدلال أبناء هذه الأمة والاستعباد لهم والقهر لهم، يريدون أن يكسبوا مع ذلك ولاءهم.

0: من أخبار الغدير: مهرجانات احتفالية واسعة بمحافظة صنعاء إحياء لذكرى الولاية. شهدت محافظة صنعاء الثلاثاء مهرجانات وفعاليات احتفالية وندوة فكرية وتوعوية إحياء لذكرى عيد الغدير يوم ولاية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام تحت شعار من كنت مولاه فهذا علي المولى، حيث نظمت السلطات المحلية والتعبئة بمديريات الحيمة الداخلية والحيمة الخارجية وسنحان وبني بهلول والحصن والطيال وبني ضبيان وخولان وأرحب ونهم ومناخة وصعفان وبني مطر وهمدان وجحانة وبلاد الروس مهرجانات شعبية وفعاليات خطابية وأمسيات وندوات توعوية بيوم الولاية. تم خلالها بحضور مديري المديريات ومسؤولي التعبئة ومديري المكاتب التنفيذية تقديم فقرات من التراث الشعبي تنوعت بين الرماية والأهازيج ورقصات البرع والزوامل، عبرت في مجملها عن الفرحة الكبرى بيوم أو بذكرى يوم ولاية الإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام. وتطرقت الأمسيات والندوات في عدد من قرى وعزل المديريات بحضور قيادات محلية وتعبوية وعسكرية وأمنية إلى أهمية يوم الغدير امتثالا لأوامر الله عز وجل ودعوة رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بولاية الله ورسوله والإمام علي كرم الله وجهه. واستعرضت دلالات إحياء الذكرى لتجسيد عمق الولاء لله ورسوله والإمام علي وتعزيز صدق الانتماء والنصرة للدين الإسلامي الحنيفة وما يترتب على ذلك من مصادق العمل بمبادئه السامية وفقا للنهج المحمدي وأهل بيته عليهم السلام. وتطرق المتحدثون إلى المفارقة الأليمة بين من يتولى الله ورسوله والإمام علي وأعلام الهدى وبين من يتولى أمريكا وإسرائيل من أبناء الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر والنتائج المتجلية والظاهرة في ذلك. واستعرضوا موقف غدير خم وحاجة الأمة للعودة الصادقة لمنهج الولاء لله والرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله، مؤكدة أن إصلاح حال الأمة وتحقيق قوتها وكرامتها مرهون باتباع هدى النبي والنهج الذي رسمه لتحقيق فلاحها في الدنيا والآخرة، كما أشارت كلمات الأمسيات والندوات إلى أن الاحتفال بيوم الولاية يجسد ارتباط أبناء اليمن بمنهجية الإمام علي وحبهم وولائهم له، إيمانا منهم بأن التولي الصادق لله ولرسوله وللإمام علي يحصن الأمة من مخططات ومؤامرات الأعداء. وحثت الكلمات الجميع على إحياء الذكرى وتعزيز الصمود والتلاحم والاقتداء بما قدمه الإمام علي عليه السلام من تضحيات في مواجهة الظلم والطغيان. وتأتي الأنشطة التي تخللتها فقرات ثقافية وإنشادية وقصائد معبرة في إطار الاستعدادات للتهيئة لإحياء ذكرى يوم الولاية والتحشيد للفعالية المركزية يوم 18 من ذي الحجة.
1: وأنا لولا المؤمنين أولى بهم من أنفسهم. اتابعوا معي تسلسل هذا الحديث فهو يريد أن نتحدث عنه بالتفصيل. وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم، هكذا من عند الله إلى عند رسوله صلوات الله عليه وعلى آله، ولاية ممتدة ولاية متدرجة لا ينفصل بعضها عن بعض. ثم يقول: فمن كنت مولاه؟ فمن كنت مولاه؟ أليس كل مؤمن فينا يعتقد ويؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو مولاه؟ إن كل مسلم وليس فقط الشيعة، كل مسلم يعتقد ويؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو مولاه. إذن فمن كنت مولاه؟ أي مسلم، أي أمة، أي شخص، أي حزب، أي طائفة، أي فئة، أي جنس من هؤلاء من هذه البشرية كلها يدين بولايتي، يدين أني أنا مولى المؤمنين؟ فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. في الأسف الشديد أيها الأخوة، أضاعت هذه الأمة، أضاعت عقيدتها في من هو الذي يمتلك أن يقول هذا. ورسول الله بعد أن فهمها أن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، ثم يقول فمن كنت مولاه فهذا، هذه الإشارة هي إشارة تمتد إلى الله سبحانه وتعالى أنه هو. ورسول الله يقول لنا إن من يملك أن يقول لهذه الأمة لعباده هذا ولي أمركم إنه الله سبحانه وتعالى. لكننا تنكرنا من بعض لتلك الإشارة العظيمة

0: من أخبار الغدير، فعاليات وأمسيات بمحافظة مأرب إحياء لذكرى يوم الولاية. شهدت مديريات محافظة مأرب فعاليات وأمسيات وندوات تحضيرية بذكرى يوم الولاية للعام 1447 للهجرة، حيث أقيمت في مديرية صرواح أمسية ثقافية بحضور محافظ مأرب علي طعيمان ومسؤول التعبئة بدر المجاش. وأشارت كلمات المشاركين فيها إلى عظمة الذكرى ومكانتها في نفوس أبناء الشعب اليمني والعلاقة التي تربطهم بالإمام علي عليه السلام. كما نظمت في مديرية حريب القراميش أمسيتان في عزلة بني عمرو الشرقية ومنطقة حرة وندوة ثقافية أيضا بالشجاع، اعتبرت إحياء يوم الغدير محطة إيمانية لاستحضار القيم والمبادئ التي أرساها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وتجسيد معاني الولاية القائمة على الحق والعدل والهداية. وأقيمت في مديرية بدبدة ندوة ثقافية بحضور وكيل المحافظة ناصر الشندقي ونائب مسؤول التعبئة بالمحافظة حسين أبو ناب. أشارت محاورها إلى ارتباط أبناء اليمن الوثيق بالإمام علي عليه السلام، وأوضحت أن اليمنيين يحيون عيد الغدير جيلا بعد جيل انطلاقا من وعيهم بما تحمل الذكرى من دلالات إيمانية وقيمة عظيمة. إلى ذلك أحيا أبناء مديرية ماهلية ذكرى يوم الولاية بأمسية ثقافية بحضور كوكبة من العلماء. اعتبرت الكلمات يوم الغدير مناسبة مفصلية في التاريخ الإسلامي تجسد الولاية التي تعد معيارا للتمييز بين الإيمان والنفاق.
1: احنا ورثنا الأوس والخزرج على مر العصور، واحنا تولينا علي من بعدهم في كل جيل، علي أمير المؤمنين من دونه الليث الحصور، باب المدينة والوصي الحيدرة ما له مثيل. أنت الذي بك نحتفل وتزيد فوق النور نور، أنت الوصي المجتبى وأنت الأصيل ابن الأصيل، با نحتفل يا سيدي ونوثقه عبر العصور، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل.
2: تحيي الليلة الخامسة بحضور واسع كما هي الصورة لأبناء بني ربيعة في ساحة شعارة، والعهد بالولاء لوصي الرسول من أبناء بكيل وبني معين وغمار قطعه المشاركون في إحياء المناسبة بالقلعة. أبناء منطقة بني القم في تجمهر شعبي بهيج بساحة مركز الشهيد أبو سالم، وأخيرا في رازح كان لأبناء منطقة الشوارق مشاركة في ساحتهم.
0: أخبار الغدير، ندوة ثقافية في مديرية الجبين بليمة إحياء لذكرى يوم الولاية. نظمت السلطة المحلية والتعبئة بمديرية الجبين بمحافظة ريمة الثلاثاء ندوة ثقافية بذكرى يوم ولاية الإمام علي عليه السلام تحت شعار وانصر من نصره. وأكدت محاور الندوة التي حضرها مدير أمن المحافظة العميد حاشد الحباري ومدير المديرية ماجد أمين ومسؤول التعبئة بالمديرية رضوان الحديدي وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي أهمية إحياء ذكرى يوم الولاية كأهم محطة من محطات التاريخ الإسلامي. كما أشارت إلى أن إصلاح حال الأمة وتحقيق قوتها وكرامتها لا سيما في ظل المرحلة الراهنة مرهون باتباع هدى النبي والنهج الذي رسمه لتحقيق فلاحها في الدنيا والآخرة.

أخبار الغدير. أمن محافظة حجة يحيي ذكرى يوم الولاية بفعالية ثقافية، حيث نظمت إدارة أمن محافظة حجة الثلاثاء فعالية ثقافية بذكرى يوم ولاية الإمام علي عليه السلام. في الفعالية أكد مدير أمن المحافظة العميد حسن القاسمي أهمية إحياء الذكرى لاستلهام الدروس والعبر من شخصية الإمام علي عليه السلام، مشيرا إلى أن ولاية الأمر في الإسلام تشكل ضمانة لاستقامة الدين وحيويته. واعتبر ذكرى يوم الولاية محطة تاريخية في حياة الأمة الإسلامية لما تمثله من أهمية في معرفة مفهوم الولاية لله بمدلولها الشامل، خصوصا في ظل سقوط عدد من الأنظمة في مستنقع الخيانة والتطبيع مع الكيان الصهيوني. وأشار إلى أن يوم الغدير هو عيد كمال الدين والرسالة المحمدية، وعيد إعلان الولاية لله ولرسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وللإمام علي عليه السلام وأهل الإيمان والحكمة، فيما أكد عضو رابطة علماء اليمن العلامة عبد المجيد شرف الدين أهمية التحرك في أوساط المجتمع لترسيخ مبدأ الولاية لله والرسول الأعظم والإمام علي عليه السلام بمفهومه القرآني، وتطرق إلى دور الخطباء والثقافيين في إثراء المساجد والخواطر والمجالس بأهمية التولي الصادق لله والرسول الكريم صلوات الله عليه وعلى آله والإمام علي عليه السلام، وحث على حشد الطاقات والتفاعل مع ذكرى يوم الولاية وتفعيل كل الموهوبين والشعراء والأدباء والإعلاميين وإحياء الموروث الشعبي لتسييد العلاقة التي تربط أحفاد الأنصار بالإمام علي عليه السلام.

0: الحي العالي.
1: ومن أخبار الغدير أيضا إلى الحديدة مجددا، وفعاليات في باجل وبرع بمناسبة عيد الولاية، حيث نظمت في مديرية باجل بمحافظة الحديدة يوم الثلاثاء فعالية تحضيرية بمناسبة عيد الولاية للعام 1447 للهجرة. في الفعالية التي حضرها قيادة السلطة المحلية والتعبئة والمكاتب التنفيذية وعلماء وخطباء وشخصيات اجتماعية، أكدت الكلمات على مكانة عيد الولاية في إحياء قيم الإيمان والولاء للإمام علي عليه السلام، وتعزيز الارتباط بالقيادة القرآنية في واقع الأمة. واعتبرت الولاية حجر الأساس في نهج المسيرة القرآنية وتسديد عمق العلاقة بين الأمة وقادتها الربانيين، مؤكدة أن صمود الشعب اليمني اليوم هو امتداد لتلك المبادئ الراسخة. كما دعت الكلمات إلى التفاعل الواسع في إحياء المناسبة للتذكير بقيم الحق والعدل التي جاء بها الإمام علي عليه السلام، واستحضار سيرته في المواقف العملية والاجتماعية. تخللت الفعالية فقرات إنشادية وثقافية عبرت عن حب الإمام علي وتمسك اليمنيين بنهجه. في مديرية براع أقيمت فعاليتان في عزلتي الخزاعي الأعلى وبني سليمان بيوم الولاية، تناولت الكلمات دلالات الذكرى في ترسيخ مفاهيم القيادة الإيمانية وربط الأمة بمشروعها القرآني الذي يمثله الإمام علي عليه السلام. وأكد المتحدثون أن إحياء الذكرى يجسد مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التمسك بالمبادئ التي أسس لها الإمام علي، ويعبر عن انتماء شعبي أصيل للمشروع الإسلامي الأصيل.

0: الهاجم والنار
1: غدير خم يوم الولاية مع اقتراب تاريخ 18 من ذي الحجة كل عام يتجدد الجدل في أوساط المسلمين عن حدث من أهم الأحداث في حياة النبي صلوات الله عليه وآله. الغريب أن هذا الحدث يحظى بإجماع لدى كل المسلمين ومروي لدى جميع المذاهب الإسلامية إلى الدرجة التي جعلت بعض المتخصصين في علم الحديث يصفون الموضوع بالأكثر تواترا في علم الحديث. وأضاف أحدهم: إن لم يكن حديث الغدير متواترا فما في الدنيا متواتر. وبالرغم مما سبق يتجدد الجدل بينهم كل عام على ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، بل يذهب بعض المتعصبين للإنكار إلى درجة مخيفة تصل إلى حد الإنكار أو التشكيك بمبدأ الولاية من أساسه، ويتعلل في ذلك بنصوص وتخريجات بعيدة إلى حد لا يمكن ولا بشكل ضئيل مقارنتها بنص حديث الولاية، لا من حيث الموضوع ولا من حيث الصحة، ليظهر جليا إنما ذلك تمحلا وتكلفا للإنكار والتشكيك ولأهداف أخرى واضحة ليس المجال لذكرها. متناسيا أو متجاهلا ومتساهلا ما يقترفه من خطيئة كبيرة باستهدافه لمبدأ إلهي إسلامي قرآني فطري، وهو مبدأ الولاية الذي كثر عنه وفيه حديث القرآن وحكى أهميته وحث عليه وأرشد إليه ونقل أنه دعا إليه وجادل به الأنبياء والرسل، بل وطلبه المؤمنون وطمأن به ملائكة الله عباده الصالحين، وحذر الله من عواقب الانحراف فيه وسماه بالارتداد، وبشر في الالتزام به بالفلاح والغلبة والنصر. ولكثرة ما جاء في الموضوع نكتفي ببعض أو بعدة آيات منها: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وما سبقها وما تلاها في سورة المائدة، وقول نبي الله يوسف عليه السلام: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وقول نبي الله زكريا: فهب لي من لدنك وليا، ودعاء المستضعفين الواعين: وهب لنا من لدنك وليا وهب لنا من لدنك نصيرا، وقول الملائكة للمؤمنين: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وقول الله تعالى: الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله العظيم. والكثير من الآيات في الموضوع تحذر من الانحراف في الولاء، منها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وما بعدها من الآيات في سورة المائدة. وبعد كل ما سبق وغيره الكثير لم يبقى مبرر للجدل المتجدد كل عام، حتى لو تضرع أحدهم بخصوصية ولاية أمير المؤمنين ودلالة لفظ حديث الغدير وجلائه، فالنص واضح الدلالة ليس من خلال قرائن الحدث وظروفه وترتيباته فحسب، بل ومن خلال ذات النص وروايته عند الجميع بلفظ الولاية وتنزيله لها بحق علي سلام الله عليه، كما كانت لرسول الله صلوات الله عليه وآله من قبله. فلينظر المتأمل اللبيب لما لرسول الله صلوات الله عليه وآله من حق الولاية ليدرك حقا بوجوبها عليه لعلي عليه السلام، بما فيها من وجوب الطاعة والاتباع والاقتداء والتسليم والاسترشاد والهداية إلى آخره، وليدرك أن عليها تترتب نتائجها من بشائر أو من بشائر عند الالتزام، أو نتائج وخيمة وعواقب عند التنصل والتهرب. ويكفينا شاهد في عصرنا هل رأينا أن الغرب والصهاينة يحرصون على أن يقولوا لأبناء شعوب أمتنا عليكم أن تنقادوا لهذا أو هذا ممن يرتضونهم؟ أفلا نستوعب أهمية قول رسول الله فهذا علي مولاه؟ إن البديل قبيح جدا لو تمعنا قليلا، فبدلا من قرناء القرآن من آل محمد سيكون الولاء لخريجي ملفات أبستين، بئس للظالمين بدلا.
0: الإمام علي عليه السلام الذي قال عنه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. فالإمام علي عليه السلام له هذا الموقع، ليس هناك في الأمة من له هذا الموقع، منزلته من رسول الله كما كانت منزلة هارون من موسى باستثناء النبوة، لكنه امتداد للرسالة كهاد ومعلم ومرشد وقائد وقدوة، ويمتد هذا الدور في أوساط الأمة وفي تاريخ الأمة وفي مستقبل الأمة.
2: لما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله مناسكه في حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، وهو في طريقه إلى المدينة، وصل موكبه إلى غدير خم في 18 من شهر ذي الحجة، هبط أمين الوحي جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله حاملا له رسالة من السماء لإبلاغ المسلمين بالأمر الإلهي لتنصيب أمير المؤمنين عليه السلام خليفة للأمة من بعده، فأقرأه: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة، والله يعصمك من الناس. نزلت جموع المسلمين منازلها وأخذت أماكنها في تلك الصحراء الملتهبة. أمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه أن ينادي للصلاة، فاجتمع المسلمون عند رسول الله.

فقام وأخذ بيد الإمام ورفعها أمام الناس، وقال صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. فأنزل الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طفق القوم يهنئون أمير المؤمنين عليه السلام ويقولون له: بخم بخل لك يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولا لكل مؤمن ومؤمنة. وفي تلك الأجواء استأذن حسان بن ثابت من النبي صلى الله عليه وآله في أن يقول شعرا، فكان من جملة ما قال: يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم، وأسمع بالنبي مناديا. فقال: فمن مولاكم ونبيكم؟ فقالوا: ولم يبدوا هناك التعاميا، إلهك مولانا وأنت ولينا، ولن تجدن فينا لك اليوم عاصيا. فقال له: قم يا علي، فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا، فمن كنت مولاه فهذا وليه، فكونوا له أنصار صدق مواليا. عن المفضل بن عمر أنه قال: قلت للإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: كم للمسلمين من عيد؟ فقال: 4 أعياد. قال: قلت: قد عرفت العيدين والجمعة. فقال لي: أعظمها وأشرفها يوم 18 من ذي الحجة، وهو اليوم الذي أقام فيه رسول الله أمير المؤمنين عليه السلام ونصبه للناس علما، فهو عيد الله الأكبر، يوم العهد المعهود في السماء والميثاق المأخوذ في الأرض. فلك الحمد، غفرانك ربنا وإليك المصير. آمنا بالله وحده لا شريك له، وبرسوله محمد صلى الله عليه وآله، وصدقنا وأجبنا داعي الله وأتبعنا الرسول، في موالاة مولانا ومولى المؤمنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، عبد الله وأخي رسوله والصديق الأكبر والحجة على بريته.

الولاية إنما وليكم الله. عنوان مقالة للكاتب محمد فاضل العزي. من أعظم المآسي الفكرية التي ابتلي بها الإنسان أنه قد يعرف الله خالقا ولا يعرفه وليا. يعرف أن الله خلق السماوات والأرض وأنزل المطر وأجرى الأنهار وبسط الأرض وأحيا وأمات، لكنه لا يدرك أن الذي خلق هو أولى بالطاعة وأحق بالتسليم والاتباع وأجدر بالحب وأوجب بالولاء. وهنا تبدأ المشكلة، فالقرآن الكريم لا يقدم الله للبشر على أنه مجرد خالق عظيم يدير الكون من بعيد فقط، بل يقدمه بوصفه الولي المطلق الذي لا تنفصل

عنه الحياة في أي شأن من شؤونها. يقول الله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. والذي لا تستقيم إنسانية الإنسان إلا بالانضواء تحت ولايته. وحين يقول الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله، فإنها ليست جملة خبرية فحسب، بل إعلان إلهي يهز وجدان المؤمن ويختبر إيمانه ويعيد ترتيب علاقته بكل شيء من حوله. إنها تعني أن الله هو الأقرب إليك من كل قريب. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والأحق بك من نفسك والأولى بك من هواك والأعلم بمصلحتك منك والأرحم بك من والديك. لماذا الله هو الولي؟ لأن الولاية ليست امتيازا يمنح، بل حق يثبت لصاحبه. ومن الذي يملك حق الولاية أكثر من من خلق؟ من الذي يستحق أن يطاع أكثر من من أوجدك من العدم؟ من الذي يستحق أن يتبع أكثر من من يعلم السر وأخفى؟ من الذي يستحق أن يسلم له الأمر أكثر ممن بيده ملكوت كل شيء؟ لا أحد. ولكي نفهم أبعاد هذا الحق الإلهي، لابد أن ندرك أن الولاية في لغة العرب تدور حول معاني القرب والتسليم والنصرة والمحبة والتولية. فحين يتولى الله عبده فإنه يقترب منه برحمته ويحيطه برعايته وينصره على مخاوفه ونفسه، وهي ولاية ذات اتجاهين في حياة المؤمن: ولاية من الله لعبده بالهداية والتوفيق والتسديد، وولاية من العبد لربه بالانقياد والحب والتعظيم. فلا يكون العبد وليا لله إلا إذا ارتضى الله ربا، وارتضى الإسلام دينا، والمنهج الإلهي دليلا وقائدا، وبأمره مسلما. إن الله لا يطالب عباده بولايته لأنه يحتاج إليهم، بل لأنهم هم المحتاجون إليه. الله لا يدعو عباده إلى طاعته لأنه ينتفع بطاعتهم، بل لأن سعادتهم ونجاتهم وعزتهم لا تكون إلا في ظل هذه الولاية. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالذي خلق الإنسان هو وحده الذي يعلم حقيقة هذا الإنسان، ويعلم ما يصلحه وما يفسده، وما يرفعه وما يهوي به.

ولاية لا تنقطع لحظة واحدة. قد يغيب عنك الأب، وقد تفارقك الأم، وقد يخذلك الصديق، وقد يتخلى عنك الناس جميعا. أما الله فلا يغيب عنك لحظة واحدة منذ أن كنت نطفة في ظلمات الرحم وهو يتولاك، أو في ظلمات الرحم وهو يتولاك. كان يخلق أعضاءك وأنت لا تشعر، وكان يهيئ رزقك وأنت لا تعلم، وكان يحفظك وأنت لا تملك لنفسك شيئا. ثم خرجت إلى الدنيا فوجدت الهواء جاهزا لتتنفسه، والماء جاهزا لتشربه، والأرض ممهدة لتعيش عليها، والشمس تشرق عليك دون أن تدفع لها ثمنا. أي ولاية أعظم من هذه الولاية؟ أي رعاية أوسع من هذه الرعاية؟ ومن أسرار هذه الولاية الدائمة أنها تتجلى في أوقات المحن والأزمات أكثر مما تتجلى في أوقات الرخاء. فحين تضيق بالمرء السبل أو بالمرء السبل وتغلق في وجهه الأبواب، تتدخل الولاية الربانية لتمنح القلب سكينة لا مبرر مادي لها، ورضا يربط على القلوب الوجلة. إن حرمان الله لعبده في بعض الأحيان ليس تخليا، بل هو عين الولاية، لأنه سبحانه يمنع بحكمته ما يضر العبد، ويعطي برحمته ما يصلحه. فالمنع منه سبحانه هو عين العطاء، كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وقوله تعالى: الله لطيف بعباده، وقال سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. إن الإنسان يعيش غارقا في ولاية الله قبل أن يعرفها، ومحاطا بعناية الله قبل أن يدركها. الولاية ليست مجرد محبة، يختزل البعض الولاية في مجرد مشاعر الحب، والحب جزء منها لكنه ليس كل حقيقتها. فالولاية تعني التسليم لله، وتعني الثقة المطلقة بالله، وتعني تقديم أمر الله على كل أمر، وتعني أن يكون حكم الله فوق كل حكم، وهدي الله فوق كل هدي، ورضا الله فوق كل رغبة. فالذي يتولى الله حقا لا يجعل هواه قائدا له، ولا يجعل شهوته حاكمة عليه، ولا يجعل الناس ميزانا للحق والباطل، بل يجعل الله هو المرجع الأعلى في حياته كلها. ولهذا قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. فالإيمان الحقيقي هو ثمرة الولاية الحقيقية، وحين تتحول الولاية إلى واقع معاش فإنها تثمر في النفس التحرر الكامل من عبودية الخلق. فالذي يتولى الله حقا لا يذل لغيره، ولا يرجو رزقا من سواه، ولا يخشى في الحق لومة لائم، لأنه يأوي إلى ركن شديد. الولاية تجعل للمؤمن بوصلة أخلاقية ثابتة لا تتأثر بتقلبات المصالح ولا بضغط المجتمعات، فيصبح معيار الخطأ والصواب عنده مستمدا من وحي الولي الخبير، لا من أهواء البشر المتقلبة. الله ولي المؤمنين، ولم يقل القرآن إن الله ولي المؤمنين بمعنى الحماية فقط، فقد قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إنها ولاية بناء وصناعة وتغيير، ولاية تنقل الإنسان من الجهل إلى المعرفة، ومن الضعف إلى القوة، ومن التبعية إلى الحرية، ومن الضياع إلى الهداية، ومن الخوف إلى الطمأنينة. فالإنسان بلا ولاية الله يعيش تائها مهما امتلك من أسباب القوة، ويعيش فقيرا مهما ملك من الأموال، ويعيش مظلما ومظلما مهما أحاط نفسه بالأضواء. لأن النور الحقيقي هو نور الله، والهداية الحقيقية هي هداية الله.
لماذا يجب أن نتولى الله؟ لأن كل شيء منه، وجودك منه، وحياتك منه، ورزقك منه، وقوتك منه، وعلمك منه، هدايتك منه، ومصيرك إليه. فأي جحود أعظم من أن ينتفع الإنسان بكل ما أعطاه الله ثم يجعل ولاءه وطاعته وخضوعه لغير الله؟ وأي ظلم أكبر من أن يأكل من رزق الله ويتنفس هواء الله ويعيش في ملك الله ثم لا يرى لله حق الولاية عليه؟ ولهذا كان أعظم نداء في القرآن هو العودة إلى الله وليا وقائدا وهاديا ومعبودا. خطورة اتخاذ أولياء من دون الله، إن المأساة الحقيقية تكمن في أن الإنسان إذا تخلى عن ولاية الله أو غفل عنها فلن يعيش في فراغ، بل سيبحث غريزيا عن أولياء آخرين يتولاهم ويسلم لهم زمام أمره. قد يتولى الإنسان ماله أو منصبه أو رجلا قويا يرجو حمايته، أو حتى يتولى هواه ونظريات بشرية قاصرة، وهنا يقع في فخ الخذلان، لأن كل ولاية غير ولاية الله هي ولاية هشة وهي كبيت العنكبوت. قال تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فكل مستند إلى غير الله ساقط، وكل معتز بغير الله ذليل، وكل من طلب النصرة والشفاء والهداية من غير وليه الحق فقد ضل ضلالا بعيدا ووضع نفسه في موطن الضياع. إذن حين يفهم الإنسان معنى ولاية الله يدرك أنه لا يوجد في هذا الوجود من هو أولى به من الله، لا أحد أعلم به من الله، ولا أحد أرحم به من الله، ولا أحد أصدق منه وعدا، ولا أحد أكمل منه حكمة، ولا أحد أعظم منه قدرة. لذلك كانت ولاية الله ليست خيارا من بين خيارات متعددة، بل هي الحقيقة الوحيدة التي تستحق أن تتبع، والطريق الوحيد الذي يستحق أن يسلك. فالله سبحانه ليس ولينا لأنه الأقوى فقط، ولا لأنه الخالق فقط، بل لأنه الكامل المطلق الذي لا يأتي من ولايته إلا الخير، ولا يأتي من هدايته إلا النور، ولا يأتي من القرب منه إلا العزة والكرامة والفلاح. فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.

0: في الأخبار العاجلة سنعود إلى موضوع الولاية. في الأخبار العاجلة مجددا في هذه الأثناء دوي ثلاثة انفجارات في الكويت. وقبل دقائق صواريخ باليستية ضربت أهدافا أمريكية في الكويت. قبل دقائق انفجارات تهز منطقة جنوب سرة في الكويت. قبل دقائق الحرس الثوري يدق القواعد الأمريكية في الكويت. قبل دقائق انفجارات عنيفة جدا في الكويت. وعاجل الآن قبل دقيقة مجددا دوي انفجارات في الكويت. عاجل هجوم إيراني جديد على أهداف أمريكية في الكويت. عاجل هجوم الحرس الثوري جاء ردا على قصف أمريكي في جزيرة قشم الإيرانية.
1: سن رماحك وصواريخك والتكيل
0: عاجل انفجارات في محافظة أربيل بالعراق.
1: وعلى جهوزية فينا البأس وفينا الشدة وروح فدائية.
0: عاجل دوي سافرة الإنذار في الكويت. استمرار دوي سافرة الإنذار في الكويت. عاجل دوي انفجارات في الكويت في هذه الأثناء.

الدفاع الكويتية تؤكد نتعرض لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. قبل دقائق، وسائل إعلام، الحرس الثوري الإيراني استهدف القاعدة الأمريكية في معسكر علي السالم بالكويت بالصواريخ الباليستية. ضربات حيدرية، من يتولون الإمام علي عليه السلام أمام من يتولون الطاغوت والشيطان؟ هذه هي الخلاصة، هذا هو الواقع. ولكن البعض مع الأسف الشديد، وتبرئة للذمة، لابد أن نقول الحقد الأعمى يعمي البصر والبصيرة، يجعل من الإنسان يتخذ طريق الشيطان. نظف قلبك، اتق الله في كل كلمة تقولها، في كل فعل تفعله. اتق الله في حياتك في الدنيا والآخرة، لأن هناك حياة أبدية أزلية، اعمل لها، تحرك لها. في حديث متواتر، في حديث صحيح لدى كل المذاهب الإسلامية، لا اختلاف فيه ولا عليه، رغم ذلك أوجدوا الخلاف. وكأن علي عليه السلام لا يخص إلا الشيعة. التشيع هو من الحب، ومن يكره علي إلا المنافق؟ لا يحبه إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق. علي مع القرآن، والقرآن مع علي. وكم في فضائل الإمام علي عليه السلام؟

هذا ما وجدنا عليه آباءنا، وهكذا تم كفر الكافرين في أيام الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. هكذا كان العناد والتعنت ممن وصف الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بالصادق الأمين. 40 سنة، 40 سنة وهم يمدحون في رسول الله ويصفونه بالأخلاق بالقيم بأحسن الصفات، لكن عندما قال أنا رسول الله قالوا مجنون، ساحر، شاعر، كذاب. وهم يؤمنون في قرارة أنفسهم بأنه رسول الله، عند كبر، حقد. والنتيجة كانوا مع الشيطان وهلكوا إلى جهنم وبئس المصير. واليوم الحق واضح والباطل واضح، نفس العند، نفس التعنت، نفس الحقد. بالحق وأمام الحق الواضح نهارا جهارا بيانا عيانا. اليوم هناك من يلزمهم إلزام بأن يطبع مع أشد الناس عداوة للمؤمنين للمسلمين. أين كتاب الله يا ناس؟ أين القرآن الكريم؟ أو لأنه فقط جاء عبر الحوثي؟ هذه التوضيحات. كلمة الحوثي أودت ببعض الناس في 60 داهية لأنه حوثي فقط، ولأنه حوثي يسلك مسلك الشيطان من يكره الحوثي. رغم معرفته بالقيم بالأخلاق بالدين بكل شيء، كلما دعا الحوثي إلى فضيلة لا بد أن يمشي عكسها كرها في الحوثي. لو قالها للصعتر ولا الزنداني ولا القرني ولا السديس كان سيمجد هذه الفضيلة، لكن لأنه قالها الحوثي لا. دعاهم إلى التمسك بالقرآن فلتوا القرآن، دعاهم إلى التمسك بالدين المحمدي الأصيل تركوا، دعاهم إلى الصدق إلى الإخلاص إلى العزة إلى الكرامة إلى الوطنية، أن يحافظوا عن أرضهم فلتوا أرضهم وعرضهم. كل ما يدعو إليه نبذوه. والسبب الحقد الأسود طالما قلناه طوال فترة العدوان 11 سنة، احنا بنقول لهؤلاء اتقوا الله في أنفسكم، ارجعوا إلى التاريخ، اقرأوا التاريخ. لا يريدون أبدا أي شيء يأتي عبر الحوثي، مرفوض تماما دون أي نقاش. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله خير من خلق، يعني الله خلق محمد وهو خير البشر، خير البشر. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. اللي بيدعون مؤمنين بالرسول، الرسول هو من قال في حديث صحيح متواتر في كل المذاهب في كل الكتب، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، إن هو إلا وحي يوحى. لاحظ كل هؤلاء المعادين للإمام علي، المعادين للحق للدين المحمدي الأصيل، كل هؤلاء العلماء اللي سمعنا لهم وسمعناكم أكثر من مقاطع، مقاطع وكلام يعني خارج عن الفطرة السوية وينسبوا إلى الإسلام،
يعني الإنسان السوي العقل البشري بالمنطق لا يقبل مثل هكذا فتاوى لدى هؤلاء من يدعون بأنهم علماء. هؤلاء لاحظوا كل كلامهم، كل فتاواهم، كل خطبهم، كل أحاديثهم لا يستدلون إلا بالأحاديث مش بالقرآن. لاحظوهم، تابعوا أحاديث وفتاوى وكلام وخطب هؤلاء الذين يدعون أنهم علماء. في كل كلمة، في كل فتوى، في كل خطبة لا يستدلون إلا بالأحاديث، أحاديث موضوعة، أحاديث كلها كذب وافتراء على النبي صلى الله عليه وعلى آله، لكن يستدلون بالأحاديث حتى في فتاوى مش بالقرآن. وإن استدل بآية من القرآن فيفسرها حسب هواه بعيد عن معناها الحقيقي. هؤلاء هم من يرفضون ولاية الإمام علي، هؤلاء هم من أوجد العدو الصهيوني اليهودي أدوات يبالغون في حب الإمام علي كي يحدثوا فتنة بين الشيعة والسنة. هؤلاء اللي كل عام وكل سنة وكل ما أتت حادثة وذكرى حديث أو غدير خم يوم الولاية يجادلون الناس فيها، وإنه يعني الأمور واضحة طبيعي، هذا أمر الله سبحانه وتعالى، أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله، خبر مهم وقت الظهيرة، وحديث مروي عن في مثل ما قلنا في كل الكتب وفي كل المذاهب، ما فيش ولا أي مذهب من مذاهب الإسلام اختلفوا على هذا الحديث، حديث صحيح. ولا بد أنك توجد أو أنك يعني لابد أنك تجد من يختلف ويحاول إيجاد خلاف واختلاف. هل هناك اثنين من يدعون الإسلام أنه مسلمين يختلفون على الإمام علي عليه السلام؟ أي جواب أطرف واحد يقول لك لا إحنا نحبه، لكن أنتوا بتبالغوا. استطاع العدو اليوم أن يجعلهم في مكانة هي أرذل من مكانة اليهود أنفسهم. اليوم ترامب يلزمهم إلزام بأن يطبعوا مع اليهود، بأن يتولوا اليهود، هم أصلا تولوا اليهود والنصارى عكس ما أمر الله تماما. احنا تربينا ونشأنا على إن هؤلاء هم أعلم الناس بأمور الدنيا، السياسيين والعلماء، إنه سياسي فيه سياسة، والسياسة لابد لها من مراوغة، الدين تخلف رجعي، التمسك بمكارم الإسلام والأخلاق تخلف، لابد أن تجاري الوضع والعصر، لابد أن تداهن وأن تنافق، لابد أن تطأطئ رأسك لمن أقوى منك. عملوا فتوى، فتوى إن إذا كان قوي أعطي لها أنت المال، أن تدفع من مال الزكاة جزية. واستمعنا إلى هذه المقاطع علشان يعني درعا من أو درءا من قتالة وجرائمة. إذا كنت مش قادر أنك تواجه هذا العدو تفعل الزلط علشان تمنع خطر عليك. ظل واستسلام، خيار المقاومة عندهم بعيد مش موجود أصلا، مش بعيد مش موجود. مكارم الإمام علي عليه السلام وأخلاقه ونهجه بعيدة كل البعد عنهم. لذلك دائما الحديث عن الإمام علي يصيبهم بألم، بمرض، يعني تحس أنه مش طبيعيين. الحديث عن الإمام علي يرهقهم، يعريهم، يفضحهم.
ولاية الإمام علي امتداد لولاية الرسول صلى الله عليه وعلى آله، ولايتك لرسول الله امتداد لولايتك لله سبحانه وتعالى، أمر مفروغ منه خلاص طبيعي. لماذا الجدل؟ ليش؟ هل هناك من هو أعلم بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من علي، وأحكم من علي، وأكمل من علي، وأزهد من علي؟ بإجماع الأمة منذ ذلك الوقت وحتى الآن ليس هناك بعد رسول الله من هو أحكم وأزهد وأعلم وأشجع من الإمام علي عليه السلام. رغم ذلك لابد من جدل، لابد من نقاش. تلك أمة قد خلت، معهم هذه الكلمات، تلك أمة قد خلت. اليوم الوضع شاهد على كل هذه الحقائق، كل ما يحدث شاهد بيان على انحراف الأمة. اليوم كل من بيقاوم العدو، من بيواجه الطغاة والمستبدين في هذا العصر، هم من يتولون الإمام علي عليه السلام. وتوليك الإمام علي مش معناه أنك شيعي، معناه أنك مؤمن حق مسلم. هذا هو لابد أن يكون حال كل المسلمين، لا سنة ولا شيعة، مسلمين، كلنا مسلمين ومؤمنين نتولى الإمام علي. هذا هو الحال الطبيعي. ليس معناه أنك تقول أنا متولي للإمام علي معناه أنك أصبحت حوثي. الحوثي مؤمن، مؤمن بكتاب الله وبرسول الله وبالإسلام المحمدي الأصيل. هذا حال كل مؤمن، لابد أن يكون على هذا الحال. الوضع اللي أنت متبع له واللي أنت مواليهم وضعهم سيء، بعيد عن الإسلام، بعيد عن الإسلام. إذا كنت أنت موالي للسعودية ولا للإمارات ولا، بعيد عن الإسلام من منطق أو من زاوية العزة والكرامة والنخوة والشهامة والرجولة مذلولين، بيهينهم ليل ونهار، بيبتزهم أموالهم ومدعوسين، بعيد عن الدين. هذا الموقف لا يشرف أي إنسان عزيز. ما بالك والدين بيأمرك بأن تكون عزيز، بأن تكون قوي مستند لله سبحانه وتعالى في كل تحركاتك، الذي أراد لك العزة. القرآن الكريم الذي وضح لك وفصل لك من هو عدوك، القرآن اللي بتقول انك مؤمن به وان هذا كتابك، الذي اتضح انه بيتم احراقه وتدنيسه وما حد تحرك من 2 مليار مسلم، اذا كان اقدس مقدساتك ولم تتحرك، يعني مش عارف انت ما هو اللي داخله، ما هي توجيهات الله، ستتبع عيش وانت مش عارف ما معنى ان هذا اقدس المقدسات بيتم تدنيسه واحراقه من قبل أعداء القرآن وأعداء الإسلام. لم تغضب للقرآن الكريم، تكفيك آية في القرآن الكريم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. لو كنت مؤمن بكتاب الله وأن هذا كلام الله اللي خلق الناس كل، اللي خلق اليهود والمسلمين كل الناس، اللي هو أعلم بالبشرية، بيقول لك هؤلاء أشد الناس عداوة لك. هذه الآية فقط تجعلك تعادي اليهود ليل ونهار في كل حركة في كل نفس، حتى بنيتك تعاديهم، أي شيء يمت بالصلة بهم تقطعه، تعلن براءتك منهم وعدائك عليهم، أي شخص مرتبط بهم تقطع صلتك به. بس بتنفيذ هذه الآية، إيمانا بهذه الآية، تدبرا بهذه الآية، تفسيرا لهذه الآية،
منبطحين موالين لهم. أمريكا الرب عندهم إله لا يمكن تهزم. رغم يعني الضربات المنكلة بهذا العدو سواء من إيران أو حتى من اليمنيين في عرض البحر اللي شاهدها العالم كله، اللي اعترف الأمريكي بالهزيمة وانسحب وانهزم، اللي لم يجرؤ أحد في العالم بأن يضرب مدمرات وحاملة طائرات أمريكية إلا اليمن الذي اتضحت أمريكا فيها ضعيفة مؤمنين بها. ما قد تحركت أمريكا، لو قلتني إني لا إلا بتضحك معكم. أهنتها أمام العالم وتسمح لك أمريكا وتقول عليها مسرحية أنك تهينها أمام العالم؟ إيران نكلت بها وبقواعدها. أمس إيران ألزمتها رغما عن أنفها بأنها ترغم إسرائيل أن توقف هجمتها على الضاحية، قالت الشمال مقابل الضاحية. القوة عز، رغم ذلك مؤمنين بها. والله لو تموت أمريكا وتنهزم أمريكا لا يجلسوا يعبدوها سنين، مثل ما قال الأستاذ محمد الفرح، مثل جن سليمان جلسوا يشتغلوا من خوفهم من سليمان وقد مات. وهذا عد موت أمريكا وتنهزم وتعلن هزيمتها وجالسين مبطوحين لها. الحق واضح يا جماعة الخير، ليش العند؟ ليش القمر؟ مثلها مثل الصرخة، مثلها مثل الصرخة، مثل ما ذكرنا في موضوع الصرخة، معترف بكل شيء في الصرخة وإنها أولى أعضاء الله، لكن ما يشيش يصرخ، لا يقولوا عليه حوثي. نفس كفار قريش عارفين إنه حق وإنه رسول وإنه نبي، لكن عند كبر ماتوا كفار ولا يؤمنوا برسول الله. حتى واحد منهم في غزوة بدر خرجه مرتعش من الكفار، من ممكن أبو جهل ما أذكرش من، بس مالك قال اليوم نهايتي، اليوم موتي. مالك قال محمد بن عبد الله قال إنه مؤمن به وبنبوته وكافر ومات كافر، وكانوا يتعذروا هكذا وجدنا عليه أو وجدنا أباءنا، هذا ما وجدنا عليه أباءنا، يعني نعبد صنم نعبد صنم، صنم تعبده بعد الغداء تأكله. يا من جهل عقول شعراء مبدعين بلغاء فضاحلة، لكن في الدين يعبد للصنم. ليش قال لك أنا وجدت بيها هكذا؟ طيب شكل مخك شوية. طيب ما هذا الذي له 40 سنة وانت بتمدحه وتشكره وأخلاقه وكرمه وصدقه وأمانته ونسله وكل شيء ونسبه اليوم بيقول لك هذا اللي ما مسكتش عليك كذبة لأربعين سنة الصادق الأمين انه نبي الله؟ قال لا، أهانا لا، الله احنا بتنافس احنا وياهم رجل برجل خطوة بخطوة، هم يسقوا واحنا نغدي، هم يعملوا واحنا كذا، اليوم يطلع منهم نبي واحنا ما نقول. هذا يقول لك جاء من صعدة يحكم اليمن على اساس الحكام الاولين السابقين كانوا من المريخ مشوا من اليمن، هؤلاء متبردقين يجي يحكمنا هو. هذا المتبردق ضرب امريكا، هذا المتبردق واجه 17 دولة حاربت العالم كله، مش 17 دولة، وحافظ على سيادة اليمن وأرغمهم رغما عن أنفهم أن يوقفوا عدوانهم. أقسم بالله لولا التصنيع العسكري ولولا سلاح الردع إن غارات السعودية لازالت حتى اللحظة، لا ضمير ولا أخلاق ولا إنسانية ولا عندهم مجرمين، إلا القوة أوقفتهم، والقوة اللي هترجع كل الحقوق بإذن الله، عزة وكرامة وإباء. الحق حق واضح،
الكبر والعند بيوديك في 60 داهية. هذا تبرئة للذمة، ولا البعض قد طبع الله على قلوبهم.

الشيء اللي بيأكد كلامي و... ويعني بيعطيني مصداقية أكثر في أنه البعض فعلا يعني تطرف غبي والله غبي جدا يعني غباء ممنهج أو تحرك ممنهج يعني فقط عداء دون حتى أن يحاول أنه يتحقق من هذا الشيء. عملنا بودكاست صنعاء مع الأستاذ والمفكر والمؤرخ والباحث والعالم الأستاذ الكبير الأستاذ عبد الله هاشم السياني بنقرأ فيه تاريخ اليمن كامل عهد المملكة المتوكلية اليمنية والتاريخ الجمهوري بكل مراحله وعهد أنصار الله إن شاء الله بإذن الله والعلاقات التاريخية اليمنية السعودية. قراءة التاريخ وقراءة يعني بحيادية التاريخ كما هو بسلبياته وإيجابياته. في الحلقة الأولى عملنا ريزات يعني مقاطع صغيرة من الحلقة كاملة الريز يعني دقيقة ونص من ضمن الحلقة. الحلقة ساعتين بنخرج منها دقيقة ونص من بعض المحاور من بعض من الحلقة كلها. هذا تنشر يتابع الناس يتابع الريز هذا دقيقة ونص عجبها الموضوع يرجع للحلقة كاملة ويتابعها. عملنا ريزات 10 ريزات أو 11 ريز وعملنا عناوين لكل ريز عنوان. الريز الأول عنوان مثلا الشعب اليمني أقرب وأحب الشعوب العربية إلى تركيا رغم أنهم حاربونا ورغم أنهم جولهانا ورغم أنه أصبحت مقبرة الأناضول ولكن في القراءة التاريخية الأستاذ عبد الله أنه الإمام يحيى حفظ دماءهم بعد هزيمتهم في الحرب العالمية الأولى. المهم هذا عنوان ريلز. العنوان الآخر العرب أو الدول العربية استعمرت بأبنائها هذا عنوان. العنوان الثالث اليمن دولة مضيئة ونقطة مضيئة في الوطن العربي وهكذا عدة ريلزات. من ضمن الريلزات واحد من الريلزات عنوانه الإمام يحيى بنى دولة وطنية يمنية إسلامية بامتياز هذا عنوان الريلز. ايش اللي حصل؟ حصل ان كل الريلزات التفاعل فيها يعني حاجة بسيطة عادي. عدد المشاهدات من 1000 الى 500 الى عدد الاعجابات من 25 اعجاب يعني حاجات بسيطة. هذا الريلز الوحيد اللي شغال قرحة الإمام يحيى بنى دولة وطنية يمنية إسلامية بامتياز عدد المشاهدات كان شغال العداد قرعة بدون 33,000 الإعجابات في حدود 1,000 التعليقات في حدود 500 يعني إيش؟ يعني العنوان استفزهم بس يعني العنوان هذا لا يمكن أن أقبل أبدا حتى لو أعود للتاريخ حتى لو أقرأ التاريخ حتى لو يسمع كل علماء التاريخ ويقولوا هذا هي الحقيقة يقول لك لا. إحنا اللي عارفين له واللي أخذناه من أبائنا بأن فترة الإمامة تخلف وجهل ومرض وكذا. طيب تاريخك هذا كان أسود كان إيجابي كان سلبي هذا تاريخك اقرأ بكل ما فيه. احنا امتداد للتاريخ لتاريخنا علينا ان احنا نقراه والا نستنكر لهذا التاريخ ايا كان سلبي او ايجابي. ان كان ايجابي نستحضر الايجابيات وان كان سلبي عدلنا طبيعي. قراءة التاريخ مش معناها انك تستحضر التاريخ بكل ما فيه علشان تطبقه. العودة للتاريخ معناه أنك تستحضر منه الإيجابي تبني الحاضر بامتداد الماضي كيف تصلح المستقبل. ماشي الإمام يحيى بنى دولة دخلوا كلهم مش عاجب لهم مع أن بقية الريلزات والمقاطع من نفس الحلقة وحتى اللي دخل في هذا الريلز ما شافش الحلقة ولا تابع الحلقة ولا
مشكلتنا ما حد بيقرا، ما حد بيرجع للتاريخ يقرا التاريخ. اقرأوا التاريخ، والأولى أن تبدأ بقراءة تاريخ بلدك، لأن بعض الناس مهتم بالتاريخ، يقرأ كل أي شيء عن التاريخ لكل الشعوب لكل الأمم، لكن تاريخ اليمن ما يشتيش. وإذا قري تاريخ اليمن القديم أو الحاضر، الفترة هذه فيها عداء، فيها تعبئة خاطئة. اليوم اللي بنعيش إحنا اليوم، تاريخنا نحن، فترة حياتنا ثمانينات والتسعينات وبداية الألفية، هذا بيجي وقت وهي تاريخ. تخيل عندما يجي لك في قادم الأيام في المستقبل أحفادك وأحفاد أحفادك يرفضوا يقرؤوا هذا التاريخ أيا كان بسلبياته وإيجابياته، يريدون أن يشطبوا هذا التاريخ نهائيا، وهذا معناه اللي دائما بنقوله، الحقد الأسود بيعمي البصر والبصيرة.

عندما ترجع إلى علي صلوات الله عليه في رؤيته، في مواقفه، في ممارساته، في سلوكياته، تجده فعلا نموذج للشخصية العظيمة التي يمكن أن يصنعها هذا الدين الذي جاء به محمد صلوات الله عليه. فهو شاهد لهذا الدين أنه دين كامل من إله كامل استطاع لتسجيله رسولا كامل. والله سبحانه الذي قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين كامل رسول الله، الله استطاع وأكمله. هو من قدم هذا الدين كرسول له. يريد أن نرى في الساعة نموذجا صادقا يشهد لعظمة هذا الدين. ارجع إلى عالم ويتلوه شاهد منه.

تولي الإمام علي كما استمعنا وقرأنا وتابعنا في مجالات وفي فعاليات وأمسيات وندوات ليس شعارا فقط وإنما نهج وهذه مسؤولية المسؤولين وهذه كلمة حق لابد أن تقال. البعض لو نهدر له من اليوم لبعض سنة ما يستوعبش لما يشوف بعينه ويلمس بيكون الكلام أكثر تأثير. الإسلام نهج معاملة ما هو قول بس وهدار. والولاية نهج ما هي خطابات ولا شعارات فقط. كل مسؤولي الدولة لا بد عليهم أن ينهجوا نهج الإمام علي. لما ينهجوا نهج الإمام علي في عهده لملك الأشتر ويطبقوه على أرض الواقع مع أن نحتاج إحنا في الإعلام ولا في المساجد الخطباء لكل الكلام هذا وإقناع الناس، لأنه لما يلمس الإنسان الأثر ويلمس العمل على أرض الواقع غير. هذه مسؤولية كل المسؤولين. نحن لم نجد نهج الإمام علي عليه السلام إلا في السيد القائد يحفظه الله بكل أمانة، في المجاهدين هؤلاء قدوتنا، هؤلاء القدوة، هؤلاء من رأيناهم ولمسنا أثرهم على أرض الواقع، هؤلاء من ينهجون نهج الإمام علي عليه السلام. بقية المسؤولين نقول الله يهديهم. أما تنبع لي في ندوات وأمسيات، تنبع لي محاضرة عن الولاية وتولي الإمام علي وأن الولاية هو نهج وعمل، وتبكر من صباح الصبح في وزارتك أو عملك أو مؤسستك وأنت بعيد كل البعد عن نهج الإمام علي، هدار هدار الصدق. والكواسا حالتها مهل المخام المازن وابطالون في سلام مصابح الدجاب عيون حمد.

عاجل عاجل عاجل. صافرات الإنذار تدوي في البحرين وانفجارات قوية في البحرين، دوي انفجارات تهز البحرين.

0: عاجل عاجل. صافرات الإنذار تضوي في السعودية، صافرات الإنذار تضوي في السعودية. يا الله يا رب يا الله. عاجل عاجل عاجل عاجل، توقف عملية الهبوط في مطار دبي، توقف عملية الهبوط في مطار دبي.
1: عاجل عاجل عاجل عاجل، والدين الصاعد والنازل.
0: عاجل عاجل. المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العميد إبراهيم ذو الفقاري، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يا الله سدد يا الله. عاجل عاجل عاجل، تم إغلاق المجال الجوي للبحرين بالكامل أمام جميع حركة الطيران. تم إغلاق المجال الجوي للبحرين بالكامل أمام جميع حركة الطيران. وصافرات الإنذار تدوي في السعودية، وانفجارات تهز قواعد الاحتلال الأمريكي في الإمارات.

عاجل عاجل عاجل إعلام العدو إعلام العدو. القوات الأمريكية أطلقت عدة صواريخ من الأراضي الكويتية تجاه جزيرة قشم في إيران، والحرس الثوري الإيراني رد فورا على مصدر إطلاق النار، ويبدو أن درجة اليقظة والحذر مرتفعة جدا، والتعليمات الإيرانية بالرد على أي اعتداء دون انتظار القرارات من القيادات السياسية. هذا من إعلام العدو الصهيوني.

عاجل عاجل قبل دقائق. رئاسة أركان الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. ندعو الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلام الصادرة عن الجهات المختصة. هل الأمريكي يدافع؟ هل الأمريكي يصدى لهن؟ دوي انفجارات تهز البحرين، انفجارات قوية في البحرين، وصافرة الإنذار تدوي في البحرين، وتم إغلاق المجال الجوي للبحرين بالكامل أمام جميع حركة الطيران. صافرات الإنذار تدوي في السعودية، وانفجارات تهز قواعد الاحتلال الأمريكي في الإمارات، وتوقف عملية الهبوط في مطار دبي. عاجل عاجل عاجل إغلاق المجال الجوي كليا في الكويت، إغلاق المجال الجوي

عاجل عاجل. المتحدث الرسمي باسم مقر خاتم الأنبياء العميد إبراهيم ذو الفقاري، بسم الله قاسم الجبارين. يا الله يا رب، بسم الله توكلنا عليك يا الله.

0: في البحرين والكويت والإمارات. تعليق الرحلات الجوية في البحرين والكويت والإمارات.
1: عاجل ودينا الصاعد والنازل والرد بارود الرمضاية والساحة تغير.
0: عاجل عاجل عاجل استهداف سفن عسكرية قبالة سواحل الإمارات. استهداف سفن عسكرية قبالة سواحل الإمارات.

عاجل عاجل عاجل. طائرات حربية فوق العاصمة العراقية بغداد. طائرات حربية فوق العاصمة العراقية بغداد.

عاجل عاجل عاجل. خام برنت يرتفع إلى 96 دولار بعد الهجمات الإيرانية على الخليج.

عاجل عاجل عاجل عاجل. القيادة المركزية الأمريكية: نجحت القوات الأمريكية في إسقاط عدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية، ونفذت ضربات دفاعية على جزيرة قشم ردا على محاولات إيران شن هجمات في أنحاء الشرق الأوسط. شوفوا على كذا أنه إيران بدأت. بتقول القيادة المركزية الأمريكية: أطلقت إيران عدة صواريخ باليستية باتجاه دول مجاورة، إلا أنها لم تصب أهدافها، وسقط صاروخان إيرانيان أفلقا على الكويت قبل وصولهما إلى وجهتهما، أو تحطم أو ما حد داري هذا القيادة المركزية، أو تحطم أثناء تحليقهما. بينما اعترضت قوات الدفاع الجوي الأمريكية والبحرينية على الفور ثلاثة صواريخ أطلقت على البحرين، وقبل ذلك بلحظات أسقطت قوات القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم ثلاث طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه أطلقتها إيران باتجاه بحارة مدنيين كانوا يعبرون المياه الإقليمية بشكل قانوني. كما نفذت القوات الأمريكية ضربات دفاعية على محطة تحكم أرضية عسكرية إيرانية في جزيرة قشم، ولم يصب أي من أفراد القوات الأمريكية بأذى، وتبقى قوات سنتكوم متأهبة وجاهزة للدفاع ضد أي عدوان إيراني غير مبرر خلال فترة وقف إطلاق النار الحالية. كلام كذب الكذب. رجعت أمريكا تدافع بس، لا إله إلا الله والضعف. الناس هاد منكم. الرد الإيراني فورا، هذا هو الكلام الصح، دون الانتظار لأي قرارات من فوق. القرارات موجودة عندهم مسبقا، أي اعتداء ردوا عليه على طول.

عاجل عاجل عاجل. الداخلية البحرية هذه الأثناء في هذه الأثناء الداخلية البحرينية تطلق صافرات الإنذار في المملكة وتدعو للتوجه إلى أقرب مكان آمن. يلا أقرب مكان اللي في البحرين على طول السعودية قطر تحركوا أقرب مكان لكم اللي في طرف البحرين ينبع لا قطر واللي في وسط البحرين ينكع للسعودية قريب ما بس الدنيا عوافي.

الحب. مقطع فيديو يوضح لحظات وقوع الانفجارات في الكويت. قالوا انهم صدوا لها انفجارات تهز القواعد الأمريكية في الإمارات. شظايا صواريخ اعتراضية في الكويت. احيا والله دنيناك، احيا والله دنيناك.

عاجل بعمليات واسعة. الحرس الثوري يقصف قواعد أمريكية في 4 دول خليجية. أعلنت قيادة حرس الثورة الإسلامية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء أن القوة الجوفضائية التابعة للحرس قامت بدك القواعد العسكرية التابعة للاحتلال الأمريكي في دولة الكويت بضربات صاروخية دقيقة ومكثفة، وذلك ردا على الغطرسة والعدوان السافر الذي ارتكبته القوات الأمريكية الإرهابية باستهدافها السيادة الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جزيرة قشم العزيزة. وقال الحرس الثوري في بيان له إن الضربات أسفرت عن تدمير أهدافها بنجاح واشتعال النيران في حصون المعتدين، في إشارة إلى تحقيق إصابات مباشرة وخسائر في صفوف القوات الأمريكية. وتأتي هذه العملية وفاء بعهدها في حماية تراب الوطن وفق البيان. وفي سياق متصل تحدثت مصادر عن هجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ استهدف القواعد الأمريكية في البحرين وكذلك في الإمارات والسعودية ضمن سلسلة عمليات موسعة تزامنت مع قصف القواعد في الكويت، ما يشير إلى تصعيد إيراني متعدد الجبهات ردا على الانتهاكات الأمريكية. وعلى إثر ذلك أعلنت كل من البحرين والكويت بدء إغلاق جزئي لمجالها الجوي. جاء هذا الرد الإيراني بعد يومين من اتهام استهداف القوات الأمريكية لجزيرة قشم الاستراتيجية قبالة الساحل الجنوبي لإيران، في انتهاك وصفته إيران بأنه عدوان سافر على سيادتها الوطنية، لتؤكد طهران مجددا أنها لن تدرك ولن تترك أي اعتداء دون رد بالقوة نفسها. وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد جديدة لعمليات القصف التي طالت القواعد الأمريكية في الدول الخليجية الأربع، فيما تحدثت مصادر عن سماع دوي انفجارات عنيفة في القواعد المستهدفة بالتزامن مع دوي صافرات الإنذار. وتحدث الإعلام الأمريكي أن القوات الأمريكية أطلقت عدة صواريخ من الأراضي الكويتية تجاه جزيرة قشم في إيران، مشيرا إلى أن الحرس الثوري الإيراني رد فورا على مصدر إطلاق النار، معتبرا أن الرد الإيراني يشير إلى أن درجة اليقظة والحذر مرتفعة جدا، وأن التعليمات الإيرانية بالرد على أي اعتداء دون انتظار القرارات من القيادة السياسية.

حقائق واضحة، حقائق واضحة، أحداث دلائل. هنا من يتولى الإمام علي، وهنا من يتولى نتنياهو والشيطان. لو كان النظام السعودي والإماراتي والكويتي والبحريني متولين تولين الله ورسوله والإمام علي، ما كان هذا موقفهم منبطحين تحت أقدام دونالد ترامب ونتنياهو.

0: عاجل عاجل عاجل. الحرس الثوري، لقد حذرنا سابقا من أن أي اعتداء سيواجه برد مختلف وأشد قوة، وقد نفذنا ذلك بالفعل. وينبغي أن تكون هذه الردود عبرة، ونكرر أن المساس بأمن مضيق هرمز سيكلف الجيش الأمريكي المعتدي ثمنا باهظا. قوة
1: حزنين أو لها ما للعدو أي مأوى، تنتفش حتى كثرة في جماع المناطق، اضغط الزر
0: عاجل عاجل عاجل. حرس الثورة الإسلامية، العدو الأمريكي استهدف ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز وألحق بها أضرارا بغرفة المحركات.
2: إيران
0: عاجل. حرس الثورة في إيران، استهدفنا سفينة تابعة للعدو الصهيوني الأمريكي ردا على استهداف ناقلة النفط الإيرانية.
2: إيران
0: عاجل. استهدفنا مروحية للعدو الأمريكي متمركزة في قاعدة أمريكية بإحدى دول المنطقة ومقر الأسطول الخامس. عاجل. حرس الثورة في إيران، العدو الأمريكي استهدف برج الاتصالات جنوب جزيرة قشم.
3: عاجل عاجل عاجل
0: عاجل, عاجل. حرس الثورة في إيران، زعزعة أمن مضيق هرمز ستكلف العدو الأمريكي ثمنا باهظا، وسيكون ردنا لأشد حال وقوع أي عدوان جديد.

عاجل. حرس الثورة الإيراني. قامت قواتنا الجوية بهجمات صاروخية على القواعد الأمريكية في الكويت ردا على الاعتداء على جزيرة قشم. عاجل عاجل. حرس الثورة الإيراني. إعلان الحرس عن هذا الرد هو تحذير حازم لأمريكا ولكل من يسمح باستخدام أراضيه وأجواءه لانتهاك السيادة الإيرانية. هو ورب الكعبة النبوة. عز ورب الكعبة.

0: عاجل عاجل عاجل عاجل عاجل. ما يطلع المخرج عاجل عاجل عاجل عاجل. حرس الثورة الإيرانية أي عمل حرس الثورة الإيراني أي عمل ينتهك شبرا واحدا من حدود إيران وسيادتها سيقابل برد مدمر وساحق يتجاوز كل القوانين والحدود القائمة. يا قوة الله أمانة انشعل جسمي كل الطنب أمانة. أعيد أعيد عاجل عاجل. حرس الثورة الإيراني أي عمل ينتهك شبرا واحدا من حدود إيران وسيادتها سيقابل برد مدمر وساحق يتجاوز كل القوانين والحدود القائمة.
1: عاجل عاجل عاجل عاجل
0: ضربات حيدرية من يتولون الإمام علي عليه

هكذا هي عمليات ورد الحرس الثوري الإيراني. ويبدو أن الحرس الثوري الإيراني يجدد توليه الإمام علي عليه السلام بطريقته الخاصة. قوة قوة

0: عاجل عاجل عاجل عاجل
1: عاجل عاجل عاجل عاجل والزين الصاعد والنازل والركبان
0: عاجل. طيران حربية في سماء محافظة كركوك شمالي العراق. طيران حربية في سماء محافظة كركوك شمال العراق.

عاجل عاجل. وزير خارجية أمريكا، وزير خارجية أمريكا عازمون روبيو، عازمون عازمون على إيش؟ عازمون وزير خارجية أمريكا عازمون على عدم السماح لإيران بإدراج أشخاص مرتبطين بالحرس الثوري ضمن وفدها إلى بطولة كأس العالم. بس يلا عازمون على أنه ما يدخل واحد من الحرس الثوري إيران.

رجل المجرم ترامب يعلن تعيين بيل بولت قائما بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية خلفا لتولسي جابارد التي استقالت من منصبها الشهر الماضي. أمانة إن إيران أصغر النظام الأمريكي ولا عاد مسؤول الله هو اللي استقال واللي أقاله واللي

اسمع اسمع اسمع اسمع الاخبار من بعض الاخبار مش عاجل. من ضمن الاخبار اليوم، ايرلندا تعلن رسميا على لسان رئيستها ان اسرائيل دولة ارهابية. ايرلندا تعلن رسميا على لسان رئيستها ان اسرائيل دولة ارهابية، في وقت لا يزال فيه كثيرون في عالمنا العربي يروجون لصورتها كدولة صديقة ومسالمة وموثوق بها، ويدعون إلى التطبيع معها وتجاوز ما ترتكبه من انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني واللبناني والسوري والمصري والأردني والخليجي والعربي والإسلامي والعالمي.